0: الأمر الثاني وهو حال الإنسان بنفسه. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من نقول الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قوي البدن، شجاعا مقداما، عالما بأساليب الحرب الحديثة، وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم، قلنا له الأفضل إيش؟
1: الجهاد.
0: وإذا كان رجل بالعكس قوته في البدن ليست بذاك، علمه بالأساليب الحربية ليس بذاك، لكنه في العلم عبقري جيد في الحفظ والفهم والاستنباط، قلنا هنا تقدم العلم. فلكل مقام مقال. فتبين الآن في الجواب خلاصته أن العلم والدعوة لا يتنافيان، إذ أن الدعوة ثمرة العلم، والجمع بينهما هو كمال العلم. وأما العلم والجهاد فلنا نظران، النظر الأول في حكمهما، فإذا كان أحدهما واجبا والثاني تطوعا قدم الواجب بلا شك، وإذا كان كل منهما واجبا، وإذا كان كل منهما واجبا أو كان كل منهما تطوعا فإننا ننظر النظر الثاني بالنسبة للرجل نفسه، والناس يختلفون.
2: الملاحظ في كثير من الدعاة إلى الله في الوقت الحاضر بأنهم ضعفاء في الدعوة، وكأنهم يستجدون هداية الناس استجداء فيه ذلة أو شبهها، فما حكم دعوة هؤلاء الدعاة؟ وما الواجب على من يلاحظ على شخص مثل ذلك؟ وما قولكم في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة؟
0: حقيقة الأمر أن الدعاة الذين وصفهم السائل بأنهم يدعون الناس وكأنما يستجدون منهم المال، قد يكون هذا لضعف في دعوتهم وشخصيتهم، وقد يكون هذا لعناد في المدعو، يعني رجل ليس عليه قاصد في الشخصية والدعوة والقوة، لكن حال المدعو تتطلب أن يتطامن معه وأن يأتيه بسهولة ولين، وحينئذ لا أستطيع أن أحكم على مثل هذه الداعية بأنه مقصر أو أنه ذو قصور. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون قويا في دعوته وينزل هذه القوة بحسب ما يليق بالحال، وإلا فإن كل واحد من الناس يجب أن يأخذ كتاب الله بقوة، كما قال تعالى عن بني إسرائيل خذوا ما أتيناكم بقوة، بل إن الله تعالى نتق الجبل فوقهم ليلزمهم بذلك، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد أن يكون الإنسان قويا، لكن الدعوة قد تستوجب أحيانا أن يكون الإنسان متواضعا لهذا الرجل من أجل إيصال الحق إليه وقبوله له.
2: ما وجه التعارض الظاهر في هذين الحديثين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع عائشة حين قدم إليهم اليهودي أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده فلن يستطع فليغيره بلسانه، إلى آخر الحديث.
0: لا تعارض بين الحديثين أيضا كما سبق في سؤال مماثل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده إذا لم يمكن أن يغيره بما دون ذلك، فإذا أمكن أن يغير المنكر بيد الفاعل بأن يكون رجل معه آلة له يتلهى بها وقال له الداعية إن هذا حرام ويجب عليك أن تكسره، فهنا إذا كسره الداعي بنفسه كان هذا خيرا، لأنه قد يكسره عن اقتناء وقد يكسره عن خوف، المهم أن مباشرته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت وتكسره، فإذا لم يمكن فحينئذ كسره إن استطعت، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. ولهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل أو كتب كتابة خطأ يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد عليه، من أجل أن الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه، ويجب عليه إذا عرف أنه على خطأ أن يبين الناس خطأ نفسه قبل أن يذهب هذا فيرد عليه بمقال أو كتابة، لأن في ذلك من إضعاف جانب أهل العلم ما لا يخفى. الآن العامة إذا رأوا أن طلبة العلم يكتب بعضهم في بعض ويرد بعضهم على بعض، لا شك أن الجانب العام في العلماء يضعف، سواء كان من الراد أو من المردود عليه، مع أنه يحدث بلبلة وتشويشا على الناس، إذ أن الناس لا يدرون الحق مع هذا أو مع هذا. لكن لو ذهب الإنسان إلى هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ في قوله وتفاهم معه وقال له إن هذا خطأ وبين له وجه خطأه وتناقش معه، لأنه قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا الآخر، وتناقش في الموضوع، ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم شريعة الله سوف يرجع للحق، أو على الأقل يقول والله هذا الذي عندي، وإذا كان عندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه، بل يجب عليك أن تبينه إذا رأيت أن الحق في خلاف ما أقول. ثم مع ذلك أيضا أرى أن الطريق السليم ألا يؤتى بالخطأ من الآخر ويوضع أمام الناس ثم يرد عليه وينتقد، بل يبين الحق هو بنفسه ويقول فإن قال قائل كذا وكذا فالرد عليه كذا وكذا، حتى يعرف الناس الحق، وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعادي بين الناس. اللهم إلا إذا كان صاحب بدعة فإن الواجب أن يبين خطأه وأن يبين شخص حتى لا يغتر الناس به. أما المسائل الاجتهادية التي يتسع الشرع لها فإن الأولى سلوك سبيل الحكمة. نعم.
2: الدعوة إلى الله عندما تكون موجهة إلى إنسان مسلم فهي لا تتعدى سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الدعوة إلى الله عندما تكون دعوة إلى الإسلام أي إلى إنسان كافر، فما هي الأسس والمبادئ التي يجب على المسلم أن يبدأ بها عند دعوته إلى الإسلام؟ وهل يقتضي الأمر معرفة دين هذا الإنسان الكافر؟
0: الحقيقة أن الدعوة والأمر والتغيير هذه ثلاثة أشياء يخفى على كثير من الناس الفرق بينها، يعني أكثر الناس أو كثير منهم لا يفرقون بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التغيير تغيير المنكر، وهذه في الحقيقة مراتب بينها تفاوت. أما الدعوة إلى الله فإنها نوعان، عامة وخاصة. فالعامة تكون بإلقاء الخطب وكتابة الكتب على سبيل عام موجه لعموم الناس، وتكون خاصة بأن تذهب إلى شخص معين تدعوه إلى الله عز وجل. وليس هذا خاصا بالكافر، بل حتى المسلم يحتاج إلى دعوة. ربما نجد بعض المسلمين مصرا على شيء من الكبائر، مصرا عليه يظن أنه على حق أو يشك في أمره وفي تحريمه، هذا يحتاج إلى دعوة، أن يذهب الإنسان إليه وأن يبين له الحق ويضرب له الأمثال حتى يقتنع، وليس هذا من باب الأمر. أما الأمر فإن الآمر أعلى سلطة من الداعية، لأن الأمر كما نعلم جميعا هو طلب الفعل على وجه الاستعفاء، فالآمر له شيء من السلطة فهو آمر وليس عارضا، الداعي عارض ويرغب ويحث، لكن الآمر له نوع من السلطة. ولهذا لو أنك أمرت شخصا من زملائك وأقرامك يقال هذا التماس ليس بأمر، لكن من هو دونك يكون أمرا. أما المغير فله سلطة أقوى من الأمر بحيث يتمكن من إزالة المنكر بيده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. أما الأمر لم يرد مثل هذا التطريف فيه، فيقال من أمر منكم فليأمر بيده إلى آخره. فالحاصل أن الكافر يختلف أسلوب الدعوة بحسب كفره. فالذي ينكر وجود الله مثلا كالشيوعية ندعوه من الله عز وجل ببيان الأدلة العقلية والحسية على وجود الله عز وجل. أما الأدلة الشرعية فهم لا يقتنعون بها، لكن نبين وجود الله عز وجل ووجوب وجوده بالأدلة العقلية والأدلة الحسية الواقعة. منها مثلا ما أشار الله إليه في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بن مطعم، وكان رضي الله عنه من أسقى بدر، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فلما بلغ هذه الآية كاد قلبي يطير من شدة وقعها في نفسه ووقر الإيمان في قلبه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وش الجواب؟
3: لا هذا ولا هذا.
0: لا هذا ولا هذا، هم لم يخلقوا من غير شيء، لا بد لهم من خالق. ولم يخلقوا أنفسهم، لم يخلقوا أنفسهم لأنهم كانوا عدما، والعدم لا يوجد غيره، لأنه هو ليس بشيء غير موجود، فلا يمكن أن يخلقوا أنفسهم. ولم يخلقوا من غير شيء، بل لا بد أنهم خلقوا من شيء، والخالق لهم هو الله عز وجل. فنقول لمثل الشيوعي: نأتي إلى الأدلة العقلية المثبتة لوجود الله، ونأتي له أيضا بالأدلة الحسية. الأدلة الحسية هو أننا نشاهد ويشاهد غيرنا أن الإنسان يدعو الله عز وجل في أمر من الأمور، ثم يأتي الشيء مطابقا لدعوته تماما. وهذا في القرآن والسنة كثير، وكذلك في الواقع بين الناس كثير. وإذا كان الإنسان ممن يؤمن بالله ولكنه يكفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى، فإننا ندعوهم إلى الله عز وجل ببيان صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالأخص نقول للنصارى: هل تؤمنون بعيسى؟ فسيقولون: نعم. هل تصدقونه؟ فسيقولون: نعم نصدق. نقول: اسمعوا، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. المبشر بالشيء هل هو مخبر به ولا غير مخبر؟ مخبر. إذن يجب أن تصدق عيسى. فإذا قالوا: عيسى بشر بأحمد وهذا محمد، فنحن ننتظر أحمد. قلنا لهم: اقرأ. فلما جاءهم بالبينات، جاءهم فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. إذن هذا المبشر به قد أتى. وهل أتى بعد عيسى أحد من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إن قالوا إنه جاء أحد غير النبي، قلنا: اتبعوا هذا الذي ادعيتم أنه جاء، ولكن لا يدعون هذا. نقول: إذن فأحمد هو محمد، لكن الله تعالى ألهم عيسى أو أعلمه بهذا الاسم ليظهر فضله، لأن أحمد اسم تفضيل، سواء كان من اسم الفاعل أو اسم المفعول، فإنه يدل على شرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد أيضا. فهو اسم تفضيل من الجانبين، فهو أحمد الناس لله وهو أحق الناس أن يحمد. وإنما اختير هذا الاسم في البشارة لبني إسرائيل ليتبين به فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من البشر.
2: فضيلة الشيخ، نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات التي تدعو إلى الله كالتبليغ والإخوان والسلفية، ونرى من ظهور هذه الجماعات التفرق في الدعوة إلى الله والتعصب للجماعات، فأي هذه الجماعات أجدر بالاتباع، وما موقف المسلم من هذا الاختلاف الظاهر بين الجماعات وهذا التعصب العجيب؟
0: والله موقفي أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف، ويخشى أن هذه النهضة والصحوة الإسلامية تعود فتخمد وتتحطم وتشل، لأن الناس إذا تفرقوا كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا تفرق الناس وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم ولم يكن لهم وزن. وأعداء الإسلام ممن يتسمون بالإسلام ظاهرا أو ممن هم أعداء له ظاهرا وباطنا، أعداء الإسلام يفرحون بهذا التفرق، وهم الذين يسكنون نارا ويأتون إلى هذا ويقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ويلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة إلى الله عز وجل. فالواجب علينا أيها الإخوة، الواجب علينا أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله ورسوله ولدينه، وأن نكون أمة واحدة، وأن يجتمع بعضنا إلى بعض ويستفيد بعض من بعض، وأن نجعل أنفسنا كداع واحد. وطريق ذلك أن نجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم كلمة في إخوانهم، ويتدارسون الوضع ويجتمعون على خطة تكون جامعة للجميع، حتى وإن اختلف منهاج الدعوة إلى الله عز وجل لا يهم، المهم أننا أن نكون إخوة متآلفين على الحق متصاحبين فيه. وأما قوله أي هذه الطوائف أفضل، فأنا إذا قلت إن الطائفة الفلانية أفضل فهذا إقرار لهذا التفرق وأنا لا أقر، وأرى أن الواجب أن ننظر في أمرنا نظرة صدق وإخلاص لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن نكون يدا واحدة. والحق والحمد لله بين، الحق لا يخفى إلا على أحد أمرين، إلا على أحد رجلين، إما معرض وإما مستكبر. أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق له.
2: فضيلة الشيخ، هل من توجيه لطلبة العلم حتى يكونوا دعاة، حيث أنهم يتحججون بعملية طلب العلم وأنها تشغلهم عن الدعوة؟
0: وفي الحقيقة الدعوة التي تحول دون طلب العلم لا خير فيها، بمعنى أنها تفوت خيرا كثيرا. والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصا معرضا حتى في المسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟ ما المانع إذا خرج إلى السوق ليعطي حوائجه أن يدعو الله عز وجل في السوق إذا رأى معرضا عن دين الله؟ ما المانع إذا كان في مدرسته ورأى من الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى الله عز وجل وأن يمشي معه وأن يأخذ بيده؟ لكن مشكلتنا أن الإنسان إذا رأى مخالفا له بمعصية بترك أمر أو فعل محظور كرهه واشمأز منه وأبعد عنه وآيس من إصلاحه، وهذه مشكلة. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن نصبر وأن نحتسب، قال الله تعالى النبي فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب، ولو رأى في نفسه شيئا أو على نفسه شيئا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أجمعت أصبعه في الجهاد قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت.
2: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في إنشاء جمعيات أو مراكز بأسماء رجال قد ماتوا؟ ألا يخشى من مثل هذه المراكز أن تكون فيما بعد بعد زمن طويل ذريعة إلى تعظيم هؤلاء الرجال؟ أرجو توضيح هذه المسألة من كل وجه.
0: والله هذه المسألة هي في الحقيقة سلاح ذو حدين، فمن جهة أن هذا الرجل البارز ولا سيما الخلفاء الراشدون والأئمة من هذه الأمة ذكرهم يوجب للإنسان أن يترحم عليهم وأن يستغفر الله لهم وأن يقتدي بما يعلمه من أعمالهم الصالحة، هذا فيه خير. لكن كونه يخشى ولو على الأمد الطويل أن يغالى فيهم وأن ينزلوا فوق منزلتهم فالإنسان يكرهه، وإذا دار الأمر بين الخطر والسلامة فإن سلوك السلامة أولى وأحسن.
2: ما قولكم في الخروج للدعوة إلى الله في المجتمعات الخارجية سواء منها العربية أو غيرها من البلاد الأجنبية؟ فإن فريقا من الدعاة يهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا ويركز عليه ويدعو الناس إليه بحماس شديد، فهل هناك تفصيل في هذا المجال؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
0: الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناس إليه، فإن الله تعالى أول ما أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فإذا كان في بلده مجال للدعوة وإصلاح الخلق فإنه لا ينبغي أن يخرج إلى بلد آخر ولو بجواره، وإذا لم يكن لأن كان بلده مستقيما وعلى الوجه المطلوب فلينتقل إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال لعموم المؤمنين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والذين فيكم غلظة. وكونه يذهب إلى أمريكا أو إلى روسيا أو إلى ما شبهها من الدول يدعو وبلاده بحاجة إليه، هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن يصلح الإنسان بلده قبل كل شيء، بل أهله قبل كل شيء، ثم الناس الأولى فالأولى والأمثل فالأمثل، اقتداء بما أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه إليه.
2: فضيلة الشيخ، ما معنى أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ وهل لنا ما معنى أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ وهل لنا من إيضاح حول كونكم متوقفين عن موضوع الفتوى بالجهاد في أفغانستان؟
0: نعم، معنى كون الفقيه متوقفا في مسألة من المسائل يعني كان السائل يريد ما هو الأمر، ما هو منشأ هذا التوقف. منشأ هذا التوقف أحيانا يكون لتعارض الأدلة عند المفتي، الأدلة الشرعية، بأن تكون الأدلة متجاذبة، بعضها مثل يوجب وبعضها يحلل أو بعضها يحرم وبعضها يحلل فتوقف، هذا جانب. الجانب الآخر أن يتوقف في الفتوى لا لتشابه الأدلة عنده ولكن نظرا للمصلحة، ويكون شاكا في الحال التي يحكم فيها. يعني مثلا تتعارض عنده الأدلة الشرعية، هل هذا الحديث أو هذه الآية تدل على الوجوب أو لا تدل؟ فيتوقف، يعلم أن هذه الآية تدل على الوجوب أو الحديث يدل على الوجوب، لكن تنزيلها على الحال المعينة مشكل عليه فيتوقف. أحيانا أيضا يعني سبب ثالث، يعرف أن الآية واجبة تدل على الوجوب وأن هذا الحال تنطبق عليه الآية، لكن قد لا يرى أن المصلحة في الفتوى بهذا فيتوقف درءا لما يخشاه من المفسدة بهذه الفتوى. وهذا كثير موجود في كلام السلف رحمهم الله. وأمير المؤمنين عمر الخطاب له اليد الطولة في هذا، لأن زمن خلافته كان طويلا، وكان رضي الله عنه حكيما موفقا للصواب. ومن ذلك أنه منع المطلقة ثلاثا من مراجعة زوجته وحرمها عليه، مع أنها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن المصلحة تقتضي منع الناس أو منع إفتائهم ومنع تمكينهم من المراجعة للمصلحة التي رآها في زمنه. فهذه ثلاثة أسباب: إما تعارض الأدلة أو تعارض المصالح أو الإشكال في انطباق الأدلة على هذه الحال المعينة.
2: هناك شاب يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ونعلم أنه لا يأتي الحرام إلا أننا نسمع أنه يستمع الغناء مع أننا لم نشهد عليه، وهو يحب مجالس الخير، ولكن أحد الشباب يقول إنني لا أحبه في الله لأنه ليس جدي أكثر وقتي، فما هو القياس أو فما هو القياس في الحب والمعاملة مع المسلمين؟
0: القياس في الحب ما مشى عليه أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان والكفر والطاعة والفسوق تتبعض، بمعنى أن الإنسان يكون في اختصار إيمان وخصلة كفر، خصلة طاعة وخصلة فسوق، فيحب المرء على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر، أو يحب على ما معه من الطاعة ويكره على ما معه من المعصية. ولا مانع عقلا من أن تحب شيئا من وجه وتكرهه من وجه آخر. هذا المريض يعطى دواء مرا كريه الرائحة وربما كريه المنظر أيضا فيتناوله، فهو يحبه من وجه ويكرهه من وجه آخر. فهذا الرجل المؤمن الذي يمارس بعض المعاصي أنا أحبه لإيمانه، فهو أحب عندي من الكافر الذي ليس بمؤمن، أكرهه على معصيته فهو أكره عندي من الرجل المستقيم المطيع. فيجتمع في قلبي لهذا الرجل محبة وكراهة وولاء وبراء بحسب ما معه من الإيمان والطاعة، ولا مانع من ذلك. وهذا الرجل الذي وصفه السائل يجب أن يحب بما معه من الطاعة والاستقامة، وأن يكره لما معه من المعصية ويسمع الأغاني، وينصح في ترك هذه في ترك هذا الاستماع لأن الله سبحانه وتعالى يهديه. وأنا إن شاء الله تعالى واثق من أن هذا الرجل إذا كان يقبل على صلاته إقبالا تاما بإخلاص وإكمال للعمل وخشوع فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
2: أراك يا فضيلة الشيخ قد ذكرت في محاضرتك ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزم من جفوة مع أهله إلى غير ذلك، وكأنك لم تذكر ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم، فلما ذكرت ذلك؟ أراك يا فضيلة الشيخ قد ذكرت في محاضرتك ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزم من جفوة مع أهله إلى غير ذلك، وكأنك لم تذكر أو يقول نسيت أو تنسيت ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم، فلما ذكرت ذلك؟
0: قول الأخ أنك نسيت أو تنسيت، أما نسيت فهذا أمر واقع وقد ينسى الإنسان، لكن تنسيت هذا قول علي بلا علم، وأسأل الله أن يعفو عنه. وأما بالنسبة لي لم أذكر غير الملتزم، لأن غير الملتزم في الواقع ليس أهلا لأن يكون داعيا، ونحن كلامنا الآن في الدعوة إلى الله عز وجل، فغير الملتزم يحتاج أن يدعى، فكيف أذهب وأتكلم معه؟ غير الملتزم إن كان أهله مثله فقد وافق شن طبقة ولا خلاف، وإن كان أهله ملتزمين فسوف يدعونه بقدر ما يستطيعون، وعليهم أن يدعوا هذا الرجل بقدر ما يستطيعون. هنا
2: هل مصلى العيد له تحية أي ركعتين قبل الصلاة، وما حكم تحية المسجد؟ وما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟
0: أعوذ بالله. أما الأول مصلى العيد، فإن العلماء اختلفوا في مصلى العيد هل هو مسجد أو مصلى. فمن قال إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد، ومن قال إنه مصلى لم يعطيه أحكام المساجد. والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر. فمثلا إذا كان الإنسان في بيته اتخذ مكانا ما يصلي فيه، كما يوجد في البيوت في بيوت الناس قديما يوجد حوض يجعلونه مصلى يصلي فيه الناس، فهذا مصلى مصلى وليس بمسجد، لا تثبت له أحكام المساجد. وكذلك ما يوجد الآن في بعض الدوائر يتخذون مكانا معينا للصلاة، هذا أيضا لا يثبت له أحكام المساجد. أما إذا كان مسجدا فإنه يثبت له أحكام المسجد. والظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، فقال في المنتهى: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. فمصلى العيد مسجد، وإذا جعلناه مسجدا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيدين أن تخرج العواتق، النساء العواتق وذوات الصدور، وأمر أن يعتزل الحيض المصلى، يعني الحائض ما تعتزل المصلى لا تدخل فيه، فهذا دليل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المسجد. وبناء عليه نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن العلماء من قال: حتى وإن كان مسجدا فلا تصلي في مسجد العيد، كما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد، حتى وإن كان مسجدا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي الفجر فصلى مع الإمام صلاة الفجر أجزأت عن تحية المسجد. وأما كونه لم يصلي بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام من الخطبة، وليس لصلاة العيد راتبة بعدها. ونقول أيضا: هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يتقدم ويأتي قبل الخطبة، فإذا جاء خطب وصلى ثم انصرف إلى بيته فصلى ركعتين، فهو لم يصلي قبل الخطبة ولا بعدها. فهل تقولون إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة فلا يصلي قبل الجمعة ولا بعدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها؟ لا، لا نقول بها. إذن فلا فرق بين مصلى العيد ومسجد الجامع. نعم.
2: فضيلة الشيخ، إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية.
0: لا تسهل باكي، وين السؤال؟
2: ما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟
0: قولي أن هذا في الواقع أخشى على صاحبه من خطر عظيم، فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله سبحانه وتعالى حكيم، قد يؤخر فضله ليعلم الناس شدة افتقارهم إليه، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ويجعل سبب نزول المطر هو دعاء الناس. وإذا دعا الناس ولم يمطروا فلله تعالى في ذلك حكمة، فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم بعباده منهم بأنفسهم. كثيرا ما يدعو الإنسان بشيء ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فلم يستجب لي، وحينئذ يستحسر ويدع الدعاء والعياذ بالله، مع أنك لا تدعو الله تعالى بكلمة إلا أثبت عليها، لأن الدعاء عبادة، فأنت على كل حال رابح. بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا فإنه لا يحصل له إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له يوم القيامة. فإذا لست بخاسر. وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل وأقول له: تب إلى الله عز وجل، فإن هذا ذنب عظيم مضاد لأمر الله تعالى بالدعاء ومحاد لله. فعلى قائل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يندم، وأن يكثر من دعاء الله تعالى بنزول الغيث وبغيره من مصالح العباد.
2: إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية العوام لهذا الإنسان الملتزم الداعية إلى الله، كأن يفطر في شهر رمضان حال غروب الشمس أمام الناس في المسجد ولم يؤذن المؤذن بعد، فما رأي فضيلتكم؟
0: وعلى كل حال هذا الرجل فعل السنة أنه أفطر حين غربت الشمس، لكن ما أظن مسجدا تشاهد فيه الشمس غائبة قبل الأذان، اللهم إلا كان في مسجد خارج البلد يمكن. على كل حال هذا الرجل فعل السنة بلا شك، لأن السنة تعجيل الفطر. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله سبحانه وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذا الرجل إذا أفطر أمام الناس لا ينبغي أن يفطر ويثبت، بل يبين لهم ويقول لهم: يا إخوتي، إن الله عز وجل جعل الإفطار مقرونا بغروب الشمس لا بأذان المؤذن، إلا من لا يعلم غروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى والليل إذا أذن المغرب إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشرى إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشرى إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. لكن إذا كنت لا تشاهد الشمس فلا تفطر حتى يؤذن، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
2: فضيلة الشيخ، كثرت الانتقادات هذه الليلة على الجماعة التي تسمى جماعة الدعوة والتبليغ، مع العلم أن هذه الجماعة لها دور بارد في الدعوة، وخاصة مساعدة الذين قد وقعوا في الكبائر مثل المخدرات. الرجاء نصح هذه الجماعة للدعوة السليمة بدلا من التحذير منها، خاصة أن هنا عددا كبيرا منها.
0: نعم. أما قول الأخ أنها كثرت الانتقادات، فأنا ما رأيت ولا انتقادا واحد، وإنما رأيت أنه كثرت الجماعات فما هو الأفضل وما أشبه ذلك، وأنا ضد الذين ينتقدون هذه الجماعة. أنا أرى أن هذه الجماعة فيها خير كثير ولها تأثير بالغ، لا يوجد في الجماعات التي أعلم أشد تأثيرا منها. فكم من كافر آمن بدعوته، وكم من عاص أطاع بدعوته، وهذا أمر مشاهد ولا ينكر. لكن الذي أنتقده على هؤلاء الجماعة حسب ما أرى هو أنهم يحتاجون إلى العلم، وأنه بلغني عن بعضهم أنه لا يرغب العلم ولا التعمق في العلم، ويقول: دعوا التعمق للعلماء وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. هذا هو الذي أنتقده عليه. كذلك بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية عامة، عن زعماء لهم خارج بلادنا هذه، وأنهم على انحراف بالغ في العقيدة، فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منه والاقتصار على جماعتنا داخل بلادنا لئلا نغتر وعلى كل حال أنا رأيي في الجماعة أن فيهم خيرا كثيرا ولكنهم لا يخلون من تقصير أو قصور، كما أنني أحذر إذا صح ما أخبرت به وأظنه صحيحا من الزعماء الذين خارج بلادنا. فبلادنا والحمد لله فيها علماء وفيها صلحاء، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى خارج حدودنا. الواجب أن الناس يستقون منا لا أننا نستقي من الناس. أين انبعث الإسلام؟ من أين انبعث الإسلام؟ من بلادنا ومن هنا، وسيرجع إلى هنا. الإيمان يرجع إلى المدينة، فهذه البلاد هي أول الإسلام وآخر الإسلام. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال في رواه مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. لماذا خص جزيرة العرب بهذا التنزيه من هؤلاء النجد؟ لأن لها شأنا كبيرا في أن تبقى خالصة، لا يجتمع فيها دينان، دين مسلم، دين إسلام ودين كفر أبدا. ومع الأسف الشديد أن منا الآن في هذه البلاد من يفضلون استقدام غير المسلمين على استقدام المسلمين. لماذا؟ بل لأن هؤلاء لا يصلون، فأنا أكتسب من ورائهم، بدل ما يذهب ذلك يصلي نصفه هذا يعمل نصفه. هؤلاء الكفار لا يطالبوننا بالذهاب إلى العمرة أو إلى الحج، هؤلاء الكفار لا يصومون رمضان وما أشبه ذلك من الأمور التي سيلقى هؤلاء جزاؤهم عند الله إذا وقفوا بين يديه يوم القيامة. سيجدون غب هذا التعليلات التي يعللون بها استقدام الكفار، ويدعون إخوانهم المسلمين ينصرونهم النصارى في بلادهم كبلاد الجاوة وما أشبهها، ويأتون بهؤلاء الذين يستفيدون منا بما قد يكون على إخواننا المسلمين هناك. وأنا بالحقيقة أنا أخشى على هؤلاء إذا ماتوا أن يحاسبوا على فعلهم هذا الشيء، على فعلهم هذا.
2: شيخنا الكريم، ما قولكم بالآية الواردة في القرآن الكريم: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟
0: قولنا فيها ما قال الله عز وجل، أن الله أمرنا أن نصلح أنفسنا وأن نحافظ على صلاحها، وإذا ضل من ضل من الناس فإنه لا يضرنا، كما قال الله تعالى لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالإنسان إذا اهتدى لا يضره من عفا، لكن إذا لم يغير الناس المنكر أوشك الله أن يعمهم بعقابه، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هؤلاء العصاة لا يضرونك أنت في الآخرة فينقصون من حسناتك أو يزيدون في سيئاتك، لكن في الدنيا قد يشملكم العذاب. اللهم إلا إذا فرطت فيما يجب عليك من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك يضرك، لكن هذا الضرر ليس منهم بل من نفسك، أما هم ما ضروك، أنت الذي ضررت نفسك لأنك لم تقم بما أوجب الله عليك، وحينئذ يصدق عليك أنك لم تهتد، لأن الله اشترط قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ومعلوم أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله مع وجوبه عليه فإنه لم يهتدي تمام الاهتداء.
2: فضيلة الشيخ، أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله، وأريد من فضيلتكم أن تخبرني ما العمل الذي أعمله حتى أكون صالحا للجهاد في سبيل الله.
0: أهم شيء في ذلك أولا الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون قصدك من جهادك أن تكون كلمة الله هي العليا. ثانيا إصلاح نفسك داخليا. ثالثا أن يكون عندك لياقة بدنية واستعداد قوي لذلك. ورابعا أن تتعلم أساليب الحرب الحديثة قبل أن تدخل ميدان المعركة، وخامسا أن لا يكون عليك واجبات أهم بأن يكون خروجك في الجهاد معارضا لبر الوالدين، فإن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فإذا كان ذهابك إلى الجهاد في سبيل الله يمنع برك والديك فإن برك والديك أفضل من ذهابك إلى الجهاد.
2: السؤال الأخير فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم بمن يصف العالم الفلاني بالتشدد والآخر بالضد أي متساهل، والمتساهل قد يكون أو قد يكون قد أحل ما حرم الله ويتعارض مع الدليل، ثم ما هو الحل لهذا الأمر الذي ظهر مؤخرا بعدم صلاة الفجر في المساجد بعذر النوم، وما هو الحكم الذي يمكن أن يقال لإخواننا في هذا الأمر؟
0: أما الأول فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبع عالما لأنه أسهل، لأن هذا من باب اتباع الهوى، ولكن يتبع العالم لأنه عنده أقرب إلى الحق من العالم الآخر، فهذا واجب عليه لأنه من اتباع الهدى. فمثلا إذا استفتى عالما وأفتاه بأمر لا يناسبه ذهب يطلب عالما آخر، هذا معناه أنه يريد ما يوافق هواه من دين الله. أما من قال أنا أثق بعلم هذا الرجل ودينه فأستفتيه دون غيره سواء كان أشد من غيره أو أخف، فهذا متبع للهدى ولا حرج عليه في ذلك. وأما تهاون الناس بصلاة الفجر فهو مؤسف بلا شك، لكني لا أرى أن النوم عذر لمن كان يمكنه أن يقوم، فإن الآن والحمد لله الأمور متوفرة، يمكنك أن تقوم بأن تضع عند رأسك ساعة منبهة، يمكنك أن تقوم بأن تضع التلفون عند رأسك وتقول لبعض إخوانك الذين يقومون إذا أذن فنبهوني، كما يفعل ذلك من يفعله من الناس. أنا حدثني رجل أثق به تماما أنه كان في الرياض ويوقظ أولاده في المدينة لصلاة الفجر بواسطة التلفون، الأمر فيه ممكن. ثم إنك ربما تثقل عليك صلاة الفجر لأنك لا تنام إلا متأخر، وأنا أبلغكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأكثر الناس اليوم بل كثير من الناس يمضي أكثر الليل قبل أن ينام، ومع هذا فليس سهره هذا على أمر لا بد من السهر عليه، بل هو على أمر فضولي، بل قد يكون على أمر لا يكتب به إلا إثما.
2: شكرا فضيلة الشيخ، كما نشكر للحضور ونرجو إن شاء الله أن نكون قد استفدنا من هذه الليلة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام
3: عليكم. جزى الله شيخنا كل خير. أخي في الله، نتمنى لك العلم النافع الذي يكون حجة لك يوم القيامة لا حجة عليك، ونرجو من إخواننا إبلاغنا عن أي ملاحظة حول الشريط، وجزاكم الله خيرا.
4: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع الكلام في الجواب عن السؤال المتعلق بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم. من كل ما سبق يعلم أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويتبين التوفيق بين النصوص، وأن الراسخين في العلم هم الذين يبتغون الحق فيرجعون بالمتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيما لها، فيزول الالتباس فيما تشابه من الآيات بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منها، بخلاف من في قلوبهم شك وزيغ، فهم الذين يركبون رؤوسهم ويتبعون أهواءهم فيقصدون إلى المتشابه من النصوص دون رجوع به إلى المحكم ابتغاء الفتنة ورغبة في التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل. أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره، فتأويله قد يراد به

والمقصود منها برده إلى المحكم من الآيات ويفسرونها ويبينون معناها، فتكون الواو في قوله تعالى والراسخون عاطفة على لفظ الجلالة. وقد يراد بتأويل القرآن حقيقته ومآله والواقع الذي يؤول إليه الكلام، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكما ذكر تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويلا لرؤياه، أي جعل مآلها وحقيقتها التي وقعت كذلك. ومن ذلك كيفيات الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه كالاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكمجيئه يوم القيامة والملائكة صفا صفا، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فكل من معنى الاستواء والمجيء معلوم للراسخين في العلم، أما كيفية ذلك فلا يعلمها إلا الله وحده. وعلى هذا يكون الوقوف على لفظ الجلالة في قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، وكل من القولين في الوقف صحيح، لأن كل منهما مبني على اعتبار معنى في بيان التأويل صحيح. ومما يمثل به للتأويل بمعنى بيان المآل والحقيقة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. فالتأويل في كلامها بمعنى المآل والحقيقة التي آل إليها الكلام. وقد يراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا اصطلاح كثير ممن تكلم في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في آخر القاعدة الخامسة من كتاب التدمرية، فليرجع إليه ممن أراد التوسع في الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء بلطائف التفسير، بالرغم من أن هذا ليس مستندا ولا أيضا يوجد له أثر موقوف على صحابي أو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن مستعينا في ذلك بتفسير بعضه لبعض وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين. أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام، لما روى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن نشرح دليلا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص الآيات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان الشارح ثقة مأمونة عالما بتفسير الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه نحن، وفي بعضها يقول هو، أي أنه يذكر نفسه بالجمع أحيانا وبالمفرد أحيانا، فما معنى هذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحن للتعظيم، ويذكر نفسه بضمير المتكلم الدال على المفرد كقوله أنا، وبضمير الغيبة نحو هو، أو بضمير الغيبة نحو هو. وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في القرآن، والله يخاطب العرب بلسانهم. وأما زعم النصارى أن

0: مثل قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها تقتضي التثليث، فهو زعم باطل. تدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع أهل العلم والإيمان على بطلانه، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حالية وسابقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه، وعلى كل حال أجودها في نفسها كتاب تفسير ابن جرير الطبري وكتاب تفسير ابن كثير ونحوهما من كتب التفسير بالأثر، فإنها أسهل تعبيرا وأعدل في فهم المراد وألمس لمعاني القرآن وأقرب إلى إصابة الحق وبيان مقاصد الشريعة، مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من سماحتكم أن تفهموني بعض معاني الآيات، مثل حاميم ألف لام ألف لام صاد حاميم عين سين قاف، وهل تقرأ هذه عين؟ لأن المدرسين يقولون هكذا، وهل هي معجزة يريد الله بها إعجاز فصحاء قريش أم لا يعلم معناها إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. فيه آراء للعلماء، والراجح أنها ذكرت هذه الحروف الله أعلم في أول السور التي ذكرت فيها بيانا بإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وارتضاه أبو الحجاج المزي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية؟ وما مدى مشروعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية؟ فقد كثر الجدل حول هذه المسائل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. جواب: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها، ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض ثم برد سطحها وبقي جوفها حارة وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس. إذا كانت التفاسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها. وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب على دوران الأرض، وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلمة عن مواضعه وتخضع القرآن الكريم لما يسمونه بالنظريات العلمية، وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات. وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة لما فيها من القول على الله بغير علم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا مر القارئ على آية سجدة فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل يشاع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا؟ هل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود؟ جواب: أولا، سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم 1500، هذا نصها، من أهل العلم من يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومن يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة ويبني على ذلك
1: عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق. وهذا القول أرجح، لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء. ثانيا، إن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم 14 سجدة، في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل الإسراء ومريم، وسجدتين في الحج، وسجدة في الفرقان والنمل، وألف لام تنزيل السجدة، وسورة صاد، وفصلت، والنجم، والانشقاء، وإقرأ باسم ربك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الفاتحة. سؤال: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام في المسجد: لأعلمنك كلمة ينفعك الله بها. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الغلام: ألا قلت تعلمني كلمة بعد خروجك من المسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ألا وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث صحيح، ونصه عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فقلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري وغيره، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أريد معرفة معنى الصراط المستقيم، ومن الذي أنعم الله عليهم بهذا الصراط، وما معنى آمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، فقيل هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكل حق. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. والذين أنعم الله عليهم، قال ابن كثير في تفسيره، قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومعنى آمين: اللهم استجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كتابة أي شيء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يسن كتابتها في بداية كتابة كل شيء له بال وأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها كتبه، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجظم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل في باكستان يسمى محمد أمين يدعي أن سورة الفاتحة لا تتضمن إلا حكمين فقط، الأول ينتهي بقوله تعالى: وإياك نستعين، والثاني بقوله: ولا الضالين. الأول فيه بيان التوحيد، والثاني فيه إثبات التقليد، فهل هذا التفسير ثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أو من أتباعهم؟ وفي أي كتاب يوجد هذا التفسير؟ وإذا كان الجزء الثاني يثبت التقليد، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا؟ معاذ الله من ذلك. وهل يجوز تفسير القرآن بالقياس؟ وما الحكم في الرجل الذي يفسر القرآن برأيه وقياسه؟ هل هو مسلم أو كافر؟ والرجل يصر على هذا التفسير، أرجو الإجابة في ضوء القرآن والسنة، جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، سورة الفاتحة تشتمل على أحكام كثيرة، بل تشتمل إجمالا على جميع ما في القرآن من أحكام، ولذلك سميت أم القرآن، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بما سماها الله به القرآن العظيم. وذلك فيما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد، فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لكن هذه الأحكام مع كثرتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما في الحديث القدسي. الأول: حق محض لله، وهو ما اشتملت عليه الآيات الثلاث الأولى من توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني: حق محض للعبد، وهو ما تضمنته الآيات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والثالث: يتضمن حق الله وحق العبد، وهو آية: إياك نعبد وإياك نستعين. وكلاهما يسمى توحيد العبادة. ودليل ذلك ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وبهذا يتبين أنه مصيب في قوله إن أول سورة الفاتحة إلى آخر آية إياك نعبد وإياك نستعين في التوحيد. ثانيا، دعواه أن بقية السورة في إثبات التقليد غير صحيحة، ولم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين فيما نعلم رضي الله عنهم، بل القول بدلالتها على إثبات التقليد تحريف للمراد بهذه الآيات وقول على الله بغير علم. وإنما المراد منها تعليم العباد كيف يدعون ربهم ويطلبون منه إرشادهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم، وتوفيقهم لاتباعه عقيدة وقولا وعملا، وأن يجنبهم طريق من غضب الله عليهم وهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه كاليهود، وطريق من ضل عن الحق وعميت بصائرهم فلم يتبعوه كالنصارى. وبذلك يتبين أن الاستدلال بهذه الآية على إثبات التقليد من باب التفسير بمحض الرأي قول على الله بغير علم وهو حرام. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة البقرة. سؤال: ما تقولون رحمكم الله في أنني طالعت كتابا عنوانه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الجزء الثاني في باب فضائل سور القرآن، فوجدت مع نفسه عن الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهرويتين البقرة وآل عمران، إلى قوله: بلغني أن البطلة السحرة. ثم قال بعد ذلك، زاد في رواية: ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله شيئا إلا أعطاه، إن كانت لتستقصي الدين كله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة 70 بعد 400، ولا نعلم لها أصلا. قال المحشية على جامع الأصول: هذه الزيادة لم نجدها عند مسلم، ولعلها من زيادات الحميدي. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والسؤال هو: كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة يفسد في الأرض ولا يعلم الغيب إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بعلم خاص من الله أو بما فهمه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصيف من صلصال كالفخار، أو فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم أو يردعهم من المحارم والمآثم. وقيل إنهم علموا ذلك من أعمال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندي مشكلة في تفسير آية قرآنية، وهي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أرجو من فضيلتكم التصرف بشرحها بتفصيل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان تفسير هذه الجملة المسؤول عنها، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة ثانية. وقال أيضا: وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة، فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لو لم يتعين، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة الذير: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله. رواه أبو داود، وروي مثله عن أبي بن كعب المرفوع، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح، كما في حديث اللذيذ وحديث سهل في المخطوبة، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. صحيح البخاري المجلد الثاني باب: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية. الآية في الصفحة 43. قال محمد حفظ الرحمن في تصنيفه قصص القرآن الجزء الثاني في الصفحة 17: يفهم من رواية البخاري أن بني إسرائيل يزحفون على أستاههم، ولكن ليس هذا مشي المتكبرين مروجا ومعقولا في العالم، بل شبههم هكذا أضحوكة للناس. فالتفسير الصحيح لعبد الله بن مسعود أنه قال: إن بني إسرائيل يمشون مرحا وتبخترا رافعا برؤوسهم حين دخلوا البلد، ويتحركون أستاههم ويميلون بصدورهم يمينا وشمالا، كما يمشي المتكبرون، كذا في قصص القرآن لمحمد حفظ الرحمن. فماذا ترى في هذا الباب؟ أتفسير البخاري حق أم تفسير عبد الله بن مسعود؟ فصل فيه القول بالقرآن والسنة. فجزاكم الله عنا وعن المسلمين جزاء حسنا أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عن الله تعالى بني إسرائيل أن يدخلوا دار بيت المقدس خاشعين شكرا له تعالى، ويقول يا ربنا حط عنا ذنوبنا حطا، أي اغفر لنا ذنوبنا مغفرة. ووعدهم سبحانه إن هم امتثلوا أمره أن يغفر لهم خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم، لكنهم لم يمتثلوا أمره بل بدلوا ما أمروا به من القول والعمل، فدخلوا يزحفون على أستاههم قائلين حبة في شعرة أو في شعيرة، تلاعبا منهم بأمر الله تعالى وسخرية واستهزاء وتبديلا لتشريعه سبحانه قولا وعملا، بدلا من طاعته والخضوع لأوامره شكرا لنعمته. فأنزل على الذين ظلموا منهم بأسه وأذاقهم عذابه جزاء وفاقا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآيتين: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وتفسيرها بما جاء في الحديث هو الصحيح، لأنه عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعملهم مع كونه سخرية واستهزاء متضمن للتمرد على الله والاستكبار عن طاعته، وبهذا يعلم خطأ تفسير الآية بمجرد الكبر والخيلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 44 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 45 إن شاء الله.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 45 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير. سؤال: لقد بدأت قراءة تفسير ابن كثير الذي استقرضته من صديق لي. اقرأ التفسير لسورة البقرة الآية 60 أولا ثم أجب عن هذا السؤال. هل انفجار الماء 12 عينا أثناء رحيل بني إسرائيل في التيه 40 عاما أو بعد فتح بيت المقدس؟ لأنه غير واضح في التفسير، هل هو أثناء رحيلهم قبل فتح بيت المقدس أو بعد ذلك، أو هو كان حجرا طورية يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمر الله تعالى رسوله وكليمه موسى عليه السلام حين استسقاه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه انفجر منه 12 عينا على عدد الأسباط توسعة عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على الماء. فكان ذلك من الله تعالى معجزة لموسى عليه السلام ورحمة منه بموسى ومن معه من بني إسرائيل، وهذا هو مكان الحجة والتأييد وموضع النعمة والعبرة. ولم يخبرنا سبحانه عن سائر أحوال الحجر وتفصيلها، ولو كان في ذكر ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم، وما كان ربك نسيا. ولم يثبت في تفصيل أحواله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ولو كان فيه خير لأوحى به اللطيف الخبير إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليبلغه للناس رحمة بهم. وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الثوري عن أبي سعيد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ضرب موسى الحجر بعصاه كان في التيه، فصار 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. ونقل عن مجاهد نحوه. وبالجملة، فالخير للمسلم الاستغناء بما ذكر الله تعالى أو ثبت في السنة، ولا يخوض فيما لم يثبت فيه نص من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير هذه الآية؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. بعد أن وصف سبحانه بأنه لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، وأنه القيوم بشؤون عباده، فلا وجود لهم ولا استقامة لأحوالهم إلا به مع غناه عنهم، وأنه العليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أقام الدليل على ذلك بأنه وحده الذي يخلق الناس في أرحام أمهاتهم كيف يشاء على صور شتى وأحوال مختلفة، من ذكر وأنثى، وحسن وقبيح، وشقي وسعيد. لا إله إلا هو، له العزة وكمال القوة والغلبة، وله الحكمة البالغة في كل ما شرعه وخلقه وقضى به وقدره، ومن ذلك خلقه لعيسى وتقديره سبحانه أن تحمل به أمه بلا أب، وأن يكون آية للناس على كمال علم الله وقدرته وبالغ حكمته، كما خلق آدم من تراب وقال له كن فكان كما أراد الله، فلا حق لهما من العبادة، بل هو حق لرب العالمين وحده لا شريك له. لا إله إلا هو القوي الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء، الحكيم في تدبيره وفي خلقه وتشريعه. وفيها الرد على النصارى القائلين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ابن الله، لأن الله هو الذي صوره في رحم أمه مريم، فكيف يكون ابنا له أو إلها معه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: المباهلة التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى في عهده، والتي وردت في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية الكريمة، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم تكن كذلك فهل هي خاصة مع النصارى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ليست المباهلة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى، بل حكمها عام له ولأمته مع النصارى وغيرهم، لأن الأصل في التشريع العموم، وإن كان الذي وقع منها في زمنه صلى الله عليه وسلم في طلبه المباهلة مع نصارى نجران، فهذه جزئية تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على حصر الحكم فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الآيتان التاليتان الثانية ناسخة للأولى؟ الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثانية: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اختلف المفسرون من الصحابة وغيرهم في الآية الأولى هل هي محكمة أو منسوخة، فابن عباس ومن وافقه يقولون إنها محكمة، ويفسرون حق تقاته بأن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والأظهر أنه لا شيء في الآية، وأن تقوى الله حق تقاته يراد به ما دلت عليه الآية الأخرى، وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو تفسير الملائكة المسومين الذين ورد ذكرهم في الآية 25 من سورة آل عمران؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين على المراد بالملائكة المسومين، فذكر ابن جرير قراءتين في مسومين فتح الواو ومسومين كسرها واختار قراءة الكسر، وهذا نص اختياره. قال: أولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسها من غير إضافة تسويمها إلى الله عز وجل أو إلى غيره من خلقه، انتهى المقصود. وبعد أن ذكر ابن جرير جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة لهم قال: قال أبو جعفر: فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. وقول أبي أسيد: خرجت الملائكة في عمائم صفر طرحوها بين أكتافهم. وقول من قال منهم: مسومين معلمين، ينبئ جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك، وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسها على نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى، انتهى. هذا وننصحك بالرجوع إلى كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما على الآيتين لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد يتطاول البعض على كتاب الله فيجعلون تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضل الناس عن ذلك. مثال ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيفسرون ذلك على الرقص في الأذكار والهيمنة، ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول: الله حي الله حي، وهكذا وأمور أخرى، فيحللون تحديد الناس والغناء للنساء والمدح للرسول، ويستعملون في ذلك آلات الغناء والمجون. فنريد منكم التبصير بأمور ديننا وفهمها على حق ورد على المبتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع. وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول: الله حي، مما سبق ذكره في السؤال، فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلقة. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها، لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قول الله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، نسأل الله الجنة. وقال محمد بن إسحاق: ويستبشرون، أي ويصرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم. قال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم، أي ربهم، أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه، فاستبشروا بذلك. فذلك قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غذاة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، أن بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة المائدة. سؤال: أرجو التكرم بشرح الآيات من 15 بعد 100 إلى 19 بعد 100 من سورة المائدة. هل هذا السؤال عندما وجه إلى سيدنا عيسى من الله سبحانه وتعالى هل كان في حياته وهو الذي جاوبه الله في الحال، أم هذا السؤال مؤجل إلى يوم القيامة؟ عليه أرجو التكرم بشرح هذه الآيات الكريمة والرد لي كتابيا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، اختلف المفسرون في الوقت الذي وجهوا فيه هذا السؤال إلى عيسى عليه السلام، فذهب ابن جرير ومن وافقه من المفسرين إلى أنه في الدنيا، وكان ذلك حين رفعه إلى السماء، واحتج له بمعنيين: أحدهما أن الكلام بلفظ الماضي، والثاني قوله: تعذبهم وإن تغفر لهم. القول الثاني أن هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا القول قال به ابن كثير ومن وافقه من المفسرين. وعلى التفسيرين يترتب معنى قوله سبحانه وتعالى عن عيسى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الآية. فعلى القول بأن هذا السؤال وقع في الدنيا يكون المعنى: فلما قبضتني، يعني بالرفع إلى السماء. وعلى القول الثاني يكون المعنى: فلما توفيتني بالموت. ثانيا، أما تفسير الآيات فقد ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين، فيمكنكم الرجوع إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الأنعام. سؤال: ما تفسير هذه الآية؟ يقول الله في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن عثر على أنهما استحقا، إلى قوله: إنا إذا لمن الظالمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذه الآية تكملة للآية التي قبلها في حكم شهادة غير المسلم في الوصية في السفر. ومعنى هذه الآية: إن اطلع وظهر أن الوصيين قد استوجب الإثم بسبب الخيانة وإيمانهما الكاذبة، فيقوم مقامهما اثنان من ورثة الميت، فيحلفان بالله أن أيمانهما أصدق من الوصيين، ثم يقضى للورثة. وبإمكانك مراجعة تفصيلية على هذه الآية في تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير رحمهم الله جميعا. سؤال: ما المراد بقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة؟ جواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى وبطلب الوسيلة إليه والقرب منه سبحانه بفعل الطاعات وبجهاد الكفار لإعلاء كلمة الله رجاء أن يفوزوا عند الله. يقول الخازن في تفسيره رحمه الله: ومجامع التكاليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما. أحد النوعين ترك المنهيات، وإليه الإشارة بقوله تعالى: اتقوا الله. والثاني التقرب إلى الله تعالى بالطاعات، وإليه الإشارة بقوله: وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة فعيلة من وسل إليه، إذا تقرب منه وإليه. وقيل معنى الوسيلة المحبة، أي تحببوا إلى الله عز وجل. وبهذا تعلم المراد بقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، هو التقرب إليه بما شرع من الطاعات كالصلاة والصوم والصدقة وأنواع الذكر وغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هو أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لأني سمعت بعض العلماء يقولون إن آزر ليس أبا إبراهيم الذي ولده، بل هو أخو أبيه، وقد جاء بحجة في القرآن والحديث الذي قال رسول صلى الله عليه وسلم: خرجت من كابر إلى كابر ولم يمسسني شيء من سفاح الجاهلية. ولذلك قالوا إن آزر ليس أبا إبراهيم، لأن إبراهيم من أجداد الرسول، وكيف يكون أبوه كافرا؟ ولهذا قالوا إن آزر ليس أبا إبراهيم. وأما أنا وبعض إخواني طلاب سمعنا أيضا من عالم آخر يقول إن آزر هو أبو إبراهيم الذي ولده، وقال إن في القرآن آية تدل على ذلك، وهي وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ولذلك أرجو منكم بيانا واضحا لتطمئن قلوبنا لأننا طلاب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن الحق هو ما ذكره العالم الثاني من أن آزر هو أبو إبراهيم، لقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج إلى اجتهاد، ورجح ذلك الإمام ابن جرير وابن كثير. أما الحديث فذكر السيوطي في الجامع الصغير عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي، وقال الهيثمي فيه محمد بن جعفر ابن محمد، صحح له الحاكم وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات. فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يتعرض للكفر والإسلام في آبائه، ولا يلزم من كفر آزر أن يكون نكاحه سفاحا، وعلى فرض صحة الحديث المذكور لا يلزم من كون آزر كافرا أن يكون نكاحه سفاحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ما معنى هذه الآيات؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره، يقول جل ذكره وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوخ الأصابع، كالإبل والنعام والإوز والبط. قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أخبر سبحانه أنه حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم. وأما قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهما، فإنه يعني إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر فإنها لم تحرم عليهم. وقوله أو الحوايا جمع حاوية، وهي ما تحوي من البطن، فاجتمع واستدار، وهي المباعر. وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله تعالى أصول الإسلام في الآيتين اللتين قبل هذه الآية فقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم أمر سبحانه باتباع هذه الأصول في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع السبل أي الطرق المخالفة لسبيله، وبين أنهم إن اتبعوا غير صراطه وهديه الذي شرعه لهم تفرقت بهم السبل وضلوا عن سواء السبيل. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فيما رواه الإمام الحاكم وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه. رواه النسائي والترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن غريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة التوبة. سؤال: لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السبب في ذلك ما رواه أحمد وأهل السنة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتبه فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اختلف في سبب ذلك، فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال، فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل، وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وخرجه أبو عيسى التلمذي وقال: هذا حديث حسن. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وروي معناه عن المبرد قال: ولذلك لم يجمع بينهما، فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة، وبراءة نزلت سخطة. ومثله عن سفيان قال سفيان بن عيينة: إنما لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف، ولا أمان للمنافقين. والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة. قاله القشيري. انتهى من تفسير القرطبي لأول سورة براءة بتصرف، فارجع إليه وإلى تفسير ابن كثير لسورة براءة إن أردت التوسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سور القرآن الكريم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم على كل منها، لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ وما سبب نزول تلك السورة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في أولها في المصحف الإمام، واقتدوا بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقد أخرج الترمذي في السنن بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه زمان وهو تنزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزلت بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطوال. وأما فيما نزلت سورة براءة فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن أول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراه، فكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادى في الناس براءة من الله ورسوله، كما أنها نزلت في شأن المنافقين فضيحة لهم وكشفا لأسرارهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
3: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: في القرآن كل سورة تبدأ ببسم الله إلا سورة التوبة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يذكر في أولها البسملة لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. سؤال: على من أنزل الله سورة التوبة، وما أسباب نزولها؟ جواب: لم تنزل سورة براءة جملة واحدة، بل نزلت على فترات لعدة أسباب. فنزل أولها حينما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهم بالحج، وذكر له أن المشركين يحضرون عامهم هذا على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراه، وكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي فيهم براءة من الله ورسوله. فلما توجه إلى مكة أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد في سورة التوبة قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. الآية: المطلوب تفسير الآية الكريمة وكيف طريقة الإعراب عند النحويين، وأن يكون ضمن الجواب إعراب، لأنها لازم لكل إنسان لا يلم بقواعد النحو، وأنا في مجال النحو مبتدئ ولا أكاد أحفظ الأجرومية، أفتونا مأجورين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يقول تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر وأفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها، تؤدى فيه كثير من مناسك الحج من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة مع ما يتبع ذلك من ذكر وتكبير ونحو ذلك. وقوله أن الله بريء من

بالعطف على الضمير المستتر في بريء، وتقديره هو يعود على الله سبحانه. وهذا هو معنى ما قاله ابن كثير عن الآية وغيره من علماء التفسير. سؤال: ما تفسير قوله تعالى في الآية 70 من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ جواب: الورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة هود. سؤال: إن النبي لوطا عليه السلام كان يقصد بذلك تعالوا وافعلوا الفاحشة أي الزنا مع بناتي من صلبي، وإنما ورد عن المفسرين من تفسير الآية أن لوطا عليه السلام أب لجميع المؤمنات وأنه كان يقصد الزواج الشرعي، يخالف ظاهر سياق الآية، ويعلل ذلك بأن الزنا أقرب إلى الفطرة من اللواط وأقل شذوذا، وبالتالي درءا لأعظم المفسدتين وهو اللواط بارتكاب أقل الضررين وهو الزنا حسب القاعدة المشهورة. فما قولكم في هذا التفسير والحكم على الشخص؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بجملة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ندب هؤلاء الكفار إلى التزوج بالنساء ووطئهن في الحلال، سواء كن بناته أم بنات قومه، فإن بنات قومه بناته حكمة لكونه رسولا إليهم، واجتناب اللواط والاعتداء على ضيف لوط بالفاحشة. وعلى كل حال لم يرد الإذن لهم في الزنا ببناته ولا ببنات أمته، فإنه من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالى، فينزه النبي عن الإذن فيه. ومن قال إنه أذن فيه لأنه أخف من اللواط فقد أخطأ وغلط غلطا عظيما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة يوسف. سؤال: بعد الاطلاع على تفسير القرآن لابن كثير وأيضا الجلالين، وجدت في تفسير سورة يوسف أن إخوة يوسف قد باعوه، ولكن توجد مجموعة كبيرة من المسلمين هنا تعارض ذلك وتفيد أن إخوة يوسف لم يبيعوه. أرجو الإفادة بالحقيقة، وأيضا إفادتنا بالكتاب الذي يوضح هذه القصة على الحقيقة لكي أشتريه، ولكم جزيل الشكر والاحترام، وجعلكم ذخرا للدين وللمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الصحيح في تفسير هذه الآية أن السيارة الذين وجدوا يوسف عليه السلام في البئر هم الذين باعوه، كما يفهم من السياق ومن ظاهر القصة، وهذا قول قتادة وغيره لا إخوته. وقد ذكر هذا القول عدد من المفسرين، منهم القرطبي وابن الجوزي وابن كثير وابن جرير وغيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عاد الإمام من مصر بعد زيارة لابنه، وقال بأنه جالس العلماء هناك ولاحظ بعض الأخطاء التي يقع فيها، ومثل لذلك أن في سورة يوسف قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، أنه كان يفكر أن المقصود بذلك همت به وهم بها في عمل الجنس الذي يقع بين المرأة والرجل، ولكن فهم في مصر من العلماء أن المقصود غير العادة الجنسية. فهل هذا صحيح، علما بأن الآيات تدل أن المقصود هو عمل الجنس لولا أن رأى برهان ربه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الصحيح من أقوال العلماء في ذلك أن الهم الذي وجد من يوسف عليه

0: وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الميل الجنسي الطبيعي الذي يوجد مع أي إنسان عند وجود سببه، وقد صرفه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولا يجوز صرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل، وليس هنا دليل فيما نعلم يجب صرفها عن ظاهرها. والهم بالسيئة لا يضر المسلم إذا لم يفعل، بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك الفعل من أجل الله، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الحجر. سؤال: ما هي السبع المثاني في القرآن الكريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سورة الفاتحة، لما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة النحل. سؤال: صار نقاش في تفسير الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمنا من قال هي عامة في أمور الدنيا والدين، ومنا من قال هي خاصة في أمور الدين من كل فرائضه وسننه فقط. نرجو توضيح الجواب وجزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يطلق الذكر على القرآن كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي قوله: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويطلق على اللوح المحفوظ كما في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالزبور الكتب السماوية، والذكر هو اللوح المحفوظ. فحكم الله تعالى قدرا وشرعا بأن الصالحين هم الذين ينصرون في الدنيا والآخرة، فلهم السعادة في الدنيا والفوز بسكنى جنات النعيم في الآخرة. ويطلق الذكر على الشرف والرفعة، وعلى ذكر الناس لربهم وذكر الله لهم، إلى غير ذلك من المعاني التي تبين لمن تتبع آيات القرآن ولغة العرب ذلك كله. لكن المراد بالذكر في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، سورة النحل. وفي قوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، سورة الأنبياء. المراد في الآيتين الكتب المنزلة على الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الذكر من نزلت تلك الكتب على رسلهم كاليهود والنصارى، والمأمور بسؤالهم المشركون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين أنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لكونه من البشر، والرسل إنما تكون من الملائكة، ليبين لهم أهل الذكر من اليهود والنصارى أن من سبقه من الرسل إنما كانوا من البشر للملائكة. غير أن هاتين الآيتين وإن نزلتا في أمر أولئك المشركين، أن يسألوا أهل الكتب السابقة عن رسلهم ليتبين لهم أنهم من البشر، فهما دالتان على أمر كل من يجهل شيئا ينفعه أن يسأل عنه أهل العلم به، ليستفيد ما يعود عليه بالخير وينهض به في دينه ودنياه. فيدخل في ذلك شؤون الدين أولا، وما يحتاجه من شؤون دنياه التي لها تعلق بالدين، فإن المكلف مأمور أن يعمل لدينه ودنياه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الإسراء. سؤال: وجدت في المسجد مصحفا، ووجدت تسمية لسورة الإسراء غير التسمية التي يعرفها، وهو تسميتها بسورة بني إسرائيل، ويسأل السائل عن صحة هذه التسمية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل تسمية صحيحة ومعتبرة لدى أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تفسير الآية في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هل هي خاصة بالمؤمنين أم هي عامة؟ وهل وقعت أم لم تقع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أخبر الله تعالى بني إسرائيل وبين لهم في الكتاب الذي أنزله إليهم أنهم سيفسدون في الأرض ويتجبرون فيها ويطغون على الناس مرتين، فإذا وقعت الإفسادة الأولى منهم سلط الله عليهم جندا من خلقه شديد البأس ذوي قوة وعدة وجبروت، فتغلبوا عليهم وتملكوا بلادهم وجاسوا خلال ديارهم وساروا بين بيوتهم عقوبة لهم على طغيانهم، وكان ذلك من الله تعالى قضاء مبرما عدلا من الله وحكمة، حتى إذا تاب بنو إسرائيل وأنابوا إلى الله جعل سبحانه الكرة لهم على هؤلاء الجبارين، وأدى لهم ونصرهم على عدوهم، واستردوا منه بلادهم، وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، جزاء لهم على توبتهم وإحسانهم رحمة من الله وفضلا، فمن أحسن فله الإحسان، ومن أساء فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة فوقعت منهم الإفسادة الثانية طغيانا وتجبرا، سلط الله عليهم من يسومونهم سوء العذاب، ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة، ويدمر ما شاء الله أن يدمروه جزاء وفاقا بطغيانهم وإفسادهم في الأرض، وعدل منه تعالى وحكمة. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم أخبرهم سبحانه بأنهم إن عادوا إلى الإفساد جازاهم من جنس صنيعهم. وزيادة في الفائدة، ننصح لك بقراءة تفسير ابن كثير رحمه الله للآيات المذكورة من سورة الإسراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في سورة الإسراء الآية رقم 58 قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، هل يقصد الله بالآية الأقوام السابقين أم الوقت الحالي أو كل القرى في كل الأوقات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الآية تعم السابقين واللاحقين ممن يرتكبون ما يوجب الهلاك، فالمعنى والله أعلم: وإن من قرية ظالمة. يوضح ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، الآيات، وقوله تعالى بعد خبره عن إهلاكه بعض من سبق من الظالمين: وما هي من الظالمين ببعيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الكهف. سؤال: لاحظنا في كتاب أوضح التفاسير لابن الخطيب في سورة الكهف في تفسير الآية 20 في قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نأمل إفادتنا عن صحة ما كتبه المؤلف في التعليق على قوله لنتخذن عليهم مسجدا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. انتهى كلامه. والصواب أنهم مذمومون بذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث في ذلك كثيرة. ومما تقدم يتضح للسائل أن ما ذكره ابن الخطيب في تفسيره أوضح المسالك من تجويز اتخاذ المساجد على القبور خطأ عظيم مخالف لما دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرها، ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان من تحريم اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها، لما في ذلك من التشبه باليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم، ولأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. التفسير الصحيح لذلك هو أن الله تعالى ذكره يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا واتبعوا أهواءهم: يا أيها الناس، هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق الذي أنزل علي من ربكم، وإليه التوفيق والخذلان، وبيده الهدى والضلال، يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن، ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر، ليس إلي من ذلك شيء، ولست بطارد من أجل هواكم أحدا ممن كان للحق متبعا، وبالله وبما أنزل علي مؤمنا، فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا، فإنكم إن كفرتم فقد أعد الله لكم على كفركم به نارا أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم به وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف سبحانه لأهل طاعته. وليس المراد من هذا إباحة الله تعالى الكفر لمن شاء والإيمان لمن شاء، وإنما هو تهديد ووعيد. وقد دل على هذا ما ذكره تعالى بعد في ختام هذه الآية من توعدهم بالعذاب الشديد، وما جاء في الآيتين بعدها من تبشير المؤمنين بجنات النعيم. ارجع إلى تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لهذه الآية والآيتين بعدها من سورة الكهف أو تفسير ابن كثير لها وفيهما الكفاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يتضمن أن المستفتي يذكر أنه يقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء وهو في عافية، فإذا بدأ في قراءة سورة الكهف مرض وأغمي عليه فلا يفيق إلا بعد 7 ساعات تقريبا، وإذا أفاق قرأ سورة مريم حتى سورة الناس ولا يصيبه شيء إلا من قراءة سورة الكهف، فلذا ترك قراءتها مدة 3 سنوات. ويسأل: هل عليه في هجرها إثم أو يجوز له أن يتركها، وكيف يحل مشكلته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. القرآن كلام الله تعالى، فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور، من قرأه بإخلاص وتدبر آياته وعمل بما فيه من أحكام آتاه الله بصيرة في دينه وقوة في يقينه ودفع عنه كيد الشياطين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه عند النوم بقراءة السور الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأهن ثلاث مرات، وينفث في كفيه عقب كل مرة ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. وشرع لأمته قراءة آية الكرسي عندما يأخذ المسلم مطجعه ليكون ذلك حفظا له من الشيطان حتى يصبح. وأقر من رقى بالفاتحة لديغا من زعماء الكفار، وكان في هذا شفاؤه. وشرع لأمته الرقية بالقرآن عموما وبالجملة، فالقرآن كله خير وبركة وشفاء، ولا يأتي الخير بالشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤتى الإنسان من قبله إما من عدم إخلاصه أو سوء تطبيقه. وعلى هذا فما ذكره السائل من إصابته بمرض أو ما يغشاه عند تلاوة سورة الكهف إما وهم فعليه أن يتقي الله ويدع الأوهام، وإما حقيقة فهو مس من سفهاء الجن ونزغ من الشيطان يكيد به لقارئ القرآن عموما ولقارئ سورة منه، ليحمله على ترك قراءته أو ترك قراءة السورة التي أصابه عند تلاوتها. فإذا ترك قراءة السور مثلا فقد غلبه الشيطان وظفر منه ببغيته وزاد في الكيد له حتى يستولي عليه ويكون من إخوان الشياطين الذين يمدونهم في الغير ثم لا يقصرون. وطريق الخلاص من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص وصدق لهجة في اللجئ إلى الله والفزع إليه ليحصنه من الشياطين، وبذلك يكون من المتقين لا من إخوان الشياطين. وقد أرشدنا الله إلى ذلك في عموم قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فعليك أيها السائل أن تستعيذ بالله من الشيطان عند بدء قراءة القرآن عموما مع إخلاص وضراعة قلب وصدق في الالتجاء إلى الله، ولا تهجر سورة الكهف ولا غيرها لما أصابك، فإن في مخالفة الشيطان وما يلقيه في القلب من وهن ووساوس وأوهام كبتا له وإحباطا لكيده. وأبشر بأن الله معك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 45 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش. لازلنا مع التفسير، وله بقية على الشريط 46. والوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 46 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير، ونبدأ هذا الشريط بحول الله تعالى مع أسئلة حول سورة مريم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى في الآية 70 من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى الآية التالية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ جواب: هذه الآية فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبر والفاجر، ثم ينجي الله المؤمنين الذين اتقوا الشرك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. يعني بذلك قوله سبحانه في سورة مريم:
1: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا إلى أن قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا الآية؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يبين الله تعالى لعباده أنه لا أحد من الناس برا كان أم فاجرا إلا سيمر على الصراط المضروب على متن جهنم، وأن هذا المرور علمه الله تعالى وكتبه وأوجبه على نفسه عدلا منه تعالى وحكمة وفضلا منه ورحمة، فكان أمرا مقضيا قضاء لازما لا محيد عنه ولا مفر منه. ثم ينجي الله من عذاب النار من اتقاه أيام الدنيا ففعل ما أمره الله به من الطاعات واجتنب ما نهاه عنه من المعاصي والسيئات، ويترك الظالمين في جهنم مكدسين جثيا جزاء وفاقا بما كفروا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة المؤمنون. سؤال: ما معنى قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معناه أن الله سبحانه يغيث من استغاث به ممن أراده بشر من المخلوقات، ويمنعه ممن أراده بسوء إذا شاء، ولا أحد من الخلق يستطيع أن يمنع أحدا أراده الله بسوء فينجيه من بأس الله وعقابه. ونظيره قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة النور. سؤال: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة من حادث الإفك قبل نزول الوحي كما قال أحدهم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة رضي الله عنها قبل نزول الوحي عليه ببراءتها، ولو كان يعلم براءتها لما حار في أمرها ولا سأل عن حالها الصحابة رجالا ونساء إلى آخره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: روى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها، والمخنث يقول يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخلن هذا عليك. تفسير ابن كثير في الجزء الثاني في سورة النور. ما معنى فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى ذلك أن هذه المرأة سمينة، وبسبب هذه السمنة نشأ في بطنها أربع عكن أي طيات، فإذا رآها إنسان وهي مقبلة رأى أربع طيات في بطنها، وإذا أدبرت رأى من خلفها أطراف الطيات الأربع، عن اليمين أربع وعن اليسار أربع، فكان مجموع المرئي من الخلف ثمان طيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ما معنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال؟ جواب: نحمد الله وحده ونصلي ونسلم على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بغير أولي الإربة من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه ولا حاجة له في النساء، لكونه عمينا أو معترضا أو أبلها ضعيف العقل لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال، أو رجلا كبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء، ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل فأمن جانبهم ولم تخش منهم الفتنة. فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية. ومن في حكمهم من النساء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغا من الإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الفرقان. سؤال: من هم عباد الرحمن وعبيد الرحمن؟ وما الحكم في من يلقي كلمات دينية في طابور المدرسة وينقلها من بعض الكتب ثم يلقيها على الطلاب؟ هل يثاب على ذلك؟ وما منزلته إذا كان يقول ذلك لا رياء ولا تظاهرا ولكنه يخشى أن يكون من الثلاثة الذين تسعر بهم النار؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، عباد الرحمن وعبيد الرحمن هم المسلمون الموحدون الملتزمون لشرائع الإسلام، وصفات أولئك مذكورة في آخر سورة الفرقان ابتداء من قول الله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله جل شأنه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثانيا، اختيار كلمة طيبة من أي كتاب وإلقاؤها على شكل موعظة في مدرسة أو أي اجتماع يقصد عظة الناس وتعليمهم لا شيء فيه، بل هو حسن إذا كان القصد منه وجه الله سبحانه، وبذلك لا يكون من الثلاثة المتوعدين في الحديث الشريف بالنار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة القصص. سؤال: ما تفسير قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى الجملة: ولكن الله يوفق من يشاء إلى الخير دون غيره من عباده حتى الأنبياء، وإنما إليهم هداية الإرشاد والبلاغ، كما قال سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هي هداية التوفيق والرضا بالحق. أما هداية البلاغ والإرشاد فهي المذكورة بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في آخر سورة الشورى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أستفسر عن معنى الآية الكريمة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجزاكم الله كل الخير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ساعد المرأتين في سقي غنمهما وانصرفتا إلى أهلهما وتولى هو إلى الظل وأحس بالحاجة، دعا ربه أن يقضي حاجته، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي ارزقني ما يسد حاجتي من طعام أو غيره. فيسر الله أمره، وجاءته إحدى المرأتين وقالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إلى آخره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة العنكبوت. سؤال: قال الله تعالى في سورة العنكبوت: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما معناها؟ أفيدونا أفادكم الله وعفى عنكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا جزء من الآية التي ضرب الله سبحانه فيها مثلا لاتخاذ المشركين آلهة دون الله يدعونها ويتعلقون بها ويرجونها عند الشدائد ويتوسلون بها، فبين أن من يتعلق بهذه الآلهة الضعيفة كما يتعلق ببيت العنكبوت في ضعفه ووهمه، وأنها لا تغني من استعان بها شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الروم. سؤال: سبب اختلاف ألوان عباد الله من أحمر إلى أبيض إلى أسود إلى غير ذلك، أفيدونا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اختلاف ألوان عباد الله من أبيض إلى أسود إلى أصفر إلى غير ذلك من الألوان آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف في الألوان من البياض والسواد والحمرة والشكل في الخلق مما لا يكاد يوجد إلا ومعه فارق، وليس هذا الاختلاف من فعل المنطقة ولا من فعل الأبوين، فلا بد من فاعل ينسب له هذا التدبير، فعلم أنه هو الله تبارك وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الأحزاب. سؤال: عندنا مسألة نريد أن تفسر لنا على أحسن التفاسير قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتلك المسألة يقول الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخر الآية. نريد منكم أن تفسروا لنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لأن الله أمرنا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا تلخيص السؤال. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه، وإن كان قد تبناه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها، فماتوا صغارا، وولد له صلى الله عليه وسلم إبراهيم من مارية القبطية، فمات أيضا رضيعا، وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. فمات في حياته صلى الله عليه وسلم 3، وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعده 6 أشهر. وقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، كقوله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي، حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. رواه الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي به، وقال حسن صحيح. وذكر بعد ذلك عدة أحاديث في الموضوع، وبإمكانك أيضا مراجعة تفسير ابن جرير والقرطبي ونحوهما إذا رغبت في التوسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة ياسين. سؤال: هل ثبت بالسنة الصحيحة تلاوة هذه السور يومية؟ ياسين، الدخان، الواقع، الملك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إنما لا نعلم في السنة ما يدل على قراءة السور المذكورة في السؤال يوميا، لكن المشروع للمسلم الإكثار من قراءة القرآن جميعه. وبالله التوفيق،
0: وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أرجو تفسير هذه الآية تفسيرا واضحا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومعنى الآيتين أن الكفار لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وقالوا إن القرآن شعر، رد الله مقالته بأنه ما علم نبيه الشعر ولا أوحاه إليه، وبين سبحانه أنه لا ينبغي له أن يكون شاعرا ولا يليق به ذلك، لأنه الصادق الأمين وإمام المهتدين، جاء أمته بالحق والهدى والنور. أما الشعراء فهم في كل وادي يهيمون، وأتباعهم هم الغاوون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فشتان بينه وبين الشعراء في الأخلاق والطباع. ثم بين تعالى أن ما أوحاه إليه ليس شعرا، بل لا نسب بينه وبين الشعر في أسلوبه ونظمه، ولا في معناه صدقا وهداية وموعظة وذكرى لمن ألقى إليه سمعه وفتح له قلبه، فكان له نورا ورشادا وفوزا وسعادة. قال سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. الآية أي لينذر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل من كان حيا من الإنس والجن، ويخوفه عواقب الإعراض عن الإيمان به، ويحق القول أي كلمة العذاب على من كفر بالله وبرسوله وما جاء في القرآن الكريم. وفي هاتين الآيتين رد على الكفار في اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وزعمهم أن القرآن شاعر، وبيان لعلو قدره صلى الله عليه وسلم وقدر القرآن، وبيان لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الصافات. سؤال: ما الحكمة في أمر الله إبراهيم بذبح ابنه قرة عينه إسماعيل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أمره بذبحه ابتلاء وامتحانا له في إخلاصه العبودية والمحبة لربه، وليرفعه عنده تعالى درجات إذا وفى، وقد وفى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اعتنق الإسلام عام 74 و900 ألف ميلادية، وهو متزوج، ويريد أن يعرف من الذي أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه، أهو ولده إسماعيل أم ولده إسحاق عليهما الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن من سنة الله تعالى أن يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب، ويرفع من شاء من أنبيائه وأوليائه من شاء، وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم، وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان مثال الكمال في الوفاء في جميع ما ابتلاه ربه به. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وأثنى عليه تعالى بقوله: وإبراهيم الذي وفى. وكان مما ابتلاه الله به أن أراه في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، فعزم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على تحقيق رؤياه امتثالا لأمر ربه ووفاء له، وعرض ذلك على ابنه فاستجاب له. فلما أسلم وجهاهما لله، وبذل إبراهيم ما في وسعه من أسباب الذبح العادية،
1: أكرمه الله وولده وفدى الذبيحة بذبح عظيم وخلد لخليله ثناء عاطرا مدى الدهر وبشره بإسحاق نبيا من الصالحين وبارك عليه وعلى إسحاق عليهما السلام. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا صفوة ما يتصل بشأن الذبيح من قصة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام. وكان للخليل ولدان إسماعيل وإسحاق، فأيهما كان الذبيح إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ لم يرد في ذلك نص صحيح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع النزاع، ولذا اختلف أهل السير والتاريخ والتفسير في تعيينه. فقال جماعة منهم إنه إسماعيل لأنه هو الذي ولد له بعد ذهابه عن قومه إلى الشام، وكان وحيده إذ ذاك، وهو الذي كان بمكة وهي مكان الواقعة، وقد وصفه الله بالحلم والصبر. أضف إلى ذلك أن قصة الذبيح قد بدأت بالبشرى بغلام حليم وختمت بالبشرى بإسحاق، فكان غير الذبيح الذي بدأت به القصة، والراجح أنه إسماعيل لما تقدم من الأدلة. وقال كثير من أهل الديانات والسير والتاريخ إنه إسحاق لأنه هو الذي بشر به إبراهيم وسارة بعد اعتزال إبراهيم أباه وقومه، كما في سورة مريم وهود والحج والذاريات. فليكن هو المراد بالغلام الحليم المبشر به في سورة الصافات، وإذا يكون هو الذبيح. والخطب في ذلك سهل، إذا مسألة اجتهادية في أمر معرفته غير ضرورية، ولا يترتب على الجهل به خطر في العقيدة ولا أثر لها في حياة الناس العملية. فأي ابن إبراهيم كان الذبيح كان فيه وفي أبيه العبرة، وبهما تكون القدوة في الصبر على البلاء وإيثار طاعة الله تعالى. ولو كان في ذلك ذهاب أحب شيء من الإنسان حتى النفس، ولا يشين ذلك من لم يكن الذبيح، ولا ينقص من قدره، كما لم ينقص كثيرا من الأنبياء والمرسلين أنهم لم يحصل لهم مثل ذلك. فالمزية بعينها تدل على الفضيلة لكنها لا تدل على الأفضلية. وإنما خاض في ذلك جماعة من الباحثين بدافع حب الاستطلاع وشهوة حب البحث، ولم يكن في الموضوع نص صحيح صريح كما تقدم، فاختلفوا عن اجتهاد وحسن نية أو عن عصبية وسوء طوية. والصواب أنه إسماعيل كما تقدم، لأنه الأظهر من الآيات القرآنية ولا سيما الآيات من سورة الصافات التي سبق ذكرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة صاد. سؤال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل: فلم تحمل إلا واحدة ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهد في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي زناد: 90 وهو أصح.
0: صحيح البخاري كتاب الأنبياء المجلد الأول الجزء 13 الصفحة 86، مطبوعة الدلهي باب واذكر عبدنا داود الآية إلى إنه أواب. قد روى هذا الحديث أناس بطرق متعددة وإسناده كله صحيح وجيد، وعدد الأزواج فيه مختلف 60 70 90 99 100، ولا ريب في صحة هذا الحديث باعتبار الرواة والإسناد، ولكن مفهوم الحديث خلاف للعقل والشعور صريحة، ومفهومه يعلن ويجهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هكذا كما نقل الراوي، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أباطيل وخرافات اليهود ذلك مثال، وفهم الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بيانا واقعيا، لأن كل إنسان إن حاسب في نفسه فوضح عليه أن فرض عدد الأزواج 60، إن باشرهن سليمان عليه السلام في ساعة 6 أزواج باشرهن كل الليل بغير توقف متواليا 10 ساعات، فهل هذا ممكن عقلا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الحديث المضطرب هو الذي روي من طرق مختلفة متساوية في القوة ولم يمكنه الجمع بينهما، أما إذا كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب، وعلى هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد النساء في الحديث المسؤول عنه اضطرابا يرد به الحديث لأمرين: واحد، رجحان الرواية التي ذكر فيها أن عددهن 90، فقد قال البخاري في صحيحه قال شعيب وأبو الزناد 90 وهو أصح. اثنان، إن كان الجمع بين هذه الروايات، وقد ذهب إلى ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابته على هذا الحديث في الباب الذي ذكرته في السؤال، قال رحمه الله: فمحصل الروايات 60 70 99 99 100، والجمع بينها أن 60 كن حرائر وما زاد عليهن كن سرائر وبالعكس، وأما 70 فللمبالغة، وأما 90 و100 فكل ما دون 100 وفوق 90، فمن قال 90 ألغى الكسر، ومن قال 100 جبره، ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر انتهى بنصه. ثانيا، دعوى مخالفة هذا الحديث للعقل الصريح دعوى باطلة لبنائها على قياس الناس بعضهم على بعض في الصحة وقوة البدن والقدرة على الجماع وسرعة الإنزال وبطئه، وهو قياس فاسد لشهادة الواقع بتفاوتهن فيما ذكر وفي غيره، وخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة لغيرهم، فقد أوتوا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس وكبح جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهم، فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرم مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام، وكان من السهل على أحدهم أن يطأ 10 نسوة في ساعة و100 امرأة في 10 ساعات أو أقل لتحقق الاختصاص بالقوة وإمكان الإنزال في 5 دقائق أو أقل منها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحو من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منه.
2: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع الجواب عن السؤال المتعلق بإتيان سليمان عليه السلام لعدد كبير جدا من النساء في ليلة واحدة وعلاقة ذلك بالعقل والشرع وغيره. نقول في الجواب: أوتي الأنبياء من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس وكبح جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهم، فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام، وكان من السهل على أحدهم أن يطأ 10 نسوة في ساعة و100 امرأة في 10 ساعات أو أقل لتحقق الاختصاص بالقوة وإمكان الإنزال في 5 دقائق أو أقل منها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحو من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منه، قال: وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم، وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أبلغ المعجزة، لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللا من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن 11 امرأة، وقد تقدم في كتاب الغسل ويقال إن كل من اتقى الله فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. ثالثا، إنه قد ثبت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لأمته، وأنه أوتي جوامع الكلام والبلاغ المبين وكمال الفصاحة في التعبير، فلم يكن ليلبس على أمته في كلامه عن غش وخديعة، ولا ليعمي في قوله لعين في لسانه أو عجز عن البيان، ولم يكن راوي هذا الحديث عنه وهو عربي قح ليخفى عليه ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من قوله: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، وأنه لم يقل إن شاء الله، وتأكيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله فرسانا ولم يحنث. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على أنه مثال من أباطيل اليهود وخرافاتهم، وأن الصحابي توهم أنه صلى الله عليه وسلم ذكره بيانا لواقع وخبرا عن حقيقة، من زعم ذلك فقد اتبع هواه ووهمه الكاذب، وحرف معنى الحديث المقصود منه، وطعن في الصحابي، وظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الظنون اتباعا لخياله الخاطئ في الحكم لمخالفة معنى هذا الحديث الصريح للعقل. حاشية: انظر تفسير محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في الجزء 7 الصفحة 24. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت تفسير الجلالين عن الآية 20، وقصتها تنتهي من سورة صاد بالآية 25 التي تروي قصة سيدنا داود إذ كان في المحراب إلى آخر القصة، فأنت تعرفها بالتأكيد، وما قاله تفسير الجلالين أن سيدنا داود كان له 99 امرأة فأحب زوجة صاحبه فتزوجها، وهذه أعتقد أنها دسيسة إسرائيلية. طبعا ليس هذا المقصود بتفسير الآية، إذ فيها امتحان لسيدنا داود وابتلاء لمدى دقته في حكمه، فسمع هو لشخص دون الآخر، وهذا خطأه عليه السلام. أرجو إفادي بشكل واضح عن هذه الآية، وإذا كان ما يقوله تفسير الجلالين خطأ فلماذا السكوت عليه؟ جزاكم الله عنا كل خير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما يذكره كثير من المفسرين عن قصة داود عليه السلام في عشق امرأة قائد الجند غير صحيح، وقد أشار الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إلى أن ما يذكر عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا السلام مما لا يليق بمنصبه كله، راجع إلى الإسرائيليات فلا ثقة به ولا معول عليه، وما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يصح شيء منه، وننصحك بالرجوع إلى الكتاب المذكور أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ففيه تفصيل عن الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة فصلت. سؤال: يقول عز وجل في كتابه الكريم: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. سورة السجدة. هذه الآية ورد كثير في القرآن آيات مثلها، ثم ذكر تبارك وتعالى آية غيرها يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سورة فصلت. فما علاقة الآية الأولى والثانية في خلق السماوات والأرض في 6 أيام وثمانية أيام؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس في الآيات المذكورات في سورة فصلت 8 أيام، وإنما الذي فيها 6 أيام، فتأمل ذلك يتضح لك الأمر إن شاء الله، وراجع تفسير ابن كثير في الموضوع يزل عنك الإشكال بإذن الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الدخان. سؤال: ما مدى صحة هذا الحديث؟ من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه التلميذ

وأبو داود وغيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو إخباري عن شجرة الزقوم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله شجرة الزقوم في سورة الدخان بقوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وفي سورة الإسراء بقوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن. وفي سورة الصافات يقول سبحانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الإسراء: وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم، كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم، فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا تمرا وزبدا. وجعل يأكل من هذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد، انتهى. وأما العلم بعين الشجرة فلا يترتب عليه أمر عملي، بل الواجب التصديق والتسليم بما أخبر الله به عنها في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قرأت في تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنها هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. وسألت كثيرا من المشايخ وأفادوني بأن ليلة القدر في رمضان، فأرجو توضيح تفسير هذه الآية، حفظكم الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أقسم الله جل شأنه بكتابه العزيز الذي هو آيته التي آتاها محمدا صلى الله عليه وسلم لتكون معجزة وحجة له على رسالته، أنه أنزل عليه القرآن الكريم في ليلة مباركة كثيرة الخير، وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر السورة. وهي في شهر رمضان لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان فقد أخطأ وأبعد النجعة لمخالفته لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التي بيّنتها وعينت شهرها وسمتها باسمها. وليس مع من قال إنها ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو السنة الثابتة يعتمد عليه في تفسير الليلة المباركة بذلك، وليست المسألة عقلية حتى يقال فيها بالرأي أو يعتمد فيها على الأدلة العقلية، وإنما هي سمعية يعتمد فيها على النقول من الكتاب والسنة الثابتة. ثم بيّن سبحانه سنته العادلة ورحمته الشاملة في عباده بقوله: إنا كنا منذرين، أي مرسلين رسلا يبلغون عن الله شريعته وهدايته لهم ويخوفونهم عاقبة مخالفة أوامره ونواهيه، إقامة لعدله وإسقاطا لمعاذير خلقه ورحمة منه بعباده، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكما قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة النجم. سؤال: جاء في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النص، ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه

وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فهل هذه الرواية صحيحة؟ وعلى فرض صحتها، هل للشيطان سلطة أن يلقي في تلاوته تلك الكلمات التي مر ذكرها؟ أرجو إفادتي مع جزيل الشكر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآيات من سورة الحج. وعند تفسيرهم قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات من سورة النجم. ورووها من طرق عدة بألفاظ مختلفة، غير أنها كلها رويت من طرق مرسلة ولم ترد مسندة من طرق صحيحة، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها: وكلها مرسلات ومنقطعات، انتهى كلامه. وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة، انتهى. واستنكرها أيضا أبو بكر ابن العربي والقاضي عياض وآخرون سندا ومتنا. أما السند فيما تقدم، وأما المتن فيما ذكره ابن العربي من أن الله تعالى إذا أرسل الملك إلى رسوله خلق فيه العلم بأن من يوحي إليه هو الملك، فلا يمكن أن يلقي الشيطان على لسانه شيئا يلتبس عليه فيتلوه على أنه قرآن، وللإجماع على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك، فيمتنع أن يتكلم بكلمة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى سهوا أو ظنا منه أنها قرآن، ولأنه يستحيل أن يؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم صلة قومه ورضاهم على صلة ربه ورضاه، فيتمنى ألا ينزل الله عليه ما يغضب قومه حرصا منه على رضاهم. ثم ما استدل به على ثبوت القصة من قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لا يدل على صحتها، بل يدل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه من تلاوة هذه الكلمة الشركية، لأنها تفيد النفي لا الإثبات، ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته أي تلاوته، وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركية أو ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأها أو تكلم بها سهوا أو غلطا أو قصدا، حتى جاء جبريل وأنكر عليه وأصلح له ما أخطأ فيه، وأسف صلى الله عليه وسلم أسفا شديدا على ما فرط منه. ولم يثبت أن الآية نزلت لأسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة، حتى يكون مساعدا على تأويلها بما جاء فيها من المنكرات. وقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربي فيما ذكره، وذكروا أن معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحي أو تكلم به ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوته أو خلال حديثه وكلامه قولا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوسة يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين، فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة ويزيله، ويحق الحق بكلماته لكمال علمه وبالغ حكمته. وهذه سنة الله مع رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائهم، ليتم معنى الابتلاء والامتحان، ويميز الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك بما ألقى الشيطان من الكفار ومرضى القلوب، ويحيى من حي عن بينه من أهل العلم واليقين الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان وهدوا إلى صراط مستقيم. ومما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة، وأنه ليس للشيطان سلطان أن يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به، وربما ألقى الشيطان قولا أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوس
يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين، فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطل الله ذلك القول الشيطاني ويزيل الشبه ويحكم آياته. ويتبين أيضا أن ما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وقول جمهور العلماء من أن الشيطان ألقى قولا أو وسوسة أثناء التلاوة، لكنها ليست على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نفسه ولا في نفس من صدق في إيمانه به، إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء التلاوة في أسماع الكفار أو حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوبهم، فحسبوه قرآنا متلوا. وتأبى حكمة الله إلا أن يزيل الباطل ويحكم آياته إحقاقا للحق ورحمة بالعباد، والله عليم حكيم. وقد أجمع علماء الإسلام كلهم على عصمة الرسل جميعا في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الرحمن. سؤال: هل صحيح أننا نسمع ربنا يتلو علينا في الجنة إن شاء الله سورة الرحمن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ليس ذلك بصحيح فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وقوله رب المشرق والمغرب، وقوله تعالى رب المشارق والمغارب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بالمشرقين والمغربين في الآية الأولى مطلع الشمس جنوب خط الاستواء وشماله، ومغربها جنوبه وشماله. والمراد بالمشرق والمغرب في الآية الثانية جهة الشرق وجهة الغرب اللتان تنتقل الشمس فيهما طلوعا وغروبا على مدى الفصول. والمراد بالمشارق والمغارب في الآية الثالثة مطالع الشمس ومغاربها كل يوم شرقا وغربا، وبذلك تجتمع النصوص. وبالله التوفيق، يعني تنتقل الشمس فيهما طلوعا وغروبا على مدى الفصول. والمراد بالمشارق والمغارب في الآية الثالثة مطالع الشمس ومغاربها كل يوم شرقا وغربا، وبذلك تجتمع النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة الحديد. سؤال: قال الله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ما المراد بالبدع في الآية الكريمة، وما حكم رعايتها، ومن كتب على نفسه أن يستغفر الله وأن يحمد الله والصلاة القائمة كل ذلك 100 مرة صباحا ومساء من قبل نفسه ثم لم يلتزم به بعد ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، المراد بالبدعة في هذه الآية الرهبانية، وهي الانقطاع لعبادة الله واعتزال الناس ابتغاء التقرب إلى الله وطلبها لرضاه سبحانه بالمبالغة في طاعته، سواء كان هذا الانقطاع بلزوم الجبال أو الكنائس أو البيع والصوامع أو غير ذلك. وهذه البدعة لم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم، بل هم الذين أحدثوها من عند أنفسهم رجاء رضوان الله في زعمهم. شأنهم في ذلك شأن من سلك سبيلهم من مبتدعة هذه الأمة، فإنهم ابتدعوا في الإسلام بدعة لم يأذن بها الله، كاجتماعهم لذكر الله صفوفا أو حلقات مع الترنح والتمايل يمنة ويسرة ومن أعلى لأسفل بأصوات مرتفعة وصياح وعويل ممن يسمونهم المجاذيب، وكبدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد الصالحين رجاء الثواب من الله تعالى
بتعظيم الأنبياء والصالحين بهذه الاحتفالات إلى أمثال

0: ذلك من الاحتفالات التي لم يشرعها الله لعباده. ثانيا، هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية لم يراعوا هذه الرهبانية، أي أنهم قصروا على مدى الأيام في العمل بما ابتدعوه إلى جانب واحد تقرب إلى الله في زعمهم، فأنكر الله عليهم ابتداعهم في دين الله ما لم يأذن به، وعدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز وجل، ولو كانوا تركوها إنكارا لها ورجوعا إلى الحق لأثيبوا على تركها. ثالثا، من كتب على نفسه عبادة مشروعة لكنها غير مفروضة وأداها على الكلفية التي شرعت عليها عددا ووقتا مطلقة أو مقيدة فقد أحسن، وليس هذا ببدعة في الإسلام، لأنه مشروع بأصله وكيفيته. ومثاله التزام عبد الله بن عمرو بن العاص التهجد وصيام يوم وإفطار يوم ومداومته على ذلك رضي الله عنه حتى ضعف، ولما أشير عليه بالتخفيف عن نفسه قال: ما كنت لأترك شيئا فعلته زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وفى بما التزم مما شرع الله فقد أحسن، ومن ترك شيئا من ذلك لضعف فقد أخذ بالرخصة ولا حرج عليه، ومن تركه تهاونا وكسلا فقد ارتكب خلاف الأولى. أما من كتب على نفسه عملا لم يشرعه الله أصلا كالاحتفال بعيد الميلاد وبأول العام الهجري وبالموالد ونحو ذلك، أو التزام ما شرع الله أصلا لكن كان فعله له على غير الكيفية التي شرعه الله عليها، فالتزامه بدعة منكرة لمخالفته الكيفية التي شرع الله عليها العبادة. مثاله ما تقدم من الذكر جماعة بصوت واحد مرتفع إلى آخره، فإن الله لم يشرعه بهذه الكيفية ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، ولا عملها أصحابه رضي الله عنهم ولا عملوا بها، ولو كان فيها خير لشرعها الله ولعمل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولو فعلوا لا نقل لنا نقلا ثابتا، فدل ذلك على أنها من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها. ومن هذا يتبين أنه ليس للإنسان أن يكتب على نفسه عددا محدودا في كل من الاستغفار وحمد الله، وليس له أن يخص الذكر بذلك بزمن معين، بل يحرص على الذكر بذلك وبغيره مما ثبت الذكر به بما يتيسر من العدد في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بمئة مرة ولا بخصوص الصباح والمساء. ومن رجع عن هذا الالتزام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في التقرب إلى الله بما ذكر من غير تحديد عدد أو زمان فهو مأجور، أما ما ورد من الأذكار محددا بعدد أو وقت أو كيفية فيؤدى كما ورد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة المجادلة. سؤال: فسروا لنا هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر السورة. بعض الناس يكفر بعضهم بعضا حتى يكفروا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم ولو كانوا يصلون ويكفرون غيرهم، فبينوا لنا معنى هذه الآية. انتهى. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يخبر الله جل شأنه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجد ممن آمن بالله واليوم الآخر وأخلصوا قلوبهم لله وأسلموا وجوههم له فأطاعوه فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر قوما يحبون من شاق الله ورسوله وعدلوا عما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله من الهدى والنور مهما طال الزمان وقلبت فيهم البصر وأمعنت النظر، فسوف لا تجد من المخلصين الصادقين في إيمانهم من يحب قلبه هؤلاء الكفار، ولو كانوا من أقرب الناس إليهم نسبا من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقربين. وفي هذا ثناء جميل من الله سبحانه على أولئك الأخيار الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا ما جاءهم من الهدى والنور، وفيه ترغيب لهم على الثبات على ذلك والازدياد منه، وأمر للناس أن يسيروا سيرتهم وينهجوا نهجهم في الإخلاص وصدق الإيمان، وتحذيرهم من صنيع المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود ويحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيمانا كاذبة ليرضوه ويقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتضمنت هذه الجملة الثناء على المؤمنين الصادقين بالبراءة من الكافرين والتحذير من حبهم ومودتهم والنهي عن ذلك، كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى الشريط 46 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 47 إن شاء الله.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 47 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير ونتابع الإجابة المطولة على السؤال المتعلق بآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية من سورة المجادلة، وتكفير بعض الناس لأقرب أقربائهم بموجب هذه الآية حسب اجتهادهم وغيره. في الجواب تقول اللجنة الدائمة واسمع إلى قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إلى غير هذه الآيات من نصوص الكتاب والسنة التي نهت عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وغيرهم من الكفار، وحذرت من تولي من غضب الله عليهم ومن اتخذوا دين الله هزوا من الذين أوتوا الكتاب وسائر الكفرة. وهذا بيان من الله تعالى لحكم أعمال القلوب من محبة ووداد وبراء من الكافرين وبغضهم وبغض ما ارتكبوه من غي وضلال. أما المعاملات الدنيوية من بيع وشراء وسائر تبادل المنافع فتابع للسياسة الشرعية والنواحي الاقتصادية، فمن كان بيننا وبينهم موادعة جاز أن نتبادل معهم المنافع من بيع وإجارة وكراء وقبول الهدايا والهبات والمكافأة عليها بالمعروف والإحسان إقامة للعدل ومراعاة لمكارم الأخلاق، على ألا يخالف ذلك أصلا شرعيا ولا يخرج عن سنن المعاملات التي أحلها الإسلام. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الآية. ومن كان بيننا وبينهم حرب أو اعتدوا علينا فلا يجوز أن نتولهم في المعاملات الدنيوية، بل يحرم ذلك كما حرم توليهم بالمحبة والإخاء. قال الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عمليا في السن والحرب مع اليهود بالمدينة وخيبر ومع النصارى وغيرهم من الكفار، ثم بيّن الله تعالى السبب الذي كان منه بغضهم للكافرين فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم الذين قرر الله في قلوبهم الإيمان وثبته في نفوسهم وأيدهم ببرهان منه ونور وهدى، فوالوا أولياءه وعادوا أعداءه وساروا على الشريعة التي رضيها الله تعالى لهم دينا. ثم بين جزاءهم بقوله: ويدخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي أنه يتفضل الله عليهم بمنه وكرمه فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فينعم بذلك النعيم أولئك المخلصون الأطهار مقيمين فيها أبد الآباد لا يفنى نعيمها ولا يزول، وما هم منها بمخرجين رضي الله عنهم بما حققوه من إيمان صادق وعمل صالح، ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه وأثنوا عليه بما هو أهله. ثم ختم السورة بقوله: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأخبر تعالى بأنهم جنده الذين تولوه بالطاعة، فتولاهم بنصره وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة، وكانوا هم الفائزين دون من خادع الله ورسوله وتولى الكافرين. ومن ذلك يتبين ما يأتي: أولا أن من أحب الكفار ووادهم دينا فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام. ثانيا من أبغضهم بقلبه وتبادل معهم المنافع من بيع وشراء وإجارة وكراء في حدود ما شرع الله فلا حرج عليه. ثالثا من أبغضهم في الله ولكن عاشرهم وعاش بين أظهرهم لمصلحة دنيوية وآثر ذلك على الحياة مع المسلمين في ديارهم فهو آثم لما في ذلك من تكثير سوادهم والتعاون معهم دون المسلمين، ولأنه عرض نفسه للفتن وحرمها من التعاون مع المسلمين على أداء شعائر الإسلام وحضور مشاهده والتناصح والتشاور مع المسلمين فيما يعود على الأمة الإسلامية بالقوة والنهوض إلى ما تسعد به في الدنيا والآخرة، إلا إذا كان عالما يأمن على نفسه الفتنة ويرجو من إقامته بينهم أن ينفع الله به في الدعوة إلى الإسلام ونشره بينهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الملك. سؤال: سورة الملك فيها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هل قراءة هذه السورة كل ليلة تشفع لصاحبها عند الموت؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بهذا النص. حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. قال المنذري في مختصره: خرجه النسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن لكن في سنده ضعف. وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وحافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله معتبرا بما فيها من العبر والمواعظ عاملا بما فيها من أحكام أن تشفع له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة نوح. سؤال: هل القمر بين السماوات أو تحت السماء الدنيا؟ وإذا كان بينهما فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر مع الدليل؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يحتمل أن يكون القمر بين السماوات وأن يكون تحت السماء الدنيا لعدم وجود دليل يعين أحد الاحتمالين، وليس في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا دليل يعين كونه بينهن لاحتمال أن يكون الجار والمجرور فيهن متعلقا بكلمة نورا والمعنى وجعل القمر نورا فيهن فيكون نوره فيهن كما أنه في الأرض، ولا يلزم من ذلك كونه بينهن، وإذا لم يتعين كونه بينهن أمكن أن يصعد إليه بالمصاعد الحديثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعض الآيات. سؤال: ما الدليل على جواز إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، كما أن كل سورة من القرآن مكتوب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ومنها سورة الفاتحة، علما أن آياتها 7 آيات بينما تقرأ 6 آيات فقط، يخفي بسم الله الرحمن الرحيم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من قال من العلماء بإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها ليست آية من كل سورة، بل هي آية من القرآن مستقلة فصل بها بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل، فقال: إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة، وأيضا في الإتيان بها في قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمع بين الأدلة التي ظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة، والأحاديث التي دلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها بالمرة، جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وأما أننا نقرأ الفاتحة 6 آيات فقط فغير صحيح باتفاق، فإن من اعتبر البسملة آية من كل سورة حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة، وما بعدها 6 آيات، ومن لم يعتبرها آية من الفاتحة عد صراط الذين أنعمت عليهم آية، وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية، فصارت 7 آيات بدون البسملة. سؤال: ما تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، سورة الأعلى؟ جواب: أي قد فاز بجنة ربه ورضوانه من تطهر من الكفر وسائر المعاصي والأخلاق الخبيثة بالإيمان بالشريعة الإسلامية والعمل بالطاعات، ويدخل في عموم ذلك أداء الزكاة وصلة الأرحام وما يتصل بهذا من الصدقات والإنفاق في وجوه البر والإحسان. وذكر اسم ربه وولي نعمته سبحانه ذكر إجلال وإعظام ومراقبة له ومعرفة لحقه، فحمله ذلك على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة في بيوت الله، ويتبع هذه صلاة الأيدين وسائر نوافل الصلوات، ولم يخص الله بعضا مما ذكر دون بعض، فعم ما تقدم وما في حكمه، وإن كان بعض ذلك أولى بالأداء من بعض فوجب أن تعم في القول كما عم الله سبحانه وتعالى. سؤال: ما تفسير قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم الآيات؟ جواب: المراد بالبيوت في هذه الآية المساجد، والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى يوقد أو بمحذوف وقع صفة للمصباح، والمعنى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة صافية، يوقد من زيت شجرة الزيتون في مساجد، أمر الله أن يرفع بناؤها ويعظم قدرها وتكرم عن لهو الحديث ولغو الكلام ورفع الأصوات وكل ما لا يليق بها، وأمر سبحانه أن يذكر فيها اسمه بالقلب واللسان بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على ما يفعله كثير من أرباب الطرق ومريدوه من الأذكار المبتدعة في ألفاظها أو في كيفية أدائها والذكر بها. يسبح لله في هذه المساجد ويقدسه بالصلاة فيها ودراسة العلم بها وتلاوة القرآن وسائر الأذكار المشروعة للغدو والآصال في الغداة والعشي أول النهار وآخرة رجال قدر الله قدره، فلا تشغلهم مشاغل الدنيا من تجارة وبيع عن ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم وأبدانهم لمراقبتهم الله ونظرهم في العواقب وخشيتهم من هول يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وتذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ذكر الله سبحانه جزاءهم بأحسن ما عملوا وتوفيتهم أجرهم بغير حساب جزاء وفاقا بإخلاصهم لربهم وبيعهم أنفسهم على ولي نعمتهم الله ذو الفضل العظيم. سؤال: تفسير قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أسعى في خرابها. جواب: للعلماء في من نزلت فيهم هذه الآية قولان. الأول أنهم النصارى أو بخت نصر أو كلاهما، والمعنى لا أحد أشد اعتداء وجراءة على الله وعلى حرمات دينه من النصارى وبخت نصر، إذ منعوا الناس أن يعبدوا الله في بيت المقدس بإقام الصلاة فيه ودراسة العلم به والقصد إليه لزيارته، وسعوا في تخريبه ورمي الأذى والقاذورات به تنفيرا للناس من القصد إليه وعمارته بالعبادة، وذلك لشدة عداوتهم لليهود. واختار هذا الرأي ابن جرير الطبري لدلالة ما قبل هذه الآية وما بعدها من الآيات عليه، إذ كان الخبر في ذلك عن اليهود والنصارى وعداوة بعضهم لبعض. القول الثاني أنها نزلت في مشركي مكة، إذ صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة الحديبية عن المسجد الحرام، والمعنى لا أحد أشد اعتداء وجراءة على الله من مشركي مكة ومن والاهم، إذ منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة عمرة الحديبية عن المسجد الحرام أنفة وكبرى، وسعوا جهودهم في تخريبه بالعبادات الشركية وإخلائه من عبادة الله وحده صلاة وطوافا وحجا وعمرة، وإن لم يخربوا بنيانه فإن حرمان من هو أهل لإمارته وأحق بأداء النسك والعبادة فيه ومن هو أولى بخدمته من الدخول فيه أشد تخريبا من التخريب الحسي، إذ هو تعطيل لمسجد في الأرض وأول بيت وضع للناس عن إقامة الشعائر على الوجه الصحيح فيه، مع أنه بني من أجل عمارته بذلكم. واختار هذا القول ابن كثير وأيده بما ورد من الآثار في سبب نزول الآية وبقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إلى غير هذا مما أيد به قوله. ومع ذلك فالآية عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه أو من أجله، فهي ذم بليغ ووعيد شديد لكل من صد أحدا عن أي مسجد من المساجد الإسلامية ومنعه أن يؤدي فيها العبادة التي شرع أداؤها فيها. سؤال: ما هي السبع المثاني ولما سميت بذلك؟ جواب: قيل السبع المثاني هي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس أو الأنفال والتوبة، عند من جعلهما في حكم سورة واحدة. وقيل السبع المثاني سورة الفاتحة، وهي سبع آيات في أصح قولي العلماء من دون البسملة. وقد اختار هذا القول ابن جرير وابن كثير لما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن المعلى في فضل الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وما رواه البخاري أيضا من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وسميت آيات الفاتحة السبع بالمثاني لأنها تثنى أي تكرر في ركعات الصلوات فرضا ونفلا. سؤال: ما تفسير قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جواب: هذه الآيات أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه في غار حراء، وبها بدأ الوحي إليه عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: اقرأ يا محمد، مفتتحا قراءتك بذكر اسم الله، أو مستعينا في قراءتك بذكر اسم ربك وولي نعمتك الذي خلق كل شيء، خلق ذرية آدم من علق، من دم قد كان من قبل نطفة، ثم يصير بعد ذلك مضغة، فعظاما إلى آخر أطوار خلق الإنسان. فعمم سبحانه في ثنائه على نفسه بأنه تفرد بخلق كل شيء، ثم خص الإنسان تكريما له وتمهيدا لذكر من امتن به عليه من نعمة الكتابة والعلم، ثم أمره مرة أخرى بالقراءة تنبيها إلى عظم شأنها وحثا على العناية بها. ثم أثنى سبحانه على نفسه بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه تفرد بكمال الكرم والجود، ومن ذلك ما آتاه الله محمدا من النبوة والرسالة، وما خصه به من معجزة القرآن، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. ومن كمال كرمه وفيض نعمه أنه علم الإنسان الكتابة بالقلم، وأنه علمه ما لم يكن يعلم مما لا يحصى عده ولا يقدر قدره، وما كان له ذلك لولا أن من الله عليه وأسبغ عليه عظيم نعمه، فتبارك الله أحسن الخالقين، وسعت رحمته كل شيء، وهو أحكم الحاكمين. سؤال: ما تفسير الآية التي في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين؟ جواب: كتب سليمان عليه الصلاة والسلام إلى بلقيس وقومها كتابة، وأرسله مع الهدهد، وأمره أن يلقيه إليهم وينظر ماذا يفعلون. ولما وصل الهدهد بالكتاب إلى بلادهم ألقاه إلى بلقيس فقرأت، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولما عظم شأن هذا الكتاب عندها وهالها أمره، جمعت أشرف قومها وقالت لهم: إنه ألقي إلي كتاب فيه رفعة وشرف وعزة وعلو منزلة ومكانة. ثم أخبرتهم من أرسله وأتبعته بما تضمنه، فقالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني لا تترفعوا علي ولا تتكبروا، وأتوني طائعين مذعنين موحدين الله مخلصين له الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة العاديات. سؤال: ما تفسير قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا؟ وما معنى قوله والعاديات؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. العاديات ضبحا، أي والخيل المسرعات في سيرها إسراعا شديدا، نشأ عنه الضبح، وهو صوت نفسها الذي يتردد في صدرها من شدة سيرها. فالموريات قدحا، فالمخرجات نارا بقدحهن الأحجار بحوافرهن حين شدة السير. فالمغيرات صبحا، فالمغيرات على الأعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله ونصرة لدينه. وجملة المعنى أن الله تعالى يقسم بالخيل المسرعات في سيرها سرعة يسمع معها صوت نفسها المتردد في صدرها، ويخرج من قدحها الأحجار بحوافرها نار تراها العيون، وتغير على الأعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله. وجواب القسم قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. ونوصيك في مثل هذا أن تقرأ بعض كتب التفسير المشهورة مثل ابن كثير والبغوي والجلالين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السنة. أصول علم الحديث. سؤال: ما هي كتب الحديث؟ وما هو متن الحديث؟ وما هي أصول علم الحديث؟ ومن أمير المؤمنين في الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كتب الحديث هي التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك ونحو ذلك. ومتن الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وأصول الحديث هي ما يبحث فيه عما يتميز به الحديث الصحيح والحسن عن الحديث الضعيف والموضوع، ويبين درجاتها، ويسمى أيضا مصطلح الحديث. ومن كتبه مقدمة ابن الصلاح وألفية العراقي والتقريب للنووي ونخبة الفكر لابن حجر إلى آخره. عزيز المستمع، لم يرد في الجواب الرد على من أمير المؤمنين في الحديث، ولعله شعبة بن الحجاج، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نعرف الأحاديث الضعيفة، أي المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يوجد في كتاب صحيح البخاري ومسلم 64 حديثا منسوبة إلى حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نعرفهم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة لدراسة علم مصطلح الحديث ومعرفة أسانيد الأحاديث ودراسة أحوال الرواة جرحا وتعديلا. وقد خلف لنا أئمة الحديث ثروة ضخمة تخدم هذا الجانب من علم الحديث. وأما صحيح البخاري ومسلم فقد أجمعت الأمة على قبولهما واعتبارهما من المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل. سؤال: ما معنى الحديث المرسل؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إذا بلغت المرأة سن المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، مرسل أم ضعيف؟ وهل قيل قبل سورة الحجاب أم بعدها؟ جواب: الحديث المرسل هو ما يرويه غير الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أسماء المذكور فضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الكتب الإسلامية التي نقرأها ربما يذكر المؤلف حديثا ويذكر الذي أخرجه، لكن لا يتعرض لتوضيح مدى صحته أو ضعفه، فعلى أي وجه نأخذ الحديث؟ وما هي أسهل الطرق في معرفة علوم الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأحاديث الصحيحة، لأن الأمة تلقت صحيحيهما بالقبول. ثانيا، إذا لم يكن الحديث فيهما بل في السنن أو المسانيد أو المعاجم، فإن الأئمة يذكرون درجة صحته أو حسنه أو ضعفه، وذلك مبين في مضانه من كتب الحديث. ثالثا، أسهل الطرق في معرفة الحديث وعلومه هي دراسته على من برع فيه من العلماء، مبتدئا بالمختصرات من كتب مصطلحات علوم الحديث ومعرفة أحوال رجال الأسانيد، مثل نخبة الفكر وشرحها وألفية العراقي وشرحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الأحاديث القدسية، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام أو بالوحي يقظة أو مناما، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى القدس وهو الطهر، لإضافتها إلى الله تعالى وهو القدوس المنزه عن كل عيب ونقص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المراد بالسنة. سؤال: كم أقسام السنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يمكن تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون السنة أقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أفعالا، أو تقديرات. وهناك قسم رابع، وهو ما يتعلق بخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: السنة المطهرة ومدى وجوبها على الفرد المسلم؟ لأني وبصفتي مصري الجنسية، وعلى ما سمعت من آراء من الكثير من علماء الدين في مصر، بأن السنة بصفة عامة هي أقوال وأفعال للرسول صلى الله عليه وسلم، إن فعلتها فسوف يكون لي بها ثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن تخليت عنها فلم أحرم من ثوابها، ولا يكون علي ذنب أو إثم. مما دفعني للكتابة إليك التضارب الكبير الذي أجده بين ما تعلمته في مصر، وبين ما أسمعه هنا في مكة المكرمة، وما أقرأه من كتب دينية ومقالات الكثير من العلماء في المملكة. ثانيا: إرشادي إلى بعض أسماء الكتب التي تبحث في هذا الموضوع حتى أتمكن من الحصول عليها. أفيدونا أفادكم الله. لتستمع إلى الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه بالجواب عن السؤال الذي يتحدث عن السنة المطهرة، وهل السنة معناها أن يلتزم الإنسان بها أم يلتزم بها أحيانا ولا إثم عليه؟ جواب: أولا، تطلق السنة ويراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، وذلك عند علماء الحديث. وأما علماء أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة الأخرى، القرآن والإجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وتطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها ما دل الشرع على العمل به دون إلزام، فيثاب من فعله ولا يأثم من تركه، مثل صلاة الضحى وصلاة ركعتين أو أربع قبل الظهر، وصوم يوم عاشوراء، ثلاثة أيام من كل شهر، ونحو ذلك. وهي بهذا المعنى درجة بين الفرض والمباح. وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو الطريقة، وهذا المعنى عام ولا تعارض بين معانيها، بل الاختلاف بينها اختلاف تنوع أساسه اختلاف مواقعها من العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم. ارجع في ذلك إلى تعريف القرآن والسنة والحديث والأثر في كتب علوم الحديث وكتب أصول الفقه، وإلى باب صلاة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك من كتب الفقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل السنة وحي أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السنة وحي من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واللفظ الدال عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن الأحاديث المتواترة والآحاد: لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث، مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر، وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة. فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل، ولا يؤخذ قول الله عز وجل أن تضل إحداهما؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحدا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الصحيح أنه لا يشترط في قبول رواية العدد، بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد، سواء كان رجلا أو امرأة. إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ، مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة، لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن، ودحية الكلبي بكتابه إلى هرقل ونحو ذلك، وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ، وقد كانت إحداهن تشترك أحيانا مع أخرى في البلاغ وتنفرد به أحيانا كما هو واضح لمن تتبع الروايات عنهن، ولم ينكر ذلك أحد عليهن ولا على من أخذ عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، فكان قبول الرواية عنهن وعن إحداهن ثابتا بالكتاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته رضي الله عنهم. واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيما بعدها، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقة منفردة ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر فيها شروط القبول. ثانيا، ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه، بل تفترقان في أمور، منها أن الرواية إخبار عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام بخلاف الشهادة، فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا، ومنها أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم بخلاف الشهادة، فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذف، وقد يشترط رجلان كما في القتل عمدا، وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية، وقد يكتفى بامرأة واحدة كقول المرضعة في ثبوت الرضاع، ومنها أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلا بالتبعية المحضة ردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط سواء كان الراوي رجلا أم امرأة واحدا أم أكثر، ومنها أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في الجزء الأول من بدائع الفوائد: الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة، فإلزام معين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط. ولما كان نساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها، لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها. انتهى كلامه. ثالثا، الذين قاموا بنقد رواة أحاديث دواوين السنة ودواوين السيرة والتاريخ تعديلا وجرحا جماعة من أئمة الحديث معروفون لهم بصيرة ثاقبة في ذلك، عاصروا من نقدوهم وحكموا فيهم بما عرفوا عنهم، ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل وامرأة، بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل. أما من جاء بعدهم ممن لم يعاصر أولئك الرواة كابن حجر العسقلاني رحمه الله، فإن شأنه مع أولئك الرواة نقل أقوال من عاصرهم من الأئمة فيهم ومناقشة سندها إليهم والترجيح بينها إذا تعارضت ونحو ذلك،
0: وليس إليه تعديلهم أو تجريحهم لعدم معاصرته إياهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية من طريق الآحاد غير حجة في العقيدة، لأنها تفيد الظن والعقيدة لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة. ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ حاشية نجيب عليه حال.

كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية. ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه، ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادا ما اكتفى بإرسال كتابه مع واحد لكونه عبثا، ولا أرسل به عددا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة. ومنها إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن واليا وداعيا إلى الإسلام عقيدة وشريعة وبيان وجه الاستدلال به، تقدم في إرساله الكتب مع أحد الناس إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين. وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك، وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة نشأت على عقيدة مؤداها أن المسيح عليه السلام قد أنجاه الله من محاولة الصلب ورفعه إليه بعد أن ألبس أحد أتباعه صورته فصلب بدلا عنه، وأنه عليه السلام سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله عليه. ولكني منذ أيام قرأت في أحد الكتب وهو مقارنة الأديان والاستشراق لأحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، ما معناه أن المسيح لم يرفع وأنه اختفى عن أنظار أعدائه وأنه مات في مكان ما موتة عادية وقبر كأي إنسان، وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية، والمسألة هنا اعتقادية. وهالني أنني قرأت له أن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا أمثال الشيخ المراغي والشيخ شلتوت والشهيد سيد قطب وغيرهم، والحقيقة أنني قد انتابتني حالة من القلق وعدم معرفة الحقيقة. وسؤالي الآن: ما هي أحاديث الآحاد؟ وهل لا يعمل بها كما قال أحمد شلبي في المسائل الاعتقادية وإن ثبتت في صحيحي البخاري ومسلم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منه عن مثلهم، وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه. والآحاد ما فقد شرطا من هذه الشروط، والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن، والآحاد يحتج به في الفروع بإجماع، ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء، وحكاه الإمام ابن عبد البر والخطيب البغدادي إجماعا في العقيدة والفروع. ومن رأى ألا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه، فاحتج به في العقائد والأصول، بل احتج بالضعيف منه في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى المصطلحين اللذين أجدهما في كتاب الحديث موقوف ومرسل؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث الموقوف وما كان من كلام الصحابي

ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرسل عند أهل العلم هو الذي سقط من سنده الصحابي الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. سؤال: هناك أحاديث كثيرة جدا في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة وتفسيرات للآيات مقبولة، إلا أنها ضعيفة. السؤال: هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المشروع ألا يذكر المسلم في خطبه ومواعظه ودروسه إلا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني عن ذكر الأحاديث الضعيفة، والحمد لله على ذلك. لكن يجوز عند أكثر أئمة الحديث ذكر الحديث الضعيف إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك بصيغة التمريض، مثل يروى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي نص أهل العلم على أنها موضوعة فلا يجوز للمدرس والواعظ وغيرهما ذكرها إلا لبيان أنها مكذوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز العمل به إن لم يشتد ضعفه، وكان له من الشواهد ما يجبر ضعفه، أو كان معه من القواعد الشرعية الثابتة ما يؤيده، مع مراعاة عدم مخالفته لحديث صحيح، وهو بذلك يكون من قبيل الحسن لغيره، وهو حجة عند أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال، أما الأحكام فلا يؤخذ به فيها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه، وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة، وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها. ثانيا: يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه، أو تعددت طرقه فاشتهر، لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره، وهو القسم الرابع من أقسام الأحاديث التي يحتج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. علم طبقات الرواه. سؤال: هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري والدارقطني؟ وماذا يعني علم طبقات الرواه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كل ما صح سنده ولم يكن شاذا ولا معلا بعلة قادحة مما خرجه هؤلاء في كتبهم يؤخذ به، وإلا فلا. وأما علم طبقات الرواه فالطبقات جمع طبقة، ومعناها في اصطلاح علماء الحديث جماعة الرواه الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. فعلم طبقات الرواه والذي يبحث فيه عن أحوال الرواه مراعا في ذلك ترتيبهم حسب سنهم ولقائهم المشايخ. ومما ألف في ذلك كتاب الطبقات للإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كتب أئمة الإسلام، دلونا على أسمائهم وعناوينهم
حتى نستطيع في طلب الحديث والعلم أن نصل إليهم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يوجد عند بعض العلماء أسانيد تصلهم بدواوين السنة، لكن ليست لها قيمة لطول السند وجهالة الكثير من الرواة عدالة وضبطا. سؤال: ما هي مرتبة ابن إسحاق ابن يسار بين المحدثين؟ هل هو ثقة أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب ما نصه: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة، مات سنة 50 و100، ويقال بعده خاء تاء تقسيم مام ميم تقسيم عين ميم. وقد بسط ترجمته في تهذيب التهذيب، فراجع ذلك إن شئت لتمام الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الأحاديث في نهايته يقولون رواه الشيخان، من هم الشيخان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هما محمد بن إسماعيل البخاري، ألف الكتاب المسمى صحيح البخاري الذي هو أصح كتب السنة، ومسلم بن الحجاج النيسابوري مؤلف الكتاب المسمى صحيح مسلم الذي هو أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا هنا بعض الناس يقولون إن الجامع الصحيح للبخاري توجد فيه أحاديث ضعيفة، رغم أننا قلنا لهم بأن الأمة أجمعت على صحته، فنرجو منكم القول الصواب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا القول غير صحيح، بل أحاديثه المسندة المتصلة كلها صحيحة، أما المعلقات ففيها الصحيح والضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي كتب السنة والكتب المفيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: كتب السنة الستة: البخاري ومسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، وسنن الدارمي. ثانيا: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، والقاعدة الجليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الإيمان له أيضا، ومنهاج السنة له أيضا، وإغاثة اللهفاني لابن القيم، والقصيدة النونية له أيضا، وإعلام الموقعين له أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: أريد أن أعرف سيرة الرسول الكريم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف من القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت زوجه عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وفي السنة المطهرة، وبإمكانك أن تقرأ ما ذكره أهل الحديث عن سيرته وشمائله، وما ذكره المؤرخون كابن هشام في كتاب السيرة، وابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وغيرها كمختصر السيرة النبوية للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله رحمهم الله. وستعرف إن شاء الله سيرته وأخلاقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صحة نسبة كتاب من الرسول إلى هرقل. سؤال يتعلق بما رفعه سيد ميم
ميم زامان من بنغلاديش حول ما ادعته إحدى السيدات العربيات المقيمة في لندن من امتلاكها خطابا ممهورا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى هرقل. ودرست اللجنة ما تضمنه كتاب سيد ميم ميم زامان من الاستفسار عما يأتي. 1- كيف يمكن التوصل إلى الخبر اليقيني عن نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 2- كيف حصل التوقيع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمية؟ 3- كيف وصل هذا الكتاب إلى هذه السيدة العربية؟ وهل ورثته أو وصل إليها بطريق آخر؟ وما هو؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز أن ينسب إلى أي إنسان قول أو عمل إلا بعد أن يثبت ذلك عنه بما يفيد يقينا أو غلبة ظن بنسبته إليه، وخاصة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن نسبة شيء إليهم مما يتعلق بشؤون الدين يتضمن نسبته إلى الله تعالى، وأنه تشريع يجب اتباعهم فيه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعلى هذه القاعدة تكون دعوى هذه المرأة العربية: إن الكتاب الذي بيدها هو الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، دعوى غير مقبولة لبنائها على الخرص والتخمين، وذلك لأمور: أولا، أن بينها وبين زمن كتابة الرسالة 14 قرنا جرى فيها أحداث وحروب طاحنة بين النصارى والمسلمين أثارتها العداوة الدينية والخصومة في العقيدة بين الفريقين، وذلك مما يبعد معه بقاء مثل هذه الرسالة. ثانيا، أن قوم هرقل قد كثر منهم الصخب وارتفعت أصواتهم حينما فرغ من قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سخطا على ما سمعوا واستنكارا له، وحاصوا حيصة حمر الوحش، ونفروا إلى أبواب القصر حينما دعاهم هرقل إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كراهية منهم للإيمان به وعصبية لدينهم الباطل. لكن هرقل كان قد احتاط للأمر لتوقعه ذلك منهم، فغلق الأبواب وأحكم الحصار، فلم يتمكنوا من الخروج، وأمر بردهم إليه، وآثر البقاء على النصرانية حرصا على ملكه، وأخبرهم أنه إنما قال مقالته ليختبر حرصهم على دينهم وصلابتهم فيه، وأنه وجد منهم ما يحبه من قوة تمسكهم بدينهم. فمثل هذه العداوة الدينية والخصومة في العقيدة يحملهم على إتلاف هذا الكتاب، ويقتضي القضاء على معالمه إما عاجلا في زمن هرقل، وإما بعد وفاته حينما تحين لهم فرصة الخلاص من مثار غضبهم وما ينقض عقيدتهم، خشية أن يأتي من يثيره ويدعو إليه. انتهى الشريط 47 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ولازلنا مع موضوعات التفسير، وله بقية على الشريط 48 إن شاء الله. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 48 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير، ونتابع الإجابة المطولة على فتوى الأخ البنغلاديشي عن احتفاظ امرأة عربية مقيمة بلندن بما سمته ودعته كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ورد اللجنة وتفنيدها لذلك. النقطة الثالثة: إن هذه المرأة مجهولة الحال، لا تعرف عدالتها وأمانتها وصلاحيتها لمثل هذا الشأن، ولا يدرى عند من وجدت هذه الرسالة أو ممن أخذتها،
ولا يدرى عن حالهم وحال من قبلهم. وهذا مثار شك وريبة يمنع من نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعوى أنه هو رسالته الأصلية إلى هرقل. هذا هو مقتضى القاعدة التي يعتمد عليها في نسبة الأقوال والأعمال إلى أصحابها. ومن دعاه حب الاستطلاع وحفزه إلى مزيد الاستقصاء في البحث، فليعرض أصل ذلك الكتاب على ذوي الخبرة في الخطوط التطبيقية على الخطوط الأولى، وليعرضه على أهل الخبرة في قدم الأوراق أو الجلود وجدتها، ويقارن بينها وبين ما عرف من الأوراق الأولى ليعرف صحة هذه النسبة أو كذبها، مع أن تقدير الزمان والمقارنة بين الخطوط والأوراق مما يدخله التخمين والخطأ، ومع أنه لا يمكن مقارنة خط هذا الكتاب حتى يعرف من كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة حتى نعرف خطه، وأن لنا اليوم، وبذلك يعلم أن المقارنة غير ممكنة. رابعا، ذكر في هذا الكتاب أن المكتوب والختم المشار إليه لفظ محمد وختمه صلى الله عليه وسلم، يشتمل ثلاث كلمات وهي محمد رسول الله، وهذا مما يؤكد تزوير هذا الكتاب وأنه لا أساس له من الصحة. ثم إن ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قد نقله الثقات من علماء المسلمين نقلا صحيحا لا تشوبه ريبة، وفي ذلك غنية لنا عن غيره مما تحوم حوله الشكوك، بل دلت القرائن على أنه إلى الكذب أقرب منه إلى الصدق. ثم إن قبول مثل هذا الكتاب واعتباره قد يفتح باب شر على المسلمين، يفتح الباب لمن تسول له نفسه أن يفتري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزور عليه كتابا وختما يقلد في خطه وختمه بخط الكتاب المذكور وختمه. فالواجب عدم اعتبار هذا الكتاب والإعراض عن اتخاذه أثرا، اكتفاء بما أغنانا الله به من النقول الصحيحة والأحاديث التي رواها الأثبات من العلماء، وسدا لذريعة الشر والتزوير في الكتب والرسائل، وصيانة لدين الله وللمسلمين عن العابثين وكذب الكاذبين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد التعرف على حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، متى ولد وكم عاش ومتى توفي، كم تزوج من امرأة، ما هو الدعاء الذي يقوله عندما ينام؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل، وعاش 63 سنة، منها 53 سنة بمكة المكرمة و10 سنوات بالمدينة، وتوفي بالمدينة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. أما زوجاته فإحدى عشرة زوجة: خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، حفصة بنت عمر بن الخطاب، زينب بنت خزيمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث المصطلقية، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، صفية بنت حيي ابن أخطب، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهم. وتوفي منهن قبله خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، وتوفي عن 9 منهن رضي الله عن الجميع. وأما الأدعية والأذكار التي تقال عند النوم فكثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. الحديث. ومنها ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي رواية: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا أردت المزيد من ذلك فاقرأ كتاب الأذكار النووية للنووي والوابل الصيب لابن القيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه من نصائح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته في الخطبة يوم عرفة في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. وفي رواية أخرى ذكرها الحاكم في صحيحه: كتاب الله وسنتي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أوصى أمته بالصلاة والإحسان إلى المماليك، وأوصى أيضا بإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه. وننصحك في مراجعة البداية للحافظ ابن كثير رحمه الله في الكلام على وفاته صلى الله عليه وسلم ووصاياه. والحمد لله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خاتم النبوة. سؤال: لي أخ يعمل بهذا الرسم الموضح أعلاه بالكتابة التالية. قال المؤلف: هذا مثال خاتم النبوة، يعني الرسم أعلاه الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن خواصه فيما نقله الترمذي أن من توضأ ونظر إليه وقت الصبح حفظه الله تعالى إلى وقت المغرب، ومن نظر إليه وقت المغرب حفظه الله تعالى وقت الصبح، ومن نظر إليه في أول الشهر يحفظه إلى آخره، ومن نظر إليه أول السنة يحفظه الله إلى آخرها من البلاء والآفات، ومن نظر إليه أول السفر يصير مباركا عليه، وإن مات في تلك السنة يختم له بالإيمان. وقال: أرقم هذا وأرجو الله تعالى أن من نظر إليه يصدق المحبة والإيمان، فمرة واحدة يحفظ الله تعالى من جميع ما يكره إلى أن يلقى الله تعالى. هل هذا صحيح يستحب أن يعمل به المسلمون، أم هو باطل وبدعة يجب على أخي ترك العمل به؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عمل الرسم المذكور في الاستفتاء والكتابة عليه غير صحيح، فقد نقل زرقاني في شرح المواهب اللدنية عن الحكيم التلمذي عند ذكر خاتم النبوة أنه كبيضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده لا شريك له، وفي ظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصور. ورواه أبو نعيم وقال إنه غير ثابت، وقال في المورد إنه حديث باطل. وبذلك نعرف أن العمل بالرسم المذكور لا يجوز، ويجب على من يفعل ذلك أن يتركه ويتوب إلى الله مما وقع منه. وثبت في صحيح مسلم صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم، حيث روي عن جابر بن سمرة في باب خاتم النبوة أنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نوم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصير. سؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على مكان مرتفع به كالسرير مثلا؟ وهل إذا نام إنسان على الحصير اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأخذ حسنات أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده،
الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في كتاب زاد المعاد فقال: كان ينام على الفراش تارة، وعلى المطع تارة، وعلى الحصيد تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود. انتهى كلامه. فمن هذا يظهر أنه كان ينام بعض الأحيان على الحصير، وإذا نام الإنسان على الحصير بعض الأحيان قاصدا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيرجى له الخير. وقد شرع الله سبحانه الاقتداء بالرسول في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والغنى. سؤال: يوجد حديث وأظن أنه صحيح يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو صبي صغير يلتقط تمرة من تمر الصدقة في الأرض، فقال له: كخ كخ، أيرمي بها؟ أو ما معناه؟ وحديث ثاني أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة ثم جاء أبا بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال: ما أخرجني إلا الجوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أيضا ما أخرجني إلا ذلك. ثم جاء عمر فقال له مثل الذي قال لأبي بكر، وأجابه مثل جوابه الأول. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر إلى بيت أحد الأنصار، فطرق بابه ثم ضيفهم الأنصاري وذبح لهم شاه وقدم لهم طعاما، ثم انطلق إلى بستانه فقطف لهم التمر منه وجاءهم به، فلما أكلوا وشبعوا قال عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا الحديث أظن أنه صحيح أيضا. وهناك حديث ثالث: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع من بر. سؤال: أعتقد أنه صحيح أيضا والله أعلم، ولكن السؤال هو: هل هذا يتعارض مع آيات سورة الضحى بقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ وكذلك في قوله: ووجدك عائلا فأغنى؟ وهل هذا من باب زهده هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أم أن هذا كان في أول الإسلام فلما فتح الله تعالى على رسوله اغتنى؟ ومما يحضرني حديث: إذا مات أحد الصحابة أو أحدهم في زمنه وعليه دين لا يصلى عليه ويقول: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله تعالى على نبيه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا أو عائلة أي عائلة فإلي وعلي. فهل هذا صحيح أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؟ وحديث آخر يحضرني: رأى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فبكى عمر فقال له: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: إني لا أرى إلا ما أرى في بيت مال المسلمين، وأرى كسرى وقيصر وهما ما هما عليه من الشرك متناعمين بالفرش الوفيرة، وأنت رسول الله وصفوته من خلقه هكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهل هذا صحيح؟ أسئلتي تنصب في: هل هذا كله من باب الزهد والإعراض عن الدنيا والإقبال على الدار الآخرة؟ أم أن هذا كان في أول الأمر فلما كثر المال واغتنى المسلمون من فضل الله تعالى أصبح الأمر كما بينا؟ وهل هذه الأحاديث إن كانت صحيحة تتعارض مع سورة الضحى؟ وهذا ما لا أعتقده، أفتونا بالجواب الصحيح أثابكم المولى جل وعلا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تعارض بين ما ذكرت لأمرين: الأول أنه كان فقيرا فأغناه الله كما هو نص آيتي الضحى. الثاني أنه مع كثرة ما أعطاه الله وتحقق رضاه بما أعطاه من الخيرات المادية وغيرها كانت مسؤولياته تجاه أمته ومصالحها العامة والخاصة أعظم، وبذله ونفقاته في ذلك أكثر من دخله، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما وصفه أعرابي بذلك لقومه في ثنائه عليه. ومن ذلك قضاؤه لدين من مات وعليه دين، وتكفله من مات
عائلهم بتولي جميع شؤونهم من رعاية ونفقات. وقد ثبت عنه أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن ترك مالا فليرثوه عصابته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. رواه البخاري. فلم تكن قلة ماله أخيرا عن فقر، بل عن بذل وكرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف كانت أخلاقه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: كان خلقه القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها، واستدلت على ذلك بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان سمحا مع أهله، حسن العشرة معهم، يقوم بواجبهم في بيته حتى ينادى بالصلاة. وننصحك بقراءة القرآن وكتب الحديث والسيرة لتزداد معرفة به، ولا تجعل همك كثرة الأسئلة فيما يمكنك معرفته بنفسك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد قيل أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد وجدنا في صور من حياة الصحابة في الجزء الثالث للصف الثاني المتوسط أن أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة ابن شراحيل. أفيدونا أيهما أول من أسلم من هذين الرجلين جزاكم الله خيرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الصحيح من القولين أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة وبلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يقع بين المسلمين والروم مبارزة في غزوة تبوك، وإنما صالح النبي صلى الله عليه وسلم ملك أيلة وأهل جربة وأذرح على الجزية، وكتب لهم كتابا بين لهم فيه ما لهم وما عليهم. ونوصيك بالرجوع إلى ما كتبه ابن كثير رحمه الله حول هذا الموضوع في الجزء الخامس من كتاب البداية، وما كتبه علماء السيرة في ذلك لتعرف تفصيل الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح ما يروى عن أبي بكر الصديق أنه قال: يا ليت أبا بكر كان شجرة قطعها فأس حطاب؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم، لكن أخرج أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني قال: قال أبو بكر الصديق: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وهذا أثر غير صحيح أيضا، لأن أبا عمران الجوني لم يدرك أبا بكر الصديق. وأخرج أيضا عن الحسن قال: قال أبو بكر: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وهذا الأثر غير صحيح، لأن الحسن لم يدرك أبا بكر الصديق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو قيل كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد لظننت أنه أنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم،
بل هذا لا يتفق مع قوة إيمان عمر وحسن ظنه بربه ورجائه فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قصة نسبت لعلي رضي الله عنه. سؤال: أسمع من بعض العامة حكاية يتحدثون عنها، لم أقرأها في كتاب أو أسمعها من عالم، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكان ما، ورأى علي في طريقه أشياء غريبة، منها امرأة حاول اللحاق بها ولم يستطع، وجملا سمينا في أرض مجدبة، وجملا هزيلا في أرض ربيع، وأشياء أخرى كثيرة. ولما سأل علي الرسول عنها صلى الله عليه وسلم وقال: الجمل الهزيل هو البخيل، والجمل السمين هو الكريم، والمرأة هي الدنيا، أرجو إفادتي، هل هذا حديث أم حكاية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا نعلم عن هذه الحكاية التي ذكرتها شيئا، والأقرب أنها موضوعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هن أمهات المؤمنين وما عددهن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، عددهن 9، وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث. وهؤلاء أزواجه التي مات عليه الصلاة والسلام وهن في عصمته. ومن أزواجه أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أم أكثر أولاده، وتوفيت في حياته قبل الهجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها؟ سؤال: عن صحة حديث مضمونه: من أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لم نجد حديثا بهذا اللفظ، ولكن روى البخاري في صحيحه بسنده عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم. سؤال: هل من الجائز أن يذكر اسم أي صحابي فنقول عليه السلام بدلا من الترضي عنه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يجوز أن نذكر الصحابي وغيره فنقول عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس، ولا يستعمل مع الصحابة ولا غيرهم بصفة دائمة، ولكن إذا فعل مع بعض الناس لكونه قدم صدقته ولأسباب أخرى من علم وفضل من دون أن يتخذ ذلك عادة مستمرة، والأفضل أن يقال رضي الله عنه عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شخصا أثناء الحرب، هل هذا الشخص المقتول عليه إثم أكثر من إنسان يقتله غير الرسول؟ جواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ورد في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحاديث سئل عن معناها: لا ضرر ولا ضرار. سؤال: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ أريد شرح هذا الحديث وما يستفاد منه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلف أن يضر نفسه أو يضر غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه أو غيره. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، إلا أنه جاء من طرق يقوي بعضها بعضا وله شواهد، فينهض إلى درجة الحسن لغيره ويصلح للاستدلال به. ونوصيك بمراجعة كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وقال أبو حاتم: لا يثبت. نقله عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ورواه الطبراني في الكبير عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسند ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. الخطأ هنا ضد العمد، والنسيان ضد الذكر والحفظ، ومعناه أن الله تعالى أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بألا يؤاخذ أحدا منهم ارتكب محظورا أو ترك واجبا خطأ أو نسيانا، لا يكون بذلك في حكمه تعالى آثما. أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه وما يلزمه من أجل فعل المحظورات، فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية، فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأ، واستدراك ما نسيه أو أخطأ فيه كسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية وجزاء الصيد في الحرم أو كفارة. الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في جواب السؤال المتعلق بحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نقول: أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه وما يلزمه من أجل فعل المحظورات، فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية، فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأ، واستدراك ما نسيه أو أخطأ فيه كسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية وجزاء الصيد في الحرم أو كفارته، وقد لا يلزمه شيء كقضاء الصوم إذا أفطر المكلف ناسيا، وكفارة الحنف في اليمين إذا حنف ناسيا، وكذا المكره الذي لا قدرة له على التخلص إلا بفعل ما أكره عليه من المحظورات، فلا إثم عليه في فعل ما أكره عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان مستنكرا لما أكره عليه من المحرمات غير مستحل له، إلا الإكراه بالقتل على القتل، فيأثم بقتل من أكره على قتله لما في ذلك من جعل قتله لغيره فداء لنفسه. أما الإكراه على ترك واجب فلا إثم عليه في تركه، لكن عليه أن يؤديه بعد زوال المانع حسب ما تقتضيه الأدلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عند سلطان جائر. سؤال: إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ما المقصود بهذا الحديث ومتى يطبق؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معناه أن إبلاغ السلطان الظالم الحق بالمشافهة أو الكتابة ونحوهما أفضل أنواع الجهاد. قال المناوي في شرح الجامع الصغير: لأن ظلم السلطان يسري إلى جم غفير، فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير، بخلاف قتل الكافر. انتهى كلامه. وهو من مناصحة ولاة الأمور في كل زمان لمن قدر عليه مع العلم والحلم والصبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي مرحومة لا تعذب في الآخرة عذابها في الدنيا الزلازل والفتن. رواه أبو داود في سننه في باب الفتن. ما معنى هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي. قال المنذري: استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. وقال العقيلي: تغير في آخر عمره في حديثه اضطراب. وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك، ثم متنه منكر وشاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعذبون في الآخرة، كما في حديث الشفاعة الطويل وغيره. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء 30 سنة: أنا أول الملوك. من رسالة أبي زيد القيرواني في الجزء الأول الصفحة 96. ما معنى هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو يعلى في المسند، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في السنن. ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال: أراد بالخلافة خلافة النبوة، وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معنى حديث المرأة خلقت من ضلع أعوج. سؤال: ما تفسير حديث الرسول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وما المقصود بالإعوجاج؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معناه أن المرأة لا تخلو من إعوجاج في أخلاقها كالضلع، فمن أراد كمالها لم يستطع ذلك إلا بطلاقها، فالمشروع له الصبر والتغاضي عن بعض الإعوجاج مع الاستمرار في النصيحة والتوجيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: معنى اللهم أحيني مسكينا. رجاء شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث المذكور ضعيف، ومعناه لو صح هو أن يكون متواضعا بعيدا عن أسباب الفتن، لأن الغناء غالبا يكسب التكبر والوقوع في الفتن والمعاصي. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أسأل عن درجة هذا الحديث: ويأتي زمان على الناس همومهم بطونهم وشربهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم
ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، أولئك شر الخلق لا خلاق لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا نعلم أن ما ذكرته حديث، وذلك بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن. سؤال: أيضا وجدت حديثا بهذا النص في جزء من مجلة، فهل ورد حديث بهذا النص وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى؟ إنني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. جواب: ذكر في كتاب الإتحافات السنية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. سؤال: هل يمكن أن توضح لنا كيف اختلاف الأئمة رحمة؟ جواب: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه. وفيه: واختلاف أصحابي لكم رحمة. رواه البيهقي في المدخل بسند منقطع، وأخرجه الطبراني والديلمي وفيه ضعف كما في كشف الخفاء. ومنه تعلم أن الحديث ليس بصحيح، وقد قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الآية من سورة يونس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. علم لا ينفع وجهل لا يضر، وقصة نسخ كتاب دانيال. سؤال: دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، رجل علامة. قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بعربية، وأعلم الناس بشعر، وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل يعني هذا الحديث أن الإنسان إذا تعلم هذه الأشياء العربية والشعر لذاتها فإنها مذمومة، أو لمعنى غير ذلك؟ وما هي الأشياء والمعاني التي قد تفهم خطأ في ظاهر هذا الحديث؟ وهل هناك أحاديث تتعارض مع هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ورد في ذم الشعر أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. فمن الصحيح ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف رجل قيحة حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وقد كان من الصحابة رضي الله عنهم شعراء، ومن أشهرهم حسان رضي الله عنه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على شعره، بل أمره أن ينافح عنه، فكان يسلق المشركين بشعره. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكمة. وعلى هذا يتبين أنه ليس كل الشعر مذموما، بل يذم منه ما كان ماجنا، أو فيه إبطال حق، أو نصر باطل، أو شغل عن حق، أو كان كذبا ونحو ذلك، ويحمد ما كان ضد ذلك. والشعر من جنس الكلام، والأصل فيه الإباحة حتى يكون ما يخرجه عن ذلك. وارجع في ذلك إلى مقدمة دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. أما الأنساب فقد ورد في الحث على تعلمها أحاديث، منها الصحيح وغيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليما بالأنساب، وكذا بعض الصحابة، والناس في حاجة إلى معرفتها لصلة الأرحام، وأداء حقوق الميراث إلى أهلها، وتحمل الديات ونحو ذلك. والمذموم إنما هو معرفتها للتفاخر وللعصبية والتناصر على الباطل. والحديث المذكور في السؤال ذكره صاحب كتاب البيان والتعريف
في معرفة أسباب ورود الحديث ابن حمزة الحسني فقال: هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. أخرجه الديلمي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. سببه كما في الجامع عن بقية عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمعا

مدلس وقد عنعن ومتنه منكر. سؤال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فضربه بعصا معه فقال: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقرأ عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: لمن الغافلين. فقرأها ثلاثة وضربه ثلاثة. فقال الرجل: ما لي؟ فقال: أنت نسخت كتب دانيال. فقال: مرني بأمرك أتبعه. قال: فانطلق فامحه، ثم لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحد من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة، كما قال: لقد انتسخت كتابا من كتب أهل الكتاب، وجئت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كتابا نسخته لتزداد علما إلى علمنا. فغضب صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة جامعة وخطب فقال: يا أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تتهوكوا، أي لا تتحيروا، ولا يغرينكم المتهوكون. وقال لعمر: لا تسألوهم عن شيء فيحدثوكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وجاء من حديث آخر عن ابن مسعود أنه قال كلاما بنفس المعنى ثم قال: إن كنتم سائليهم لا محالة، فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. فهل هناك تعارض بين هذين الحديثين وحديث وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ بين قوسين: هذه الأحاديث في الجزء الثالث من حياة الصحابة، فضل العلم. جواب: ظاهر ما ورد في ذلك التعارض، وقد بيّن ابن كثير في مقدمة تفسيره ذلك، وبيّن المخرج منه فقال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا ما يخالفه، الثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود لأمر ديني. انتهى كلامه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي: ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله: اعتزل الناس واجلس في بيتك. وفي الصحيح في كتاب الفتن باب: كيف الحال إذ لم يكن خليفة؟ الحديث، فما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما تنزل النوازل بالاعتزال، وقال: لو أن تعض على أصل شجرة. نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها.

0: ولو أن تغض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والزمان ليس خاصا بهذا الزمان، وإنما هو عام في كل زمان ومكان. من عهد الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه. والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال: متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق، لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معنى غربة الإسلام ومعنى خير القرون قرني. سؤال: ما معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وما معنى خير القرون قرني؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبعد. معنى بدأ الإسلام غريبا: غربته بغربة أهله، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرا، فآمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزوجته خديجة ومولاه زيد، ثم أخذ يعرض الإسلام على من يثق به، فآمن به من آمن حتى زالت الغربة وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي آخر الدنيا تعود الغربة ثانية إلى دين الإسلام، فلا يكون في القبيلة إلا الرجل الواحد على دين الإسلام. ومعنى خير القرون قرني: أن الأفضلية للقرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرن هو الجيل الذي يكون فيه الإنسان، سمي قرنا من الاقتران لأن أهله يقترنون في أعمارهم وأحوالهم في زمن واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحاديث سئل عن صحتها. سؤال: لقد قرأت حديثا في كتاب اسمه رياض الصالحين، وهذا سؤال حول صحة حديث الاستغفار من الذنب ومعناه. قرأت حديثا في كتاب اسمه رياض الصالحين تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، في الصفحة 305 برقم حاء تقسيم 392، باب الرجاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليقل ما شاء. متفق عليه. فأرجو من ساداتي العلماء معلومات عن مدى صحة هذا الحديث ومعناه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي أذهب عبد ذنبا إلى آخره حديث صحيح ثابت، فقد أخرجه كل من الإمام البخاري في كتابه الصحيح المسند، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام مسلم: حدثني عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ف فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال البخاري حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرو قال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا وربما قال أصبت فاغفره. فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال أربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل ما شاء في كتاب التوحيد. أما معناه فلا إشكال فيه، وهو أن العبد ما دام يذنب ثم يستغفر استغفار النادم التائب المقلع من ذنبه العازم أن لا يعود فيه فإن الله يغفر له. ولا يفهم من قوله فليفعل ما شاء إباحة المعاصي والإثم، وإنما المعنى هو ما سبق من مغفرة الذنب إذا استغفر وتاب. قال الحافظ في الفتح قال ابن بطال في هذا الحديث إن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مغلبا الحسنة التي جاء بها وهي اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له، واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أو كما قال. فما المقصود بالحديث في العصر الراهن، وكيف نفهمه ونطبقه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه، وبعد. الحديث الأول لا نعلم صحته بهذا اللفظ، وأما الحديث الثاني فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن نافع رحمه الله قال لما خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر رضي الله عنه فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال له عبد الله بن عمر إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. ومعنى الحديث أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولي الأمر إلا أن يرى منه كفر بواح، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. كما أنه يجب على الأمة أن يؤمر عليهم أميرا يرعى مصالحهم ويحفظ حقوقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رهبانية في الإسلام. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث صحيح، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 48 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 49. إن شاء الله. مع التفسير. سؤال: ما مدى صحة هذا الحديث؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أين أبي؟ قال له: في النار. فلما ولى قال له: يا هذا أقبل، أبي وأبوك في النار. وما مدى صحة هذا الحديث أيضا؟ من دخل السوق وقال حين يدخلها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث الأول صحيح، رواه مسلم في صحيحه، والحديث الثاني قال فيه ابن القيم: هذا الحديث معلول، أعله أئمة الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال حديث منكر، وضعفه غير واحد من أئمة الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ثلاث لا ترد: اللبن والوسادة والعود، هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. والمراد بالدهن الطيب. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير برموز الحسن، وسنده جيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس 100 عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها، ولي بعض الاستفسارات. ألف: ما هو سند هذا الحديث ومتنه الصحيح ومن هو راويه؟ باء: ذكر هؤلاء الصالحين إن أمكن ذلك. جيم: ما معنى إصلاح أمر الدين وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء؟ دال: كيف يستدل عليهم؟ هاء: ما مدى صحة القول أنهم يأتون على رأس 12 من كل قرن هجري؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها دينها. ثانيا: هذا الحديث صحيح، رواته كلهم ثقات. ثالثا ورابعا: معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا، بعث إليهم علماء أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية رشيدة يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة، ويجنبهم البدع، ويحذرهم محدثات الأمور، ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسمي ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله. فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة، أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة له. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خامسا: ليس في الحديث أن هؤلاء المصلحين يأتون على رأس 12، بل فيه أنهم يأتون بأمر الله وحكمته على رأس كل 100 سنة، وهي القرن الهجري، لأنه المتعارف عند المسلمين في ذلك الزمن. وهذا فضل من الله ورحمة منه بعباده، وإقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذر بعد البلاغ والبيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ويل للعرب من شر قد اقترب، هل هذا حديث صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ويل للعرب من شر قد اقترب، هذه الجملة جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وساق الحديث: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في كتاب جواهر البخاري حديث هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه أبو هريرة رضي الله عنه يقول بأن الذباب لا يعمل إلا الأمراض، فكيف يكون في أحد جناحيه دواء؟ يقولون هذا لا يوافق العقل، فهل هذا الحديث صحيح؟ وبماذا نرد على هؤلاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث صحيح سندا، رواه البخاري وله شواهد من طريق أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه، ومن طريق أنس بن مالك عند البزار، ومتنه لا يتعارض مع العقل، فإن العقل لا يدرك أن في جناحي الذباب داء أو دواء، أو أن في أحدهما داء وفي الآخر شفاء، وإنما يعرف ذلك إما عن طريق تجربة أو تحليل لمادة الجناحين وإجراء تجارب، وإما عن طريق وحي إلى الرسول المعصوم، ولم يثبت عن طريق التحليل والتجارب شيء من ذلك حتى يقال إنه معارض للحديث أو موافق، إنما هو مجرد استبشاع منشأه نفرة الطبع البشري واشمئزاز النفس الإنسانية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعرف ذلك عن دراسة وتحليل أيضا، فإنه أمي عاش حياته في أمة أمية لا عهد لها بهذا الحكم، وإنما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله تعالى الذي خلق كل شيء وعلم خواصه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا ثبت الحديث سندا وجاء الخبر وحيا ممن أحاط بكل شيء علما على لسان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وجب الحكم بصحة الحديث، وكانت دعوى معارضة العقل له قولا: لحمته الخرص وسداه الرجم بالغيب، فوجب إطراحها، وبذلك حصحص الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من بدا فقد جفا، هل هو حديث وما مرتبته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. جاء في كتاب كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق بهامش الجامع الصغير في الصفحة 97 تقسيم جيم، أي في الجزء الثاني، بلفظ: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. رواه الطبراني، وجاء في الجامع الصغير ومعه كنوز الحقائق في الصفحة 112 في الجزء الثاني بلفظ: من بدا جفا. رواه الإمام أحمد عن البراء، ورمز له السيوطي بأنه حسن، وجاء فيه أيضا بلفظ: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وأشار إلى أنه أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ورمز له بأنه حسن، وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. سؤال: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس إلى آخره، هل هو حديث أو من كلام عمر؟ جواب: رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس، وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير بهذا اللفظ: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. ورمز له السيوطي بالضعف، ونقل المناوي في شرحه للجامع الصغير عن الحافظ العراقي أنه ضعيف. وذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه موضوع، لأن في إسناده محمد بن زياد اليشكر وهو كذاب، قاله أحمد وابن معين. سؤال: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ألا وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم مرتبته؟ جواب: لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى من كلام قس بن ساعدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذه الأحاديث صحيحة؟ ألف: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. باء: ملعون ملعون، قيل من يا رسول الله؟ قال: ضارب الدف وسامع المزمار. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة صحيح، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ضرب الدف لإعلان النكاح مشروع للنساء خاصة، واستعمال المزامير والموسيقى ونحوها من آلات الله والاستماع إليها ممنوع لما ورد من الأدلة الشرعية في تحريم ذلك. أما حديث ملعون ملعون ملعون إلى آخره فلا نعلم له أصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما درجة حديث صلاة النهار مثنى مثنى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث رواه أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال الهيثمي: حديث صحيح، رواته كلهم ثقات. وقول الدارقطني: ذكر النهار وهو مزيد على الروايات، فهو وهم من البارقي ممنوع، لأنه ثقة احتج به مسلم، وزيادة الثقة مقبولة. انتهى كلامه. فقول الدارقطني ذكر النهار مزيد على الروايات فهو وهم من البارقي، هذا القول ممنوع لأنه ثقة احتج به مسلم، وزيادة الثقة مقبولة. انتهى كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون في الناس بعد فسادهم. هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أصل الحديث في صحيح مسلم، فقد أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأما زيادة قيل من الغرباء إلى آخره، فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند. فروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. الجزء الأول، الصفحة 98 بعد 300. وخرج أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الحديث في الجزء الثاني، الصفحة 77. وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن سنة بالنون المفردة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الحديث. وبهذا نعلم أن الحديث صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الصفحة 96 بعد 200 من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حديث يقول: ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم، فما مدى صحة هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف لأن في سنده جبارة بن المفلس وهو ضعيف. سؤال: في نفس كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الصفحة 200 حديث مسلم: فيكون في ثقيف كذاب ومبير، فكان الكذاب المختار الثقفي، وكان تشيع للحسين، وكان فيها الحجاج، وكان فيه انحراف عن علي وشيعته، وكان مبيرا، فما المقصود بأنه كان مبيرا؟ جواب: المبير هو الذي يسفك الدماء ويعتدي على الناس ويظلمهم، ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي. سؤال: في مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله في الصفحة 81 بعد 200 حديث برقم 59 بعد 1000 عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر أن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون؟ البخاري كاف 52 باء. ومذكور أيضا في مسلم والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك، كما يشير إلى ذلك كتاب مفتاح كنوز السنة. جواب: تحمل أحاديث ذم السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون لضعف دينهم وقلة خوفهم من الله، ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أن يسألها، إثباتا للحق وخوفا من ضياعه لعدم من يشهد سواه. وراجع في ذلك فتح الباري وفتح المجيد لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني لا أدري هل هو صحيح أم كذب، وأريد أن أعرف أصله وفي أي كتب الحديث ورد. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أيكون المؤمن سارقة؟ قال: نعم. قال: أيكون زانية؟ قال: نعم. أيكون كاذبا؟ قال: لا لا لا. وفي لفظ آخر: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون جبانا؟ قال: نعم. أيكون كاذبا؟ قال: لا لا لا. أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه المنذري في باب الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب من كتابه الترغيب والترهيب في الجزء الرابع بلفظ، وعن صفوان بن سليم قال: قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل له أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. رواه مالك مرسلا، وهو كما قال المنذري حديث مرسل، والمرسل من قسم الأحاديث الضعيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفتونا في صحة هذا الحديث، إن لله عبادة يفزع الناس إليهم في حوائجهم وهم الآمنون يوم القيامة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ذكر السيوطي في الجامع الصغير أن الطبراني رواه في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: إن لله عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله، ورمز له براموز الحسن. وذكر المناوي في فيض القدير أن لفظ رواية الطبراني فيه خلقا خلقهم لحوائج الناس يدل بدلا عن عبادا اختصهم. وقال: قال الهيثمي: فيه شخص ضعفه الجمهور، واجد ابن طارق الراوي عنه لم أعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وهذا يدل على ضعف الحديث سندا وعلى فرض صحته، يستفاد منه الحث على قضاء حوائج الناس من بذل مال وتعليم علم وإرشاد سائل وإغاثة ملهوف، وإنما يكون ذلك من الأحياء لا من الأموات. وفيه مشروعية الاستعانة بالأحياء في قضاء المصالح ودفع المكروه أخذا بالأسباب العادية مع التوكل على الله، وليس فيه دلالة على الفزع إلى الأموات واللجوء إليهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات للنصوص الدالة على أن ذلك شرك بالله تعالى. سؤال: عن مدى صحة الأثرين الشائعين على ألسنة الناس، أحدهما ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. والثاني ما ينسب إليه كذلك من قوله: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أما الحديث الأول وهو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. فقد أورده الغزالي في كتاب شرح عجائب القلوب من الإحياء، وفي باب بيان شواهد النقل من أرباب البضائع وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات. وقال العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، قال: حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، البيهقي في الزهد، من حديث جابر، وقال: هذا إسناد فيه ضعف. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير بعد أن أورد الحديث قال: رواه أي عن جابر البيهقي أيضا في كتاب الزهد وهو مجلد لطيف، وقال: إسناده ضعيف، واتبعه العراقي، انتهى. ونقل السيوطي في الدر المنثور عن ابن حجر أنه قال في كتابه تسديد القوس في كلامه على هذا الحديث: هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في الكنى للنسائي، انتهى. وأما حديث من تعلم لغة قوم آمن مكرهم، فلم نجده فيما اطلعنا عليه من كتب أهل الحديث، ولعله قول بعض السلف، ومعناه صحيح، فإن من تعلم لغة قوم فجالسهم علم ما يتحدثون فيه فأمن مكرهم به. وأما ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات الأجنبية فإنه مشروع عند الحاجة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود ليكون واسطة مأمونة موثوقة بينه وبين اليهود في نقل كلامه إليهم وكلامهم إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يرجى بيان من قائل هذه العبارة فيه مدرسون يقولون حديث شريف، وآخرون يقولون قول أحد الصحابة: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. فآمل أن ترسل لنا الجواب الصحيح وبسند صحيح، وجزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل. ورواه الدائلمي في مسند الفردوس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: علموا بنيكم الرمي فإنه نكاية العدو. وفي سنده عبد الله بن عبيدة. أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعيف، ووثقه غير واحد. وفيه أيضا منذر بن زياد، قال فيه الدارقطني متروك. ورواه ابن منده في المعرفة، وأبو موسى في الذيل، والديلمي في مسند الفردوس عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: علموا أبناءكم السباحة والرماية، ونعم له المرأة في بيتها المغزل، وإذا دعاك أبواك فأجب أمك. وفي سنده سليم بن عمرو الأنصاري. قال الذهبي في الميزان: روى عنه علي بن عياش خبرا باطلا وساق هذا الحديث، لكن تعلم الرماية جاء فيه أحاديث صحيحة تدل على شرعيته، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ لأن هناك من يضعفه ويقول إنه مرسل، وكذلك متنه يقولون: هل يبغض الله شيئا ويحله؟ فإن الله لا مكره له. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جاء في مختصر السنن لأبي داود عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. المنذري، وأخرجه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل وهو غريب. وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه يحفظه. وفي رواية عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل شيئا أبغض إليه من الطلاق، وهذا مرسل. قال ابن القيم: وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف. ونقل المناوي في فيض القدير أن ابن حجر قال: ورجح أبو حاتم والدارقطني الإرسال في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وأورده ابن الجوزي في العلل بسند أبي داود وابن ماجه، وضعفه بعبيد الله الوصفي. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. لكن رواه أبو داود رحمه الله بإسناد متصل صحيح عن معروف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر مرفوعا، وليس فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي الذي أعله به ابن الجوزي. وبذلك يتضح لك صحة الحديث المتصلة لا مرسلة، ويكون المرسل حينئذ مؤيدا للمتصل لا قادحا فيه. أما متنه فليس فيه نكارة، لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تنافي، لأن الله سبحانه حكيم عليم، أحله للعباد عند حاجتهم إليه، وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة دون أن يفوته فرض غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اثنان: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 يوما دون أن يفوته فرض يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه، هل نص الحديثين صحيح؟ جواب: فضلا اقلب الشريط لتتابع جواب هذا السؤال.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ على هذا الوجه جواب السؤال السابق عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة، الحديث. والثاني: من صلى في مسجدي 40 يوما، الحديث. جواب: الحديث ضعيف ومضطرب لاختلاف وقع في متنه وسنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث في صحيح الجامع يقول: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل الدعاء المقصود به الصلاة أم خارج الصلاة في الدعاء العادي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث ليس بصحيح، وقد نبه صاحب الجامع الصغير على ضعفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي درجات الأحاديث التالية؟ ألف: إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال. باء: إن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف. جيم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. دال: من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. هاء: النظرة سهم مسهوم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث الأول: إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال، رواه ابن ماجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. وفي سنده حماد بن عيسى الجهني، قال الذهبي: ضعفوه. وموسى بن عيد الرندي قال في الكشاف: ضعفوه. وفي الضعفاء عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. وفي سنده أيضا القاسم بن مهران: لم يسمع من عمران بن حسين. وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. وقال السخاوي: لكن له شواهد. ورمز له السيوطي في كتابه الجامع الصغير براموز الحسن. أما الحديث رقم باء: إن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف، رواه البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الله يحب الحي الحليم المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره: فيه محمد بن كثير وهو ضعيف جدا. وذكر الطبراني له عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال: فيه سوار بن مصعب وهو متروك. انتهى كلامه. لكن الجملة الأولى والجملة الثانية ثابتتان في الصحيحين. الحديث رقم جيم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إلى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الحديث رقم دال: من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. أخرجه ابن الجوزي في العلل عن أنس رضي الله عنه مرفوعا وقال: لا يصح. ورواه الطبراني في معاجمه عن أنس مرفوعا بلفظ: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. ورواه الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة. الحديث رقم هاء: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، الحديث. رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه بعد مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة الحديث الذي ورد: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما ورد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي فيه: حسن غريب. وقال الحاكم: ترجمة صحيحة مصرية. وتعقبه الذهبي بأن فيه دراج بن سمعان، وهو كثير المناكير، وهو في روايته عن أبي الهيثم أشد ضعفا من روايته عن غيره. وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه: حديث ضعيف. ورمز له السيوطي في كتابه الجامع الصغير برموز الصحة. وقال الإمام أحمد: حديث لدراج منكر. وقال الدارقطني في موضع: دراج ضعيف، وفي آخر: دراج متروك. سؤال: ما مدى صحة الحديث الذي ورد في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء، سواء في القنوت أم غيره، أو النفث فيهما ثم المسح بهما على سائر الجسم أو بعضه عند آية مناسبة يرفع فيها أكف الضراعة إلى الله، وما رأيكم بجواز ذلك أو عدمه؟ جواب: أولا، عند ابن ماجة إذا دعوت الله فادعو ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له براموز الحسن. ولكن قال ابن الجوزي: لا يصح، فيه صالح بن حسان متروك. وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع، وكان يروي الموضوعات عن الأثبات، وضعفه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك. ثانيا، نصه عند الترمذي هكذا: قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث. وحنظلة بن أبي سفيان وثقه يحيى بن سعيد القطان، انتهى. ولكن في سنده حماد بن عيسى وهو ضعيف، وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي. وإذا كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عاقبة سنة قولية ولا عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة، فمسح الوجه بهما بعد الدعاء غير مشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت في آخر تفسير ابن كثير قوله: ذكر الدعاء المأثور لتحفيظ القرآن وطرد النسيان باختصار. السند عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، القرآن يتفلت من صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته. قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: صلي ليلة الجمعة 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبحاميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثني عليه وصلي على النبيين واستغفر للمؤمنين، ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعينني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، وأسألك أن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني وتفرج به عن قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه، فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا موفق له إلا أنت. فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله، وما أخطأ مؤمنا قط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 7 جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن ورب الكعبة، علم أبا الحسن، علم أبا الحسن. وهذا سياق الطبراني، فالمرجو من سماحة الشيخ أن يجيب على هذه التساؤلات: 1- هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ 2- هل يعمل بالحديث الضعيف أو المرسل أو المعلق أو غيره في العبارات مثل هذا الحديث إن كان ضعيفا، وخصوصا عبادة الصلاة وفضلها العظيم؟ 3- هل هذا لا يؤثر في العقيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، هذا الحديث قال فيه ابن كثير: من البين غرابته بل نكارته، انتهى كلام ابن كثير، ونحن لا نعلم طريقا من طرقه يدل على ثبوته. ثانيا، الأحاديث التي لا تقوم بها حجة لا يعتمد عليها في التشريع، وننصحك بالرجوع إلى قراءة مصطلح الحديث، ونخص من ذلك مقدمة ابن صلاح ونخبة الفكر لابن حجر وشرحها نزهة النظر له أيضا، حتى تتمكن من معرفة ما يحتج به من الأحاديث وما لا يحتج به على التفصيل. ثالثا، لا مانع من استعمال هذا الدعاء، لأنه دعاء طيب ليس فيه محظور شرعا، ولكن بدون الصلاة المذكورة لعدم الدليل على شرعيتها. أما الدعاء فلا بأس أن يدعو الإنسان بما شاء من الدعاء الذي ليس فيه محظور شرعا، وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علم أصحابه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليختر من المسألة ما شاء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ولم يخصص دعاء دون دعاء، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بناء على ما جاء في كتاب قصص الأنبياء لابن كثير أنه يوجد نبي من أنبياء الله اسمه حنظلة بن صفوان، مع العلم أنه سبق أن نشرت عدة كتب ومؤلفات لم تتضمن اسم هذا النبي، فرجاء منكم أن تتفضلوا علينا الإجابة الصحيحة، وكذلك إرشادنا إلى أي مؤلف أو كتاب ذكر فيه اسم هذا النبي، كما نطلب منكم توضيح من هو العبد الأسود الذي سيدخل الجنة هو الأول. وطبعا إن الحافظ ابن كثير أشار إليه في نفس الكتاب المذكور قصص الأنبياء في الجزء الأول الصفحة 36 بعد 200 في باب أصحاب الرس، المجلد الصادر عن دار مصر للطباعة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكر من أن الله تعالى بعث نبيا يسمى حنظلة بن صفوان وأن قومه قتلوه نقله ابن كثير عن السهيلي في كتاب البداية، ولم يذكر السهيلي ولا ابن كثير له سند ولم ينسبه لأحد، ومثل هذا لا يعتمد عليه. وحديث إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود غير صحيح فيما نعلم، وقد ذكره ابن كثير في البداية وقال إنه مرسل لأن محمد بن كعب القرضي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهوى مغفرة لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلم. رواه أبو نعيم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. رواه أبو يعلى عن أبي بكر. ما معنى

والحديث الصحيح المشهور في هذا الباب وما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما الحديث الثاني فقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى أبي يعلى ورمز له بعلامة الضعيف، والمراد بالأهواء البدع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة حديث إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرفق لسماحتكم نسخة من منشور وجدته في أحد المساجد بالرياض، وهو يتضمن حديثا رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد قرأت الحديث أثناء وجودي في المسجد، وسألني عن صحته بعض الحاضرين، والتمست ذلك في مسانيد خالد رضي الله عنه من كتاب المسند للإمام أحمد وغيره، فلم أعثر على هذا الحديث، ووجدت في نفسي شيئا منه، فآمل تكرم سماحتكم بإفادتي عن مدى صحة هذا الحديث ونسبته إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، حفظكم الله وأجزل مثوبتكم. ونص الحديث ما يلي: عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة. قال له صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله تكن أعلم الناس. قال: أريد أن أكون أغنى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: كن قانعا تكن أغنى الناس. قال: أحب أن أكون أعدل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس. قال: أحب أن أكون خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: كن نافعا للناس تكن خير الناس. قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: حسن خلقك أو أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله. قال: أحب أن يكمل إيماني. قال صلى الله عليه وسلم: حسن خلقك يكمل إيمانك. قال: أحب أن أكون من المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أحب أن أكون من المطيعين. قال صلى الله عليه وسلم: أدي فرائض الله تكن من المطيعين. قال: أحب أن ألقى الله نقيا من الذنوب. قال: قال صلى الله عليه وسلم: اغتسل من الجنابة متطهرا تلقى الله نقيا من الذنوب. قال: أحب أن أحضر يوم القيامة في النور. قال: لا تظلم نفسك ولا تظلم أحدا تحشر يوم القيامة في النور. قال: أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة. قال: أحب أن تقل ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك. قال: أحب أن أكون أكرم الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشكو من أمرك شيئا إلى الخلق تكن أكرم الناس. قال: أحب أن أكون أقوى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: توكل على الله تكن أقوى الناس. قال: أحب أن يوسع الله علي في الرزق. قال: دم على الطهارة أو أدم على الطهارة يوسع الله عليك في الرزق. قال: أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب ما أحبه الله ورسوله تكن من أحبابهما. قال: أحب أن أكون آمنا من سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب على أحد من خلق الله تكن آمنا من سخط الله يوم القيامة. قال: أحب أن تستجاب دعوتي. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنب أكل الحرام تستجب دعوتك. قال: أحب ألا يفضحني ربي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم:

0: وسلم: احفظ فرجك من الزنا كي لا يفضحك ربك يوم القيامة. قال: أحب أن يسترني ربي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أستر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة. قال: ما الذي ينجي من الذنوب؟ أو قال: من الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: الدموع والخضوع والأمراض. قال: أي حسنة أعظم عند الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء. قال: أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق والشح المطاع. قال: ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟ قال: الصدقة الخفية وصلة الرحم. قال: ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصبر في الدنيا على البلاء والمصائب. قال الإمام المستغفري: ما رأيت حديثا أجمع وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث، جمع فأوعى. رواه الإمام أحمد بن حنبل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قال في كنز العمال في الجزء 16 أنه وجد هذا الحديث بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري، قال: قصدت مصر أريد طلب العلم من الإمام أبي حامد المصري، والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرني بصوم سنة، ثم عاودته في ذلك فأخبرني بإسناده عن مشايخه إلى خالد بن الوليد، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، إلى آخر الحديث المذكور. وبهذا تعلم أن الحديث غير صحيح لما في سنده من المجاهيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية. الأول: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. الثاني: من زارني بعد موتي فكأنما زار في حياتي. الثالث: من زارني بالمدينة محتسبة كنت له شفيعا شهيدا يوم القيامة، لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال، واختلفت فيها على رأيين، أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أما الحديث الأول فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهو حديث ضعيف، بل قيل فيه إنه موضوع أي مكذوب، وذلك أن في سنده محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي عن أبيه، وكلاهما ضعيف جدا. وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان. روى هذا الحديث البزار أيضا، وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر، قال: وإسناده مجهول. أما الحديث الثاني فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وفي إسناده الرجل المجهول، ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله، وفي إسناده حفص بن أبي داود وهو ضعيف الحديث. أما الحديث الثالث فقد رواه ابن أبي الدنيا عن طريق أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث، ورواه أبو داود الطيالسي من طريق عمر، وفي إسناده مجهول هذا. وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت. وأما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكلها ضعيفة، بل قيل إنها موضوعة، فمن رغب في زيارة القبور أو في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للأموات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صاحبيه دون أن يشد الرحال أو ينشئ سفرا لذلك، فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر. ومن شد الرحال أو أنشأ لها سفرا فزيارته زيارة مبتدعة لم يصح فيها نص ولم تعرف عن سلف هذه الأمة، بل وردت النصوص بالنهي عنها كحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة حديث من عشق فعف وكتم مات شهيدا؟ وهل يقصد بالعشق الحلال زوجة الإنسان أو يقصد به خلاف ذلك؟ 2. إن تقويم أم القرى كتب هذا الحديث في التقويم، فهل هو مستند على صحة هذا الحديث أو يريد تعبئة الأوراق فقط؟ 3. إن هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يستبيح لغة العشق فيقع في الحرام، فما رأيك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة، لكن لا يصح شيء منها. فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر على سويد رواية هذا الحديث من قبل جماعة من أئمة الحديث، منهم أبو أحمد ابن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر ويحيى بن معين، وقال هو ساقط كذاب. وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد إنه متروك الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال البخاري كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه، وقال ابن حبان يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب اجتناب ما روى، وقال أبو حاتم الرازي صدوق كثير التدليس. واعتذر مسلم عن إخراجه حديثه في صحيحه بأنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه، ولأجل هذا أعرض عن رواية هذا الحديث في صحيحه. وقد روى هذا الحديث الحاكم من طريق محمد بن داود ابن علي الطاهري عن أبيه عن سويد وتعجب منه، وأخرجه ابن الجوزي من طريق محمد ابن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد. وما تقدم من الطعن في سويد كاف في رد هذا الحديث من طريقه. وقد روي هذا الحديث من غير طريق سويد، فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق ابن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وضعف أحمد بن حنبل يعقوب، ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك ابن الماجشون عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الملك هو ابن عبد العزيز الماجشون، كان فقيها لكنه ضعيف في الحديث، قال أبو داود كان لا يعقل الحديث، وقال الساجي ضعيف الحديث صاحب رأي، وقال مصعب الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث، وقال ابن حجر في التخليص الحبير وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدخل إسنادا في إسناد، وقد قوى بعضهم هذا الخبر حتى يقال إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك: إذا مات المحب جوا وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا. رواه لنا ثقات عن ثقات إلى الحبر بن عباس ترقى. ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أن عمي وبتدليسه وقد عنعن في روايته عمن فوقه ورواية المناكير كاف في الحكم بعدم صحة هذا الحديث. انتهى الشريط 49 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 50 إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
2: 8512.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في روضة من رياض الجنة كما وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. أرحب بكم لاستماع كلمة توجيهية من فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وبعد هذه الكلمة التوجيهية يتلوه الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم أو ما نتمكن من ذلك، فنرحب بفضيلته ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان أعماله، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا ممن قال الحق وعمل به.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي المكرمين، فإنني يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد جامع الملك عبد العزيز رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للثاني عشر من شهر شعبان عام 1449، وأسأل الله تعالى أن يكون لقاء مباركا وأن يوفقنا فيه للسداد والصواب. إنني أيها الإخوة أحب أن أنبه على مسائل هامة في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يخفى علينا جميعا أن دين الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان الخمس تتفاوت في مراتبها وفضلها وأحكامها، وتشترك كلها في أنها أركان الإسلام الذي من الله به على هذه الأمة، الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقبل ذلك أذكركم نعمة الله عليكم في دين الإسلام، فكم من أناس وما أكثرهم ضلوا عن دين الإسلام ولم يهتدوا إليه، فخسروا في دنياهم وآخرتهم، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إننا أيها الإخوة نذكر أنفسنا وإياكم بنعمة الله علينا في هذا الدين الإسلامي، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. ولكن أيها الإخوة اعلموا أن النعمة بالدين الإسلامي كغيرها من النعم، إن شكرت زادت وثبتت واستقرت، وإن كفرت نقصت أو زالت، نسأل الله العافية. فإذا قمنا بما يجب علينا من دين الإسلام من حمايته والدعوة إليه والثبات عليه، فإننا سوف نزداد منه ثباتا وعملا ودعوة، كما قال ربنا عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أو مردا وخير مردا. وبهذا يتبين لنا أنه كلما ازداد الإنسان طاعة لله فتح الله عليه من أبواب العلم والإيمان ما لم يفتحه على غيره. فأحث طلبة العلم بالذات على التمسك بدين الإسلام بشعائره الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله عز وجل وبحقوق عباده حتى يزيدهم الله تعالى علما وهدى ونورا. أما ما يتعلق بالصلاة مما أريد أن يكون موضوع لقائنا هذا فهو أولا ما هي أهمية هذه الصلاة؟ والجواب على ذلك أن أهمية هذه الصلاة ومرتبتها في الإسلام هي أنها من أهم أركان الإسلام، وهي في المرتبة الثانية لأن الذي قبلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدلك على أهميتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، وفرضها عليه في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن الله خفف على عباده كما سيذكر إن شاء الله. إذن الأهمية في كيفية فرضيتها، كيفية فرضيتها أنها فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة، في المكان فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، في الزمان فرضت في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، فاجتمع فيها 3 فضائل: كيفية الفرضية، والثاني الزمان، والثالث المكان. الرابع كمية هذه العبادة، فرضت أولا 50 صلاة، وكونها 50 صلاة يدل على محبة الله لها وعنايته بها، وأن الإنسان لو أمضى جل عمره فيها لكانت جديرة به، لأن 50 صلاة لو أن الإنسان اشتغل فيها لاستوعبت من وقته شيئا كثيرا، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. ولكن كما يعلم الكثير منا جرت بين الله عز وجل وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مراجعات حتى خفف الله عن عباده فجعلها 50 بالفعل و50 في الميزان، وهذه من نعمة الله، 50 بالفعل و50 في الميزان. 50 بالفعل هل هو من باب الحسنة بعشر أمثالها؟ الجواب لا، لو كانت من باب الحسنة بعشر أمثالها لم يكن بينها وبين العبادات الأخرى فرق، لأن كل العبادات الحسنة بعشر أمثالها، ولكنها من باب الفعل الواحد أجزأ عن 50 فعلا، يعني 5 أجزأت عن 50، يعني 1 عن 10. كأن الإنسان إذا صلى الظهر مثلا كأنه صلىها كم؟ 10 مرات، إذا صلى العصر كأنه صلىها 10، وهكذا. فهذه هي الميزة في أنها 50 بالفعل و50 في الميزان. ثم إن من نعمة الله أن كانت هذه الصلاة موزعة على أوقات اختارها الله عز وجل أن تكون أوقات لها، الفجر له وقت، والظهر له وقت، والعصر له وقت، والمغرب له وقت، والعشاء له وقت. لماذا وزعت على هذه الأوقات؟ لو أنها جمعت في وقت واحد لكان ينال الناس مشقة في بعض الأحيان، لو اجتمعت عليك 17 ركعة في آن واحد ربما يكون في بعض الأوقات فيه مشقة. ثانيا لو جمعت في وقت واحد بقي بقية اليوم والليلة بدون أن يتعبد الإنسان لربه بالصلاة المفروضة، وهذا يوجب انقطاعا بين الإنسان وبين ربه في الصلاة المفروضة، فلهذا وزعت على أوقات اختارها الله عز وجل. ثالثا هذه الصلاة هل تشاركها بقية أركان الإسلام ما عدا الشهادتين في حكم الترك؟ نعم لا، الصلاة خاصة من بين سائر أركان الإسلام غير الشهادتين، إذا تركها الإنسان فهو كافر، كافر كفرا مخرجا عن الملة، يعني أنه يكون كفرعون وهامان وأبي بن خلف. ولسنا نقول ذلك من باب التخويف أو من باب الترهيب أو من باب التشويق إلى فعلها، ولكننا نقول ذلك نستند إلى دليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. الدليل من القرآن قول الله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. عندنا الآن جملة شرطية كون فيها الشرط من 3 أمور وكان الجواب أمرا واحدا، ما هو الشرط؟ إن تابوا، الثاني وأقاموا الصلاة، الثالث وآتوا الزكاة، كل هذا شرط. الجواب فإخوانكم في الدين، واحد، إذا لم يتم الشرط كاملا انتفى الجواب. انتبه للقاعدة، إذا رتب الشيء على شرط واحد أو متعدد فإن الجواب لا يتم إلا إذا تم إيش؟ إذا تم الشرط. فهنا اشترط الله عز وجل لثبوت الأخوة في الدين 3 شروط: التوبة من الشرك، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة. إذا تخلف واحد من هذه 3 هل يوجد الشرط؟ هل يوجد الشرط الذي هو الأخوة في الدين أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد. طيب أضرب مثلا نوضح الأمر، لو قلت إذا زارك فلان، إذا زارك فلان وأعطاك الكتاب الفلاني وقرأته فأكرم، كم هذه؟ إذا زارك وأعطاك الكتاب وقرأته، لو زارك ولم يعطك الكتاب هل تكرمه؟ لو قال لك لماذا لم تكرمني ماذا أقول له؟ أقول لأنك لم تفي بالشرط. لو أعطاك الكتاب ومنعك من قراءته، زارك وأعطاك الكتاب لكن منعك من قراءته هل تكرمه؟ لو قال لماذا لم تكرمني أقول لأنك لم تقم بالشرط. إذا زارك وأعطاك الكتاب ومكنك من قراءته فقرأت، إذن يستحق الإكرام ولا لا؟ قلت زارك وأعطاك الكتاب وقرأته مكنك من قراءته، هل يستحق الإكرام ولا لا؟ يستحق. أقول في الآية الكريمة إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة استحقوا أن يكونوا إخوة لنا، فإن لم يقوموا بهذه الأوصاف 3 فلم يستحقوا أن يكونوا إخوة لنا في الدين. طيب المشرك نعرف أنه كافر، المشرك الذي لم يتوب من شرك كافر وليس أخا لنا، إذا تاب ولكن لم يقم الصلاة كافر ولم يكن أخلنا. إذا لم يؤت الزكاة لا، خلنا نأخذ الآية على ظاهرها، إذا لم يؤت الزكاة فظاهر الآية الكريمة أنه أيضا كافر لأنه ليس بأخلنا. ولا تنتفي الأخوة، بارك الله فيكم، لا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر الصريح، لأن الإنسان مهما عصى فهو أخوك، مهما عصى الإنسان فهو أخوك. لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس فهل هو أخوك ولا لا؟ ها؟ أخوك، نعم أخوك. ولو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس فهو أخوك. والله ربما بعض الناس بيستغرب هذا، كيف فعل هذه الجرائم الكبيرة ومع ذلك يكون أخا لنا؟ نقول نعم. استمع، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. القصاص متى يثبت؟ في القتل العمد ولا الخطأ؟ في القتل العمد. ومع هذا يقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، إذن هذا القاتل المتعمد لم يخرج من الإسلام لأنه أخ للمقتول. والله عز وجل خاطب الناس بقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، فهو أخ له مع أنه قتله. إذن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي. استمع إلى مثال آخر، ما تقولون في قتال المؤمن لأخيه؟ معصية، فسق، كفر، لكنه لا يخرج من الملة. لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن باءت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. المؤمنون مع أنهم اقتتلوا إخوة. الطائفة الثالثة التي أصلحت بين المقتتلين أخوة لهم ولا لا؟ إخوة. ولهذا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن نقول الأخوة الإيمانية لا تنتفي مع المعاصي، لا تنتفي أبدا إلا بكفر. لا تنتفي الأخوة الإيمانية بالمعاصي وإن عظمت، ولا تنتفي إلا بإيش؟ إلا بالكفر. إذن نرجع إلى سورة إلى آية براءة ونقول إن قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين يدل على أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوة لنا، ولا تنتفي الأخوة إلا بإيش؟ بالكفر. طيب، بقي علينا المشكلة التي استشكلها بعض الناس، إذا لم يؤت الزكاة هل يكفر؟ نقول ظاهر الآية أنه يكفر. انتبه أخ، ظاهر الآية أنه يكفر، وقد قال به بعض العلماء، قال بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه إن تارك الزكاة يكفر ولو بخلا وتهاونا. ولكننا نقول إن نصوص الكتاب والسنة صدرت من مشكات واحدة، فيجب أن يقيد بعضها ببعض، وأن يخصص بعضها ببعض، وأن يبين بعضها ببعض. أرجو الانتباه ولا سيما طلبة العلم، إذا جاءكم نص مطلق وجاء نص آخر يقيده، هل تأخذ بإطلاق الأول أو تقيده بالثاني؟ أقيده بالثاني. فنقول ظاهر آية براءة وآتوا الزكاة أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فهم كفار، إذا لم يؤتوا الزكاة فهم كفار، لكن دلالتها على ذلك عن طريق المفهوم لا عن طريق المنطوق. أظن كثيرا من الطلبة الموجودين الآن يعرفون الفرق بين المنطوق وبين المفهومة. منطوق الآية إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أنهم إذا قاموا بهذه الثلاثة فهم إخوة لنا، مفهومها إذا لم يقوموا فليسوا بإخوة فيكونوا كفارا. لكن عندنا أدلة منطوقية تدل على أن مانع الزكاة لا يكفر، أدلة منطوقية تدل على أن مانع الزكاة لا يكفر. منها حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الرجل الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يؤدي الزكاة، كان لا يؤدي الزكاة فيعذب على ذلك. لكن هذا الحديث يدل على أنه كافر ولا غير كافر؟ غير كافر. لماذا؟ لأنه قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا فلم يكن له سبيل إلى الجنة. واضح يا جماعة؟ إذن نخرج مفهوم قوله وآتوا الزكاة من هذا الحكم، ونقول إن القول الراجح أن من بخل بالزكاة لا يكفر لكنه يعاق عقابا عظيما. هذا دليل واحد من القرآن. أما من السنة فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. انتبه، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الشرك منفصلا بائنا عن الإسلام، وجعل الفاصل هو إيش؟ ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة كفر، إذا ترك الصلاة كفر. وفي حديث بريدة بن حصيب عن الذي أخرجه أهل السنن قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يعني دليلان من السنة. وقال عبد الله بن شقيق وهو من خيار التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا يكون كالإجماع من الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر، وقد حكى الإجماع على أن تارك الصلاة يكفر حكاه غير واحد من العلماء، ومنهم إسحاق بن راهوية رحمه الله الإمام المشهور. إذن يا جماعة لدينا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها من الأمور الهامة التي لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يتهاون بها أو يفرط فيها. الموضوع الثالث أو الرابع، الرابع اضبط الترتيب. الموضوع الرابع أن المصلي يناجي ربه، يناجي الله عز وجل، يتكلم مع الله. كيف ذلك؟ ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هي قراءة الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأن الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، والله من فوق سبع سماوات يقول حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. العبادة لله والاستعانة للعبد، الاستعانة بالله لكنها للعبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أعيد هذا مرة ثانية، أقول الأمر الرابع أن الصلاة مناجاة بين من؟ بين المصلي وبين ربه. دليل ذلك حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لم يرد مثل هذا في جميع العبادات أبدا. فالصوم لله كما قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، لكن لم يرد فيه ما ورد في الصلاة أن الإنسان يناجي ربه يخاطب يقول فيرد الله عليه، وهذا المعنى لو استشعرناه لكان عظيما، لكننا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه نغفل عنه كثيرا، كأنما نقرأ الفاتحة قراءة عابرة لا يستحضر الواحد منا أنه يناجي الله وأن الله يخاطبه فيقول حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما نشعر بهذا اللهم إلا أن يشاء الله. إذن فهذا يدل على أهمية الصلاة، ولذلك كان الإنسان قائما يناجي الله وكان الإنسان ساجدا أقرب ما يكون من الله عز وجل. سبحان الله العظيم، جمعت بين المناجاة حال القيام وبين القرب حال السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. لماذا لا يكون أقرب ما يكون وهو قائم؟ لأن في السجود ذلا لله، حيث يضع الإنسان أشرف أعضائه في الأرض التي هي مداس الأقدام، يضع أشرف أعضائه، أشرف أعضائك هو الوجه، وأنت تضع في الأرض الجبهة والأنف ذلا للرب عز وجل، فتضع أعلى ما في بدنك في حذاء أسفل ما في بدنك. وش أسفل ما في بدنك؟ ها؟ القدمان. القدمان والجبهة الآن في مستوى واحد، كلاهما على الأرض على ما يداس، ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى، كأنك تشعر أنك لما نزلت في الأرض وجمعت روحك في الأرض وجهك وقدميك تقول سبحان من تنزه عن السفول سبحان ربي الأعلى. فهنا المناسبة واضحة، كما أن الركوع لما كان تعظيما تقول فيه سبحان ربي العظيم. استشعر يا أخي وأنت تصلي أنك عند قراءة الفاتحة تناجي الله، وأنك عند السجود تقرب من الله عز وجل، تقرب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه المعاني العظيمة ليتنا نشعر بها عند الصلاة، لو أننا نشعر بها ونسأل الله أن يعيننا على ذلك لكنا ننصرف من الصلاة بقلوب غير القلوب التي دخلنا فيها. لازداد الإنسان نورا في القلب وسرورا وفرحا وانبساطا. ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة قرة عيون المؤمنين، لكن تفوتنا فيها هذه المعاني لأننا لا نستشعر ما فيها من هذه المعاني الجليلة العظيمة. خامسا، هذه الصلاة لما كانت أعظم عمل يقوم به الجسم، سلط الشيطان على بني آدم فيها. يسلط الشيطان على بني آدم حتى يأتي إليه فيحول بينه وبين صلاته، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، فيشغله عن صلاته. ثم إذا انتهى الإنسان من الصلاة طارت هذه الوساوس، تطير بمجرد ما يسلم، تطير هذه الوساوس. ألستم تشعرون بهذا؟ نعم ولا بلى؟ نعم بلى، هذا الصواب. طيب، تزول هذه المعاني أو هذه الوساوس بمجرد ما ينتهي الإنسان من الصلاة، لأن الشيطان حريص على أن يحول بين الإنسان وبين صلاته حتى تكون صلاته قشورا لا فائدة منها. لأن الشيطان إنما كفر بترك جنس الصلاة. بماذا كفر؟ بترك السجود الذي أمر به ولكنه استكبر وأبى فكفر. فهو يقول: هذا الذي كفر به يريد أن يحول بين ابن آدم وبينه حتى لا يأتي به على وجه الكمال. ويذكر أن رجلا جاء لأبي حنيفة وقال له: يا شيخ، إني نسيت كذا وكذا لأمر كان عظيما عنده ويفوت عليه شيئا كثيرا إذا نسي. فقال له: اذهب فصل فإنك ستذكره. فذهب الرجل، فلما شرع في الصلاة ذكر الذي كان ناسيا. وهذا له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان إذا أقيمت الصلاة جاء إلى الإنسان وقال له: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، لأمر يذكره به. وهذا شيء مجرب ومشاهد. ولكن هل لهذا الداء من دواء؟ الجواب: نعم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كل داء ديني أو دنيوي بدني أو اجتماعي له دواء، لأن الله حكيم يجعل لأشياء أسبابا وموانع تقوم بها إذا وجدت الأسباب وتنتفي إذا وجدت الموانع. دواء ذلك أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أو علمه أمته: إذا أحسست به فاكفل عن يسارك ثلاثا وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفهمتم؟ تثقل عن يسارك ثلاثة وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخونا يهمس بأذني يقول: في الصلاة. هل نتكلم في إيش؟ في الصلاة. نعم، في الصلاة، لأن رجلا شكى هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسست به فاكفل عن يسارك ثلاثا وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: ففعلت ذلك، انتبه الشيخ، ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. الله أكبر. لما صادف الدواء محلا قابلا نفع بإذن الله. كيف صادف الدواء محلا قابلا؟ صادف قلبا مؤمنا يؤمن بأن ما قال الرسول حق وأنه لا بد أن يزول. تقبل الرجل هذا الدواء فانتفع به، لكن كثير من الناس الآن يقبلون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن على نوع من التجربة، يعني يقول نجرب هل ينفع أو لا ينفع. أنت إذا قلت نجرب سواء بقلبك أو بلسانك فإنك لم تؤمن في الواقع، وحينئذ لا تجد الأثر، تبتلى فيحرمك الله تعالى أثر هذا الدواء لأنك لم تؤمن. الدواء لا بد له من طبيب يعرف الدواء، ولا بد من محل قابل، ولا بد من أن يكون الدواء فعالا. الدواء في هذه المشكلة فعال ولا غير فعال؟ فعال. والطبيب عالم، الرسول عليه الصلاة والسلام الطبيب عالم والدواء فعال، لكن بقينا بالمحل، هل هو قابل ولا غير قابل؟ إذا قبل الإنسان ذلك وعلم أن هذا الحق انتفع به، ولهذا الصحابة انتفع قال ففعلت ذلك فأثبه الله عنه وسلم من شره. ولكن يبقى إشكال، كيف يلتفت الإنسان وهو يصلي؟ كيف يلتفت وهو يصلي؟ نقول الالتفات في الصلاة جائز للحاجة، الالتفات في الصلاة للحاجة جائز ولا بأس به. طيب كيف يكفل وقد يكون في الصف عن يساره أحد؟ نقول إذا كان عن يسارك أحد فهذه السنة، إذا فعلتها آذيت غيرك فلا تفعلها، يكفي الاستعاذة، يكفي الاستعاذة، لأن التفل وعن يسارك رجل لا شك أن يتأذى. ولهذا إذا كنا نصلي في السجود المشروع للساجد أن يفرج بين يديه، لكن إذا كان في الصف لو فرج بين يديه لآذى من كان إلى جانبه، فنقول لا تفرج لئلا تفعل أذى من أجل سنة. إذن هذا هو الطريق السليم لإزالة هذه الوساوس. طيب يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول أذكر كذا أذكر كذا فلا يدري كم صلى، لا يدري الإنسان كم صلى، فما دواء هذا الداء؟ نحن فهمنا أن دواء الشيطان أن نستعيذ بالله منه وندخل على يسارنا 3 مرات، لكن ما دواء الشك؟ ما دواء الشك؟ نقول الحمد لله كل داء له دواء. الشك إما أن يترجح عندك أحد الطرفين فاعمل بالراجح، وإما أن لا يترجح فاعمل باليقين وهو الأقل. القاعدة واضحة ولا لا؟ إلى الآن متضح. نقول الشك إذا ترجح عندك أحد الطرفين فاعمل بإيش؟ بالراجح، وإن لم يترجح فاعمل باليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، اعمل بالأقل. واضح القاعدة الآن ولا لا؟ ناخذ تطبيق، رجل شك في صلاة الظهر هل صلى 3 أو 2 وترجح عنده أنه صلى 3، وش نقول؟ نجعلها ثلاثة ويأتي بالرابعة. ترجح عنده أنها 2 يجعلها 2 ويأتي الثالثة والرابعة. طيب شك هل صلى 3 أو 2 ولم يترجح، لا والله ما أرجح لا أنها 2 ولا أنها 3، ابن على اليقين وهو الأقل. ما الأقل؟ 2، إذن اجعلها 2 وتأتي بالثالثة والرابعة. واضح القاعدة الآن؟ طيب إذا شك وترجح وش يعمل؟ إذا شك وترجح عنده وش يعمل؟ يعمل بالراجح ولا بالأقل؟ بالراجح. إذا شك ولم يترجح عنده شيء يعمل باليقين وهو الأقل. أرجو الانتباه وترى القاعدة واضحة. طيب بقينا، هل هناك شيء يجبر هذا الخلل وهو الشك والتردد؟ نقول نعم، الشك والتردد داء ولا غير داء؟ ها داء. هل له دواء؟ الدواء هو سجود السهو. طيب يسجد سجدين السهو، لكن هل يسجد قبل أن يسلم ولا بعد؟ إذا بنى على الأقل فهو قبل السلام، إذا بنى على المترجح فهو بعد السلام. معلوم؟ إذا كان عنده ترجيح وبنى على الراجح يسجد متى؟ بعد السلام. إذا لم يكن عنده ترجيح وبنى على الأقل، على اليقين وهو الأقل، يكون قبل السلام، يكون قبل السلام. نعم، دل على ذلك حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود. حديث أبي سعيد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا شك فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد السجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، والتحري لا يكون إلا مع ترجيح، ثم ليبني عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد ويسلم. عرفنا الآن ولا لا؟ طيب نعود إلى هذه الأدواء. الداء الأول الوساوس، فما دواؤها؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مع أن أتفل عن اليسار ثلاث مرات. الشك له دواء؟ نعم، إن كان عنده ترجيح فيبني على الراجح، إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين وهو الأقل. طيب هل لهذا الداء وهو التردد والشك هل له دواء؟ نعم، ما هو؟ سجود السهو، ويكون قبل السلام إذا كان على اليقين، يكون قبل السلام إذا كان على اليقين اللي ما في ترجيح، ويكون بعده إذا كان على الترجيح كما دلت على ذلك الأحاديث. وطيب هذه الصلاة العظيمة كلنا في الحقيقة نسأل الله أن يعاملنا بعفو، كلنا صلاته فيها نقص، فهل لها من جابر؟ جابر خارجي. نعم، ما هو؟ الرواتب، السنن الرواتب. والسنن الرواتب 12 ركعة، السنن الرواتب 12 ركعة، من يعرفها؟ نعم تفضل، واقف قائما. اي نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم صح،
4: وقبل الظهر 4.
2: نعم،
4: وبعدها 4
2: ركعتين.
4: سنتين.
2: نعم، كم هذه؟
4: نعم،
2: كم ذولي من
4: 6
2: في الظهر وثنتين في الفجر؟
4: 8.
2: نعم،
4: والعصر 4.
2: العصر ما فيها راتب.
4: قبل العصر؟
2: لا ما فيها، لا قبلها ولا بعدها، ما فيها راتب. فيها بعد المغرب كم؟
4: بعد المغرب
2: ركعتان. بعد العشاء؟
4: عشاء ركعتين.
2: تمام، الجميع هذه 12. إذا صلاها الإنسان في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. يعني الآن عندما تريد أن تبني بيتا، هل يكمل بناء بيوم واحد؟ ها؟ أبدا، لا يكمل إلا في سنة أو 6 شهور حسب البناء، بعد تعب وعناء ومشاكل مع العمال ومع المقاولين، ورش البناء وصلح كذا وهات البلاط الفلاني وهات وتتعب ولا تحصل على ما ينبغي. إذا صليت 12 يبنى لك بيت في الجنة، بيت دائم لا يتغير ولا يفنى، وأنت كذلك لا تفنى، ستبقى فيه أبد الآبدين. لكن مع الأسف أن قلوبنا تحب العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذه 12 ركعة جعلها الله عز وجل تابعة لهذه الفرائض ليكمل بها النقص، فإن الفرائض يكون فيها خلل ونقص، وهذه الرواتب تكملها، وهي من رحمة الله. أتدرون أن هذه الفرائض، أن هذه النوافل لو لم يشرعها الله لكانت بدعة؟ يعني لولا أن الله شرعنا أن نصلي هذه الرواتب لكانت صلاتنا بدعة. طيب هذه

في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. أحيانا تقرأ قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، وأحيانا تقرأ قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب، هذا الأفضل. سنة الفجر تمتاز عن غيرها من السنن بأن لها قراءة معينة وبأنها تخفف حتى قالت عائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حتى أقول أقرأ بأم القرآن، أقرأ بأم القرآن من إسرائه بهم. هاتان خصلتان أو هذان شيئان تختص بهما سنة الفجر. ثالثا تختص بأنها تصلى في الحضر والسفر، سنة الفجر تصلى في الحضر والسفر، غيرها لا يصلى في السفر، يعني الرواتب اللي غير سنة الفجر لا تصلى في السفر. لا، هذه الوتر مهم من الرواتب، الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغير هذه من النوافل، هذه ما هي من الرواتب. نقول بالرواتب، انتبهوا لا تغلطوا علينا، الرواتب هي التي لا يصلى منها إلا راتبة الفجر. وش اللي عندنا من الرواتب غير راتبة الفجر؟ راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث لا تصليها وأنت مسافر. وما عدا ذلك من النوافل كراتبة الفجر والوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة وصلاة الكسوف إن قلنا بأنها سنة وغير ذلك من النوافل، صلها وأنت مسافر، صلها وأنت مسافر. طيب، قال لنا قائل أنا أحب أن أطيل في سنة الفجر، أحب أن أدعو الله وأنا ساجد، أحب أن أطيل أقرأ آيتين أو ثلاث آيات أو أربع آيات، وآخر قال أنا أريد أن أخفف، أيهما أفضل؟ الذي يخفف. أنا أقول أحدهما يقول أنا سأطيل الصلاة وأقرأ وأدعو في السجود وأتأنى كثيرا، والآخر يقول سأخففها، أيهما أفضل؟ الثاني اللي يقول سأخفف. أين الثاني هو الأفضل، لأن اتباع السنة أفضل. ولذلك أنا أشوف بعض الناس في سنة الفجر يطيلون، فيحسن بنا أن ننبههم، ما ننكر عليهم إنكار لأنهم ما فعلوا منكرا، لكن ننبههم إلى ما هو الأحسن. إذا سلم تأتي إليه بلطف تقول يا أخي جزاك الله خير، أنت إن شاء الله تريد الخير ومحتسب، ولا شك أنك لم تطل الصلاة إلا محبة لها، ولكن السنة أن تخفف، السنة أن تخفف. أعرفت موافقة السنة أفضل من عدمها، حتى وإن كان ذلك أكثر عملا. ولهذا قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل أكثر. ولهذا نقول في قيام رمضان صلاة 11 ركعة في التراويح أفضل من 23. لماذا؟ لأنها أوفق للسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. المهم أن موافقة السنة أفضل. ولكن قد يقول لي قائل من طلبة العلم، ما تقول في حديث أبي هريرة في قصة الرجلين اللذين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حضرت الصلاة فلم يجدا ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لله.

0: الذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة، فجعل للأول أجره مرتين، وهذا يقتضي أنه كلما كثر العمل كثر الأجر. فما الجواب؟ الجواب أن هذا الرجل الذي صلى أعاد الصلاة، الجواب أن هذا الرجل الذي أعاد الصلاة أعادها باجتهاد منه مع خفاء السنة عليه. والإنسان إذا عمل عملا مجتهدا فيه مع خفاء السنة أجر عليه، أما بعد أن تتبين السنة فإذا زاد على السنة فليس بمأجور. أفهمتم هذا؟ فإذا لو أورد علينا إنسان هذا الإيراد أجبناه بهذا الجواب، مع خفاء السنة أجر عليه، أما بعد أن تتبين السنة فإذا زاد على السنة فليس بمأجور. أفهمتم هذا؟ فإذا لو أورد علينا إنسان هذا الإيراد أجبناه بهذا الجواب، وقلنا إن الرجل الذي صلى الذي أعاد الصلاة ظن أن هذا هو الواجب عليه، لكن وقد خفت عليه السنة هذا. فإذا لو أورد علينا إنسان هذا الإيراد أجبناه بهذا الجواب، وقلنا إن الرجل الذي صلى الذي أعاد الصلاة ظن أن هذا هو الواجب عليه، لكن وقد خفت عليه السنة. أما لو تبينت له السنة وقال لا أبعيد، قلنا ليس لك أجر، وعسى أن تسلم من الإثم. ولعلنا نقتصر على هذا، ونقتصر على هذا إن شئتم، ما إذا شئتم أن نأتي بذات بحث، نعم، أو أسئلة، وربما تمر علينا إن شاء الله فوائد. باقي الرواتب ليس لها قراءة معينة إلا راتبة المغرب، فقد ورد فيها أنها لها أنه يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إيه نعم. طيب في أيضا نسيت ثالثة في سنة الفجر، مزية ثالثة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا، أي دنيا هي؟ الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل زخرفة الدنيا وزهرتها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا يوجب لنا أن نحرص على هاتين الركعتين بقدر المستطاع، وأن نصليهما قبل الصلاة، فإذا دخلنا والإمام قد شرع في صلاة الفجر لا نصليهما، ونصليهما بعد الصلاة أو بعد أن ترتفع الشمس قيدرون. لا ما في أتى كما أتى.
1: أتابعك الله. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، وجودنا لو عرضنا لها. سائل يقول إذا قال الإنسان أرى صلاة الجماعة غير واجبة فهل ننكر عليه، أم هذه من مسائل الاجتهاد التي يعذر الإنسان بها؟
0: إذا قال قائل أرى أن صلاة الجماعة غير واجبة عن اجتهاد وبحث، فإننا لا ننكر عليه. أما إذا قال أرى أنها غير واجبة عن جهل وطلب للسهولة وتتبع للرخص، فإننا ننكر عليه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تتبع الرخص شأنه خطير جدا، حتى قالوا من تتبع الرخص تزندق، يعني يؤدي به الحال إلى أن يكون زنديقا والعياذ بالله، وينصرف من الدين وهو لا يشعر. وأضرب لكم مثلا يدل على هذا. رجل أكل لحم إبل ومس امرأة، مس بيده بدون حائل، ثم قام يصلي بدون وضوء، فقلنا له توضأ لأنك أكلت لحم إبل ولحم الإبل ينقض الوضوء. قال أنا لا أقلد الإمام أحمد في هذا، أقلد الشافعي، لأن الشافعي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قلنا طيب، مسست المرأة والشافعي يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء، توضأ. قال لا أقلد الشافعي في هذا.

0: ولكن أقلد الإمام أحمد الذي يرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إذا صلى فصلاته باطلة على التقديرين. نقول صلاتك باطلة إن قلدت الشافعي فهي باطلة بمس المرأة، وإن قلدت الإمام أحمد فهي باطلة بإيش؟ بأكل لحم الإبل. فتوضأ هذا الرجل لما تتبع الرخص من هنا ومن هنا صلى بغير وضوء على القولين جميعا، صلى بغير وضوء على القولين جميعا. المهم أننا لا ننكر عليه إذا كان قال ذلك عن اجتهاد، ونقول أنت وربك، ربك والذي يجازيك يوم القيامة. أما إذا كان قاله عن تطلب عن طلب للرخص بدون علم فإننا ننكر عليه، لأن الأدلة ظاهرة في أن صلاة الجماعة واجبة وأن الإنسان يأثم بتركها. نعم.
1: سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بما أن شهر رمضان قد اقترب ونسأل الله أن يبلغنا إياه، وفي صلاة التراويح
0: أن يبلغنا إياه وأن نصومه ونقومه إيمانا واحتسابا.
1: الله. وفي صلاة التراويح نرى بعض الناس يتجهون إلى مساجد معينة لحسن أصوات أئمتهم ويتركون مساجدهم، فما الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: الحكم في هذا أنه لا بأس أن الإنسان يذهب إلى أي مسجد شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هجر مسجده وإلى تفويت وقت طويل في الوصول إلى المسجد الثاني، فالأفضل أن يصلي في مسجده، فالأفضل أن يصلي في مسجده. لأن بعض الناس قد يذهب إلى مسجد بعيد يحتاج إلى مسافة نصف ساعة ثلث ساعة، فيمضي عليه هذا الوقت الفاضل وهو في المشي. وإن كان المشي إلى العبادة عبادة، لكن ليس المشي إلى العبادة كالعبادة، لأن العبادة هي المقصود والمشي وسيلة. المهم أننا نرى أنه لا بأس أن يقصد المسجد الذي يكون أحسن تلاوة وقراءة وأخشع، لكن بشرط أن لا يتضمن ذلك هجر مسجده والتشاغل بالمشي والذهاب عن الأوقات الفاضلة.
1: سائلة تقول: هل تكشف المرأة ويديها بالصلاة مع حضور الأجانب؟ وما الراجح في هذه المسألة وقد كثر البحث في هذه الأيام؟
0: نعم، أما مع حضور الأجانب فإن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الأدلة من القرآن والسنة على وجوب ستر الوجه عن الأجانب ظاهرة. وأنت إذا جردت نفسك من الهوى ورجعت إلى الكتاب والسنة ولم يكن في قلبك ترجيح قول على قول إلا بعد مطالعة الأدلة، تبين لك أن الأدلة واضحة في وجوب حجب المرأة وجهها عن رجال الأجانب. وهذه فائدة أزفها إليكم، وهي أنه يجب على الإنسان الذي يتقي الله أن ينظر في الأدلة قبل أن يحكم. أما أن يعتقد الحكم أولا ثم ينظر في الأدلة فإنه يخشى عليه أن يلوي أعناق الأدلة إلى ما كان يعتقده، كما يوجد عند كثير من الناس يحرفون الكلمة عن مواضعه لأنهم يعتقدون خلاف ما يدل عليه النص، فيلون عنق النص حتى يردوها عسفا وقصرا إلى ما كانوا يعتقدونه. فأنت لو تجردت من الهوى ونظرت في الأدلة نظر متجرد لعرفت أن الأدلة السمعية والعقلية تدل على وجوب حجب المرأة وجهها عن رجال الأجانب. فأنت لو تجردت من الهوى ونظرت في الأدلة نظر متجرد لعرفت أن الأدلة السمعية والعقلية تدل على وجوب حجب المرأة وجهها عن رجال الأجانب. وعلى هذا فإذا كانت تصلي في المسجد أو في غير المسجد وحولها رجال الأجانب وجب عليها أن تستر الوجه. أما الكفان والقدمان فإنها تسترهما حتى وإن لم يكن حولها أجانب، على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فإن المشهور عند أصحابه أن الكفين والقدمين عورة في الصلاة، وإن لم يكونا عورة في النظر على قول بعض العلماء. المهم أن المرأة إذا كان حولها رجال أجانب تستر وجهها وكفيها وقدميها. نعم نعم. لا إذا كانت لا تدري ما عليه شيء.
1: يقول قاطع
0: الأذان. طيب الأذان حكم الأذان؟ لا، الأذان فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو من شعائر الدين الظاهر. وإجابة المؤذن سنة على قول جمهور العلماء. ويقول المجيب كما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة أقبل، وأنت تستعين الله فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ووجه كون ذلك استعانة أنك تفوض الأمر إلى الله عز وجل. وفي أذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم، فتقول كما يقول. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أنك تقول كما يقول الصلاة خير من النوم، وبعد الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وتدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. وهنا رجلان أذنا أمامنا، لنفرض أن رجلين أذنا أمامنا، فقال أحدهما الله أكبر، وقال الثاني أشهد أن محمد رسول الله. الأول قال الله أكبر، والثاني قال أشهد أن محمد رسول الله. أيهما الذي صح أذانه؟ نعم قف. الأول اللي قال الله أكبر صح أذانه ولا لا؟ لأنه اللي قال الله أكبر يعني هل الله أكبر ولا لا؟ هذا معنى الجملة، بدليل قوله تعالى الله خير أما يشركون. طيب والثاني ها كيف؟ طيب إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، وش تشهد أنه إيش؟ بس هو قال رسولا، والخبر مرفوع، خبر إن مرفوع ما يكون منصوب، ما يغير المعنى. طيب لو قلت إن زيدا الفاضل، تم الكلام؟ ها؟ طيب يقول أشهد أن محمد رسول الله، هل تم الكلام؟ يقال إن عربيا مر من تحت مؤذن يؤذن وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال قاتلك الله وشو، صادق ولا كاذب؟ ما تم الكلام. أسرح، هو ما في شك أنه صحيح رسول، لكن هذا قال أشهد أن محمد رسول الله. نعم، هذه عند أكثر الفقهاء يقولون ما يصح الأذان، ما يصح الأذان. ليش؟ لأن الخبر ما بعد جاء، الخبر لم يأتي بعد، الخبر مرفوع. لكن قال بعض النحويين إنه ثبت أن في لغة العرب لغة ينصبون بها الاسم والخبر، اسم إن وخبر إن، كلها منصوبة، فيقول إن زيدا قائما بدل من إن زيدا قائم. وبناء على هذه اللغة يكون قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله صحيح. وأنا أقول إذا أمكن أن نصحح أذان إخواننا الذين يلحنون هذا اللحن فهو أولى من إيش؟ من إبطاله، ما دام فيه لغة ولو كان في لغة قليلة. فنحن نقول إن المؤذن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أذانه صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأن فيه لغة في نصب الاسم والخبر. يقول الشاعر إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. الشاهد قوله إن حراسنا أسدى، ولم يقل إن حراسنا أسد، وهذا يدل على جواز نصب الجزئين من اسم إن وخبرها. طيب، في بعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر فيجعل الهمزة واوا، نقول هذا فيه لغة أيضا، الحمد لله أن الله وسع، فيه لغة أن تقلب الهمزة المضموم ما قبلها واوا فتقول الله أكبر الله أكبر. وأنا أقول أيضا ما دام يوجد لغة ولو كانت لغة ضعيفة فإن نحمل هذا الأذان على هذه اللغة ولا نوجب إعادته، ولكن كلما كان الأذان أقوم وأحسن إعرابا فهو أفضل بلا شك. اكتب السؤال، ما يقبل اكتبه في ورقة عظيمة.
1: سائل يقول
0: نعم،
1: قاطع بعض الشباب الملتزم المجلات الإسلامية كالمجتمع والدعوة والجهاد وغيرها بحجة وجود الصور على تلك المجلات، ما رأيكم في هذا؟
0: الذي أرى أنه إذا كان في هذه المجلات منفعة ومصلحة فلا حرج من أن يقتنيها الإنسان وينتفع بما فيها من الأخبار ومن الكلمات والمقالات، وبإمكانه أن يتحرز من هذه المفسدة بأن يطمس على هذه الصور، كما قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، فيأخذ بالنافع ويسلم من المحذور بطمس هذه الصور. والحمد لله الآن الأشياء التي تزيل هذه الصور تمسها بسيطة، فيها أقلام غليظة يجر القلم عليها مرة واحدة وتنطمس، ما في مشقة. نعم
1: بقي قبل إقامة تنبيهات. الأول، كثير من الإخوة يوقف سيارته في مكان خطأ إما يغلق على الآخرين، هذا في الحقيقة ليس من الأدب، ينبغي أن يوقف ولو مكان بعيد حتى لا يعطل مصالح الآخرين. التنبيه الثاني، هناك محاضرة في هذا المسجد إن شاء الله في 21 من هذا الشهر لفضيلة الشيخ صالح بن حميد يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. التنبيه الثالث، محاضرة بعنوان الاستجابة لله ولرسوله لفضيلة الشيخ سليمان بن علي الجمعان في جامع النور قرب مركز الشرطة. نكمل الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة لنصلي الصلاة في وقتها، لأن كثيرا من الناس عندهم أعمال أو مواعيد بعد صلاة العشاء، ونستأنف الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
0: فيه محاضرة بكرة،
1: في محاضرة أيضا لفضيلة الشيخ
0: مسجد سلطان الرضا، ما أدري والله
1: أظن في سمعت أنها في
2: عبدالله رسي عبدالله
1: محمد
2: رسي
1: نقف
2: محمد
3: شيخ ودي كلب بالنسبة للحالات أغلى الحالات المعمولين مع الإمام موافق تقريبا أذكر الله حالات موافق.
0: طيب هلا أسف الله مكرة يا شيخ مسكة
1: نزل هذا
0: هو هذا أحسن المسجل أحسن.
4: أقرأها عليه أو يعني شورت.
0: لا ما يمكن.
4: أنا أعرف ما يمكن.
0: الله يهدي إيه لم يقل رئاسة شرع الصلاح أو تقرأ أو بعد ويشوف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: خلوا يجي مسجل معه.
1: سائلة تقول: انتشرت في الأوساط النسائية موضات في الملابس، منها لبس الضيق والقصير، وإذا منعت إحداهن قالت إنما أتزين للنساء حيث لا يران الرجال، هل هذا جائز وفقكم الله؟
0: المشروع للمرأة في اللباس أن تكون محتشمة مستترة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عادة نساء الصحابة في البيوت أن يلبسن ألبسة تستر جميع الجسم ما عدا الكفين والقدمين. وقد ذكر كثير من أهل العلم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فسر قوله كاسيات عاريات بأن عليها كسوة لكنها كالعارية، إما لقصر الثياب وإما لخفتها وإما لضيقها حتى تصف جسمها وكأنها ليس عليها لباس. وهذا لا فرق فيه بين أن تكون بين النساء وبين خارج المنزل. صحيح أنها عند النساء لا بأس أن تتجمل وتتزين وتتبرد وتظهر الحلي، وليس هذا جائزا في السوق، لكن كونها تبقى بلباس قصير وتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، فأنا أريد أن أستر ما بين السرة والركبة والباقي لا حرج علي في تعريته، فهذا لا شك أنه فهم خاطئ وبعيد من الصواب. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا خطاب للناظرة لا لللابسة، فاللبس شيء وأخذ الزينة شيء والنظر شيء آخر. ويستفاد من الحديث لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أن المرأة لو كان عليها ثياب ضافية ساترة ثم انكشف جزء منها فلا بأس ما لم يكن من العورة. هنا
1: يوجد بعض الشباب في رمضان يصلون في الحرم بعض التراويح ويجلسون في الباقي بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في رمضان ولا غيره إلا 11 ركعة، فما توجيهكم لهؤلاء؟
0: توجيه لهؤلاء أنه ينبغي للإنسان أن يكون جامعا في علمه بين الأدلة كلها حتى يفهم الشرع على الوجه الذي أراده الله ورسوله. فالإنسان إذا صلى وحده أو صلى إماما وهو متبوع فله حال، وإذا صلى تبعا للإمام فله حال أخرى. فالمأموم تبع لإمامه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل ليؤتم به ويقتدى به. فما دام الإمام يفعل أمرا سائغا في الشرع يرى هو أنه سنة فتابعه على ذلك وإن كنت لا ترى أنه سنة. وانظر إلى فقه أئمتنا رحمهم الله، كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر، ويرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ومع ذلك نص هو رحمه الله على أن الرجل إذا أتم بإمام يقنت في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. كل هذا لئلا تكون مخالفة، كل هذا لئلا تكون مخالفة. ونص شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى على أن المأموم إذا كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة، الجلسة التي تكون عند القيام إلى الثانية والقيام إلى الرابعة، يقول إذا كان المأموم يرى مشروعية جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس فإن الأفضل ألا يجلس موافقة لإمامه. كما أن الإمام إذا كان يرى الجلوس والمأموم لا يرى الجلوس يعني للاستراحة، فإن الأفضل للمأموم أن يتابع إمامه ويجلس. فمتابعة الإمام أمر مهم. فنقول لهؤلاء الإخوة، السنة تدل على موافقة الإمام وعدم الشذوذ عنه، لكن في الأمر السائق، أما لو فعل أمرا منكرا حراما فهذا من المعلوم أنه لا يوافق عليه، لكن إذا كان أمرا سائغا فإن موافقته أفضل من التخلف عنه. أرأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين صليا صلاة الفجر في رحالهما ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه، فلما فرغ من صلاته وجدهما قد اعتزلا لم يصليا في القوم، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يصليا مع الجماعة، مع أن الوقت وقت نهي، لولا هذا السبب لأنه بعد صلاة الفجر. كل هذا لئلا يشذ الإنسان عن جماعة المسلمين. فنصيحتي لإخوان هؤلاء أن يأخذوا بجميع أطراف الأدلة حتى يعملوا بالأدلة كلها. فإذا كانوا يصلون وحدهم في مساجدهم أو كانوا أئمة متبوعين، فإن السنة أن يقتصروا على 11 ركعة أو 13 ركعة. أما إذا كانوا مع الإمام فإن السنة متابعة الإمام ولو صلى 23 ركعة، كما هو المعروف في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فنصيحتي لهم وأقول لهم إن هذا هو ما تقتضيه الأدلة، أن يبقوا مع الإمام ويسلموا معه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأنت إذا تركت الإمام وتخلفت عنه لم يكتب لك قيام ليلة، حرمت نفسك من هذا الأجر العظيم. نعم.
5: سائل يقول هناك بعض الموظفين يعملون جمعية، أي يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال كل شهر يتفق عليه فيما بينهم، ويعطى لأحدهم الشهر الأول وللثاني الشهر الثاني وهكذا، فهل هذا من باب القرض الذي جر نفعا ويدخل في الربا، وما حكم هذا العمل؟
0: الصورة أظنها واضحة. نعم، جماعة موظفون ستة، راتب كل واحد منهم 6000، اتفقوا فيما بينهم على أن يخصموا من راتب كل واحد منهم كل شهر 2000 يعطى أحدهم، فيعطى الأول 10,000 زيادة على راتبه. كم راتبه؟ 6، يكون عندهم 16,000، ثم الثاني والثالث والرابع والخامس، ثم تعود الأول وهكذا. نقول في هذا إنه ليس فيه بأس وهو جائز، وليس من باب القرض الذي جر نفعا، لأن هذا مشترك بين الجميع لا ينفرد به واحد دون الآخر. والقرض الذي جر نفعا وجعله أهل العلم من الربا أن النفع يكون لطرف واحد وهو المقرض، كما أن الربا يكون لطرف واحد ولا للطرفين؟ الربا لطرف واحد، لأن الذي كسب واحد فقط، يعطيه 10 ويأخذ 12 مثلا، فالربح كان لجانب واحد، فالقرض الذي يجر نفعا الذي حكم العلماء بأنه ربا ولا يتحقق فيه الربا إلا إذا كان من جانب واحد، أما أن ننتفع جميعا فإن هذا لا يدخل فيه قطعا وليس فيه شيء، لأني أنا أنتفع مثلا في هذا الشهر 16,000 وأنت أيضا تنتفع في الشهر الثاني 16,000، والنفع ليس بيني وبين واحد من هؤلاء الستة، بين الجميع. وأشبه ما يكون هذا بالتعاون والإرفاق بعضهم ببعض. وفيه أيضا درء مفسدة، وهي أن بعض الناس قد يكون محتاجا لشيء من المال، ولنقل محتاج 16,000، فإذا لم تحصل مثل هذه المعاملة ربما يلجأ إلى أن يذهب إلى الربا الصريح، يذهب إلى الربا الصريح ويأخذ من البنوك ربا صريح. ففيها إذن فائدتان، فيها مصلحة للأطراف كلها وفيها درء مفسدة. هنا
5: سائل يقول أو سائلة تقول: فضيلة الشيخ يحبك في الله، هل يجوز للمرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية أن تدخل المسجد للاستماع والاستفادة من المحاضرات، علما أنها إذا دخل وقت الصلاة لم تؤديها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
0: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد لا للصلاة ولا لاستماع الذكر. ونحن الآن نسمع من خارج المسجد، نسمع ما يقال في المسجد، فبإمكانها أن تجلس عند الباب. ويا حبذا لو أن أهل المساجد أو الإخوة القائمين على الدعوة فطنوا لهذه المسألة ووضعوا حجرة ولو من الصندقة خارج المسجد لتكون للنساء اللاتي لا يمكنهن دخول المسجد، ويجعل عندهن إذا لم يسمعن من فوق المنارة الصوت، إذا لم يسمعن الصوت من فوق المنارة يجعل عندهن سماعة يسمعنها. لو أن هذه الفكرة ينظر فيها وتدرس لعلها تنفذ ويكون فيها مصلحة، وتسلم من كون المرأة تبقى على الشارع يتعورها الناس وربما تتأذى من بعض الناس.
5: ما يكتفى في هذا بالأشرطة مضيئة الشيخ؟
0: نعم،
5: ما يكتفى في هذا بالأشرطة؟
0: يمكن أن يكتفى بالأشرطة، لكن لا شك أن سماع الصوت مباشرة أبلغ التأثير من الشريط.
5: أثابكم الله. يقول السائل: يوجد بعض الأئمة وفقهم الله إذا دخل شهر رمضان سافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام وجعل مكانه في مسجده من ينوب عنه، فما توجيهكم لهؤلاء وفقهم الله؟
0: توجيه لهؤلاء أنهم بمنزلة من عمر قصرا وهدم مصرا. تعرفون الكلام الآن؟ واحد عمر قصر بيت واحد وهدم مصر، لأن هؤلاء تركوا واجبا عليهم، تركوا واجبا عليهم وهو التزامهم بوظيفة المسجد، وذهبوا إلى أمر ليس بواجب، ذهبوا إلى أمر ليس بواجب، على أن في نفسي شيئا من كون الناس يقصدون مكة للصوم فيها، فإنني إلى ساعتي هذه ما رأيت أحدا من السلف كان يذهب إلى مكة ليصوم فيها. صحيح أن العمرة في رمضان تعدل حجة، لكن ليست العمرة هي الصيام في مكة. الإنسان يمكن أن يؤدي العمرة في مكة بيوم أو يومين ويرجع. فنصيحتي لهؤلاء أن يبقوا في مساجدهم وأن يؤدوا الوظيفة الواجبة عليهم أداؤها، وربما يكون بقاؤهم في مساجدهم خيرا لغيرهم أيضا، ربما يتكلمون بنصيحة وتوجيه ووعظ وإرشاد يحصل به خير كثير. هذا ما أراه في هذه المسألة، وأسأل الله لي ولهم التوفيق لما فيه الخير والصلاح.
5: سائل يقول: هل أصلي السنة الراتبة في الحرم مع العلم أني مقيم لمدة يوم واحد، وما هو الأفضل في ذلك على قول الجمهور؟
0: الأفضل أن تصلي الراتبة في بيتك إذا كان لك بيت، أفضل
5: مستأجر،
0: أفضل من أن يصلي في المسجد الحرام حتى وإن كان مستأجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. والذي قال هذا القول هو الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يطبق مقتضى هذا الحديث عمليا، فكان يصلي الصلاة النافلة في بيته، مع أن بيته بابه إلى المسجد، لا يتكلف في الذهاب إلى المسجد، لكن كان يصلي في البيت. إذن فإذا كنت في مكة لأداء عمرة أو حج أو غيرها وأردت أن تتنفل، فالتنفل في بيتك أفضل من التنفل في المسجد الحرام. لكن إذا ذهبت إلى المسجد الحرام وصليت فيه تحية المسجد مثلا ولم يقم الصلاة، فتزود من الخير، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما عداه. والمراد بالمسجد الحرام أيها الإخوة، المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، ليس جميع المساجد في مكة. واضح؟ المراد بالمسجد الحرام اللي فيه هذا التضعيف مسجد الكعبة لا جميع المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، فنص على مسجد الكعبة. وهذا يدل على أنه ليس المراد بالمسجد الحرام جميع مكة ولا جميع الحرم. صحيح أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نازل في الحديبية كان نازلا في الحل ويصلي في الحرم، ولكن هذا لا يعني أن الفضل المعين وهو 100,000 صلاة يحصل في جميع بقاع الحرم، وإنما يحصل في المسجد الحرام نفسه. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون المراد بالمسجد الحرام جميع مكة؟ لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد ورد أنه أسرى به من بيت أم هانة. فالجواب أن الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من الحجر، والحجر هو من الكعبة من نفس المسجد، حيث قال: بين أنا والحجر أتاني آت، وذكر الحديث. فإذا المسجد الذي فيه التضعيف إنما هو مسجد الكعبة فقط، وما زيد في المسجد فله حكم المسجد، سواء زيد في المساحة أو زيد في التسقيف فإن له حكم المسجد. نعم.
5: أثابك الله. يقول السائل: كيف يفعل الإنسان وهو يرى المنكرات ولا يستطيع أن ينكرها إلا بلسانه، فإذا فعل حصل عليه مشقة ومصاعب وربما أوذي، كيف يصنع؟
0: الجواب أنه يصنع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان يستطيع أن يغير باليد فعل، وإذا لم يستطع فباللسان، وإذا لم يستطع فبالقلب، ينكر بقلبه ولا يجلس إلى أهل المعاصي. والتغيير باللسان يكون بالزجر والتوبيخ حتى يدع فاعل المنكر ما يقوم به، ويكون أيضا برفع الأمر إلى المسؤولين الذين يلزمهم إذا بلغهم الأمر أن يقوموا لله عز وجل بكف الناس عن المنكرات. نعم.
5: سائلة تقول: فضيلة الشيخ، تضطر المرأة عند مراجعة مستوصف أو مستشفى لعمل أشعة أن يعملها لها رجل من أخصائي الأشعة، حيث لا يوجد أخصائية أو ممرضة لذلك، هل تعمل المرأة الأشعة وتعتبر من الضرورات؟ التي يترتب عليها كشف جسمها أمام الرجال، ولا يسمح بالمراجعة في المستشفى حيث النساء، بل يلزمون بالمستوصفات التي ليس فيها إلا رجال.
0: إذا كانت المرأة محتاجة إلى ذلك ولم تجد إلا رجلا، وكان كشفه عليها بحضور محرمها معها، فإن هذا لا بأس به. وأما إذا كان يمكن أن تستغني عن الرجل ولو بدراهم مثل تبذلها للطبيبات، فإنه يجب عليها أن تذهب إلى هؤلاء الطبيبات ولو بتسليم أجرة لهم. نعم.
5: سائل يقول: إني أحبك في الله، وبعد إن لي أبا يشرب الخمر منذ حوالي 20 سنة، ومنذ 3 سنوات أصبح يمر عليه اليوم واليومين وقد تصل إلى أسبوع وهو في حالة سكر، وأنا شاب قد من الله علي بالهداية منذ حوالي سنة إن شاء الله، ومنذ الصغر وأنا أتألم عندما أنظر إلى أبي وهو في هذه الحالة، والآن زاد تألمي وغيرتي وخوفي على أبي، أرشدني إلى الطريق الذي من خلاله أستطيع إرجاع أبي إلى دينه وأهله ونفسه.
0: الله يعافينا وإياك. الطريق السليم إلى هذا أن تحاول نصح الوالد بإرشاده وإحضار الكتب التي فيها بيان مضار الخمر شرعا، وأن تستعين أيضا بأصحاب أبيك ينصحونه ويحذرونه مما هو عليه، وافعل ما تستطيع من هداية والدك، فإن اهتدى فذلك المطلوب وهو الذي يكون من مصلحته ومصلحتك، وإن لم يهتدي فعليه وليس عليك من إثمه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حاول عمه أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة الحاجة لك بها عند الله، ولكنه بحكمة الله عز وجل وإرادته لم يقل ذلك، فندم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا قام الإنسان بما يجب عليه من نصح وإرشاد وتوجيه، فإنما وراء ذلك إلى الله عز وجل.
5: أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم التمثيل المسرحي وذلك بقصد الترفيه عن نفوس الحاضرين، الدعوة إلى بعض المثل والتحذير من البعض الآخر، إلقاء الضوء على حالة المسلمين في العالم، ثم ما حكم مشاهدة دون التمثيل؟
0: هذا السؤال يرد علينا كثيرا وقد أجبنا عنه سابقا، وبإمكان الرجوع إليه.
5: سائل يقول: موضع سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان عن زيادة، فكيف صارت الزيادة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين، مع العلم أن النقص فيه أظهر؟
0: يقول السائل: مع العلم بأن النقص فيه أظهر، ونقول: هو أظهر عندك وليس أظهر في الواقع. سلام الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة هل هو زيادة أو نقص؟ زيادة. نعم، لأن زيادة يا أخوان،
1: نقص ركعتين،
0: لأنه سلم من ركعتين ثم كمل أتى بالركعتين، فصارت الصلاة الآن أربعا، صارت الصلاة أربعا، وفي أثنائها زيادة تسليم وزيادة تشهد طول في التشهد أيضا. إذن فسجود الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين بعد السلام موافق تماما للقاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة وهو السلام الذي وقع في أثنائها. أما لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين وذكروه لم يتم الصلاة لكان نعم يكون فيها نقص، ولكن هذا لا يمكن، لأن الصلاة لا بد أن تتمم. ف فالسلام الذي حصل في أثنائها زيادة ولا شك فيها.
5: سائلة تقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء للنساء حتى الساعة 10 أو أقل من نصف الليل بقليل بدون عذر؟
0: حكم تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها أفضل، يعني أن تأخيرها، أي تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها أفضل للرجال وللنساء، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تأخر ذات ليلة عن صلاة العشاء إلى آخر وقتها خرج وهو يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن الرجال لما كانوا مطالبين بصلاة الجماعة وكان الناس يصلون صلاة العشاء في أول وقتها لدفع المشقة، صار واجبا عليهم أن يصلوا مع الجماعة في أول الوقت. إنما لو أن أحدا من الناس فاتته صلاة العشاء من الرجال ثم قال: هل الأفضل أن أصليها الآن أو أن أؤخرها إلى آخر الوقت؟ قلنا له: الأفضل أن تؤخرها إلى آخر الوقت. وهكذا النساء، لأنه ليس عليهن صلاة جماعة واجبة، نقول: الأفضل لهن أن يؤخرن الصلاة، صلاة العشاء، إلى آخر وقتها. فإذا قال قائل: ما هو آخر وقتها؟ قلنا له: نصف الليل. وكيفية ذلك؟ أن تنظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فتأخذ نصفه، وهذا هو نصف الليل. فإذا قلنا إن الليل من صلاة من غروب الشمس إلى أذان الفجر، إذا قلنا إنه 10 ساعات، كم يكون نصفه؟ 5 ساعات. طيب، كانت الشمس تغيب الساعة 6، متى يكون نصف الليل؟ 11. إذن لابد أن تصلي قبل 11، لأنه لا يجوز تأخير وقت العشاء إلى نصف الليل، حيث إن نصف الليل آخر وقت العشاء. نعم.
5: سائل يقول: ما أدركه المسبوق مع الإمام؟ هل هي أول صلاتها أم آخر الصلاة؟ وتظهر فائدة الخلاف ما إذا سهى الإمام فزاد في صلاته ركعة.
0: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فاقضوا. والقضاء هنا بمعنى الإتمام، فإن القضاء يأتي بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى: فقضاهن 7 سماوات. قضاهن بمعنى أتمهن، وإنما قلنا القضاء بمعنى الإتمام لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. إذا كان قد قال في الرواية الأخرى أتموا، فيحمل قوله فاقضوا على فأتموا، ويكون ما يقضيه المسبوق آخر صلاته. وفائدة ذلك أننا إذا قلنا إن ما يقضيه آخر صلاته، أنه إذا أدرك من صلاة الظهر ركعتين مثلا، فإنه إذا تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة فيما أدركه مع الإمام قرأ، لأن الركعتين اللتين هما آخر صلاة الإمام هما بالنسبة للمسبوق أول ركعتين، فيقرأ فيهما مع الفاتحة إن أمكنه. وإذا قضى بعد الإمام الركعتين السابقتين فإنه وإذا قضى الركعتين الباقيتين فإنه يقرأ بالفاتحة فقط. وعلى القول الثاني يكون الأمر بالعكس، نقول: ما أدركت مع الإمام لا تزد فيها على الفاتحة، وما قضيته بعد السلام فاقرأ الفاتحة وسورة. ويدل على أن القول الراجح ما ذكرناه، أن الإنسان لو أدرك مع الإمام في صلاة المغرب ركعة واحدة وقام يقضي، كيف يقضي؟ من يعرف كيف يقضي؟ أدركت مع الإمام في صلاة المغرب ركعة واحدة، كيف تقضي؟ نعم، أحسنت، استمع. إذا أدرك ركعة من صلاة المغرب فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ثم جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بركعة. لو قلنا إنما يقضيها آخر صلاته لازم إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة المغرب أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ولا يجلس، لأن الذي فاته ركعتان ليس بينهما جلوس، فيلزم أن يصلي ركعتين بدون تشهد. وهذا لا يقوله حتى القائلون بأن ما يقضيه أول صلاته لا يقولون بهذا القول. على كل حال القول الراجح أن ما يقضيه المأموم المسبوق هو آخر صلاته. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة خطيرة، وهي أن بعض المسبوقين إذا سلم الإمام التسليمة الأولى قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، وهذا خطر خطر، لأن الإمام لم تتم صلاته بعد حتى يسلم التسليمة الثانية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما فاتكم فأتموا، أما ما دام الإمام لم يسلم الثانية فأنت مقرون به. ولو شئتم أن نضيف أحوال المأموم بالنسبة للمتابعة، توافقون على هذا؟ نعم، أحوال المأموم بالنسبة للمتابعة أربع: سبق وموافقة ومتابعة وتخلف. المأموم مع إمامه في المتابعة له أربع حالات. الحالة الأولى السبق، يعني بأن يأتي بالشيء قبل الإمام، مثل أن يكبر، لو كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه فصلاته لا تنعقد ولا تصح. لو ركع قبل إمامه عمدا بطل الصلاة، لو سجد قبل إمامه عمدا بطل الصلاة، لو قام من السجود قبل إمامه عمدا بطل الصلاة. هذا ماذا نسميه؟ السبق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. الثاني الموافقة، الموافقة قال العلماء إنها مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فهي محرمة ولا تنعقد بها الصلاة. يعني ركعت مع إمامك، سجدت مع إمامك، قمت مع إمامك، هذا مكروه؟ قال على كلام الفقهاء، وقال بعض العلماء بل هو حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تركعوا حتى يركع، وهذا أقرب. الثالث التخلف، الحالة الثالثة التخلف. وش معنى التخلف؟ يعني يتأخر، يتأخر كثيرا، مثل ركع الإمام وهذا واقف، قام من السجود وهذا ساجد. وكثيرا ما يفعل هذا بعض الناس في السجدة الثانية إذا قام الإمام للقراءة، تجد يطيل السجود يدعو الله، ربما ينتصف الإمام بقراءة الفاتحة أو يكملها وهو ساجد. هذا خطأ، هذا خطأ مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلف فإن تخلف عنه بركن كامل بطل الصلاة، وإن أدركه في الركن لم تبطل، لكنه خلاف المشروع. مثال ذلك في الركن الكامل، لو أن الإمام ركع وقام وأنت لم تركع، نقول تخلفت كثيرا فصلاتك باطلة، إلا إذا كان لعذر، مثل أن يركع ولم تسمع صوته، أنت قائم تقرأ لها وركع الإمام ولم تسمع أنه ركع، لما قال سمع الله لمن حمده عرفت أنه ركع، فماذا تصنع؟ نقول اركع وارفع وتابع إمامك. بينما بعض الناس إذا حصل مثل هذا يترك الركوع، لو ترك الركوع ما صحت الركعة، فنقول لا اركع وتابع إمامك لأنك معذور. أما لو تخلف عنه حتى ركع الإمام ورفع بدون عذر فلا صلاة له. الحالة الرابعة المتابعة، أن لا تتأخر عنه ولا تسبقه ولا توافقه. إذا ركع ركعت بدون تأخر، إذا سجد سجدت بدون تأخر. لكن هل المعتبر تكبير الإمام أو انتقال الإمام؟ يعني هل المعتبر الصوت ولا الفعل؟ لا، المعتبر الفعل، إلا إذا كنت لا تراه فأنت معذور. المعتبر الفعل لو قال الإمام عند السجود الله أكبر وانتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض، هل تسجد؟ لا. قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم

0: معتبر الصوت لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا هذا استطاعتي. ولهذا ينبغي للإمام أن يجعل آخر التكبير عند وصوله إلى الركن، أن يجعل آخر التكبير عند وصوله إلى الركن، فلا يقطع التكبير قبل أن يصل إلى الركن، لأن الناس قد يبادرونه. هنا
1: يقول فضيلة الشيخ: هناك فئة من الشباب الصالح هداهم الله لا يرون الدراسة في المدارس الحكومية ولا يرغبون العمل في الدوائر أيضا، مما يجعل الساحة خالية لأعداء الله، فما توجيهكم لهؤلاء هداهم الله؟
0: أقول إن هؤلاء الإخوة لا شك أنهم مجتهدون، ولكن ليس كل مجتهد مصيبا، فهم مجتهدون مثابون على اجتهادهم، لكن فيما أرى أنهم خالفوا الصواب، لأن دخولهم مع الناس ومخالطتهم الناس وصبرهم على أذى الناس وتوجيههم للناس خير من العزلة. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فنصيحتي لهؤلاء أن يدخلوا المدارس وأن يتعلموا، وهم يريدون بذلك وجه الله. ونحن الآن كما هو الواقع لا يمكننا أن نصل إلى التدريس وإلى الأماكن القيادية إلا إذا درسنا في المدارس الحكومية وتعلمنا فيها. فالذي أرى لهم أن يدرسوا في هذه المدارس ويدخلوا فيها وتكون نيتهم لله عز وجل، من أجل أن يصلوا إلى التدريس لشباب المسلمين، وأن يصلوا إلى القيادات التي يقودون بها الأمة إلى ما فيه الخير. أما إذا تخلى أهل الخير عن الساحة وبقيت الساحة لأهل الشر فإن ذلك ضرر على الأمة. بل الذي أرى وأكرر أن ندخل في كل الميادين التي يمكن أن ينتفع الناس بها بنا فيها، ونصبر على أذى الناس، وما نشاهده من المنكر نغيره بقدر المستطاع. وأما أن تترك الساحة فهذا خطأ بلا شك، وليس من الحكمة في شيء. نعم.
1: سائلة تقول: ما رأيكم في حضور النساء المحاضرات في المساجد، علما بأن هناك بعض النساء هداهن الله يأتين مع السائق الأجنبي بدون محرم، أو تكون متطيبة أو متجملة وفي ذلك محظور، علما أنه يأتيها شريط المحاضرة في البيت، والله ولي التوفيق.
0: ليس من شرط الحضور إلى المسجد أو إلى المحاضرات أن تحضر المرأة متطيبة أو متجملة أو تأتي مع السائق وحده. إذا كان لا يمكن أن تأتي للمحاضرات والدروس إلا على هذا الوجه فلا تأتي، ولكن من الممكن أن تأتي كما أمرت، غير متطيبة ولا متبرجة، وتحضر الدروس. وإذا لم يمكن أن تحضر إلا بالانفراد بالسائق فإنه لا يحل لها أن تحضر، لأن ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام بلا شك، لأنه من الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه مفاسد عظيمة جرت من هؤلاء السائقين مع هؤلاء النساء. والمرأة إذا خلت بالرجل فإن الشيطان يكون ثالثهما والعياذ بالله، وما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان، سيلعب بهما حتى يغويهما. لا تقل المرأة إني أنا متعففة وعفيفة وبريئة ولن يؤثر معي هذا شيئا، هي ربما تسلم من الفتنة في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية يهون الأمر عليها، المرة الثالثة يهون أكثر، وهكذا حتى قد يكون منها مع السائق كلمات

0: أو حركات أو لمسات أيضا كما هو مشاهد كما هو مسموع، ما شاهدنا لكن سمعنا كثيرا. فالواجب على أولياء الأمور أن يمنعوا نساءهم من أن تركب المرأة وحدها مع السائق، والواجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن لا تركب وحدها مع السائق. نعم.
1: سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقك الله، ما رأيك في تقبيل الرجل للرجل؟ وكثيرا ما نرى هذا في الأعياد والمناسبات، وكذلك إذا سجل أحد اللاعبين هدفا أخذ زملاؤه بتقبيله تعبير عن الفرحة.
0: سوف يبقى هدف لنا هذا في المسجد، الله يهديك. الأصل في التقبيل أنه لا بأس به عند المناسبات كقدوم الغائب، ولكن قال أهل العلم يكون التقبيل على الجبهة أو على الرأس لا على الشفتين ولا على الخد، لأنه يخشى من فتنة إذا كان على الشفتين أو على الخد، فلهذا يكون التقبيل إما على الجبهة وإما على الرأس في المناسبات لا في كل لقاء، لأنه لا يشرع في كل لقاء أن يحصل التقبيل بين الناس. وبهذا يكون الجواب عاما سواء فيما قاله السائل أو في غيره.
1: يقول: في صلاة الكسوف إذا
0: لا يشرع في كل لقاء أن يحصل التقبيل بين الناس. وبهذا يكون الجواب عاما سواء فيما قاله السائل أو في غيره.
1: يقول: في صلاة الكسوف إذا فات المأموم ركعة من أول إذا فات المأموم ركعة فكيف يكون القضاء؟
0: ركعة ولا ركوع؟
1: لا ركعة.
0: إذا فات المأموم ركعة،
1: ولكن هو يقول ركعة من أول ركعة.
0: إيه ركعة من أول ركعة، إذن يريد الركوع.
1: يريد الركوع.
0: إذا فات المسبوق في صلاة الكسوف الركوع الأول من الركعة فقد فاتته الركعة. معروف القاعدة الآن، إذا فاته الركوع الأول من الركعة فقد فاتته الركعة. فإذا جئت والإمام قد رفع من الركوع الأول في الركعة الأولى فإن الركعة الأولى قد فاتتك، فإذا سلم الإمام تأتي بالركعة الأولى بركوعين وسجودين، وإن أتيت والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتتك الصلاة كلها، فتأتي بعد سلام الإمام بركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. نعم.
1: هذا كذا يقول: إذا دخل المسلم المساجد التي تصلى فيها الجمعة والكسوف والاستسقاء والعيد هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وهو معلوم أن صلاة العيد لا سنة قبلها.
0: نعم، إذا أتى الإنسان إلى المساجد التي تقام فيها الأعياد والجمع وصلاة الكسوف فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أهكذا؟ أجب أجب. ماذا قلت؟ نصف الساعة. طيب اسمع، لا ماذا قلت أنا؟ أقول إذا دخل إنسان المسجد سواء كان لا يجلس حتى يصلي، سواء كان مصلى العيد أو مصلى الكسوف أو الجمعة أو غيره من المساجد كذا أسأل. ونحن ذكرنا دليلا، ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام. ومصلى العيد من المساجد بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض حين أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد أمرهن أن يعتزلن المصلى، ولولا أن حكمه حكم المساجد ما أمر الحيض باعتزاله. استثنى بعض العلماء من المساجد المسجد الحرام وقال إن تحيته الطواف، ولكن

0: التحريف عدم الاستثناء، وأن المسجد الحرام كغيره إذا دخلت للصلاة. فأما إن دخلت المسجد الحرام للطواف فالطواف يجزء عن التحية، أما إذا دخلته للصلاة مثل كرجل تقدم إلى المسجد الحرام ينتظر الصلاة، أو جاء إلى المسجد الحرام لاستماع ذكر، فهو كغيره لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام معتمرا بدأ بالطواف ولم يصلي ركعتين، وكذلك لما دخله حاجا في حجة الوداع بدأ بالطواف ولم يصلي ركعتين. وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيؤخذ من هذين الدليلين أن من دخل المسجد الحرام للطواف اكتفى بالطواف عن تحية المسجد، ومن دخله لغير الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أين ما كان وقت نهي، لأن كل صلاة لها سبب فليس عنها وقت نهي، فليس عنها نهي. نعم
1: المصلى
0: أين المكان الذي المعد لصلاة العيد مسجد.
2: سائل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب أو قال البناء، أخرجه الترمذي وصححه، ما المقصود بالتراب أو البناء في هذا الحديث؟ وهل هذا محمول على ما لا تمس الحاجة إليه؟ وما رأي فضيلتكم في انتشار ظاهرة زخرفة البيوت في هذا العصر؟
0: نعم أقول هذا الحديث صح، فالمراد بذلك أن الإنسان لا يؤجر على ما أنفقه على البناء إذا كان فوق الحاجة، لأنه لا فائدة منه. فهذه الدراهم التي تنفقها في البناء الذي لا حاجة إليه اجعلها فيما ينفعك أو فيما ينفع غيرك من المسلمين، بخلاف الأكل والشرب والكسوة فإن هذا ينفع الإنسان. ورأيي في الزخرفة التي توجد في بعض البيوت أن ما خرج عن العادة فهو داخل في قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يزيد فيما مما عليه الناس، لأنه إذا فعل ذلك قلده الناس فيما زاد وربما زادوا عليه، فيكون هو سببا في هذا التطور الذي لا داعي له.
2: سائل يقول أخي شارب الخمر والذي يعمل المعاصي التي لا تخرج عن ملة، هل يجب علي أن أبلغ عنه أم لا؟
0: يجب عليك أولا أن تناصحه بقدر المستطاع، لأن هذا مرض، انهماك الإنسان في المعاصي مرض، والمرض يحتاج إلى علاج، وأولى الناس بعلاج الإنسان أخوه أو قريبه. فعالج الأمر أولا بنفسك، ثم بأبيك إن كان موجودا، ثم بأعمامك وأقاربك ما استطعت. فإذا لم يمكن فأنا أتوقف في وجوب إبلاغ المسؤولين عن ذلك، ولكني أرجح أنه يجب إبلاغ المسؤولين عن ذلك حتى يقوموا بما يجب عليهم من إصلاح هذا الرجل.
2: في الختام نشكر لفضيلة الشيخ محمد بن صالح استجابة لهذا الدعوة، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا من سمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
3: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 50 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومعه نعيد قراءة نص السؤال قبل أن نشرع في الجواب عليه. سؤال: ما مدى صحة حديث من عشق فعف وكتم مات شهيدا؟ وهل يقصد بالعشق الحلال زوجة الإنسان أو يقصد به خلاف ذلك؟ اثنان: إن تقويم أم القرى كتب هذا الحديث في التقويم، فهل هو مستند على صحة هذا الحديث أو يريد تعبئة الأوراق فقط؟ ثلاثة: إن هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يستبيح لغة العشق فيقع في الحرام، فما رأيك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة، لكن لا يصح شيء منها. فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر على سويد رواية هذا الحديث جماعة من أئمة الحديث، منهم أبو أحمد بن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر ويحيى بن معين، وقال هو ساقط كذاب. وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات. وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد إنه متروك الحديث. وقال النسائي ليس بثقة. وقال البخاري كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه. وقال ابن حبان يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب اجتناب ما روى. وقال أبو حاتم الرازي صدوق كثير التدليس. واعتذر مسلم عن إخراجه حديثه في صحيحه بأنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه، ولأجل هذا أعرض عن رواية هذا الحديث في صحيحه. وقد روى هذا الحديث الحاكم من طريق محمد بن داود بن علي الطاهري عن أبيه عن سويد وتعجب منه، وأخرجه ابن الجوزي من طريق محمد بن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد. وما تقدم من الطعن في سويد كاف في رد هذا الحديث من طريقه. وقد روى هذا الحديث من غير طريق سويد وناس آخرون، فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق ابن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وضعف أحمد بن حنبل يعقوب، ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الملك هو ابن عبد العزيز الماجشون، كان فقيها لكنه ضعيف في الحديث. قال أبو داود كان لا يعقل الحديث. وقال الساجي ضعيف الحديث صاحب رأي. وقال مصعب الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث. قال ابن حجر في التلخيص الحبير وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدخل إسنادا في إسناد، وقد قوى بعضهم هذا الخبر حتى يقال إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك: إذا مات المحب جوا وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا، رواه لنا ثقات عن ثقات إلى الحبر بن عباس ترقى. ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أن عني وبتدليسه وقد عنعن في روايته عمن فوقه ورواية المناكير كاف في الحكم بعدم صحة هذا الحديث على كل الطرق التي تدور عليه، كما تقدم أنه غير صحيح من طريق يعقوب ابن عيسى وطريق الزبير بن بكار لضعف يعقوب وعبد الملك ابن الماجشون. يضاف إلى هذا ما ذكره ابن قيم الجوزية وابن معين والحاكم وغيرهم من نكارة متنه، حتى قال أبو عبد الله ابن القيم إن نكارة متنه كافية في رده. جواب على النقطة الثانية: مما تقدم في الجواب عن الفقرة الأولى من السؤال يتبين أن الحديث غير صحيح لضعف أسانيده ونكارة متنه. وأما كتابة من يتولى تقويم أم القرى لهذا الحديث في أوراق التقويم فربما كان لعدم معرفته لضعف هذا الحديث، ولعلهم إذا تبين لهم ضعفه أو وضعه وكذبه تركوه حماية لأنفسهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التغرير بالناس لذريعة الشر، فإن الناس في حاجة إلى ما يفطمهم عن الشر ويعصمهم منه لا إلى ما يغريهم به ويوقعهم فيه. جواب النقطة الثالثة: ما ذكره السائل من أن نشر هذا الحديث يفتح على الناس باب الفتنة ويغريهم بالشر وارتكاب المنكرات كلام صحيح يؤيده الواقع، فيجب القضاء على ذلك قدر المستطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك تقويم توزعه وكالة سايكو للساعات الحصيني وشركاء، يوزع مجانا دعاية لتجارتهم في هذا النوع من التجارة. والحاصل أنه في تاريخ 23 من المحرم سنة 340 هجرية، في نفس الورقة التي بالتقويم والتي تحمل التاريخ المذكور، في الخلف منها مكتوب حديث مكتوب فيه بالخط العريض ما يلي: من أقوال الرسول الكريم: من عشق فعف وكتم مات شهيدا. وهذا الحديث في ظاهره أنه غير صحيح، والله أعلم. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقد كتبت هذا الخطاب إلى سماحتكم براءة للذمة لما أعلم مما ورد في الوعيد الشديد في الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه التقاويم والصحف والنشرات والكتيبات يجب على وزارة الإعلام الانتباه فيما يكتبونه من الآيات والأحاديث والتأكيد على صحة ذلك إن كان صحيحا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونرجو من سماحتكم الأمر على من يهمه الأمر بما ترونه صالحا وترون فيه خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه الخطيب في ترجمة عطية بن الفضل، لكن بلفظ: من عشق فعف ثم مات مات شهيدا. وفي سنده أحمد بن محمد ابن مسروق، ذكره الذهبي في الضعفاء وقال: لينه الدارقطني. وفيه أيضا سعيد بن سعيد الدقاق، وهو منكر الحديث، وإن كان قد أخرج له مسلم في المتابعات، فقد قال فيه الإمام أحمد: متروك. وفيه أيضا أبو يحيى القتات، ضعفه غير واحد، وقال فيه ابن حبان: فحش غلطه وكثر وهمه حتى سلك مسلك غير العدول في الرواية. ورواه الخطيب أيضا في ترجمة عثمان المروزي بلفظ: من عشق ضعفه غير واحد، وقال فيه ابن حبان: فحش غلطه وكثر وهمه حتى سلك مسلك غير العدول في الرواية. ورواه الخطيب أيضا في ترجمة عثمان المروزي بلفظ: من عشق فكتم وعف ومات مات شهيدا. وفي سنده سويد بن سعيد، وقد قال ابن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوته. وقال ابن الجوزي: دار الحديث عليه فهو لا يصح من أجله. ورواه الحاكم من طرق كلها هذا الطريق أمثلها. وقال ابن القيم: هذا الحديث والذي قبله كل منهما موضوع. نقول: قال ابن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوته. وقال ابن الجوزي: دار الحديث عليه فهو لا يصح من أجله. ورواه الحاكم من طرق كلها هذا الطريق أمثلها. وقال ابن القيم: هذا الحديث والذي قبله كل منهما موضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أتقدم لفضيلتكم راديا منكم حفظكم الله ذخرا للإسلام أن تجيبوا على هذا السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نتركهم وما يدينون. السؤال: هل هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان واردا فما هي درجة صحته؟ وهل يعمل به الآن أم نسخ الحديث غيره؟ هذا إذا كان واردا أو كان مطلوبا، فأرجو إيضاح ذلك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أمرنا أن نتركهم وما يدينون ولا بمعناه، بل هو مخالف للكتاب والسنة الصحيحة الآمرة بإبلاغ الشريعة وجهاد من لم يستجب لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي أشياء، وهي: ألف، قراءة القرآن كله، باء، التصدق بأربعة آلاف درهم، جيم، زيارة الكعبة، دال، حفظ مكانك في الجنة، هاء، إرضاء الخصوم. فقال علي كرم الله وجهه: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقد أرضيت الخصوم. فضيلة الشيخ، الرجاء من فضيلتكم توضيح سند هذا الحديث، وهل هو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث لا أصل له، بل هو من الموضوعات من كذب بعض الشيعة كما نبه على ذلك أئمة الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كتب أحد الكتاب في إحدى الجرائد اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقالا ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العقد شريعة المتعاقدين إلا عقدا حرم حلالا أو أحل حراما. ونظرا لأن المحفوظ عندي هو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا إلى آخر الحديث، أو المؤمنون عند شروطهم كما في الرواية الأخرى، أخذت أبحث عن هذا الحديث في كتب الحديث التي تحت يدي فلم أجده. أرجو من سماحتكم إفادتنا عن مدى صحة هذا الحديث بالنص الذي ذكره الكاتب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقد شريعة المتعاقدين لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما هو مما فهمه بعض المتعلمين من نصوص الشريعة كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الآية. فعبر عن فهمه من عند نفسه بالعبارة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أسأل عن درجة هذا الحديث، يأتي زمان على الناس همومهم بطونهم وشربهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، أولئك شر الخلق لا خلاق لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم أن ما ذكرته حديث، وذلك بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن، والأظهر أنه موضوع. سؤال: أيضا وجدت حديثا بهذا النص في جزء من مجلة، فهل ورد حديث بهذا النص وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى: إنني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي؟ جواب: ذكر في كتاب الإتحافات السنية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إنني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في حب الوطن من الإيمان، والنظافة من الإيمان، والتدبير نصف المعيشة، أو الاقتصاد نصف المعيشة؟ هل هذه أحاديث صحيحة أم حكم فقط؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرته من الجمل ليست بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلمات جرت على ألسنة الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، ونحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، حديثان ينسبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه بحث عنهما في مراجع من كتب السيرة والسنة، أي السائل أو المستفتي، فلم يعثر عليهما، أفيدونا بصحتهما أو نفيهما؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا،
حديث لا تجعلوا آخر طعامكم ماء لما اطلع عليه بعد البحث في مظانه، والظاهر أنه موضوع. ثانيا حديث نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس لما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس بهذا اللفظ، أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وقد جزم العراقي بأنه لا أصل له بهذا اللفظ، وكذا المزي وغيره، ولكن معناه ورد في عدة أحاديث، ويمكنك الرجوع إلى كشف الخفاء لمزيد الإيضاح. وحديث أم سلمة المشهور المخرج في الصحيحين يدل على هذا المعنى. سؤال، علموا أبناءكم السباحة وركوب الخيل، هل هذا حديث أو قولة لأحد الصحابة؟ جواب، الحديث بهذا اللفظ لم نطلع عليه، ولكن لبعضه شواهد تدل على أن له أصل، كما في كشف الخفاء للعجلوني والجامع الصغير للسيوطي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحتم النصارى فتطهروا، فهل نغسل أيدينا بعدما نصافحهم أم نتوضأ وضوءنا للصلاة؟ نرجو الجواب بإيضاح وإقناع من سماحتكم، لأننا نعيش وسط الكفار ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جواب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا الحديث غير صحيح، جاء في كتاب الفوائد المجموعة حديث من صافح يهوديا أو نصرانيا فليتوضأ وليغسل يده، رواه ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة وقال لا يصح، وفي إسناده إبراهيم بن هانئ مجهول يحدث بالأباطيل، وذكره الكناني في كتابه تنزيه الشريعة وقال لا يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن صحة الحديث الآتي، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون في الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة، منها 6 في الدنيا و3 عند الموت و3 في القبر و3 عند خروجه من القبر. أما 6 التي تصيبه في الدنيا فهي كالآتي: 1 ينزع الله البركة من عمره، 2 يمسح الله اسم الصالحين من وجهه، 3 كل عمل لا يؤجر من الله، 4 لا يرفع له دعاء إلى السماء، 5 تنقطه الخلائق في الدنيا، 6 ليس له حظ في دعاء الصالحين. أما 3 التي تصيبه عند الموت: 1 أنه يموت ذليلا، 2 أنه يموت جائعا، 3 أنه يموت عطشانا ولو سقي مياه بحار الدنيا ما روي من عطشه. أما 3 التي تصيبه في قبره فهي: 1 يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ضلوعه، 2 يوقد الله عليه في قبره نارا في جنبها، 3 يسلط الله عليه ثعبانا يسمى بالشجاع الأقرع يضربه على ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر، وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر، وهكذا كلما ضربه يغوص في الأرض 70 ذراعا. أما 3 التي تصيبه يوم القيامة فهي: 1 يسلط الله عليه من يسحبه إلى نار جهنم على جمر بوجهه، 2 ينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه، 3 يحاسبه الله عز وجل حسابا شديدا ما عليه من مؤيد ويأمر الله به إلى النار وبئس القرار. جواب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا الحديث باطل. قال الحافظ ابن حجر في اللسان هو من تركيب محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار، زعم أن أبا بكر ابن زياد النيسابوري أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من تهاون بصلاته عاقبه الله 15 خصلة الحديث، وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية، وهكذا قال الذهبي في الميزان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال، سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا سلنا ربك مما خلقك، فسأل الله ربه قائلا ربي مما خلقتني، فقال الله تبارك وتعالى خلقتك من نور وجهي وإني قسمت نور وجهي إلى 3 أقسام، قسم خلقتك منه
وقسم خلقت منه أزواجك، وقسم خلقت منه من يحبك من أمتك. نرجو بيان صحة هذا الحديث. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أصل له في كتب الحديث المعتبرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد ورد حديث في صحيح الجامع الصغير للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المجلد السادس الصفحة 92 بعد 200، ورقم الحديث هو 14807000 تقسيم 2 تقسيم 35، عن ابن عباس، ورمز له بالصحة. أرجو إبداء رأيكم فيه سندا ومتنا، ثم على فرض صحته هل هو موافق للقرآن والسنة الصحيحة؟ لأني عندما قرأته لا زال في نفسي شيء من معناه وفي ألفاظه كذلك. أولا، في تخصيص العباس به وكل الروايات في هذا المعنى عن العباس. ثانيا، في قوله أوله وآخره وخطأه وعمده وصغيره وكبيره. ثالثا، في كل يوم مرة، فإن لم تستطع ففي كل جمعة أو شهر أو سنة أو في عمرك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا الحديث ليس بثابت بل هو منكر، وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات، ولا نعلم ما يدل على ما تضمنه من كتاب أو سنة، وهو الحديث المشهور بحديث صلاة التسبيح. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سمعت من بعض الناس يقول حديثا قدسيا عبارته: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، يقول للشيء كن فيكون. هل هذا حديث قدسي صحيح أم غير صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب السنة، ومعناه يدل على أنه موضوع، إذ أنه ينزل العبد المخلوق الضعيف منزلة الخالق القوي سبحانه، أو يجعله شريكا له تعالى عن أن يكون له شريك في ملكه واعتقاده، شرك وكفر، لأن الله سبحانه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، كما في قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد عثرت في حديث قدسي في كتاب منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين لمؤلفه عز الدين بليق، وقد وجدته في باب الأحاديث القدسية، ونصه كالآتي: أوحى الله إلى داود: وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي. ونصه كالآتي: أوحى الله إلى داود: وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأسخت الهوى تحت قدميه، وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني، ومستجيب له قبل أن يدعوني، وغافر له قبل أن يستغفرني. رواه تمام وابن عساكر والديلمي عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. وعلى حسب ما جاء في مقدمة هذا الكتاب من كلام المؤلف أنه لا يروي الأحاديث المتناقضة، ويستبعد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، اعتمدنا على هذا الكتاب. ولكني وجدت بعد فترة في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني أن هذا الحديث موضوع، لهذا نود أن نعرف درجة هذا الحديث، وهل نستطيع أن نقوله أو لا، وما رأيكم في كتاب منهاج الصالحين، وهل نستطيع أن نأخذ به، ورأيكم في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني، أفيدونا أفادكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. جواب: الحديث الذي ذكرت موضوع كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، لأن في سنده يوسف السفر، وهو ممن يضع الأحاديث، ومن ذلك يتبين أن كتاب منهاج الصالحين فيه الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، فلا ينبغي الاعتماد عليه. أما كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فمؤلفه واسع الاطلاع في الحديث، قوي في نقدها والحكم عليها بالصحة أو الضعف، وقد يخطئ،
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت حديثا يقول: من أبكى كفيفة لم أشفع له. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا أصل له فيما نعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد قرأت في مجلة قافلة الزيت في عددها برقم 20 و100 الصادرة في ذي الحجة من عام 1444 هجرية، وتحت عنوان بني سعد والحارث وثقيف وبني مالك، حيث قرأت في تلك المقالة وفي الصفحة 28 من المجلة وعلى لسان الشيخ زايد ابن أحمد ابن محمد الحارثي قاضي محكمة بني مالك، أنه عندما وفدت وفود القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم كان من بينهم وفد بالحارث وهم الأزد يرأسهم قال سويد بن حارثة، فلما كانوا بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما القوم؟ قال رئيسهم سويد: مؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانكم؟ قال سويد: 15 خصلة، 10 منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها، يعني أركان الإيمان وأركان الإسلام، وخمس تخلقنا بها في جاهليتنا فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الخمس؟ قال سويد: الثبات في موطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء، والصبر على البلاء، والرضا بمر القضاء، والشكر عند الرخاء. قال عليه الصلاة والسلام: يا لها من خمس، وأنا أزيدكم 5، فتعودون من عندي 20. لا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا راحلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. وعندما ذهب القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهاء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. وبرفق طلبي هذا صورة من المجلة المذكورة، أطلب من فضيلتكم إفادتي عن مدى صحة ما ذكر بعالي، وهل أنه حديث صدر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو منصوص ومكتوب بذلك، ولكم مني جزيل الشكر، وأن يكتب الله لكم الأجر والثواب والتوفيق والسداد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ما جاء في القصة التي في سؤالك من المحادثة التي دارت بين سويد رئيس الوفد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوفد: فقهاء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، ذكرها ابن كثير في حديثه عن قدوم الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء الخامس في الصفحة 106 من كتاب البداية، وذكر صدرها ابن حجر في ترجمة سويد الأزدي في كتاب الإصابة، ومدار سندها على علقمة ابن يزيد ابن سويد الأزدي عن أبيه عن جده سويد الأزدي، وعلقمة مجهول فلا يحتج به لما ذكره ابن حجر في لسان الميزان. قال علقمة ابن يزيد ابن سويد عن أبيه عن جده هو لا يعرف، وأتى بخبر منكر فلا يحتج به، وعلى هذا فالخبر غير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله تعالى جبرائيل عليه السلام على أحسن صورة وجعل له 600 جناح طول كل جناح ما بين المشرق والمغرب، نظر إلى نفسه فقال: أي جبريل، إلهي هل خلقت أحسن صورة مني؟ فقال الله تعالى: لا. فقام جبرائيل وصلى 2 ركعتين شكرا لله تعالى، فقام في كل ركعة 20,000 سنة. لنتابع السؤال الوجه الثاني يبدأ حالا، وفيه نتابع قراءة السؤال المتعلق بخلق جبريل وصلاته. فلما فرغ من الصلاة، أي جبريل التي قام في كل ركعة منها 20,000 سنة، قال الله تعالى: يا جبرائيل
عبدتني حق عبادتي ولا يعبدني أحد مثل عبادتك، لكن يجيء في آخر الزمان نبي كريم حبيب إلي يقال له محمد، وله أمة ضعيفة مذنبة يصلون ركعتين مع سهو ونقصان في ساعة يسيرة وأفكار كثيرة وذنوب كبيرة، فوعزتي وجلالي إن صلاتهم أحب إلي من صلاتك، لأن صلاتهم بأمري وأنت صليت بغير أمري. قال جبرائيل: يا ربي ما أعطيتهم في مقابلة عبادتهم؟ فقال الله تعالى: أعطيتهم جنة المأوى، فاستأذن من الله تعالى أن يراها، فأذن الله تعالى له، فأتى جبرائيل وفتح جميع أجنحته ثم طار، فكلما فتح جناحين قطع مسيرة 3000 سنة، وكلما ضم قطع مثل ذلك، فطار على هذه 300 عام، فعجز ونزل في ظل الشجرة وسجد لله تعالى، فقال في سجوده: إلهي هل بلغت نصفها أو ثلثها أو ربعها؟ فقال الله تعالى: يا جبرائيل لو طرت 300,000 عام ولو أعطيتك قوة مثل قوتك وأجنحة مثل أجنحتك فطرت مثل ما طرت لا تصل إلى عشر من أعشار ما أعطيته لأمة محمد في مقابلة ركعتين من صلاتهم، انتهى. وحديث آخر يا سيدي نصه كما يلي: عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل التراويح في شهر رمضان، فقال: يخرج المؤمن من ذنبه في أول ليلة كيوم ولدته أمه، وفي الليلة الثانية يغفر له ولأبويه إن كان مؤمنين، وفي الليلة الثالثة ينادي ملك من تحت العرش: استخلص العمل، غفر الله ما تقدم من ذنبك. في الليلة الرابعة له من الأجر مثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وفي الليلة الخامسة أطال الله تعالى مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. وفي الليلة السادسة أعطاه الله تعالى ثواب من طاف بالبيت المعمور ويستغفر له كل حجر ومدر. وفي الليلة السابعة فكأنما أدرك موسى عليه السلام ونصره على فرعون وهامان. وفي الليلة الثامنة أعطاه الله تعالى ما أعطى إبراهيم عليه السلام. وفي الليلة التاسعة فكأنما عبد الله تعالى عبادة النبي عليه السلام. وفي الليلة العاشرة يرزقه الله خير الدنيا والآخرة. وفي الليلة الحادية عشرة يخرج من الدنيا كيوم ولد من بطن أمه. وفي الليلة الثانية عشرة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وفي الليلة الثالثة عشرة جاء يوم القيامة آمنا من كل سوء. وفي الليلة الرابعة عشرة جاءت الملائكة يشهدون له أنه قد صلى التراويح فلا يحاسبه الله يوم القيامة. وفي الليلة الخامسة عشرة يصلي عليه الملائكة وحملة العرش والكرسي. وفي الليلة السادسة عشرة كتب الله له براءة النجاة من النار وبراءة الدخول إلى الجنة. وفي الليلة السابعة عشرة يعطى مثل ثواب الأنبياء. وفي الليلة الثامنة عشرة نادى ملك: يا عبد الله إن الله رضي عنك وعن والديك. وفي الليلة التاسعة عشرة يرفع الله درجاته في الفردوس. وفي الليلة العشرين يعطى ثواب الشهداء الصالحين. وفي الليلة الحادية والعشرين بنى الله له بيتا في الجنة من النور. وفي الليلة الثانية والعشرين جاء يوم القيامة آمنا من كل هم وغم. وفي الليلة الثالثة والعشرين بنى الله له مدينة في الجنة. وفي الليلة الرابعة والعشرين كان له 24 دعوة مستجابة. وفي الليلة الخامسة والعشرين يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر. وفي الليلة السادسة والعشرين يرفع الله ثواب 40 عاما. وفي الليلة السابعة والعشرين جاز يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف. وفي الليلة الثامنة والعشرين يرفع له 1000 درجة في الجنة. وفي الليلة التاسعة والعشرين أعطاه الله ثواب 1000 حجة مقبولة. وفي الليلة الثلاثين يقول الله: يا عبدي كل من ثمار الجنة واغتسل من ماء السلسبيل واشرب من الكوثر، أنا ربك وأنت عبدي. سيدي صادفت من بين ما كنت أقرأ من إخواننا ممن يؤلفون يقولون بألسنتهم ما ليس في سنتنا ويخطئون، بل وقد يكفرون والعياذ بالله، ويقدمون في نصائحهم ومواعظهم إلى المنغمسين في الناس ويسرون الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صرف الله عنا إلقاء الفتن في قلوبنا. لقد استعرت يا سيدي كتابا يسمى درة الناصحين من شخص لا أعتقد والله أعلم أن له دراية أو فهما في أمور الدين، ومؤلف الكتاب يدعى
عثمان ابن حسن ابن أحمد الحوبري. يذكر المؤلف أنه من البلدة العظيمة القسطنطينية. وبعض ما ذكر من مقدمة لهذا الكتاب أخذت العناية في الكتاب بعناية الملك المنان كل آية بتنظيم القرآن الكريم، وانتقيت ما دل على أوصاف الجنان والجحيم، وألحقت بعض الأحاديث الشريفة والقصص اللطيفة في من يعمل عمل قوم لوط من الخبث والخبيثة، وبينت ما شأنه في الدنيا والآخرة، وهل يجب الحد أو الرجم على قياس الزاني والزانية. إلا أني ألتمس من بعض الأذكياء فضلا عن الفضلاء والكبراء أن يصلح ما وقع خطأ مني، وأن يرفع ما نشأ سهوا عني، إلى آخره. سيدي، إنما دفعني للكتابة إليك خوفي من الله عز وجل، حيث إنني ذكرت حديثا من هذا الكتاب، وكان قصدي ويعلم الله الترغيب في الصلاة لبعض إخواني وأصدقائي، هداني الله وإياكم وإياهم لما يحبه ويرضى. وقد ذكرت لفضيلتكم الحديث بالنص كما جاء في كتاب درة الناصحين الذي ذكرت، وألحق به أحاديث أخرى رويت أيضا عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تنور لي طريقي، وهل علي ذنب فيما ذكرته جعلك من السعداء دنيا وآخرة، وأنزلك منازل الشهداء والصديقين، وجزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كلا الحديثين لا أصل له، بل هما من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا بنى قبة فسأل الصحابة من صاحب هذه القبة فأجابوه، فلما أراد أن يسلم عليه صاحب هذه القبة أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سأل صاحب القبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قالوا له: إنك بنيت هذه القبة، فذهب إلى القبة فهدمها. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما صحة هذا الحديث إلى آخره. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه مع اختلاف في اللفظ، وفي سنده عند ابن ماجه عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة وهو مجهول الحال، وفي سنده أيضا أبو طلحة الأسدي عندهما وهو مجهول الحال، وبذلك يعتبر الحديث ضعيفا. سؤال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا كلف أن يحمله يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جواب: الحديث رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله على عنقه. وقد ذكره الذهبي في الميزان، وقال فيه: حديث منكر. وقال فيه الحافظ العراقي في إسناده: لين وانقطاع. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارتفع أكثر من 7 أذرع، الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الحديث؟ جواب: الحديث رواه الطبراني في الكبير عن أنس رضي الله عنه بلفظ: من بنى فوق 10 أذرع ناداه منادي السماء: يا عدو الله أين تريد؟ وبلفظ: إذا بنى الرجل المسلم 7 أذرع أو 9 أذرع ناداه منادي من السماء: أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟ وفي سنده الربيع بن سليمان الحميري، أورده الذهبي في ذيل الضعفاء. فهذه الأحاديث لا تنهض حجة على تحريم رفع البنيان، لكن روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله عن أمارات الساعة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فهذا حديث صحيح، وفيه ذم التطاول في البنيان، وقد حمل العلماء هذا على ما بني على سبيل التباهي والتفاخر والتبذير والإسراف، ويدل على ما قالوه ما في كلمة يتطاولون من التكلف والمباراة. أما إطالة الأبنية وتكثيرها لتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين والعاملين في جهاز الدولة ونحوها وللإيجار وأمثال ذلك فلا حرج فيه. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان. وقال أيضا: العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا الدنيا. ما صحة هذين الحديثين؟ جواب: الحديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن مخلد بن مالك عن إبراهيم بن رستم عن عمر العبدي عن إسماعيل بن سميع
عن أنس بن مالك بلفظ: العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان أو يداخلوا الدنيا، فإذا خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم. رواه العقيلي عن الحسن بن سفيان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس بهذا اللفظ وقال: وفي رواية للحاكم: فاعتزلوهم. انتهى. وفي سنده إبراهيم بن رستم قال أبو حاتم: ليس بذاك، محله الصدق، وكان آفته الرأي، وكان يذكر بفقه وعبادة. وسأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن إبراهيم بن رستم فقال: ثقة. وقال ابن عدي: إبراهيم بن رستم منكر الحديث. وقال الدارقطني: مشهور وليس بالقوي عن قيس بن الربيع. وقال العقيلي: خراساني كثير الوهم، وأورد لذلك شاهدا. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وفي سنده أيضا عمر بن حفص أبو حفص العبدي البصري. قال الإمام أحمد: تركنا حديثه وخرقناه. وقال زكريا الساجي: متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: أبو حفص العبدي ليس بشيء. وقال مرة: لم يكن ثقة. وقال علي بن عبد الله المديني: ليس بثقة. وقال أبو زرعة الرازي: فيه واهي الحديث، لا أعلم حدث عنه كبير أحد إلا من لا يدري الحديث. وقال مسلم بن الحجاج: أبو حفص عمر بن حفص ضعيف. وقال أحمد بن شعيب النسائي: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بثقة. وقال محمد بن سعد: عمر بن حفص العبدي كان ضعيفا عندهم في الحديث، كتبوا عنه ثم تركوه. وقال البخاري: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بالقوي، مات سنة 98 و100، ويقال سنة 200. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث موضوع، إبراهيم لا يعرف، والعبدي متروك. انتهى. هذا ولشدة ضعفه لا تنهض شواهده لرفعه إلى مرتبة الحسن لغيره. وعلى تقدير أنه مقبول يحمل على علماء السوء الذين يخالطون الولاة تزلفا إليهم، وطلبا للمنزلة والجاه لديهم، وطمعا في الدنيا. ولهذا تجدهم لا ينكرون عليهم منكرا، بل يزينون لهم القبيح، ولا يدفعونهم عما قد يكون معهم من ظلم وجور ومخالفات للشرع. فهؤلاء بطانة السوء وعيبة الشر، لا على من يخالطهم على وجه النصح لهم وإرشادهم إلى الحق ودعوتهم إلى العمل به وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهؤلاء بطانة خير ورشد، ولا بد لولاة الأمر منهم لحاجتهم إلى نصحهم وإرشادهم تحقيقا لمصلحة الأمة وسياسة الرعية على هدي الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أشكلت علي أحاديث قرأتها في كتب السنن، حيث إنه روى أبو داود مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك. وفي رواية أيضا للطبراني بإسناد جيد مرفوعة: إذا أراد الله بعبده شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني. وفي رواية له أيضا: إذا أراد الله بعبده هوانا أنفق ما له في البنيان. وفي رواية أيضا: من بنى فوق كفايته كلف أن يحمله يوم القيامة. روى الدارقطني والحاكم مرفوعا: وما أنفق العبد من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن، إلا ما كان في البنيان أو معصية. وفي الترمذي أيضا: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب. وقال في البنيان: وروى الترمذي مرفوعا: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. وروى أبو داود وغيره أن العباس بنى قبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها، فقال: يا رسول الله، إذن أتصدق بثمنها؟ فقال: لا، اهدمها. وروى أبو داود أيضا وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبة على باب رجل من الأنصار فقال: ما هذه؟ قالوا: قبة بناها فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما كان هكذا فهو وبال على صاحبه. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهرها فسأل عنها، فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنه، فقال: يرحمه الله يرحمه الله. وفي رواية لابن أبي الدنيا عن عامر بن عمار مرفوعة: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين.
إلى أين؟ انتهى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث التي ذكرتم نبين درجتها أولا، ثم نتبع ذلك الجواب عما صح في هذا الباب. أما بيان درجة كل حديث منها فكما يلي: واحد، حديث أما إن كل بناء وبال على صاحبه الحديث، رواه أبو داود عن أنس، قال المناوي في فيض القدير نقلا عن ابن حجر أنه قال: رجاله موثوقون إلا الراوي عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي غير معروف، والشواهد عند الطبراني. اثنان، حديث إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في اللبن والطين الحديث، رواه الطبراني بإسناد جيد حسب ما ذكرت في السؤال، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف. قال المناوي نقلا عن الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ البخاري، ولم أجد من ضعفه. وقال المنذري: رواه في الثلاثة، يعني الطبراني، بإسناد جيد. وقال المناوي أيضا: عزاء

بشير الأنصاري وما له غيره، وابن عدي في الكامل عن أنس، ورمز له السيوطي بالضعف. قال المناوي في رواية محمد بن بشير: قال الهيثمي: رواه عنه ابنه يحيى إن صح، وفيه سلمة بن شريح. قال الذهبي: مجهول. وقال المناوي في رواية ابن عدي عن أنس في ترجمة زكريا المصري الوقاد، قال: يضع الحديث، كذبه صالح جزرة وغيره. ولما عزاه الهيثمي إلى الطبراني قال: فيه من لم أعرفهم. أربعة: حديث من بنى فوق كفايته، رمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف. وقال المناوي: قال في الميزان: هذا حديث منكر. وقال الحافظ العراقي: إسناده فيه لين وانقطاع. خمسة: حديث وما أنفقه العبد من نفقة، الحديث رواه الدارقطني والحاكم، وفي سنده عبد الحميد ابن حسن الهلالي، وقد ضعفه جماعة. ستة: حديث يؤجر الرجل في نفقته، الحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير للترمذي عن خباب، ورمز له السيوطي بالصحة، وسكت عنه المناوي. وروى معناه البخاري ومسلم عن خباب موقوفا بلفظ: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. سبعة: النفقة كلها في سبيل الله، الحديث رواه الترمذي عن أنس، ورمز السيوطي براموز الحسن. وقال الترمذي بعد روايته في أبواب صفة القيامة: باب النهي عن تمني الموت، قال: غريب. وقال المناوي: قال الصبر المناوي، وفيه محمد بن حميد الرازي وزافر بن سليمان وشبيب بن بش ومحمد. قال البخاري: فيه نظر، وكذبه أبو زرعة وزافر فيه ضعف وشبيب اللين. ثمانية: حديث أن العباس بنى قبة، الحديث رواه أبو داود مرسلا عن أبي العالية، والمراسيل من جملة الأحاديث الضعيفة. تسعة: حديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبة، الحديث هذا هو سبب الحديث الأول وقد مضى الكلام عليه. عشرة: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع إلى آخره، وهذا أثر ولم نقف على من صححه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الحادي عشر في الصفحة 92 ما نصه، وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحة ما أخرج ابن أبي الدنيا من رواية عمارة ابن عامر: إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي يا فاسق إلى أين، وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا انتهى. هذه الأحاديث وما جاء في معناها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما ليس بصحيح، فما كان منها حجة فهو محمول على ذم من فعل ذلك للتباهي والإسراف والتبذير، فإن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن علامات الساعة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وذكر النووي هذا المعنى في شرح صحيح مسلم حينما تكلم على هذا الحديث. أما إذا طال البنيان لغرض شرعي كتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين أو لاتخاذها سبيلا للكسب أو لكثرة من يعول ونحو ذلك فلا شيء في ذلك فيما يظهر لنا، فإن الأمور بمقاصدها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عزيزي المستمع، إلى هنا انتهى المجلد الرابع في التفسير، ونبدأ في المجلد الخامس وهو في الفقه والطهارة. أصول الفقه. سؤال: عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الفرق بينهما في الاصطلاح أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معان متقاربة إن لم تكن مترادفة، وكلها تتفق في الاصطلاح على إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة. وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه، ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد. مثلا توفير اللحية جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هل ثبت عنه أن حلقها؟ وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد؟ وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والسنة بين معقوفتين المستحب ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يلزم من ترك السنة بغضها. أما حلق اللحية أو قصها فمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن العاق لوالديه والزاني عصاه، ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، هل صحيح أن هناك نهيا للتحريم ونهيا للتكريم ونهيا للتنزيه ونهيا للندب وغير ذلك؟ مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع ونصه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسريح الشعر كل يوم، فهل هذا للتحريم أم للندب أم كيف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في النهي إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله التحريم، وليس هناك نهي للندب. وإن وجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة فهو لكراهة التنزيه. وأما الحديث الذي ذكرته فمعناه صحيح، ورفضه عند الترمذي عند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام، حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطأ على القبر والاتكاء إليه، مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب الجنازة، وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى الأيدين، حيث يرى شارح عمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلى الأمر والنهي عن القرائن فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو تعريف المكروه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما يثاب تاركه حسبة لله على تركه ولا يستحق العقاب فاعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ويتضمن السؤال شرح تعريف الشرط بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشرط: وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي هو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط به، كالصلاة مثلا، فمن شروطها الإسلام، فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى. فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط وهو الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى أن الشرط إذا كان موجودا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه، فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط. فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجوبها أداؤها، ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه ليس أهلا لوجوبها. وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال تحت عنوان الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة، وهذا هو العنوان الثاني بعد العنوان الأول الذي كان أصول الفقه. السؤال: ما حكم التصوير للأرواح؟ الجواب: بلا شك أنه حرام، ولا يجوز للمسلمين ولا المسلم أن يعمل ذلك، لكن المدرس عجزت أن أقنعه بذلك، وقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وإن الله سبحانه وتعالى يقول لصاحب الصورة: أنفخ فيها روحا. ويا أستاذ، إذا أردت أن ترسم أرسم مثلا شجرة وبيت وحذاء وكتابة إلى آخره، على شرط أن يكون الرسم غير مجسم ولا يرمز للأرواح إلى آخره، ولكنه الله يهديه غير مقتنع ويقول: أعطيني دليلا من القرآن الكريم. قلت: السنة النبوية والقرآن الكريم كل واحد يكمل الآخر، والسنة هي التي جاء بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنك والعياذ بالله غير مقتنع بما جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أرجو الإجابة على هذه الأسئلة علشان أعطي كل صاحب حق حقه من السؤال. وقلت له: إن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره. وقال لي: لا أعرف الدليل إلا من القرآن الكريم. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين يا رب العرش العظيم. انتهى الشريط 50 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 51 وهو الأول في المجموعة السادسة إن شاء الله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي إيليا أن يقدموا لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الفترة التي حصلت للقاء بكم، ثم أشكر أخانا عميد الكلية ووكيلة على إتاحتي الفرصة في هذا الوقت المناسب، وهو وقت افتتاح الدراسة، فإننا ما زلنا في أول العام، وفي أول العام تكون التوجيهات مناسبة جدا. أولا، لأن الشاب متفرغ لم يكن على كاهله ما يحمله من العبء الثقيل من دروسه النظرية والتطبيقية، وثانيا أن التوجيهات إذا حصلت في ابتداء الدراسة فإن الإنسان يبني دراسته عليها. وإنني أقول لكم أيها الإخوة، إنكم في هذه الكلية، كلية الزراعة، تخدمون جانبا من جوانب الحياة الإسلامية، لأن الجميع يعلم أو لأن الأكثر منا يعلم ما للزراعة من فوائد دينية ودنيوية، وما جاء في فضل من زرع زرعا فأكمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلا بد من التناصح فيما بيننا، سواء فيما يتعلق بالعبادة كالصلاة والطهارة، أو فيما يتعلق بالأخلاق كحسن الخلق والصدق والأمانة، أو فيما يتعلق في المادة التي هي محل الدرس. فالنصح واجب على المسلمين بعضهم بعضا، ولهذا كان مما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن نحتاج أيضا إلى سلوك طريق الحكمة في النصيحة حتى تثمر ثمرتها، لأن من الناس من تحمله الغيرة والغرض لله عز وجل على أن ينفعل ويغضب ويتكلم بالكلام النابع أمام من يريد نصحه، وحينئذ ينفر المخاطب ويكره الحق الذي تكلم به هذا الشخص، يعني ربما يكره الحق لأن من قال بالحق تكلم بجفوة وغلظة. والله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا سلكنا الحكمة في النصح لعباد الله والدعوة إلى الله أفلحنا ونجحنا. لكن أسألكم: هل الحكمة في الشدة والغلظة أو الحكمة في الرقة واللين؟ ما هو الجواب؟ ها؟
3: كلهم في مكانه.
2: الحكمة أن ننزل الأشياء منازلها، قد يكون اللين والرقة هو الحكمة، وقد تكون الغلظة أحيانا هي الحكمة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأنا ضارب مثلا بل مثلين استعمل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام جانب الحكم، جانب الرقة أحيانا وشيئا من الغلظة أحيانا. ففي المثال الأول، دخل رجل المسجد فتقدم إلى ناحية من المسجد فجعل يبول في المسجد، المسجد النبوي، فقام الناس يزجرونه يصيحون به، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. لما انتهى من البول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصبوا على بوله ذنوبا من ماء. زالت المفسدة الآن ولا لا؟ عجيب، زالت. بماذا؟ بتطهير المكان. أما الرجل الأعرابي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القدر،

0: إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذهب الأعرابي مسرورا منشرح الصدر، مع أني أظن أننا لو رأينا الآن شخصا يبول في المسجد نعم لكنا نتعدى ما فعل الصحابة من الزجر أو الصوت، ربما نضربه، وهذا خطأ. والقصة الثانية الشبيهة في هذه: رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. يعني جامع زوجته في رمضان وهو صائم، الأمر كبير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رغبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذه خصال الكفارة في من جامع في نهار رمضان وهو صائم يلزمه الصوم. أما لو كان صائما لا يلزمه الصوم كالمسافر مع أهله وهو صائم في رمضان فاشتهى أهله في النهار وهو صائم فجامعهم، فهذا لا بأس به ولا حرج عليه. لكن إذا كان في البلد مقيما، جلس الرجل وسكت، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: خذ هذا تصدق به، يعني أطعمه 60 مسكينا. قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من حال هذا الرجل، جاء خائفا وجلا يقول إنه هلك، والآن طلب الطعام لأهله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. ماذا تكون حال هذا الرجل بعد هذه المعاملة؟ جاء خائفا يتوقع العقوبة من الرسول عليه الصلاة والسلام بل من الله سبحانه وتعالى، ثم رجع غانما بتمر لأهله. لا شك أنه سيقبل هذه النصيحة ويكون لها محل في قلبه. أما الثاني الذي عامل النبي عليه الصلاة والسلام فيه المخاطب أو المدعو معاملة تليق بحاله، فهو أنه رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، عليه خاتم من ذهب، والذهب حرام على الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم نزع النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم من يد الرجل، من أصبع الرجل، وطرحه بالأرض، رمى به. لما صرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قارنت بين هذه القصة وبين ما سبق تبين لك أن الحكمة أن تنزل كل إنسان منزلته. ولكن إذا دار الأمر بين أن أستعمل اللين أو العنف، يعني بمعنى أني شككت هل الأحسن استعمال العنف أو استعمال اللين، فما الذي ينبغي؟ الجواب عليكم أنتم، ها؟ استعمال اللين. نعم، إذا كنت أشك هل الموقف يقتضي العنف أو اللين فأنا أستعمل اللين لأنه أيسر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهذه قاعدة أساسية. إذن ما دام الأمر مترددا بين هذا وهذا فأستعمل اللين احتسابا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. لكن الذي ينكر من بعض الناس أهل الغيرة والغضب لله أن الإنسان منهم لا يملك نفسه حين يجد شخصا مخالفا في أمر من الأمور أن يتكلم عليه بعنف وأمام الناس فيوبخه، فتأخذ الثانية العزة بالإثم فلا يقبل هذه النصيحة. هذه كلمات يسيرة أسأل الله تعالى أن ينفع بها، أقولها أمامكم وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لها أثر بين إخواننا الأساتذة وأبنائنا الطلبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الرحمن الرحيم. جزا الله الشيخ أحسن الجزاء على ما بذله من جهد في إعطاء هذه المحاضرة القيمة التي أرجو الله ولدينا أرجو أن نتمكن من طرح بعضها لضيق الوقت. فعلى سبيل المثال الأول يقول أناشدك بالله أيها الشيخ الجليل أن تنبه على الأمانة، وخاصة الأمانة العلمية، وخاصة في من تربوا في أحضان الغرب، بأن تنبه بأن لا يستغل أحدا علمه أو منصبه في تصنيع الحقوق والأمانة في تضييع الحقوق والأمانة العلمية. أناشدك بالله أن تنبه على كل راع أن يرعى الله فيما استرعاه، وأن يأخذ بحق الضعيف قبل القوي. هذه يحتاج لها نوع من النصيحة.
0: نعم. الأمر لا يحتاج إلى هذه الشدة في المناشدة، لأن هذا واجب على كل إنسان أن يبين لإخوانه ما يجب عليهم من النصيحة والأمانة. وأظن أنني أشرت إلى هذا في كلامي، وأنه يجب علينا أن لا نحابي أحدا لشرفه أو ماله أو قرابته أو صدقته أو فقره أيضا. والله عز وجل يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. لا تحاب الغني لغناه ولا الفقير لفقره. كما إني أقول إن من الأمانة الهامة جدا أن يقوم المسؤولون في هذه الكلية بما أوجب الله عليهم من النصيحة للأساتذة والطلبة بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس من الممتنع إذا رأى أحد من الناس سواء كان متعلما أو معلما، إذا رأى من أحد شيئا أن يتقدم إليه بالنصيحة، ولكن على وجه الحكمة، على وجه لا يخدش مقامه ومكانه. لأنكم تعرفون أن الرجل المسؤول يعتبر نفسه مسؤولا، فإذا جاء من هو تحت مسؤوليته لينابده أو يراغمه في أمر من الأمور، فبحكم سلطته عليه يمكن أن يرتكب كل صعب وذلول لإهانة هذا الرجل سواء بالحق أو بالباطل. لذلك أرى أن السكوت على الباطل محرم ولا يجوز، وأداء الأمانة واجب، ولكن يجب أن نستعمل الحكمة. ثم إن هنا شيئا الحقيقة قد لا أحب أن أتكلم به، لكن لما ناشدني هذا الرجل فالمسؤولية عليه. يوجد من بعض الطلبة من يحاول الغش في أداء الامتحان في العلوم النظرية، ويعلم به من يعلم من إخواني وزملائه، يشاهدونه يغش رأي العين، ومع ذلك يسكتون عنه. وهذا حرام بلا شك، لأن الغش كاسمه غش وفساد، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن غش، ولا يليق بنا ونحن والحمد لله مسلمون نحب أن ننضوي تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، وهذا خلاف الأمانة. والغش قد يصدر من الطالب نفسه، وقد يصدر من مراقب الطلبة، فيكون كما قال العامة حاميها حراميها، وقد يكون من الأستاذ نفسه أيضا، بحيث يشير إلى المواضع التي تكون فيها الأسئلة، وربما يبيع الأسئلة والعياذ بالله، فيبيع أمانته بعرض من الدنيا. كل هذه أرجو أن لا يكون لها وجود في مجتمعنا، ذلك المجتمع الإسلامي الذي أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في هذه الدنيا وتحت رايته يوم القيامة. نعم
1: شيخ، يبدو أن أغلب الأسئلة أو كلها تقريبا خارج نطاق المحاضرة تقريبا، لأن كلها أسئلة استفتائية، لكن هذا لا يمنع أن نعرض الجزء منها التي نراها ذات مساس بحياة الطلبة.
0: طيب ماشي.
1: نعم، في تفسير بعض الآيات يقول الله سبحانه وتعالى للمسلمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فيقول الله سبحانه لليهود: يا بني إسرائيل إني فضلتكم على العالمين. نطلب الإفادة عمن أفضل عند الله وخير أمة، هل هم المسلمين أم هم أمة اليهود؟
0: يقول الله عز وجل لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والله تعالى يخاطب بني إسرائيل في قوله أني فضلتكم على العالمين قبل أن تأتي هذه الأمة المحمدية، وهم في ذلك الوقت أعني بني إسرائيل كانوا خير الناس وأفضل الناس، ولهذا جعل الله لهم خصائص ليست لغيرهم حتى بعد ظهور الإسلام. فالكتابي مثلا وهو اليهودي والنصراني، ومعلوم أن اليهودية والنصرانية في بني إسرائيل لأن موسى عليه الصلاة والسلام نبي لبني إسرائيل، وكذلك عيسى، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فاليهودية والنصرانية في بني إسرائيل. فهم في ذلك الوقت حين خاطبهم الله بهذا الخطاب هم أفضل العالمين بلا شك، وحتى وقتنا هذا هم لهم خصائص ليست لغيرهم من الكفار. فالكتابي اليهودي والنصراني تحل ذبيحته، بمعنى أنه إذا ذبح فإن ذبيحته تؤكل كما تؤكل ذبيحة المسلم. كذلك يجوز أن يتزوج المسلم امرأة يهودية أو نصرانية. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. أما بعد أن خرجت هذه الأمة فإن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها عند الله عز وجل، وهي الآخرة في الدنيا لكنها السابقة يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ولكني أقول وأكرر ما أقول: إن الأمة الإسلامية لا ليست الأمة المنتسبة للإسلام، ولكنها الأمة المطبقة للإسلام بقدر ما تستطيع. فالأمة التي لا تطبق الإسلام وإن قالت إنها مسلمة فليست بمسلمة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ليس كل من ادعى وصلا يصل، ولكن الأمور تعرف بالحقائق لا بالدعاوى. فظهر بهذا أن قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وأن تفضيل بني إسرائيل إنما كان في وقتهم لا بعد خروج هذه الأمة. نعم.
1: لذلك هل تعتبر تفضيل الأمة نسخ لل...
0: نعم تعتبر تفضيل هذه الأمة نسخا. إذا قلنا إن وأني فضلتكم على العالمين، أي على كل أحد في زمانهم. نعم.
1: الأخوان يسأل: ما حكم بيع 10 ريالات عملة ورقية ب9 ريالات عملة معدنية، مع العلم بأن العملة بالريالات السعودية؟
0: نعم، هذه ليس فيها بأس، لكن بشرط التقابل في مجلس العقد، لأن هذه الأوراق أوراق العملة خرجت متأخرة، ولما خرجت متأخرة اختلفت آراء العلماء فيها، فمنهم من منع المعاملة بها بتاتا وقال إن التعامل بها حرام.
2: من فضلك اقلب الشريط.
0: هذه ليس فيها بأس، لكن بشرط التقابل في مجلس العقد، لأن هذه الأوراق أوراق العملة خرجت متأخرة، ولما خرجت متأخرة اختلفت آراء العلماء فيها، فمنهم من منع المعاملة بها بتاتا وقال إن التعامل بها حرام، لكن لما دعت الضرورة إليه فإنه يحل منه ما تندفع به الضرورة فقط. وعللوا رأيهم بأن هذه الأوراق وثائق ديون على الدولة، وثائق ديون، لأن الدولة ملتزمة بأن تدفع لمن حمل هذه الورقة ريالا أو 5 أو 10 أو 50 أو 100 مثلا. وإذا كانت وثائق ديون فإن بيع الدين على غير من هو عليه حرام، فهو بمنزلة ما لو يكون بيدي وثيقة بأني أطلب فلانا 100 ريال ثم أبيع ما في ذمتي عليك، هذا حرام. فيقول إن التعامل بهذا حرام، لكن هذا لا شك أنه قول لا يرتضى وقول باطل. والنقود أو العملة عملة من أي مادة كانت، حتى لو أن الدولة اصطلحت على أن تجعل قطعا من الجلود نقودا صارت نقودا. على العكس من ذلك، من يرى أن هذه النقود عروض تجارة بمنزلة الحبوب والتمور والثياب، وقال ليس فيها ربا، لا نسيئة ولا ربا فضل، وهذا أيضا قول مطروح لا فعل، لأنه يلزم عليه لوازم باطلة جدا، يلزم عليه أنه لا زكاة فيها، ويلزم عليه أنه يجوز الربا فيها بأنواعه، وهذا لا يستقيم. القول الوسط الذي أنا أرى أنه أحسن الأقوال أنها عملة ولها حكم العملة، لكنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، بمعنى أن التفاضل بينها لا بأس به، وأما النسيئة والتأخير فهذا حرام، يعني لا يجوز أن أعطيك 10 ب11 لمدة شهر أو أسبوع أو سنة أو أكثر، لكن يدا بيد لا بأس به مع التفاضل. وهذا في الحقيقة قول وسط بين الغلو والجفاء، وهناك أقوال أخرى أيضا لا حاجة لذكرها. نعم.
1: أحدهما يسأل عن المسح على الخفين، ما الحكم الشرعي للمسح عليهما، علم بأن المواد المستعملة في هذا الزمان هي صناعة الجوارب سواء من النايلون أو الصوف والقطن أو خليط بين أحدهما والآخر؟
0: نعم،
1: أرجو التفضل بشرح معنى كلمة خف وغير ذلك.
0: نعم، هناك خفاف جوارب، الخفاف هي التي تصنع من الجلود وأشبه ما لها الكنادر، والجوارب هي الشراب، جوارب هي الشراب. والنصوص عامة في أنه يجوز للإنسان أن يمسح على كل ملبوس على القدم، بشرط أن يلبسه على طهارة، وأن يكون في الوقت المحدد، وأن تكون الطهارة صغرى لا كبرى، وأن يكون الخف طاهرا لا نجسا. هناك شرط خامس أيضا اشترطه كثير من أهل العلم، أن يكون مباحا لا حراما، يكون مباحا لا حراما، احترازا مما لو لبس الرجل جوارب من الحرير فإنه لا يمسح عليها، وعلل ذلك بأن المسح رخصة والمعصية تنافي ذلك، أي ليس من الجدير في هذا العاصي أن يرخص له. على كل حال احفظوا الشروط الآن: أن يلبسها على طهارة، وأن تكون هي بنفسها طاهرة، وأن تكون في الوقت المحدد وهو يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام المسافر، وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الطهارة من الحدث الأصغر، فإن حصل عليه جنابة وجب عليه أن يخلعها ويغسل قدميه. نعم.
3: فما بالك بشفافية الجوارب؟
0: أما كونها ثخينة أو رقيقة فهذا لا يضر، يعني أنه يجوز أن أمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأنه ليس هناك دليل على اشتراط أن تكون ثخينة، بل قد حكى بعض الشافعية عن أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب حكوا عنهما جواز المسح على الجوارب الرقيقة التي تطيب البشرة.
3: أيضا هناك سؤال عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، هل تفضلتم بشرح معنى هذا الحديث بالشكل الأصح؟ فهناك من يقول إن الغربة هي الدهشة من العظمة والقوة، وهناك من يقول إن الغربة هي من الضعف، وما العلاقة بين الحديث والآية الكريمة قال الله تعالى: والذي أرسل رسوله
0: بالهدى؟ هو الذي أرسل،
3: نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيضا في سؤال: ما حكم تعدد الجنسيات في الإسلام؟
0: نعم، قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام قريبا، المراد الغرابة، فهو من الغربة كما يكون الغريب في وطن غير وطنه. فالإسلام بدأ في بلاد الشرك، بدأ في مكة وأهلها مشركون، فكان غريبا بينهم أن يقوم دين التوحيد، ولكن هذا الغريب صار آهلا في آخر الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة والحمد لله في السنة الثامنة من الهجرة، ووطد فيها أركان التوحيد، وكسر الأصنام، وأزال الطغيان، ثم سيعود هذا الدين غريبا، بمعنى أنه يتقلص في آخر الزمان حتى لا يوجد في الناس إلا قليلا. هذا هو معنى الحديث بلا شك. وأما من قال إنه من الاستغراب والدهشة فهذا معنى ما سمعته إلا الآن، وهو معنى باطل، لأن الدهشة حصلت في كمال الإسلام ونموه أكثر مما حصلت في ابتدائه وانتهائه بلا شك. فإن امتداد الفتح الإسلامي إلى مشارق الأرض ومغاربها هذا الذي يحصل به الدهشة، وكيف كان هذا في المدة الوجيزة. لكن المعنى الذي لا يحتمل الحديث سواه هو هذا، أنه كان غريبا في أول أمره لا يوجد إلا في أفراد من الناس، ثم انتشر، ثم سيعود مرة ثانية إلى التقلص.
3: تعدد الجنسيات في الإسلام فيقال هذه جنسية وكذا وكذا، بينما ما ظهر سبقا.
0: أي نعم، تعدد الجنسيات في الإسلام ليس له أصل فيما أعلم، لكنه اتخذ ذلك للضبط، لأن الناس تفرقوا وكثروا فاخترت هذه الطريقة للضبط والرعاية والحماية، وهي طريقة رآها الحكام أحصر لأعمالهم ومسؤولياتهم. فإن الأمة الإسلامية انتشرت وكثرت وتفرقت، فرأى حكام المسلمين أنه لا طريقة أسلم من مثل هذه من مثل هذا الضبط. نعم.
3: إذا قامت الصلاة

0: تصلي بعدها المغرب، ويسقط الترتيب هنا مراعاة للجماعة. وإما أن تدخل معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلست فتقرأ التحيات، ثم إن كنت ممن تجمع فسلم وادخل مع الإمام في بقية العشاء لتنال أجر الجماعة. وإن كنت ممن لا يحل له الجمع فانتظر الإمام لتسلم معه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويرى بعض العلماء أنك تنفرد وتصلي المغرب وحدك ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من العشاء إن كنت ممن يحل لك الجمع. نعم.
1: أيضا السؤال الآخر: ما حكم من يصلي صلاة الفجر في غير موعدها هو الساعة 7 صباحا مثلا أو أي ساعة أخرى؟
0: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها صلاة مؤقتة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن أخرجها عن وقتها بلا عذر فهي مردودة عليه ولو صلى 1000 مرة. يعني لا تظن أنك إذا أخرت الصلاة عن وقتها ثم صليتها تبرأ ذمتك بهذا أبدا، لأن العبادة المؤقتة كما لا تحل قبل الوقت فلا تحل بعد الوقت إلا لعذر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأما أن يتعمد الإنسان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولا يقضيها أيضا، حتى لا يشرع له أن يقضيها. وعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا فيندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود ويصلح حاله في المستقبل. نعم. أي النوم اللي ما عنده من يوقظه، أما من تمكن من الاستيقاظ إما بشخص يوكله يقول أيقظني أو بساعة مثلا، فهذا قد لا يعذر بهذا النوم. نعم.
1: يقول أيضا السؤال: أحيانا أريد قراءة القرآن وأكون كسلانا في أن أتوضأ، هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟
0: نعم، قراءة القرآن تجوز بدون وضوء، لكن إن كنت تقرأ في مصحف فلا تمس المصحف، اجعل بينك وبينه حائلا، إما قفازان وإما منديلا تجعله حائلا بينك وبين مس المصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، ما عدا الصبيان الذين دون البلوغ فإن بعض أهل العلم رخص لهم وقال إن هؤلاء غير مكلفين ويصعب إلزامهم بالوضوء. وأما المكلف فلا يجوز له مس المصحف إلا بطهارة. نعم.
1: أيضا سؤال يقول: كيف يكون الله مؤمن وهو مؤمن به، حيث من أسماء الله الحسنى اسم المؤمن؟
0: نعم، من أسماء الله تعالى المؤمن كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. المؤمن إما أنها من آمن الشخص أي أمنه من الخوف، فمؤمن بمعنى مؤمن، يعني الله تعالى مؤمن من يخافه من عذاب النار، فيكون المؤمن هنا من الأمن لا من الإيمان. وإما أنها من الإيمان وهو التصديق بما جاءت به رسله، فإن الله تعالى صدق الرسل وشهد لهم بالحق كما قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فلها معنيان: إما من الأمن يعني أنه يؤمن عز وجل من خافه يؤمنه من عذاب النار، وإما أنها من الإيمان لأن الله تعالى قد صدق رسله بالحق كما في الآية التي تلوتها: لكن الله يشهد ما أنزل إليك.

0: له بعلمه والملائكة يشهدون. نعم.
1: أيضا من السؤال يقول: جميعنا قد كتب على أجباهنا مصيرنا، سؤاله: إذا كان الإنسان قد كتب له على أنه في الجنة فلماذا يفعل كذلك؟
0: فلماذا
1: يفعل كذلك العكس؟
0: نعم،
1: أو لذلك العكس.
0: لا شك أن كل إنسان كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ الشبهة اللي عند السائل موجودة في عهد الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أنا أعمل عمل أهل الجنة لأدخلها، لأن كتابة مقعدي في الجنة لا بد أن يسبقه عمل، وكذلك من كان من أهل النار لا بد أن يسبق دخوله النار عمل. كما أقول الآن: أليس الولد مكتوبا للإنسان أنه سيولد له ولد أو ولدان أو أكثر؟ فالجواب: بلى. ومع ذلك فإن الإنسان لا يدع الزواج، يتزوج ويسعى في حصول الولد. كذلك الرزق مكتوب للإنسان، ومع ذلك كلنا يفعل الرزق. ما من إنسان جلس في بيته وهو قادر وقال بقعد بيجي الرزق ينزل من السماء، كلنا يسعى الرزق. هكذا أيضا عمل الآخرة أو رزق الآخرة لا بد أن يكون له سبب. فالأبواب واحدة، الولد والرزق والجنة، كلها أسبابها معلومة وكل إنسان يفعلها. فنحن نقول لهذا الرجل الذي يقول أترك العمل، نقول: طيب، هل أنت تترك العمل لرزقك مع أنه مكتوب؟ سيقول: لا. هل أنت تترك العمل لولدك مع أنه مكتوب؟ سيقول: لا. إذن لا تترك العمل لدخولك الجنة وإن كان مكتوبا لك. نعم.
1: ما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا؟ أيضا ما حكم من ترك الصلاة مع الجماعة؟
0: نعم. أما تارك الجماعة، أما تارك الصلاة نهائيا كسلا وتهاونا، فإنه كافر على القول الراجح الذي دل عليه الكتاب والسنة وما نقل عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما ترك الجماعة فإنه فسوق ومعصية لله ورسوله، لكن لا يكفر به الإنسان، لا يخرج من الملة إذا ترك الصلاة مع الجماعة، ولكنه يفسق ويخرج من عداد أهل العدل إلى عداد أهل الفسوق. وقد تكلمت كثيرا في سياق أدلة الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة، وكتبت أيضا في ذلك رسالة صغيرة بينت فيها الأدلة، وأجبت عن أدلة من قال بأنه لا يكفر، وبينت ما يترتب على ترك الصلاة من الأحكام الدنيوية والأخروية. نعم.
1: من على بلاد أجنبية كافر، وذلك لأسباب طلب الرزق في تلك البلاد، ما العلم أنه لا في بلاد المسلمين لا يوجد ما توفر له من الرزق.
0: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب مهاجرا من بلاد الإسلام إلى الكفر، فإن الهجرة من بلاد الكفر إلى الإسلام، إلى بلاد الإسلام. وهذا الذي هاجر عكس الهجرة الحقيقية. وأما الرزق فإن الرزق لا ينحصر في أرض الكفار، يكون في أرض الكفار وفي أرض المسلمين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بل إن بقاءه في بلاد المسلمين مع تقوى الله عز وجل من أكبر أسباب الرزق، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن عدم الثقة بوعد الله وضعف التوكل أمام هذا الرجل هو الذي يجعله يظن أنه لا رزق إلا في بلاد الكفر. ثم نقول له: هب أن الأمر كما قلت تنزلا، فهل تذهب إلى بلاد الكفر لتغرر بدينك وتعرضه للخطر من أجل أن تشبع هذا الجسد الذي مآله إلى الفناء وإلى أن يأكله الدود في باطن الأرض، وتدع ما فيه الحياة الحقيقية وهو الدين؟ فإن الحياة الحقيقية حياة الآخرة، كما قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال عز وجل في الحياة الدنيا: إنها له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في الدنيا شيئا يعجبه يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فنقول لهذا السائل: إياك أن يخدعك الشيطان لتخرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر من أجل لقمة العيش، فإن لقمة العيش ستحصلها إذا سعيت في أسبابها واتقيت الله، سواء في بلادك أم في بلاد أخرى. نعم.
1: أيضا في أحد الأسئلة يقول: في مجال التوجيهات النبوية في المجالات السياسية الشرعية والحكم بين الناس، هل يمكن أن يوصف النبي بالعبقرية والحنكة السياسية والقيادة العسكرية الفذة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال عنه: محمد رسول الله، ومنه ومن صفات ينشرها المستشرقون، وقد قال النبي في حديث أحمد: أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها.
0: أما من حيث الوصف العام فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قائد فذ وعبقري من العباقرة، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزع بدلوه بشدة قال: ما رأيت عبقريا يفري فريه. فوصف عمر بن الخطاب بأنه عبقري، لكني أرى أن نتحاشى هذه الألفاظ لوجهين. الوجه الأول أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به خير من هذه الأوصاف، فوصفه الله بأنه عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وبأنه رسوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فوصفه بأنه عبد الله ورسوله ورسوله خير من وصفه بهذه الألقاب، لأنه الوصف الذي وصفه الله به، ووصف الله بأنه مبشرا ونذيرا وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا. والوجه الثاني أن هذه الأوصاف صار المنصرون النصارى يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بها ليسلبوا عنه وصف الرسالة، لا لأجل أن يثبتوا أنه عبقري فقط، ولكن ليسلبوا عنه وصف الرسالة إما عموما وإما عموما وخصوصا. يعني إما أن يقول إنه عبقري وذكي ومحنك فقط، رجل من الرجال امتاز بهذه الصفات، أو أنه رسول إلى العرب خاصة فقط كما يزعمون. فمن أجل هذا أرى أن نتجنب تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألقاب، وإن كان معناها صحيحا بالنسبة إليه بل هو أكمل مما نتصوره أن يتصف بهذه الأوصاف أحد من الناس.
1: الحقيقة شيخ، هذا الوصف أيضا يوصف في بعض الصحابة، ولذلك في الوقت الحديث سمى التعبير المادي للتاريخ، ولذلك يوصف بعض الصحابة كما ظهر بعض الكتاب ما يسمون الكتاب الإسلاميين، ترون بعض الحالات مجلة الشرق الأوسط يفسرون التاريخ تفسيرا ماديا، بحيث الشخص هو عبقري بحيث هو قوي
2: أي أن الإسلام ما أثر عليه، بينما هو لما كان في الجاهلية لم يكن قويا ولم يكن عبقريا ولم يكن هذا. لذلك ظهر هذا التعبير اسمه التفسير المادي للتاريخ، أن التاريخ أنه أصلا عبقري وهو أصلا قوي وهو أصلا كذا، ولذلك لم يتأثر بالحدث وهو التاريخ.
0: نعم، هذا أيضا مما يزيد الأمر فسادا.
2: نعم،
0: وأنه ينبغي لنا أن نتجنب مثل هذه الكلمات. نعم.
1: يقول ما حكم إقامة الصلاة في وقتها ولكن في المنزل مع العلم أني أسمع الأذان؟
0: هذه سبق الإجابة عنها، وبينا أن ترك الجماعة بدون عذر فسوق ومعصية الله ورسوله.
1: سمعنا أنكم أفتيتم بعدم جواز السفر للخارج حتى للدراسة، وأنكم أمرتم بعضا من الناس بالرجوع، وذلك خشية الفتنة.
0: أقول ما أكثر ما ينسب إلى أهل العلم من الأقاويل الكاذبة، ولهذا ينبغي لكل إنسان سمع عن عالم من العلماء، وأرجو الله أن يجعلني من العلماء، أن يتصل بهذا العالم لينظر في الموضوع. فأنا لا أفتي بتحريم السفر إلى بلاد الكفر، بل أقول إنه يجوز السفر إليها لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يحتمي به من الشهوات، والثالث أن يكون محتاجا إلى السفر. فإذا تمت هذه الشروط فلا بأس. وما أمرت أحدا سافر أن يرجع. أنا كذب لا نروح للإمام أحمد، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ما أكثر أحاديث الموضوع المكذوب عليه.
1: لما كان في المسجد وحدث قال حدثنا أحمد بن أبي طالب، وكان أحمد بن أبي طالب خلف العمود.
0: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
1: أحمد بن حنبل نعم. بل لم يحدثكم فأنا أحمد بن حنبل، لما أحدثهم قال ما أغباك، ليس في أحمد بن حنبل غيرك. فضيلة الشيخ، كيف التوفيق بين الحديثين التاليين؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
0: نعم، الواقع أنه ليس بينهما فرق حتى نحتاج إلى التوفيق، لأن الأول فيه أنه يجب على المؤمن أن يغير المنكر، والثاني فيه الحث على ستر المسلم. ويمكن أن أغير المنكر في هذا المسلم بدون أن أكشفه للناس، فأناصحه فيما بيني وبينه، وأغير منكره، ويحصل العمل بالحديث الأول والعمل بالحديث الثاني. فلا يلزم من تغيير المنكر أن يكشف حال الفاعل للناس. على أن الحديث الثاني في الحث على ستر المسلم ليس على إطلاقه، بل المستحق لأن يكشف يجب أن يكشف وإن كان مسلما. فإذا رأينا شخصا ماردا مستهترا بالأخلاق وبأعراض الناس، رأيناه على منكر، لا يجوز أن نسكت عليه، يجب أن نبين أمره لولاة الأمور حتى يقوموا باللازم. لكن لو رأينا شخصا مستورا نعلم من ظاهره الاستقامة، لكن سولت له نفسه أن يقع في أمر من الأمور المكروهة، فهذا هو محل الستر. فهذا النص وإن كان مطلقا في الحث على الستر، لكن تقيده الأدلة الأخرى وهو النظر إلى عموم المصالح.
1: طيب سؤال واحد يعني الشيخ، حتى لأنهم يتهمون أن نبعد الأسئلة ولذلك ما نجاوب على كلها. سؤال واحد يا شيخ، هل للتعزية أيام معدودة أم تنتهي بزوال الأثر؟
0: نعم، التعزية ليس لها أيام معدودة، بل تنتهي بزوال الأثر، والإنسان الذي لم يتأثر لا يعزى أيضا. يعني لو فرضنا أن أحد من الناس مات له قريب لكنه لم يهتم به ولم يتأثر به، فلا حاجة للتعزية، لأن التعزية يراد بها تقوية المصاب على تحمل المصيبة، فلا تتقيد بثلاثة أيام. ولكن يجب أن نعلم أن بعض الناس يأتون للعزاء وهم في الحقيقة يجددون الأحزان. تجد الرجل قد تسلى فيطلع عليه واحد من الناس يعزيه ويصير يمدح الميت ويقول مثلا في أشياء تثير الحزن، هذا لا يجوز. ذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من أصحاب الإمام أحمد، يعني من قلد الإمام أحمد، مات له ولد كان أكبر أولاده وكان طالب علم وله مستقبل حسن، فخرجوا به إلى المقبرة، فلما حضروا للدفن صرخ صارخ يقول: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. فضج الناس في البكاء، فدعاه ابن عقيل رحمه الله وقال: يا هذا، إنما نزل القرآن للتسلية عن الأحزان، وأنت الآن هيجت أحزان الناس بهذه الآية التي تلوتها. ثم أسكته. فأقول إن بعض الناس نسأل الله لهم الهداية إذا جاء يعزي يهيج الأحزان، وهذا خطأ. إنما يقال للمصاب: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هكذا عز النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته حين دعته لصبي لها أو طفلة كانت في سياق الموت. ثم إن الناس عندنا بدأوا يتخذون قاعدة غير سليمة، وهي التقبيل. تقبيل عند التعزية هذا لا أصل له، فلا ينبغي أن يتخذ، إنما كما قلت تعزيه بمثل هذه الكلمات التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتهون عليه المصيبة. أما التقبيل والمصافحة ومسح الصدور وما أشبه ذلك، أو في بلاد أخرى من بلاد المسلمين يجتمعون للتعزية ويصنعون الشاهي والحلوى وما أشبه ذلك، كل هذا من البدع المنكرة التي لم يأتي الإسلام بمثلها. في ذا السؤال
3: باسمكم جميعا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أتاح لنا هذه الفرصة باللقاء بفضيلة الشيخ، وباسمكم أيضا أشكر الشيخ على تجشم الصعاب والبقاء معنا هذا الوقت الذي أتاح لنا فيها التعرف على كثير من الأحكام الشرعية بالإضافة إلى محاضرته عن الدعوة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا الله بما علمنا وأن يكتب الله له حسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمع، أقول عندي تعليق بسيط على قولك تجشم الصعاب. يظن السامع أن بين عنيزه وبريده من هذا إلى مصر. نعم، لكن
3: هذا ليس هذا قصدا، لكن القصد والله هو تقدير لشخصكم.
0: جزاك الله خير.
3: وأي خطوة تاخذوها تحسب على الله سبحانه وتعالى.
0: نسأل الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الفتاوى المكية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال الأول: هل ورد حديث صحيح في فضل الاعتمار في شهر رمضان؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتمار في شهر رمضان، أخرجه مسلم في صحيحه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. السؤال الثاني: هل ورد حديث صحيح في فضل صيام رمضان في مكة؟ وهل وردت أحاديث صحيحة في فضل الإكثار من الطواف؟ الجواب: أما الأول فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام في مكة، ولكن ورد فيه حديث ضعيف في تفضيل الصيام في مكة كالصلاة. أما كثرة الطواف فيؤخذ من كون الطواف من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كلما أكثر الإنسان منها فهي خير. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن إذا كان في وقت المواسم، موسم الحج أو موسم العمرة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حين حج لم يطف إلا طواف النسك، طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وذلك من أجل إفساح المجال للطائفين. السؤال الثالث: ما الحكم في من يصطحب معه آلات اللهو المحرمة في الذهاب إلى الحج أو العمرة؟ جواب: اصطحاب الآلات المحرمة إذا استعملها الإنسان لا شك أنه على المعصية، والإصرار على المعصية كبيرة، وإذا استعملت حين تلبسه بالإحرام بالعمرة أو بالحج كان ذلك أشد إثما، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى الإنسان المسلم أن يتجنب كل ما حرم الله عليه، لا في الذهاب إلى الحج ولا في الرجوع منه ولا في التلبس به يقترف شيئا من ذلك. السؤال الرابع: متى يكون الاطباع؟ هل هو من الميقات أو عند بداية طواف القدوم؟ وهل يستر عاتقيه قبل ركعتي الطواف أو بعدهما؟ وهل يشرع الاطباع في الطواف فقط أم في الطواف والسعي؟ وما الحكم في من ترك الاطباع؟ الجواب: الاطباع هو أن يخرج الإنسان الطائف كتفه اليمنى ويجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر، وهو سنة في طواف القدوم خاصة وليس بواجب، فلو لم يفعله الإنسان فلا حرج عليه، ولا يشرع إلا في الطواف. فإذا أتم الطواف قبل أن يصلي ركعتي الطواف ستر منكبه ويكون في جميع الأشواط السبعة، بخلاف الرمل فإنه يكون في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، ومن ترك للطباع فلا شيء عليه. السؤال الخامس: هل وردت أحاديث صحيحة في فضل شرب ماء زمزم، وما هي؟ وهل هناك دعاء مشروع عند إرادة شرب ماء زمزم؟ وهل يجوز حمله إلى البلدان؟ وهل يجوز إزالة النجاسة به ورفع الجنابة به؟ الجواب: أحسن ما علمت في الأحاديث الواردة في ماء زمزم أن ماء زمزم لما شرب له، وأما الدعاء عند شربه فلا يحضرني الآن حديث صحيح بذلك، لكنه كغيره من المياه المشروبة تسمي في أوله وتحمد الله في آخره، وتقول بسم الله عند الشرب، وتقول الحمد لله عند الانتهاء. وأما حمله إلى خارج مكة فلا بأس به، وقد كان السلف يفعلون ذلك. والحديث الذي ذكرته ماء زمزم لما شرب له يشمل ما إذا شرب في مكة أو خارج مكة. السؤال السادس: ما حكم طواف من دخل مع وسط حجر إسماعيل، بحيث يضع حجر إسماعيل على يمينه والكعبة على يساره؟ الجواب: أولا، تعبير السائل بحجر إسماعيل خطأ، لأن هذا الحجر ليس لإسماعيل ولا يعرفه إسماعيل، وهذا الحجر إنما كان من فعل قريش حين أرادوا بناء الكعبة فلم يجدوا أموالا تكفي لبنائها على أساسها الأول على قواعد إبراهيم، فاحتجر منها هذه الجهة، ولهذا تسمى الحجر. وتسمى الحطيمة أيضا لأنه حطم من الكعبة، وأكثر هذا الحجر من الكعبة. وعلى هذا فإذا طاف الإنسان من دونه بأن دخل من الباب الذي بينه وبين البناية القائمة وخرج مما يقابل فإن شوطه لم يتم، لأن الشوط لا بد فيه من استيعاب الكعبة والحجر أيضا. وعلى هذا فمن طاف على هذا الوجه فإن طوافه غير صحيح، فعليه إعادته، ولا يترتب عليه ما يترتب على الطواف، فلا يحصل به التحلل إذا كان التحلل يتوقف عليه. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يتعلم أحكامهما قبل أن يدخل فيهما لئلا يقع في مثل هذا الخطأ العظيم. السؤال السابع: ما حكم التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها؟ الجواب السابع: التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها ليس له أصل في الشريعة، ولهذا لما رأى ابن عباس معاوية رضي الله عنه يطوف بالكعبة ويستلم الأركان الأربعة بين له أن الاستلام خاص بالحجر الأسود والركن اليماني، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فأجاب ابن عباس بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمنيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. السؤال الثامن: حدد لنا المكان الذي تصلى فيه ركعة الطواف. الجواب: ركعة الطواف يسن أن يصليهما خلف المقام بأن يجعل المقام بينه وبين البيت، وإن قرب من المقام فهو أفضل، وإن لم يتيسر له فإنه يجزى أن يصليهما وإن كان بعيدا عن المقام، المهم أن يجعل المقام بينه وبين البيت، فإن لم يتيسر ذلك أيضا وصلاهما في أي مكان من المسجد فلا حرج. السؤال التاسع: هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاص بالرجال أم عام للنساء والرجال؟ وهل يعم الرمل الشوط كله أو بعضه؟ الجواب: الرمل خاص بالرجال، فالنساء لا يسن في حقهن الرمل ولا السعي الشديد بين العلمين في المسعى، وهو خاص بالأشواط الثلاثة الأولى ويستوعب جميع الشوط، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أما في عمرة القضية فكانوا يرملون من الحجر إلى الركن اليماني ويمشون ما بين الركنين لأجل إغاظة قريش، وقد كانت قريش في الجهة الشمالية من الكعبة، فإذا اختفى الصحابة عنهم صاروا يمشون مشيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل الأشواط كلها، أي الأشواط الثلاثة الأولى كلها. السؤال العاشر: ما حكم المناقشة العلمية بين شخصين فأكثر في أثناء الطواف أو السعي؟ الجواب: المناقشة العلمية في الطواف أو السعي لا بأس بها، لا تبطل الطواف ولا السعي، لكن الأفضل أن يشتغل الإنسان بالذكر، لأن الطواف ينتهي ويزول والمناقشة لها وقت. أما الإجابة الخاطفة على سؤال من الأسئلة في أثناء الطواف أو السعي فإنها لا يفوت بها شيء ما لم يكثر السائلون، ولهذا نقول: لا حرج على الإنسان إذا سأله سائل في الطواف أن يقول: انتظر حتى أفرغ من الطواف، من أجل أن يفرغ نفسه للذكر. السؤال الحادي عشر: ما حكم التزام دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي؟ وما حكم ترديد بعض الأدعية وراء المطوف بصوت مرتفع، سواء كان رافع الصوت ذكرا أم أنثى، وحصل من رفع الصوت تشويش على المصلين والطائفين وغيرهم؟ جواب: الفقرة الأولى في السؤال جوابها أنه ليس هناك دعاء معين لكل شوط، بل تخصيص كل شوط بدعاء معين من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ورد التكبير عند استلام الحجر الأسود وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود. وأما الباقي فهو ذكر مطلق وقرآن ودعاء لا يخصص به شوط دون آخر. وأما الدعاء من شخص يتبعه فيه نفر خلفه أو عن يمينه أو عن شماله فلا أصل له أيضا من عمل الصحابة رضي الله عنهم. وأما رفع الصوت به فإن كان فيه تشويش على الطائفتين أي المصلين والطائفين وإزعاج لهم فيكون منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سمعهم يقرؤون جهرا وهم يصلون في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة، فهكذا نقول لهؤلاء الطائفين لا تجهروا على الناس فتؤذوهم، ولكن كل يدعو بما يحب. ولهذا لو أن هؤلاء المطوفين وجهوا إلى أن يقولوا للناس طوفوا فكبروا عند الحجر الأسود وقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الحجر الأسود والركن اليماني، وادعوا بما شئتم في بقية الطواف، واذكروا الله واقرأوا القرآن، وصاروا يتابعونهم على هذا، لكان هذا أحسن وأفيد للناس، لأن كل إنسان يدعو ربه بما يحتاج إليه وهو يعرف المعنى الذي يتكلم به، بخلاف ما يفعله المطوفون الآن بالدعاء الذي لا يعرفه الداعي خلفه. لو سألت هذا الداعي خلف المطوف ماذا يقول أو ما معنى ما يقول لم يفدك في الغالب. فكون الناس يدعون ربهم دعاء يعرفون معناه ويستفيدون منه خير من هذا. السؤال الثاني عشر: ما هو الدعاء المشروع للطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ جواب: المشروع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما تكملة الدعاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار فهذا لا أصل له، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وهذا لا أصل له. ولكن إذا قدر أن الإنسان قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولم يصل إلى الحجر الأسود بأن كان المطاف مزحوما مثلا، فإنه يكرر هذا الدعاء مرة بعد أخرى حتى يصل إلى الحجر الأسود. السؤال الثالث عشر: ما حكم الوقوف في الملتزم؟ فإذا كان مشروعا فما هو الدعاء المستحب في ذلك؟ وما هو المكان المحدد من الكعبة للالتزام؟ جواب: الوقوف في الملتزم لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولكن كاف من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ويدعو فيه بما أحب، وموضعه من الكعبة ما بين الحجر الأسود والباب. السؤال الرابع عشر: ما هو الدعاء والذكر المشروع عند الصفا والمروة؟ وهل يرفع يديه عند الدعاء والتكبير؟ وأما كيفية ذلك وما القدر المجزئ صعوده في كل من الصفا والمروة؟ وهل تسرع النساء أو من معه نساء بين العلمين الأخضرين؟ وهل هناك دعاء مشروع في أثناء السعي؟ وما الحكمة في السرعة بين العلمين الأخضرين؟ جواب: هذا السؤال يشتمل على عدة نقاط. أما النقطة الأولى فإن المشروع عند الصفا والمروة أن الإنسان إذا دنا من الصفا في أول ابتداء السعي فإنه يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد الصفا حتى يرى البيت، ثم يرفع يديه كرفعهما في الدعاء ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأخضر، فإذا وصل العلم الأخضر سعى سعيا شديدا، أي ركض ركضا شديدا إلى العلم الآخر، ثم مشى على عادته، إلا النساء فإنهن لا يسعين بين العلمين. وكذلك من كان مصاحبا للمرأة لا يسعى من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها. وإذا أقبل على المروة لا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك إذا أقبل على الصفا في المروة الثانية لا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن ذلك لم يرد. ويدعو في سعيه بما أحب، وله أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل ويكبر. فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وفعل مثل ما فعل على الصفا. أما الفقرة الثانية وهي قوله ما هو القدر الذي يكفي للصعود على الصفا والمروة، نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى رأى البيت أو رأى الكعبة، وهذا يحصل بأدنى قدر من الصعود. والحكمة من السعي بين العالمين اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر حال أم إسماعيل حيث كانت إذا هبطت الوادي وهو ما بين العالمين أسرعت لكي تلاحظ ابنها إسماعيل. والقصة مطولة في صحيح البخاري. السؤال 15، هل يجوز أن أقص شعري في المروة بعد نهاية السعي؟ وهل يجزئ حلق أو قص بعض الرأس؟ وماذا يفعل من كان أصلع أو محلوق الرأس؟ وهل يجوز للساعي أو الطائف الاستراحة إذا تعب أثناء السعي أو الطواف؟ وأيهما أفضل، الحلق أم التقصير مع دليل ذلك؟ الجواب، إذا فرغ الإنسان من السعي وكان في عمره فإنه يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لأنه أبلغ في تعظيم الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. ومن كان أصلع أو قد حلق رأسه فإنه يسقط عنه الحلق أو التقصير لأنه لا شعر له، وهذا في الأصلع ظاهر لأن الأصلع لا ينبت شعره. وأما الحلق فإنه قد يقال إنه يجب عليه أن ينتظر حتى ينبت أدنى نبات ثم يحلق. وأما حلق بعض الرأس أو تقصير بعض الرأس فلا يجزئ، لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد من أن يكون الحلق أو التقصير شاملا جميع الرأس. وأحسن ما يقصر به وأعمه أن يكون التقصير في المكائن المعروفة التي يستعملها الناس اليوم، لأنه يحصل به التقصير العام وعلى وجه متساو، فهي أحسن من المقص. وقولنا إن الحلق أفضل هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فليس في حقهن إلا التقصير. بقيت فقرة وهو إذا تعب الساعي أو الطائف وجلس، فهل يضر ذلك؟ والجواب أنه لا يضره، ولكن يلاحظ أنه لا يجلس جلوسا طويلا، ولكن يجلس قليلا حتى يرتد إليه نفسه وترتاح أعصابه ثم يواصل، وإن احتاج إلى جلسة أخرى فلا بأس، أو ثالثة أو رابعة. السؤال، تلاحظ أنه لا يجلس جلوسا طويلا ولكن يجلس قليلا حتى يرتد إليه نفسه وترتاح أعصابه ثم يواصل، وإن احتاج إلى جلسة أخرى فلا بأس، أو ثالثة أو رابعة. السؤال 16، أيهما أفضل للمصلي في الحرم، قرب الإمام أو في الأدوار العلوية؟ وما قولكم لما نشاهده في المتنافسين والمتسابقين على الصف الأول في المطاف قبل الأذان بنصف ساعة أو أكثر، ويحصل من جلوسهم في الصف الأول والذي يليه مضايقة على الطائفين؟ الجواب، لا شك أن الدنو من الإمام في المسجد الحرام أو غيره أفضل من البعد عنه. وأما الذين يجلسون إلى جنب الكعبة في انتظار الصلاة فليسوا على حق في أن يجلسوا في ذلك المكان، والطائفون يحتاجون إليه، لأن الطائفين في حاجة إلى هذا المكان، فالتضييق عليهم فيه إهدار لحقهم وجناية عليهم. بل ينتظر الناس حتى إذا جاء الإمام صف كل إنسان في مكانه. السؤال 17، ما حكم حمل المصاحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح؟ في رمضان بحجة متابعة الإمام؟ الجواب: حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة، وذلك من

0: وجوه. الوجه الأول أنه يفوت على الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام، والثاني أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها، وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه في الإبط، الثالث أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه، الرابع أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود، وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل، والخامس أن فعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا كان لم يستحضر قلبه، بخلاف ما إذا كان خاشعا واضعا يده اليمنى على اليسرى متأطئ الرأس نحو سجوده، فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف إمام. السؤال الثامن عشر: إذا نوت المرأة وكانت حائضا أو نفساء ماذا تعمل، وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها؟ جواب: إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض، فإنها تفعل ما يفعله الطاهرات، أي تغتسل، ولكنها تستثفر بثوب، أي تتلجم به، وتحرم، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها. وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر. أما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض. السؤال التاسع عشر: هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا؟ جواب: لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط، وأما المكث للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز. وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع؟ نقول: تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض، فإن تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد. السؤال العشرون: ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على الأعمدة في الحرم؟ جواب: المسجد الحرام كغيره من المساجد يكون لمن سبق، ولا يحل لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكانا له في المسجد. أما إذا كان في نفس المسجد ولكنه أحب أن يبتعد عن ضوضاء الناس وجلس في مكان واسع، فإذا قربت الصلاة جاء ليصلي في مكانه الذي احتجزه، فهذا لا بأس به، لأن له الحق في أن يجلس في أي مكان في المسجد. ولكن إذا قدرنا أنه يضع شيئا ثم ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له ثم لحقته الصفوف، فإنه يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه أو يتأخر لمكان واسع، لأنه إذا وصلته الصفوف وكان في مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكانا آخر من المسجد، والإنسان لا يملك أن يتخذ مكانين له. وأما التزام مكان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه، بل ينبغي للإنسان أن يصلي حيثما وجد المكان. السؤال الواحد والعشرون: ما الحكم في من قدم سعي عمرته على الطواف، وما الحكم في من بدأ السعي في المروة وانتهى بالصفا؟ الجواب: أما الأول فإن سعيه لا يصح، وعليه أن يعيد سعيه مرة ثانية لأنه وقع في غير محله. وأما الثاني وهو بدايته بالمروة فإنه يلغي الشوط الأول ويكون الشوط الثاني هو الأول، ثم يتم عليه السبعة. السؤال الثاني والعشرون: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة أو بعد الدعاء مطلقا؟ الجواب: الصحيح أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. السؤال الثالث والعشرون: بما أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح، فهل الأفضل للرجل الطواف أم الاستمرار في صلاة التراويح؟ الجواب: الأفضل أن يستمر في صلاة التراويح ليكتب له قيام الليلة كلها، والطواف له وقت آخر. السؤال 24: أيهما أفضل للمعتمر، نوافل الصلاة أم نوافل الطواف؟ جواب: الذي أرى أنه إذا كان الاعتمار في وقت يكثر فيه العمار فإن الأفضل أن يتشغل بالصلاة من أجل أن يوفر مكان الطواف للطائفين. السؤال 25: في العشر الأواخر تقام صلاة الوتر في كل ليلة مرتان، وأريد فضل الصلاة حتى انصراف الإمام، فكيف أصنع؟ هل أترك الوتر أول الليل أم آخرة؟ وهل هناك دليل ثابت في نقض صلاة الوتر؟ جواب: نقض الوتر لا يكون لا في أول الليل ولا في آخره على المعنى المعروف عند العلماء، وهو أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخره أوتر مرة ثانية قبل أن يصلي مثنى مثنى، وهذا وإن فعله بعض السلف ولكنه لا دليل عليه من السنة، ولا يستقيم بناء الركعة الثانية على الأولى، وذلك للفصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية. إنما نقول لمن أراد أن يتابع الإمام حتى ينصرف في القيام في أول الليل وفي آخره، نقول: إذا أوترت مع الذي يوتي أول الليل وسلم فقم وأت بركعة، أي إن الدخول معه في الصلاة على أنك تريد أن تصليها شفعا، فإذا سلم قم فأت بركعة ليكون وترك مع الإمام الثاني الذي يكون في آخر الليل. السؤال 26: نشاهد بعض المصلين في الحرم لا يتجهون إلى عين الكعبة مع قدرتهم على ذلك، فما حكم صلاتهم؟ جواب: صلاتهم باطلة، لأنه إذا أمكن مشاهدة الكعبة وجب عليه استقبال عينها، وقد وضعت الحكومة جزاهم الله خيرا أخيرا علامات على الاتجاه الصحيح، وذلك بمد خطين على الحصى، فإذا اتجهت نحو هذا الاتجاه كان اتجاهك صحيحا. السؤال 27: ما حكم صلاة من كان في الحرم ولم يستطع مشاهدة الكعبة واتجه كاتجاه المصلين، وبعد انقضاء الصلاة اتضح له أنه لم يتجه إلى عين الكعبة، فما حكم صلاة هؤلاء؟ جواب: الذي أرى أن هؤلاء يجب عليهم إعادة الصلاة إذ لم يتحروا التحري الكامل، والغالب أن الإنسان يمكنه أن يتحرى تحريا كاملا ولو كان في مكان لا يشاهد الكعبة، إذا قام الناس فإنه تتبين له الكعبة، ولو قيل إنه في هذه الحال معذور بمشقة ذلك عليه، ولا سيما إذا جاء والناس قد ابتدأوا الصلاة ومكانه في المسجد بعيد، فإنه في هذه الحال يصعب عليه جدا بل قد يتعذر عليه أن يشاهد عين الكعبة، فيكفي الاتجاه إلى جهة الكعبة في هذه الحال للمشقة.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. السؤال 28: هل دعاء قنوت الوتر وارد، وهل هو قبل الركوع أو بعده، وهل ترفع الأيدي فيه وفي الدعاء عامة؟ الجواب: القنوت في الوتر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسن بن علي سأل النبي عن دعاء يدعوه في قنوت الوتر، فعلمه الدعاء المعروف: اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، ويسن فيه رفع اليدين، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه فيما أظن أنه كان يرفع يديه، ويكون القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس. السؤال 29: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء أكان المار ذكر أو أنثى، وكان المصلي مفترض أو متنفل، مأموما أو منفردا؟ الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به، لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فمر بين يدي الصف وهو راكب على حمار أتان ولم ينكر عليه أحد. وأما إذا كان المصلي إماما أو منفردا فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيها لا يضر ولا يأثم به المار. السؤال 30، بالنسبة للنساء اللاتي يعتمرن في رمضان، هل الأفضل في حقهن الصلاة في بيوتهن أم في المسجد الحرام سواء الفرائض أو التراويح؟ جواب: السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها في أي مكان سواء في مكة أو غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يقول ذلك وهو في المدينة، مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل، ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة، وكانت صلاتها في بيتها أولى وأحسن. السؤال 31، هل دعاء ختم القرآن مشروع في صلب الصلاة أم لا؟ جواب: ليس مشروعا في صلب الصلاة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون دعاء ختم القرآن في الصلاة، وإنما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا وجمع أهله ودعا، لكنه في غير الصلاة. السؤال 32، ما حكم إهداء ثواب الطواف أو قراءة القرآن للأحياء أو الأموات؟ جواب: المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن يهدي الإنسان ثواب الطواف أو الصلاة أو القراءة للحي أو الميت، ولكن مع ذلك ليس هو من الأمور المشروعة التي يؤمر بها الإنسان أو يندب إلى فعلها، بل الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان أو قال ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل: أو ولد. إذا مات الإنسان أو قال ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل: أو ولد صالح يعمل عملا صالحا، بل قال: آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل: أو ولد صالح يعمل عملا صالحا، بل قال: يدعو له. فدل هذا على أن الدعاء أفضل من إهداء الثواب. السؤال 33، ما حكم التحلق في المسجد الحرام بين الصلوات بالكلام والمزاح وتناول بعض المشروبات والمأكولات؟ جواب: لا شك أن هذا يشوش على المصلين، وهو حرمان لهؤلاء من متابعة الإمام وأجل القيام، وإذا حصل فيه تشويش على المصلين كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة. السؤال 34، هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط في ذلك؟ الجواب: الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف. السؤال 35، هل ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف. السؤال 35، هل ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعتين عند الإحرام ولم يوافق ذلك فريضة؟ جواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

صلاة خاصة للإحرام، ولهذا نقول إن كان في وقت فريضة أحرم بعد الفريضة، وإلا أحرم بدون صلاة. وإن صلى بنية أنه يصلي سنة الوضوء فهذا حسن، أو كان في وقت الضحى وصلى بها سنة الضحى فهذا حسن أيضا. السؤال 36: من اعتمر في رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان، فهل الأفضل في حقه تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف وكذلك في أيام الحج؟ جواب: الأفضل ألا يكرر العمرة، بل إن تكرار العمرة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، والعمرة إنما تكون عن سفر. ولا يكرر الطواف أيضا لئلا يضيق على الناس الذين يريدون أن يطوفوا بالبيت طواف نسك، بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله. السؤال 37: من جاء للحج أو العمرة وصلى في مساجد مكة، فهل يدرك من المضاعفة في تلك المساجد ما يدركه في المسجد الحرام؟

ذلك بمسجد الكعبة؟ السؤال 38: ما قولكم لبعض إخواننا من أئمة المساجد والمؤذنين الذين ينيبون غيرهم بدون أخذ موافقة جماعة المسجد ودون موافقة وعلم وزارة الحج والأوقاف، مع العلم أن بعضهم قد يوكل في عمله من ليس كفئا بالقيام بالعمل، وكذلك بعض موظفي الدولة الذين يتركون أعمالهم المناطة بهم دون مراجعهم أو إذنهم، ويأتون إلى العمرة طلبا للثواب مضاعفة للصلاة في الحرم. جواب: قولي في هذا إن بقاءهم في عملهم هذا أفضل من ذهابهم إلى العمرة، لأن بقاءهم في عملهم يؤدون به أمرا واجبا عليهم يأثمون بإهماله، وذهابهم إلى العمرة إنما يقومون بشيء نافلة لا يعاقبون على تركها. ولهذا أنصح هؤلاء الإخوة الذين ما فعلوا هذا الفعل إلا لطلب الثواب، فأقول لهم: إن الثواب في بقائكم في وظائفكم وأعمالكم، وأنتم بذهابكم إلى العمرة وترككم الواجب إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة. السؤال 39: إذا أنهيت قراءة القرآن فهل يشرع لي دعاء ختم القرآن؟ وما مدى صحة نسبة دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ جواب: سبق أن قلنا أنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، فمن اقتدى به في هذا فلا حرج عليه. وأما الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أظنه يصح عنه، لأنه لم يذكر في مصنفاته. السؤال 40: هل من يصلي في التوسعة خلف المسعى داخل في المضاعفة لمن يصلي في أروقة المسجد الحرام؟ جواب: ليس من صلى فيما ذكره السائل كمن صلى في المسجد الحرام بلا شك، ولكن إذا كانت الصفوف متصلة بحيث يكون المسجد الحرام قد امتلأ والمسعى قد امتلأ ووصلت الصفوف إلى هذا المكان، فيرجى لمن صلى فيه أجر من صلى في المسجد الحرام. السؤال 41: ما الحكم في من حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة، فهل ينتظرون أم يسافرون سواء كانت مسافة قصر أم لا؟ جواب: إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة، إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها في هذه الحال تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها. السؤال 42: يحصل مع الزحام الشديد في مكة وغيرها ألا يتمكن المصلي من السجود على الأرض، فما الحكم في ذلك؟ جواب: إذا تمكن أن يسجد ولو على غير الصفة المشروعة التي هي تفريج الذراعين فإنه يسجد على أي حال، فإن لم يتمكن فإنه يجلس وينوي السجود إيماء، ويرى بعض العلماء أنه ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود فيتسع المكان ثم يسجد، ويرى آخرون أن يسجد على ظهر إنسان، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب أنه ينوي بالسجود إيماء لأنه عاجز عنه في هذه الحال، ومن عجز عن السجود أومأ به. السؤال 43: ما حكم لبس المرأة للذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام، علما بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال؟ جواب: لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفا من وقوع الفتنة. السؤال 44: أيهما أفضل للمرأة، الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة أخرى بعيدا عن الرجال؟ جواب: إذا كان في مواسم العمرة أو الحج
فالأفضل ألا

0: يكرر الإنسان الطواف حتى الرجل، فكيف بالمرأة؟ السؤال 45: ما حكم كشف الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود رجال الأجانب؟ جواب: حرام عليها ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما. السؤال 46: ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟ جواب: أما البرقع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب، فإن لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة. السؤال 47: هناك من يصلي مع الإمام 11 ركعة ثم يفارقه بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان وغيره عن 11 ركعة. جواب: هذا الفعل خلاف السنة، وحرمان لما يرجى من الأجر والثواب، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، وذلك أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرفوا قبله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يوافقون إمامهم حتى فيما زاد على ما يرونه مشروعا، فإن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى أنكروا عليه، ولكن كانوا يتابعونه في الإتمام ويقولون إن الخلاف شر، وهو أيضا حرمان لما يحصل من الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والزيادة على 11 ركعة ليست حراما، بل هي من الأمور الجائزة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم عددا. ولو كانت الزيادة على 11 ركعة حراما لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنصيحتي أن يتابع الإمام حتى ينصرف. السؤال 48: ما نصيحتكم لمن يذهب إلى مكة في رمضان ابتغاء الأجر مع إهماله لنسائه في ذهابهن إلى الحرم وهن متبرجات؟ جواب: هذا يمكنه أن يذهب إلى مكة ويحسب له ثواب العمرة في رمضان، ويمنع نساءه من التبرج كما يمنعهن من التبرج في بلده، فليس هناك تلازم بين ذهابه للعمرة وخروج نسائه متبرجات. السؤال 49: ما حكم اصطحاب الأطفال للمسجد الحرام حيث يحصل التشويش على المصلين والتالين لكتاب الله؟ جواب: لا يجوز اصطحاب الصبيان إلى المساجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره، إذا كان يحصل بذلك تشويش على المصلين أو على الذاكرين أو على قارئ القرآن. السؤال 50: ما نصيحتكم للمسلمين عامة وللمعتمرين خاصة في شهر رمضان المبارك؟ جواب: نصيحتي أن يكثروا من الطاعات من قراءة القرآن والذكر والإحسان إلى الخلق وغير ذلك. انتهى كتاب الفتاوى المكية، وإليكم فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة، وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل، وأدخلت عليها شيئا يسيرا من التعديلات، وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح وألا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره، وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 19 من شهر 5 سنة 1400 هجرية. السؤال الأول: ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ جواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. السؤال الثاني: ما حكم المسح على الخفاف والجوارب، وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة؟ الجواب: المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسا فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل. ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الرجلان مغسولتين، والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم، فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هو السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما. وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومما يذكر من النظم قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك؟ جواب: يشترط للمسح على الخفين 4 شروط. الشرط الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذن أو قذر، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيهما لأن النجاسة فيهما، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة، فلا يصح أن يكون مطهرا. والشرط الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه. الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح فيها بعد الحدث، وتنتهي ب24 ساعة بالنسبة للمقيم، و72 ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء، ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي، فإنه ابتداء المدة تكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة، فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس، بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة، وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح، ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر. السؤال الرابع: ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ جواب: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام بقي فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده، إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد. وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق، ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأنه ليس المقصود من الخف الستر، ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل وناعما لها. وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم. والمهم أنه ما دام اسم الخف باقيا فإن المسح عليه جائز. السؤال الخامس: رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء، علما أنه لبسهما على طهارة؟ جواب: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. على هذا أيضا، لو أن إنسانا ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما، أو يشفى من مرضه إن كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. نكتفي بهذا القدر من فتاوى في المسح على الخفين، وسوف نقدمها كاملة على شريط آخر إن شاء الله. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة، وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل، وأدخلت عليها شيئا يسيرا من التعديلات، وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح وألا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره، وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 19 من الشهر الخامس سنة 1400 هجرية. السؤال الأول: ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ جواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. السؤال الثاني: ما حكم المسح على الخفاف والجوارب، وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة؟ جواب: المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسا فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الرجلان مغسولتين، والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم، فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما. وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، في فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومما يذكر من النظم قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى بيتا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثالث: ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك؟ جواب: يشترط للمسح على الخفين 4 شروط. الشرط الأول: أن يكون لابسا لهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة، فلا يصح أن يكون مطهرا. والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه. الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي 24 ساعة بالنسبة للمقيم، و72 ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء، ومسح في الساعة 5 بالتوقيت الزوالي، فإن ابتداء المدة يكون من الساعة 5 من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة 5 من صباح يوم الخميس. فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة 5، فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس، بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة، وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح، ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله، فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر. السؤال الرابع: ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ جواب: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق، ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأنه ليس المقصود من الخف الستر، ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل وناعما لها، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم، والمهم أنه ما دام اسم الخف باقية فإن المسح عليه جائز. السؤال الخامس: رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء، علما أنه لبسهما على طهارة؟ جواب: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنني أدخلتهما طاهرتين. وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. على هذا أيضا، لو أن إنسانا ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما، أو يشفى من مرضه إن كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. السؤال السادس: هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر، أم هي غير واجبة؟ جواب: النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلا، فلا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافرا فله 3 أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيما فله 1 وليلة نواها أم لم ينوها. السؤال 7: ما هي المسافة أو السفر الذي يجيز المسح على الخفاف 3 أيام بلياليها؟ جواب: السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه 3 أيام بلياليها، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول: إذا كنا سفرا، فما دام الإنسان مسافرا يقصر الصلاة فإنه يمسح 3 أيام. السؤال 8: إذا وصل المسافر أو سافر المقيم وهو قد بدأ بالمسح، فكيف يكون حساب مدته؟ جواب: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح، وإذا كان مسافرا ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم، هذا هو القول الراجح. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه أولا، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر، وسافر فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون 3 أيام. السؤال 9: شخص شك في ابتداء المسح ووقته، فماذا يفعل؟ جواب: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح، ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. السؤال 10: رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى، فما حكم صلاته؟ جواب: إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواء كان مقيما أو مسافرا فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلا، لأن وضوءه باطل، حيث إن مدة المسح انتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءا كاملا، يغسل رجليه، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة. السؤال 11: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟ جواب: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه، فإن كان هذا هو الوضوء الأول، أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه، فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ. أما إذا كان هذا الوضوء وضوءا مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة الماء، وهذه طهارة بالمسح. هذا ما يعلم من كلام أهل العلم. ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي، ولكنني لم أعلم أن أحدا قال به. الذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة، فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحدا قال بهذا. سؤال: إذن لا تقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح؟ جواب: إذا خلع الخف لا تبطل طهارته، لكن يبطل مسحه دون الطهارة، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه. والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة، غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم. سؤال: رجل يمسح على كنادر في أول مرة، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه أم لا بد من غسل الرجل؟ جواب: هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية. فمثلا إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. السؤال 13: كثيرا ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح. جواب: كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة: فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهما، فظاهر السنة هو هذا. نعم، لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى، هذا لا أصل له فيما أعلم، إنما العلماء يقولون يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى. سؤال: رأينا أشخاصا يمسحون من أسفل وأعلى، فما حكم مسح هؤلاء وما حكم صلاتهم؟ جواب: صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح، لكن ينبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط. سؤال: ما هو توجيه قول ابن عباس ما مسح الرسول بعد المائدة، وما روي عن علي سبق الكتاب الخفين؟ جواب: لا أدري هل يصح عنهما أو لا. وقد ذكرت قبل هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها بعد موته، وبين أن الرسول وقتها، وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ. سؤال: هل أحكام المسح على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للرجل، وهل هناك فرق في هذا؟ جواب: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا. وينبغي أن تعلم قاعدة، وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما. سؤال: ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئا في رجله كحجر صغير ونحوه؟ جواب: إذا أدخل يديه من تحت الشراب الجوارب فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعها فينظر، إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر، وإن خلع شيئا كثيرا بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل. سؤال: يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين 5 صلوات فقط ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى. جواب: نعم، هذا مشهور عند العامة، يظنون أن المسح يوما وليلة يعني أنه لا يمسح إلا 5 صلوات، وهذا ليس بصحيح، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى 5 صلوات أو أكثر، وابتداء المدة كما سبق من المسح، فقد يصلي 10 صلوات أو أكثر. فلو أن أحدا لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح الظهر ومسح العصر ومسح المغرب ومسح للعشاء، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة، مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة 5 وفي يوم الأربعاء مسح في الساعة 5 إلا ربعا وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون صلى 15 صلاة من حين لبس، لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الاثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة 5 ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة 5 إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى العشاء، فيكون صلى 15 صلاة. السؤال 19: إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلا، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟ جواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسح فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلع فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقيا، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم. عنوان: المسح على العمائم. السؤال 20: هل يجوز المسح على العمائم؟ وما هي حدود ذلك؟ وما هي صفة الإمامة؟ المسح على الإمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز المسح عليها، فيمسح على الإمامة كلها أو أكثرها، ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. سؤال: هل يدخل في الإمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟ جواب: أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في الإمامة قطعا، وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبعة الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل الإمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه، وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. سؤال: الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة، فهل يمسح عليه؟ جواب: الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه. عنوان: المسح على الجبيرة. سؤال: ما حكم المسح على الجبيرة؟ وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة؟ جواب: أولا، لا بد أن نعرف ما هي الجبيرة. الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر وما أشبه ذلك. فالمسح عليها يجزئ عن الغسل، فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض، لأنها تمت على وجه شرعي، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة. فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة، ومن أهل العلم من قال إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال إنه يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال بل يتيمم له ولا يمسح عليها، لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه. وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه الحال يجب غسله. المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو. سؤال: هل هناك شروط للمسح على الجبيرة؟ بمعنى مثلا إذا كانت زائدة عن الحاجة؟ جواب: الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة، فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو من الحاجة. سؤال: هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره؟ جواب: نعم يدخل. ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة، بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها، وكذلك أيضا يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق. فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء. جواب: ما هي كيفية المسح على الجبيرة؟ هل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟ جواب: نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة. وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. انتهى كتاب فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع أوقاف صالح ابن عبد العزيز الراجحي أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أثر العبادة في حياة المسلم لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني أن أتقدم بين أيديكم في هذا المركز المضاف إلى العز بن عبد السلام رحمه الله، في هذه الليلة الموافقة للتاسع عشر من شهر ذي الحجة عام 7 بعد 1400. يسرني ذلك لأنني أحب دائما أن يلتقي أهل العلم الناس ولا سيما بالشباب منهم لما في ذلك من الخير ومعرفة الحق والمناقشة فيه

ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه الليلة، أو على الأصح موضوع لقائنا في هذه الليلة، هو الكلام عن أثر العبادة، الأثر المنجز في هذه الدنيا، والأثر الموعود في الدار الآخرة. وقبل أن نتكلم على أثر العبادة، ينبغي لنا أن نعرف ما هي العبادة، وما هي الشروط العامة في قبولها. فنقول إن العبادة، وأرجو أن تكونوا معنا لأن ما سألقيه إن شاء الله تعالى سوف تحصل في مناقشة، أقول إن العبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. أما الأول فمعناه أن العبادة تطلق على نفس فعل العبد، وهي حركاته القولية والفعلية القلبية والظاهرة. فمثلا وضوئي، يعني حركتي في الوضوء، هذا هو التعبد. كذلك حركة القلب من الخوف والرجاء وما أشبهه، هذا أيضا هو فعل العبد. وتطلق العبادة في المعنى الثاني وهو المتعبد به، وحينئذ نقول كما قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالوضوء والصلاة والصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق بالمال والجاه والبدن، هذه أعمال ظاهرة. أما الأعمال الباطنة فمثل التوكل على الله عز وجل، والخشية منه، والخوف منه، ومراقبته، وما إلى ذلك من الأعمال التي محلها القلب. فإذن العبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد الذي هو حركات الإنسان القولية والفعلية والقلبية، والثاني المتعبد به، وهي الأمور المشروعة التي تعبد الله بها عبادة، والتي حدها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واعلم أن مبنى العبادة على أمرين، أحدهما المحبة، والثاني التعظيم. مرة أخرى، مبنى العبادة على أمرين، أحدهما المحبة، والثاني التعظيم. بمعنى أن الذي يبعث على العبادة، والذي يحث عليها، والذي يجعل الإنسان يقوم بها، هما هذان الأمران: المحبة والتعظيم. فبمحبة المعبود يحصل فعل الأمر، لأنه إذا أحب معبوده امتثل أمره ليصل إليه. وبتعظيم المعبود يكون ترك النهي. ونحن نعلم جميعا أن الشرع إما أمور يطلب من العبد فعلها، وإما أمور يطلب من العبد
تركها.

كل الشرع إما أمور يطلب من العبد فعلها، وإما أمور يطلب من العبد تركها. فالتي يطلب من العبد فعلها مبنية على المحبة، لأن من أحب شيئا طلبه وطلب الوصول إليه. والتي هي منهيات التي يطلب تركها، تركها مبني على أي شيء؟ على التعظيم، لأن من عظم شيئا خافه، ومن خافه فلا بد أن يدع ما نهى عنه لئلا يقع في عقوبته. أرجو الانتباه، بارك الله فيكم. أقول إن العبادة مبناها على أمرين، أحدهما المحبة، والثاني إيش؟ التعظيم. فالمحبة تبعث على فعل الأوامر، والتعظيم يبعث على ترك النواهي. ونحن نعلم جميعا أن شريعة الله إما أوامر يطلب فعلها، وإما نواهي يطلب تركها. فالأوامر يبعث على فعلها محبة الآمر، والنواهي يبعث على تركها تعظيم الآمر والخوف منه. انتبه لهذا. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة أساسها المحبة، والرهبة أساسها التعظيم. والأقف على هذه الجملة حتى نناقش فيما مضى. فنقول إن العبادة تطلق على أربعة معاني، إن أخطأت فقوموني. العبادة تطلق على أربعة معاني. طيب تفضل بينها لنا وأنت واقف. نعم أي نعم. التعبد والمتعبد به. طيب أحسنت. تطلق على معنيين، التعبد والمتعبد به. ما هو التعبد؟ طيب تفضل. لا لا، التعبد فعل العابد، يعني حركات الإنسان، حركته في الوضوء، في الصلاة، في الحج، كذا. طيب المتعبد به ما هو؟ تفضل. أحسن. طيب المتعبد به نحده، يعني أفضل ما، يعني أحسن ما رأيت من الحدود، حد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. والأمثلة كثيرة جدا. قلنا إن مبنى العبادة على أمرين، مبنى العبادة على أمرين، سواء التعبد أو المتعبد به مبني على أمرين. نعم، أحدهما طيب المحبة والتعظيم. أحسنت. المحبة تبعث الإنسان على أي شيء؟ من يعرف؟ لا اللي أخذ ما يعرف. نعم يا أي نعم. لا لا، المحبة تبعث. نعم اللي جنبه. أحسنت. المحبة تبعث على فعل الأوامر، ووجه ذلك ما أشرت إليه، أن من أحب شيئا إيش؟ طلب الوصول إليه. طيب التعظيم يبعث. نعم إيش؟ على اجتناب النواهي. أحسنت. لأن من عظم شيئا خاف منه، فإذا خاف منه هرب من معصيته لئلا يقع في عقابه. طيب بارك الله فيكم. كل عبادة لا يمكن قبولها
إلا بشرطين أساسيين دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسله. انتبه، أقول لرسله أو أقول والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ ها؟ أقول المتابعة لرسله، لأن الأديان السابقة حين قيامها العمل بها عبادة ولا لا؟ قولوا يا جماعة العمل بها عبادة. إذا سمعنا من أهل العلم والمتابعة لرسول الله، فإما أن يراد بالرسول هنا الجنس، وإما أن يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول إن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعمل بدين سوى دينه، لأن دينه ناسخ لجميع الأديان. الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ما معنى الإخلاص لله؟ أخلص الشيء إذا أزال عنه الشوائب، ومنه يقال لبن خالص، يعني غير مخلوط بماء. فالإخلاص لله معناه تنقية القصد من الشوائب، بأن لا يريد الإنسان بعبادته شيئا سوى الله عز وجل، لا يريد بها أن يمدح أمام الناس، ولا يريد بها أن ينال شيئا من الدنيا، ولا يريد بها مالا، ولا يريد بها مرتبة. المهم أنه يخلص العبادة لله. انتبه لهذا الشرط، وهو شرط من أشق ما يكون على النفس. قد يقول الإنسان ما أسهل الإخلاص، والحق أنه ليس كذلك. الإخلاص أشد شيء على النفس، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أسأل الله أن يخلص لي ولكم النية. الإخلاص صعب. كثير من الناس قد يخلص لله عز وجل، لكن تجد في قلبه شيئا من إرادة الدنيا، لو لم يرد إلا أن يعيش عيشة حميدة، لأن بعض الناس يتعبد الله علشان ينال الحياة الطيبة، لأن من آثار العبادة الحياة الطيبة كما سأتي إن شاء الله تعالى. لكن إذا قصدت بعبادتك وجه الله فهذا هو الإخلاص. إذن الإخلاص أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يريد عرضا من الدنيا أطلاقا. المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان متمشيا في عمله على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يفعل ويقول ما يقول، يدع ما يدع. فما هو ضد الإخلاص؟ ضده الشرك. وما هو ضد الاتباع؟ ضده البدعة. إذن الإخلاص أن يقصد بعبادته وجه الله والدار الآخرة، فلا يشرك مع الله أحدا. والمتابعة أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فلا يبتدع في دينه ما ليس منه. ما هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله؟ استمع، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه فيها الشرطين، أو فيها الشرطان ولا شرط واحد؟ يلا يا الشباب، فيها الشرطان أو شرط واحد؟ من يعرف يشير بيده؟ تفضل. ها؟ أصبر، فيها الشرطان ولا شرط واحد؟ طيب بين لي وجه ذلك. مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء، أحسنت، بارك الله فيك.
في هذه الآية الشرطان: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص، حنفاء، هذه المتابعة. طيب، وقال الله تعالى عن محمد رسول الله والذين معه، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أتموا الآية، هذه في سورة الفتح كل مغيبها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ما أعذركم في تتميم الآية؟ ها؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا الإخلاص، يبتغون من الله الفضل والرضوان، لا يريدون عرضا من الدنيا، ففي هذا الإخلاص. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه المتابعة، وإن كان هي أيضا تشمل الإخلاص. أما من السنة فاستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يشير إلى أي شيء؟ إلى الإخلاص. ثم ضرب مثلا بالهجرة فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انتبه، رجلان هاجرا، العمل واحد ولا متنوع؟ ها؟ واحد، لكن القصد مختلف. الأول هاجر إلى الله ورسوله فنال مقصوده، الثاني هاجر إلى الدنيا أو إلى متاع الدنيا من شهوة البطن أو الفرج فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الإخلاص. المتابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مردود. طيب، أسألكم سؤال عارض: رد هو اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا اسم تفضيل ولا ما هو؟ إيش؟ مصدر بمعنى اسم المفعول. هل تأتيني بمثال بارك الله فيك لمصدر بمعنى اسم المفعول غير هذا؟ طيب، الحمل في البطن بمعنى: وإن كنا ولاة حمل، الحمل في البطن بمعنى محمول، وهذا شائع في اللغة العربية. طيب، الآن الشرطان الأساسيان لقبول العبادة أن تكون مبنية على أن تتضمن شرطين، هما إيش؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة، انتبه لها، لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة. في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. أعيد مرة ثانية: لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والمكان. أعيد مرة ثانية: لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس

0: والقدر والصفة والزمان والمكان. أعيدها الثالثة وأطالبكم بإعادتها علي. لا تتحقق المتابعة حتى يوافق العمل الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. من يعيدها علي؟ ما شاء الله، الحمد لله. طيب أخ، أي نعم نعم نعم. والصفة والزمان والمكان، أحسنت. طيب نأخذ عليها أمثلة. السبب بمعنى أن يكون سبب هذه العبادة ثابتا شرعا، فإن لم يكن ثابتا شرعا فإنها ليست عبادة ولا تقبل. إذا عطس الإنسان فقال الحمد لله، موافقا للشرع في السبب ولا لا؟ ها؟ لأن الشرع أمر الإنسان العاطس أن يحمد الله، فالعطاس سبب للحمد. إذا تجشأ الإنسان فحمد الله، هل يكون هذا موافقا للشرع؟ تعرفون الجشاء ولا لا؟ ها؟ الجشاء ما تعرفونه؟ معروف الجشاء، إذا امتلأ بطن الإنسان وهضم منه شيء ظهر صوت، هذا الصوت يسمى جشاء، ويسمى عند العامة ها؟ ترى الناس تختلف فيه اللغة، وش يسمى عندكم؟ ها؟ التغار. طيب لو حمد الله عند التغرة مثلا، هل يكون موافقا للشرع في السبب ولا لا؟ نعم. اثنين احداكم تفضل. ما ورد؟ اذا نقول لا يشرع هذا الشيء. اسلم. انتهى رجل من قراءته وعند انتهائه منها قال صدق الله العظيم. قل يا أخ. أي نعم تفضل. هل في هذا متابعة للشرع؟ لماذا؟ لأنه لم يرد، بل إن الذي ورد خلاف ذلك في الواقع. فقد قرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا بكل أمة من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، فسكت ابن مسعود ولم يقل ها صدق الله العظيم. وقرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى ختمها ولم يقل صدق الله العظيم. طيب ما تقولون في رجل ضحى بفرس؟ الأخ هذا اللي عندي، ما تقول في رجل ضحى بفرس؟ تقبل الأضحية ولا ما تقبل؟ فرس يساوي 10,000 ريال، وآخر ضحى بشاة ب200 ريال، الشاة تقبل والفرس ها؟ قل لي تقبل ولا ما تقبل أضحيته ها؟ لا تقبل. ما الذي خالفت فيه الشريعة؟ طيب الفرس يقول الفرس يؤكل، خالفها في الجنس. بارك الله فيك، أحسنت. طيب رجل صلى الظهر 5، قل يا أخ. تقبل صلاته ولا لا؟ ها؟ اي نعم، صلى ظهر 5 ركعات، سؤالي هل تقبل أم لا؟ هذا رجل جاء إلينا وقال أنا صليت الظهر خمس متعمدا. نعم. لماذا؟ خالفت إيش؟ إيه لكن خالفت الشريعة في الجنس؟ ما ضبطت الأشياء الستة التي لابد فيها من موافقة؟ القدر. طيب بارك الله فيك. إذن لا تقبل لمخالفة الشريعة في قدرها. اسرع. رجل أدى الحج في ذي القعدة. نعم أنت قل ليش؟ مخالفة في الزمان. طيب رمى الجمرات في اليوم الحادي عشر قبل الزوال. ها؟ أو ما حجزت؟ ما حجزت؟ طيب اسرع. نعم يا عم. قل أنت اللي وراك كفر. رمى الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر قبل الزوال. اسمع بارك الله فيك. عجب لا تتفصل. سألتك الآن رجل رمى الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر قبل الزوال يقبل رميه ولا ما يقبل؟ ما يقبل. وش اللي خالف الشرع؟ خالف في الزمان. أحسنت. اسمع رجل اعتكف في بيته الأخ. أي نعم. أين مكان الاعتكاف؟ في المسجد. وهذا اعتكف في البيت فلا يقبل. طيب أحسنت. الآن بارك الله فيكم اسأل. الآن تبين لنا أن العبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. تفرع على هذين وأرجو أن تنتبه أن كل من تعبد لله بعبادة فإننا نقول له هات الدليل. كل من تعبد لله بعبادة فإننا نقول له هات الدليل حتى تتحقق المتابعة. عرفتم يا جماعة؟ ولهذا لو قال القائل أنا الآن أعمل هذه الأعمال أتقرب لله بها وأشعر بأن قلبي يلين ويتقرب من الله كيف تمنعوني؟ نقول لهنا الأصل في العبادات. وش الأصل فيها؟ الأصل في العبادات المنع. انتبه لهذه القاعدة. الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها، لأن من شرط قبولها المتابعة، وإذا لم يكن لها أصل فأين المتابعة؟ ولهذا الذين أحدثوا احتفالات في ليلة المعراج كما يزعمون، هل يقبل منه هذا الاحتفال ولا يرد؟ ها؟ يرد. في يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام أحدث احتفالات، ترد ولا لا؟ ها؟ ترد. وعلى هذا فقيس. وبعد هذا الكلام في تعريف العبادة ومبنى العبادة وشروط العبادة ننتقل إلى ثمرات العبادة. للعبادة ثمرات عاجلة وموعودة، عاجلة في الدنيا وموعودة في الآخرة. أما في الدنيا فإن من ثمراتها الحياة الطيبة، لقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه ثمرة الدنيا. في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا لو فتشت في قلوب العالم لوجدت أسعد الناس وأشرحهم صدرا وأشدهم طمأنينة قلب من آمن وعمل صالحا، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الجملة أيها الطلاب، هذه الجملة جملة شرطية يتحقق وجود المشروط بوجود إيش؟ بوجود الشرط. والذي قال لنا هذه الجملة الشرطية من هو؟ الله، ووعده حق وقوله صدق. فهذه من ثمرات العبادة أن يكون الإنسان حيا حياة طيبة. وإني أسألكم، هل المراد بطيب الحياة كثرة الأموال والبنين؟ لا، ولكن المراد بطيب الحياة سرور القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس وكون الإنسان دائما مسرورا. وكثرة المال والبنين قد توجب سوء الحياة إذا لم يكن الإنسان مؤمنا عاملا للصالحات. ومن ثمرات العبادة ولا سيما الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن الإنسان إذا عبد ربه فإن عبادته لله تعالى صلة به سبحانه وتعالى، فإذا اتصل بالله فإن قلبه يستنير ويرغب أن يعود إلى عبادة الله تعالى. ونحن نشعر إذا قمنا بعبادة على وجه الإخلاص التام وصفاء الذهن والخلو من الشوائب، نشعر بأننا نتذكر هذه العبادة ولذتها وحلاوتها ولو كان لنا عنها سنين عديدة. فهذا من فوائد العبادة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ولا سيما الصلاة. دليل ذلك قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الواقع فشاهد بذلك، فإن الإنسان كلما تذكر العبادة التي كان بها متصلا بربه فإنه يحصل له ارتداع عن المحرمات ورغبة في الطاعات. ومن ثمرات العبادة أن الإنسان يزداد بها علما، فكلما تعبد الإنسان لله بما عمل بما علم ازداد بذلك علما. واستمع إلى قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وتأمل ذلك في نفسك، فإنك كلما ازددت عبادة ازداد علمك واستنار قلبك وحافظت على ما كنت عالما به من قبل. ولهذا قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ومن ثمرات العبادة أنها تحسن سلوك المرء مع غيره من الناس وتصلح المجتمع أفرادا وأمما، ويظهر ذلك جليا في العبادات التي شرع الشارع الاجتماع عليها كصلاة الجماعة مثلا. والشارع جعل للأمة الإسلامية اجتماعات يومية واجتماعات أسبوعية أكبر منها واجتماعات سنوية أكبر من ذلك. الاجتماعات اليومية على الصلوات الخمس، والأسبوعية على إيش؟ ها؟ لا، صلاة الجماعة الجمعة صح، والحولية صلاة الأعياد. والعمرية، العمرية الحج، فإن الحج يجب في العمر مرة، لكنه في الحقيقة سنوي، لأن إقامة الحج كل سنة فرض كفاية كما قاله أهل العلم. المهم أن القيام بالعبادة صلاح للمجتمع وسبب للأخلاق الفاضلة التي يتحلى بها العابد. ولكن احذر يا أخي أن تعبد الله على جهل، بل لا تعبد الله إلا على بصيرة وعلم، وإلا كان فيك شبه من فئة ضالة. فمن هي؟ إذا عبدت الله على جهل كان فيك شبه من فئة ضالة، من هي؟ نعم، واحد منكم يقول، تفضل. ها؟ النصارى؟ اي نعم، استلم. طيب اذا عن لك عباده او طرا في ذهنك عباده وشككت هل هي مشروعه او غير مشروعه، ما الواجب عليك؟ الواجب ان ان تمتنع، وان زينها الشيطان في قلبك فامتنع. وما اكثر الذين يفتون الناس اليوم بغير علم، حتى يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى بعبادات لم يشرعها الله عز وجل، فاحذر من هذا. فهذه أربع فوائد أو ثمرات من ثمرات العبادة، والثمرات أكثر، لكن الإخوان كأنهم يشيرون إلى أن ننهي الكلام في هذا الموضوع لأن لديهم أسئلة، فأنتم إن وافقتموهم على رأيهم توقفنا، وإن شئتم أن نستمر استمرنا، وبالله التوفيق. ماذا تريدون؟ ها؟ طيب، الإخوان يقولون في الأسئلة فيها فوائد متنوعة، ويمكن نأتي شيء مما نريد أيضا. إذن ننهي هذا الكلام، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وخير الكلام ما قل ودل. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين.
1: سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسمع عن مذهب يقال له المذهب الأباضي، لو سمحتم يا شيخ تبينون لنا هذا المذهب وجزاكم الله خيرا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواقع أن بيان هذا المذهب في هذا الوقت ليس مناسبا، ولكني أحيل هذا السائل على الكتب المؤلفة في بيان فرق الأمة، مثل الفصل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني، وغيرهما من الكتب التي ألفت في هذا الشأن. نعم.
1: قضية الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله وأرجو من الله أن يجمعني وإياك وجميع المسلمين في جناته.
0: آمين.
1: وسؤالي هو أنني أريد أن أدرس فرعا من العلوم، وهذا العلم يستلزم الدراسة في الخارج، وإني خائف على ديني عندما أذهب إلى هذه البلاد الكافرة، ولقد استشرت أقاربي وأصدقائي ولكنهم رفضوا مبدأ الدراسة في الخارج إلا واحدا أو اثنين من الأصدقاء، ولقد صليت صلاة الاستخارة مرتين، وبعد كل صلاة أراني أحب الدراسة في هذا الفرج من العلوم التي تستلزم الذهاب إلى الخارج، فما رأي فضيلتكم بارك الله فيكم، مع العلم أن الزواج ممنوع لأن هذه الدراسة عسكرية.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجعلني وإياك من أحبابه، وأن يجمعنا وإياك وإخواننا المسلمين في جنات النعيم. أما ما ذكرت من الدراسة في الخارج، فالدراسة في الخارج خطيرة جدا، بل السفر إلى الخارج خطير جدا، وكم من أناس سافروا إلى الخارج فرجعوا بدين غير ما ذهبوا به والعياذ بالله، أو رجعوا بأخلاق غير ما ذهبوا بها، نسأل الله العافية. وكم من أناس سافروا إلى الخارج وكانوا دعاة إلى الخير، بل كانوا قدوة في الخير، حتى إنهم لا يفوقون الموجودين في بلاد الإسلام. والمسألة هذه ترجع إلى الشخص نفسه. والذي أرى أنه لا يجوز السفر إلى الخارج سفرا يقيم فيه الإنسان إلا بشروط ثلاثة: الأول أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات، لأن هناك سيتعرض لشبهات من النصارى ومن دعاة الضلال ممن ينتسبون إلى الإسلام، والإسلام بريء منهم، فلا بد أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات. أما من لم يكن لديه علم يدفع به الشبهات فمعنى ذلك أنه ذهب إلى البحر بغير سفينة، أو نزل إلى ميدان القتال بغير سلاح. والثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات، لأن الشهوات هناك والمغريات كثيرة تغري الإنسان وتدع الحليم سفيها، إلا من عصم الله عز وجل. والثالث أن يكون في ضرورة للسفر، بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاده، فإن كان يوجد فإنه لا يجوز أن يسافر إلى الخارج لأنه في غنى عن السفر إلى الخارج. فهذه الشروط الثلاثة طبقها على نفسك، فإن رأيت في دينك قوة وفي علمك عمقا والناس محتاجون إلى علمك أو إلى هذا العلم الذي تسافر من أجله، وليس في البلد ما يقوم مقامه، فلا بأس، وإلا فحماية الدين أهم من كل شيء.
1: سائل يقول: هل هناك فرق في سترة المصلي بين المسجد الحرام وغيره من المساجد؟
0: الصحيح أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لأن الأدلة عامة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا بقوله: باب السترة بمكة وغيرها. فلا فرق بين مكة وغيرها. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويمر بين يديه الطائفون رجالا ونساء، فهذا الحديث في صحته نظر لجهالة أحد رواته، وعلى تقدير صحته فإن ذلك في مكان الطواف، لأن المكان للطائفين، ومن صلى في مكانهم فهو الذي تعدى عليهم، فليس له الحق في أن يمنعهم. وأما ما سوى ذلك فإن مكة وغيرها على حد سواء.
1: سائل يقول: إني حججت عن والدتي هذا العام، ومعروف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. السؤال: هل تغفر ذنوبي أم ذنوب والدتي؟ أفتونا مأجورين.
0: الذي يظهر من النصوص أن الذي له الحجة هو الذي تغفر ذنوبه، ولهذا لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها الذي لا يثبت عن راحلة قالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا يدل على أن الحج يقع عن المحجوج عنه ولا شك فيه، وإذا كان يقع عن المحجوج عنه فإن ما يترتب عليه من أحكام وآثار تكون للمحجوج عنه. لكن الحاج عن الغير، ولا سيما إذا حج الإنسان عن أبيه وأمه، يكون محسنا لذلك الغير، ويكون بارا بوالديه، فيعطى ثواب المحسن وثواب البار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن شاب ملتزم وأسير مع شباب ملتزمين بطريق الحق إن شاء الله، ويذهبون إلى أماكن وزيارات فيما بينهم، وعندما أقول لوالدي ولوالدي يرفضان، فما الحكم في ذلك؟ هل أعصيهما؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما ذكرت عن نفسك من أنك شاب ملتزم فإني أهنئك عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليه وسائر إخواننا الملتزمين دين الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الالتزام مبنيا على العلم والبرهان. أما منع والديك من مصاحبة أهل الخير فإنه لا وجه له، وإني أنصح هذين الوالدين وأمثالهما أنصحهم من معارضة أولادهم في مصاحبة الأخيار، وأقول إن هذا منهم سفه، فالإنسان يحب من ذريته أن تكون ذرية صالحة، كما قال الله تعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والإنسان العاقل يفرح إذا وجد أبناءه أو بناته مع أصحاب من ذوي الخير والرشد والصلاح. فنصيحتي لهذين الوالدين وأمثالهما أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يكونوا حجر عثرة يحولون بين أولادهم وبين الرجال الصالحين. أما بالنسبة لمشكلتك مع والديك في هذا الأمر فأرى أن تصاحب الأخيار ولا تطع والديك في ذلك، فإنه لا طاعة لهما في مثل هذا الأمر الذي ليس فيه ضرر عليهما بل فيه تفويت منفعة لك، وربما يكون فيه ضرر عليك، لأن الإنسان لا بد له من أصحاب، فإما أن يكون أهل خير وإما أن يكون أهل شر. فأنت استمر في مصاحبة الأخيار ولا حرج عليك في مداراة الوالدين في هذه الحال، بمعنى أن تخفي عنهما مصاحبة هؤلاء الأخيار حتى تهدأ نفوسهما وتأتيهما شيئا فشيئا تبين لهم فائدة صحبة الرجل الطيب. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة.
1: شاب يقول أنا شاب أخرج مع إخوة من الشباب أصغر مني سنا فأعمل بعض الأعمال لقصد تربيتهم، فمثلا إذا خرجت معهم في رحلة من الرحلات قمت الليل وأيقظتهم للصلاة مع أنني لا أقوم الليل في البيت، ولكن قصدي من ذلك مقصد شرعي ألا وهو تربيتهم على العبادة، فما رأيكم في ذلك؟
0: رأيي في ذلك أنه خير، أن هذا خير، أي أن كون الإنسان يتعبد الله عز وجل في مثل هذه الرحلات لا رياء ولا سمعة، ولكن ليحمل غيره على التعبد لله تعالى بها، وهو في نفسه يحاول ما استطاع أن يتعبد الله بها في وحدته وخلوته. فالمهم أن فعل الإنسان الخير وملازمته عليه من أجل أن يحمل غيره على ذلك مقصد حسن ولا ينافي الإخلاص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سائل يقول الذي يأتي إلى مكة كل جمعة هل تنصحه يعتمر في كل جمعة؟ السؤال الثاني له يقول الذي يأتي مكة في كل يوم من خارج مكة هل عليه أن يطوف أي أن يبدأ بالطواف في كل يوم؟
0: أما الأول الذي يأتي إلى مكة كل جمعة يأتيها من بعيد من بلده فإنه لا حرج عليه أن يعتمر كل أسبوع، لأن شعره ينبت في هذه المدة فيحصل على النسك وهو الحلق أو التقصير، وإن كان التقصير هنا قد يكون متعذرا، ولكن لو جعلها جمعة من وراء جمعة لكان أقرب إلى إصابة الصواب. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كراهة الموالاة بين العمرتين وقال إن ذلك باتفاق السلف. والإمام أحمد رحمه الله حد زمنا معينا وقال إذا اسود رأسه فليعتمر، واسوداد الرأس بعد حلقه وإن كان الناس يختلفون فيه بعض الشيء لكنه في حدود 15 يوما أو 20 يوما يكون ذلك. أما من يدخل إلى مكة كل يوم فإنه لا يلزمه البداء بالطواف. وما اشتهر عند الناس من أن تحية المسجد الحرام الطواف فالمراد به من دخل لهذا الغرض، أي من دخل للطواف فإنه يبدأ به ولا يحتاج أن يصلي ركعتين. وأما من دخل المسجد الحرام لغير الطواف كمن دخله للصلاة أو لقراءة علم أو ما أشبه ذلك فإنه كغيره من المساجد تحيته أن يصلي ركعتين.
1: سائل يقول: هل يخدش في الإخلاص أن يطلب الإنسان الأجر الدنيوي الحاصل من العبادة كمن يطلب من صلاته نقاء النفس وصفاء السريرة؟
0: نعم، هذا لا شك أنه ينقص الإخلاص، يعني من يقصد شيئا من الدنيا بعمله الصالح لا شك أنه ينقص الإخلاص، كما أشار إلى ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح التوحيد. ولو نوى وجه الله والدار الآخرة حصل له ذلك بالتبع. فهناك فرق بين من يجعل هذه النية أصلا ومن يجعلها تبعا. فأنت انوي بعبادتك التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، وما يتفرع عن ذلك فإنه يأتي بالتبع، لا تجعله أصلا.
1: سائل يقول: هل يجب على الإمام أن يمد الله أكبر في الجلوس للتشهد الأول والأخير؟
0: لا يجب على الإمام أن يفرق بين التكبير في الصلاة بحيث يجعل للجلوس تكبيرة معينة وللركوع تكبيرة معينة وللقيام تكبيرة معينة، هذا لا يجب بلا شك. وما علمت أحدا من العلماء قال بوجوبه، ولكن قل لي هل يشرع ذلك؟ بمعنى هل نقول للإمام ينبغي أن تفرق بين التكبير؟ والجواب: لا يشرع ذلك، فإنني لا أعلم في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين التكبيرات. والعلماء رحمهم الله ما قالوا إنه يفرق، أو العلماء رحمهم الله لم يقولوا إنه يفرق بين التكبيرات. غاية ما قيل في هذا ما قاله بعض العلماء إنه يمد التكبير من السجود إلى القيام ومن القيام إلى السجود، قالوا لطول الفصل بينهما، فإن أطول انتقال يكون في الصلاة من السجود إلى القيام أو من القيام إلى السجود. قالوا فيمد التكبير ليكون ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهاء الانتقال. هذا قاله بعض العلماء. أما أن يجعل للجلوس للتشهد تكبيرا معينا يمده فهذا لم يقله حتى العلماء فيما اطلعت عليه من كلامهم. وبناء عليه فالذي أرى أن يجعل الإمام التكبيرات سواء، لأن أي إنسان يفرق بين التكبيرات سوف يطالب بالدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر رقي عليه وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولو كان يفرق بين التكبيرات لكان الاهتمام به يحصل بدون أن يصعد على المنبر. وقد وجدت فائدة من عدم التمييز بين التكبيرات، وهي أن المأموم يحرص على ضبط صلاته، لأنه يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو يجلس في موضع القيام فيخجل الأمام الناس، ويكون ضابط للركعات بنفسه. لكن لو اعتمد على تكبير الإمام سرح وبدأ يهوجس ولا يهتم، يمشي على هذا التكبير، إذا مده الإمام جلس وإذا لم يمده قام، وحينئذ يكون ذلك سببا لانشغال المأموم بالوساوس، لأنه يتابع الإمام على حسب نبرات صوته في التكبير. فوجدت من ذلك فائدة، وهي أن المأمومين كل واحد منهم يحرص على ضبط عدد الركعات ولا يسرح بالوساوس.
1: يقول: متى يبدأ وقت أذكار الصباح إلى المساء؟ وهل يجوز قولها بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر وصلاة المغرب؟
0: نعم، أذكار الصباح تبتدي بطلوع الفجر، ويجوز أن يقول الإنسان بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر ويمتد وقتها إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن كل هذا من الصبح. وأما أذكار المساء فإنها تبتدي من آخر النهار وتمتد إلى أول الليل. هذا فيما ذكر أنه من أذكار الصباح والمساء. أما ما خصص بالليل فإنه يكون بالليل، مثل قراءة آية الكرسي، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومثل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فإنهما ما قرئتا في ليلة إلا كفتا قارئهما. فالمهم أن ما قيد بالليل يكون بالليل، وما قيد في النهار يكون في النهار، وما قيد في الصباح أو المساء فإنه يكون في الصباح أو المساء. وقد علمت أن المساء يكون في آخر النهار وأول الليل، والصباح يكون من طلوع الفجر.
1: فضيلة الشيخ، نحن شباب في مركز الصيفي، ونحن نصلي فيه المغرب والعشاء، ونحن نصلي فيه المغرب والعشاء فقط، أي ليس في مسجد ولكن في مصلى، مع أننا نسمع النداء من المسجد خارج المركز. ولقد سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وما وراء، ما رأيكم في الصلاة في المركز؟
0: إذا كان المسجد قريبا من المركز فإن الواجب أن يصلى في المسجد، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الواجب في صلاة الجماعة أن تكون في المساجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا حصلت الجماعة ولو في غير المسجد فإن ذلك مجزئ ومبرئ للذمة، وإن كان الأفضل المسجد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فإذا رأى القائم على هذا المركز أن في خروج المنتسبين إليه إضاعة للوقت، وربما لا يرجعون، ورأى أن اجتماعهم أضبط، وأن اجتماعهم أيضا يستلزم أن لا يتأخر أحد منهم عن الصلاة، ورأى من المصلحة أن يصلوا في مكانهم، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
1: أنا شاب عمري 18 عاما، وإذا ذهبت إلى أقاربي من النساء يقصد لا يتحجبون عني، ويقولون إنك صغير ولن نتحجب عنك إلا بعد الزواج، فهل أذهب إليهم أم أقطعهم؟
0: الواجب أن تذهب إليهم وتنصحهم، وتقول لهم إن هذا الذي قالوه، وأنهن لا يحتجبن عنك إلا بعد الزواج، قول باطل لا أصل له. فلم يبح الله عز وجل للمرأة أن تبدي وجهها ويديها إلا للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وأما البالغ أو المراهق فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده، ذلك لأن عمره كبير، والفتنة قد تحصل في كشف الوجه له. فإن أصررنا على أن يبقين على ما هن عليه من هذه المعصية فلا حرج عليه في مقاطعتهن، لأنهن مصرات على المعصية، نسأل الله العافية.
1: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقد أحببناك في الله، ما رأيك في أب يمنع ابنه عن صلاة الفجر ويقول له لا تذهب للصلاة لأنك تزعجنا في الليل إذا قمت للصلاة؟ السؤال: هل يهجر هذا الابن أباه مع العلم أنه إذا هجر والده لم يجد من يؤيه ويستره؟
0: أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه كما أحببتنا فيه. وأما بالنسبة لما ذكرت من أن والدك يمنعك من صلاة الفجر ويقول إنك تزعجنا، فإني أشكو إلى الله عز وجل أن يوجد مثل هذا في مجتمعنا. فإن هذا الأب الذي ينكر على ابنه أن يصلي الفجر بحجة أنه يزعجه، أفلا يعلم هذا الرجل المسكين أنه هو نفسه قد يزعج بسوء العاقبة وبالعذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع، واضربوهم عليها لعشر، فكيف يأتي هذا المسكين الذي أسأل الله له الهداية ويقول لابنه لا تصلي؟ هل هذا إلا مضادة ومنادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أرجو من الله، أشكو إلى الله تعالى، إني أشكو إلى الله أن يوجد مثل هذا في مجتمعنا، وأسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعنا من هذا وأمثاله بهدايتهم إلى الحق والصراط المستقيم. وأقول لابن اخرج إلى صلاة الفجر،

0: تستلزم أن تضيع، ولكن اجلس عنده ومع هذا فلا تيأس، بل اسأل الله له الهداية والتوفيق وناصحه في كل مناسبة، وقد يهديه الله عز وجل.
1: ما حكم من يقرأ القرآن عند الناس بصوت فيه خشوع بصوت جميل؟
0: إيش أعد؟
1: ما حكم الذي يقرأ القرآن عند الناس بصوت فيه خشوع بصوت جميل، ولكن إذا كان وحده قرأه بسرعة؟
0: تحسين القراءة في القرآن عند سماع الغير لها لا بأس به. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان حسن الصوت والقراءة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: أو سمعت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحسن قراءة القرآن من أجل استماع غيره له لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى. فإن الإنسان إذا كان حسن الصوت جميل القراءة فإن الأسماع تصغي إليه وتلتذ بقراءته وتستمع إليه، ويكون في ذلك عون على الاستماع لكلام الله عز وجل وتدبر معانيه، ولا حرج عليه في مثل هذا إذا حسنه إذا كان غيره يستمع إليه، أما إذا كان وحده فإنه يسرع به. ولكن يجب أن نعلم أن الإسراع بالقرآن على وجه يسقط الحروف أو بعضها لا يجوز، أما الإسراع الذي يكون لكن مع المحافظة على الحروف فلا بأس به.
1: يقول: أين تقضي الأرملة عدتها؟ وهل يجب أن تكون في بيت زوجها؟ وهل يجوز خروجها لحضور جمعة أو صلاة عيد؟ وهل تحتجب الأرملة عن رؤية الرجال المحارم أو غيرهم؟
0: يعني في الأرملة التي توفي عنها زوجها أين تعتد؟ فنقول: تعتد في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، ويبلغ الكتاب أجله إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبمضي 4 أشهر و10 أيام من موته لا من علمها. وانتبه، لو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي تطلق وبعد موته بدقائق وضعت الحمل، هل انقضت عدتها؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، تنقضي عدتها. امرأة توفي عنها زوجها وهي تطلق وبعد موته بدقائق وضعت الحمل فإن عدتها تنتهي وتحل للأزواج حينئذ. يعني لو تزوجها إنسان قبل أن يدفن زوجها الأول لحل له ذلك، لأن الله يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فيجب على المرأة المحادة أن تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ويجب عليها أن تمتنع من كل لباس زينة، ويجب عليها أن تمتنع من التحلي سواء كان في العنق أو في الأذن أو في اليد أو في الرجل، ويجب عليها أن لا تتطيب إلا بالبخور عند الطهارة من الحيض للضرورة لذلك، ويجب عليها أن لا تتزين، أي أن لا تتحسن بالتحسينات من الكحل والتلوين الشفتين وما أشبه ذلك. ويجوز لها أن تخاطب الرجال، ويجوز لها أن تكلمهم في التلفون، ويجوز لها أن تخرج في الليل إلى سطح البيت، ويجوز لها أن تنظر إلى القمر حال إبداره. وأما ما اشتهر عند العامة من أن المرأة لا تنظر إلى القمر المحادة فهذا لا أصل له. وكذلك ما اشتهر عند العامة

0: أنها لا تخرج إلى سطح البيت فهذا لا أصل له. وكذلك يجوز للمحادة أن تغتسل كل وقت ولا حرج عليها في الاغتسال. وأما ظن العامة أنها لا تغتسل إلا يوم الجمعة فهذا لا أصل له. ويجوز لها أيضا أن تقلم أظفارها وأن تسرح شعرها ولا حرج عليه في هذا كله. ومن البدع التي يفعلها بعض الناس أنه إذا تمت العدة خرجت المحادة بشيء معها من الطعام أو من الدراهم وتصدقت به على أول من يلاقيها، هذا أيضا لا أصل له. ولكن إذا تمت العدة فإنه لا يجب عليها حينئذ أن تمسك عما كان تمسكه تمسك عنه في حال العدة.
1: سائل
0: يقول: نسمع عن صلاة التسبيح أو التسابيح، ما حكم هذه الصلاة؟ مع العلم أنني قرأت في بعض الكتب وردت في بعض الأحاديث، نرجو من فضيلتكم توضيح ما إذا كانت مشروعة أم لا. نعم، صلاة التسابيح أو التسبيح غير مشروعة، لأن حديثها شاذ، شاذ متنا وشاذ عملا. أما شذوذه المتني فلأنه مخالف لما عهد من الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظه نكارة أيضا، مثل قوله يا عماه يا عماه وما أشبه ذلك في مقدمته حيث يخاطب العباس. وأما شذوذها عملا فلأنه لم يعمل بها إلا قليل من الناس. ومثل هذه الصلاة لو كانت مشروعة لكانت مشهورة بين الأمة لما فيها من الفضل ولكانت معلومة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن حديثها كذب، وإنه لم يستحبها أحد من الأئمة. وعلى القاعدة التي أشرنا إليها حيث أنه لا بد من أن يتيقن أن جنسها مشروع، وإلا لم تكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أرى في هذه الصلاة أنها غير مشروعة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله تعالى بها لعدم صحة حديثها.
1: شاب يقول: إنني أشعر في كثير من المرات بعدم الخشوع في العبادات، مع أنني أخلص النية لله وأتابع، وإني ولله الحمد أصوم الاثنين والخميس وأصلي جميع الصلوات في المسجد، وإني ولله الحمد لا أجد في نفسي كبرا، ومع ذلك لا أشعر بالخشوع مع أنني أقوم بجميع الشروط، فما الحل في نظركم؟
0: أسأل الله تعالى أن يثبت هذا الأخ السائل على الحق ظاهرا وباطنا. وأما عدم الخشوع في الصلاة في عباداته، فإن كان يريد بالخشوع البكاء فإن هذا ليس بشرط، أي أن الخشوع هو ظهور الذل والتعظيم لله عز وجل والمحبة، سواء بكى الإنسان أم لم يبكي. وأقول له: استمر على ما أنت عليه، ولا تفكر في هذا الأمر، لا تفكر في أن فيك عيبا وهو عدم الخشوع، لأن الشيطان يأتيك من هذه الناحية ويقول لك: أنت لم تخشى في عبادتك، وأنت لم تخلص لله، وما أشبه هذا من الكلام الذي يلقيه الشيطان في قلبك. فأرى أن تتلهى عن هذا كله، وأن تستمر في عبادتك وفيما أنت عليه، وأن تسأل الله عز وجل الزيادة من فضله، والله عز وجل أكرم من عبده، فإن من تقرب إلى الله تعالى شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله تعالى هرولة، فالله عز وجل أكرم من عبده. فإذا علم من قلبك أنك صادق النية وأنك محسن العمل فالله تعالى أكرم وفضله أوسع.
1: السؤال الثاني: رجل اعتمر وأدى مناسك العمرة ونسي أن يحلق أو يقصر، ولبس ثيابه ناسيا، فما الحكم في ذلك؟
0: السائل موجود جزاه الله خير. السائل موجود، على كل حال ما أدري ماذا صنع، هل أحد ذكره؟ فحلق أو قصر أو لم يذكره حتى الآن، أو أنه شرع في الحد قبل أن يحلق أو يقصر، ما أدري، ولكني سأجيب على كل الاحتمالات وهو أدرى بنفسه. فنقول إذا نسي الإنسان أن يقصر بعد أن طاف وسعى وهو معتمر ثم لبس ثيابه، فإنه إذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر وعليه ثياب الإحرام. لماذا؟ لأنه إذا لم يقصر لم يحل، وإذا لم يحل حرم عليه اللباس المعتاد، فيجب عليه أن يخلعه ثم يقصر. فإن قصر بدون أن يخلعه جاهلا فلا شيء عليه. أما إذا كان لم يقصر حتى أحرم بالحج فإن عليه أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. وأما إذا نسى أن يقصر ولم يحج فإنه متى ذكر قصر، لأن التقصير لا آخر لوقته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسى صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكذلك من نسى التقصير فإنه قصر متى ذكر.
1: رجل في يده جبيرة وإذا أراد الصلاة يتوضأ ولا يمسح على جبيرة مع العلم بذلك ونسي المسح عليها، فما الحكم في صلاته؟
0: إذا كان على الإنسان جبيرة وهي ما يوضع على الجرح، وكذلك لو كان فيه لزقة وهو ما يوضع على إذا كان على الإنسان كبيرة جبيرة وهي ما يوضع على الكسر، أو كان عليه لزقة توضع على جرح أو على فتق، فإن الواجب عليه عند الطهارة إذا كانت في أعضاء الطهارة أن يمسح عليها. فإن نسي أن يمسح عليها وجب عليه إعادة الطهارة من جديد والمسح عليها، وأن يعيد الصلاة التي صلاها في هذه الطهارة التي لم يمسح فيها على الجبيرة، لأن المسح على الجبيرة قائم مقام الغسل. ومعلوم أن الإنسان لو نسى أن يغسل عضوه الذي يجب عليه أن يطهره فإن طهارته لم تتم، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة إذا ذكر.
1: سؤال من سائل يقول: هل من الممكن عبادة الله وحده بالحب وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، كما ذكر ابن القيم؟
0: هذا الحديث في صحته نظر، ولا أدري هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، ولكن لا شك أن الناس تختلف أحوالهم، فمن الناس من يغلب جانب المحبة والرجاء، ومنهم من يغلب جانب التعظيم والخوف. والأولى للإنسان أن يكون في سيره إلى الله عز وجل جامعا بين الخوف والرجاء. والعلماء رحمهم الله أرباب السلوك اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول يغلب جانب الرجاء، ومنهم من يقول يغلب جانب الخوف، ومنهم من يقول إذا هم بالمعصية فليغلب جانب الخوف، وإذا كان قد فعلها وتاب منها فليغلب جانب الرجاء، أي يغلب جانب الرجاء في باب الأوامر وجانب الخوف في باب النواهي. ومنهم من يقول إذا كان صحيحا فليغلب جانب الخوف، وإذا كان مريضا فليغلب جانب الرجاء. ولكن الأصل أن الأولى أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا، كما قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. والخوف والرجاء للسائر إلى الله تعالى بمنزلة الجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما اختل طيرانه.
1: سؤال الثاني يقول: هل هناك أقوال باطنة حسب تعريف ابن تيمية للعبادة؟
0: باطنة؟
1: نعم.
0: نعم. نعم، هناك أعمال باطنة بالنسبة للعبادة. الأعمال الباطنة هي أعمال القلوب، والقلب له قول وله عمل. أما قوله فهو الإقرار والتصديق، وأما عمله فهو الخوف والرجاء والمحبة وما أشبه ذلك مما يكون فيه تحرك للقلب. وأنتم تعلمون الفرق بين مجرد الإقرار والتصديق وبين الحركة القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والتعظيم وما أشبه ذلك.
1: رجل متزوج ويريد أن يتزوج أخرى، هل يعطي الزوجة الأولى مثل مهر الزوجة الثانية، حيث أن بعض الناس يقولون بأن هذا
0: لا يجب على من أراد أن يتزوج امرأة أخرى أن يعطي الأولى شيئا، لا مقدار المهر مهر الثانية ولا دونه ولا أكثر منه، وذلك لأن الله تعالى قد أباح للإنسان أن يتزوج من النساء إلى أربع، فهو قد فعل مباحا. وكون بعض النساء إذا تزوج عليهن الزوج غضبن وزعلن وربما يهجرن الزوج أو ربما يهربن إلى أهلهن، فإن هذا كله من الغيرة التي لا تحمد. والمرأة العاقلة المؤمنة هي التي تعذر زوجها في فعل ما أحل الله له. والخلاصة أنه لا يجب عليه أن يعطي الزوجة الأولى شيئا أبدا، لأن من حقه أن يتزوج بمن شاء في الحدود التي حددها الشرع. نعم إذا أراد أن يعطيها ما يجبر قلبها من باب التبرع والتطوع فإن هذا لا بأس به.
1: يقول ما رأي فضيلتكم في طالب العلم المبتدئ في الفقه، هل تنصحه أن يبدأ بقراءة كتب المتون وشرحها أم في كتب الأحكام الشرعية؟
0: ما أدري ماذا يريد السائل بقول كتب الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية هي كتب الفقه، والذي أشير عليه به أن يقرأ كتب الفقه المختصرة، لكن على شيخ يبين له الراجح بالدليل، لأن كتب الفقه قد تكون مبنية على التقليد المحض، وحينئذ يكون فيها خطأ أحيانا. وعليه فإن الأفضل أن يكون درسه على عالم يبين له الأحكام، أي يبين له الصحيح حتى يكون فقهه مبنيا على القول الراجح، وهذا يرجع إلى العالم الذي يتلقى العلم منه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمن المعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا نقول مثلا الزارع والماكر، ولكننا نجد في بعض كتب السلف أعلاما تطع على الله تعالى مثل الشارع الصانع المشرع، فما رأيك يا شيخ بارك الله فيك؟
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم غير الوصف، فالاسم هو ما تسمى الله به عز وجل، وأما الوصف فإنه هو الذي يكون من باب الفعل، مثل قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن إيش؟ أم نحن المنشئون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا يراد به الوصف، ولهذا لما جاءت الخالق اسما من اسماء الله جاءت بلفظ المفرد، إن ربك هو الخلاق العليم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إذا قال الخالق البارئ، بخلاف ما يقصد به الفعل الخالقون. على كل حال الفعل غير الاسم، يعني ما دل على الصفة التي هي فعل من أفعاله فهو غير الاسم الذي تسمى به. ولهذا نقول إن ما دل على فعل من أفعاله مما هو وصف أي اسم فاعل فإنه يجوز أن يطلق على الله من باب الخبر لا من باب التسمية، لأن الأخبار أوسع من الإنشاء. فالصانع والمريد والفاعل والمتكلم كلها من أوصافه وليس من أسمائه. وبهذه المناسبة أود أن الأقسام ثلاثة، القسم الأول الأسماء، والثاني الأوصاف التي يوصف بها ولا تحتمل نقصا، والثالث الأوصاف التي يوصف بها بقيد، بمعنى أن إطلاقها يكون نقصا. بل هناك شيء رابع وهو ما كان نقصا محضا. فالأقسام إذن أربعة: الأول ما تسمى الله به مثل الرحمن الرحيم الله، هذه صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الثاني ما كانت خبرا، فهذه الأخبار تكون مقيدة على حسب ما جاءت به، وإن كانت تتضمن كمالا أحيانا ونقصا أحيانا فإنها لا تذكر على سبيل الإطلاق. فالماكر مثلا لا يخبر عنه بأنه ماكر على سبيل الإطلاق، وإن كان يخبر عنه بأنه متكلم على سبيل الإطلاق، لأن الماكر تكون للمدح وتكون للذم. أما القسم الرابع وهو ما كان ذما محضا فإنه لا يجوز، مثل الأعمى الأصم وما أشبه ذلك، هذه لا تجوز على الله مطلقة لأنها كلها نقص. فالأقسام إذن أربعة: اسم، خبر لا يتضمن نقصا، خبر يكون نقصا في حال دون حال، خبر هو نقص بكل حال. فالأول يطلق على الله ويسمى به، والأخير لا يطلق على الله أبدا لا خبرا ولا اسما، والثاني يطلق على الله مثل المتكلم والمريد والصانع، والثالث يطلق عليه مقيدا فيقال إن الله تعالى ماكر بما يمكر به، مستهزئ بما يستهزئ به، ولا يطلق على الله على سبيل الإطلاق.
1: يقول: لقد سمعت من رجل ثقة عن عالم بعلوم القرآن ويعتبر حجة في ذلك يقول إن التجويد واجب، فما رأيك بهذا الحكم؟
0: الذي أرى أن التجويد إن كان المراد به إقامة الحروف بحركاتها فهذا واجب، ولا يجوز لأحد أن يغيره، لأن ذلك تغيير لكلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يغير حتى وإن كان التغيير لا يحيل المعنى. أما إذا كان المراد بالتجويد ما يعرف من القواعد التي يلتزم فيها المجود صفات الحروف فليس هذا بواجب، ولا يمكن لأحد أن يقيم الحجة على وجوبه. بل إننا نسمع، بل أقول إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمد الله والرحمن والرحيم في قراءته، ومن المعلوم أن هذه لا لا لا تحتاج إلى مد، فمدها طبيعي يأتي بدون قصد، وهي ممدودة بحسب السنة غير مستحقة للمد بحسب قواعد التجويد المعروفة. اللهم إلا إذا وقعت عند الوقف فإنه يكون لها مد عارض. فالذي تدل عليه الأدلة أن التجويد ينقسم إلى قسمين: إقامة الحروف بحركاتها، وهذا واجب، إقامة الحروف بحركاتها وصفاتها فهذا ليس بواجب، يعني الصفات.
1: السؤال الأخير يقول: هل يباح للمسلم أن يوصي إخوانه بالدعاء له؟ وما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي من دعائك؟
0: أما هذا الأثر فهو غير صحيح، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعول عليه. وأما دعاء الإنسان لأخيه، وأما طلب الإنسان من أخيه أن يدعو له، فهذا يكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن يطلب منه الدعاء لعموم المسلمين، فهذا لا بأس به، وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب من العباس أن يدعو للمسلمين بالغيث، لأن الطالب الآن لا يريد الشيء لنفسه خاصة. والثاني أن يطلب من أخيه الدعاء لمصلحته ومصلحة أخيه. أما مصلحته فظاهر، وأما مصلحة أخيه فيريد بذلك أن ينتفع أخوه بالدعاء من أجل إحسانه إلى الطالب، وأن ينتفع بالدعاء لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فهذا أيضا لا بأس به. أما الوجه الثالث أن يطلب منه الدعاء لمصلحته الخاصة ولا يلاحظ أن الداعي ينتفع بذلك، فهذا لا ينبغي، حتى جعله بعض العلماء من نوعا من المسألة المذمومة. ثم إن اعتماد الإنسان على غيره كان يقول ادعو الله لي ادعو الله لي قد يمنعه من أن يسأل هو لنفسه، ثم إنه قد يوجب لهذا المطلوب منه أن يغتر بنفسه وأن يرى أنه أهل لطلب الدعاء منه، وهذه مسألة أشد خطرا من مدح الإنسان أمام وجهه. فصارت الوجوه الآن ثلاثة: أن يكون الطلب لمصلحة المسلمين عموما فهذا لا بأس به وقد جاء فيه الآثار. الثاني أن يقصد الطالب منفعة نفسه ومنفعة أخيه. والثالث أن يقصد لذلك منفعة نفسه الخاصة، فهذا الأخير لا ينبغي ولكنه ليس بحرام.
2: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، يقرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد. شروط الصلاة. سؤال: قد يستمر الليل أو النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة وقد يقصر جدا بحيث لا يتسع لأوقات الصلوات الخمس، فكيف يؤدي ساكنوها صلاتهم؟ الجواب: الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة 24 ساعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنه. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اقدروا له قدره. وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال، وهو اليوم الذي كشهر، وهكذا اليوم الذي كأسبوع. أما المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 24 ساعة فحكمه واضح، يصلون فيه كسائر الأيام ولو قصر الليل جدا أو النهار لعموم الأدلة، والله ولي التوفيق. سؤال: يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟ الجواب: إن كان عاجزا فلا شيء عليه، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق على صحته. أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هل هذا الحديث صحيح؟ وما الجمع بينه وبين حديث الصلاة على وقتها؟ الجواب: الحديث المذكور صحيح، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ولا يخالف أيضا حديث الصلاة على وقتها، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها إلا في مزدلفة، فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع. وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. سؤال: نشاهد بعض الناس يقصر ثوبه ويطيل سراويله، فماذا ترون وفقكم الله في ذلك؟ الجواب: السنة أن تكون الملابس كلها ما بين نصف الساق إلى الكعبين، ولا يجوز نزولها عن الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولا فرق بين السراويل والإزار والقميص والبشت، وهو المسمى بلغة العرب العباءة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار على سبيل المثال للتخصيص. والأفضل أن تكون الملابس إلى نصف الساق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن نصف ساقه. سؤال: ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بينما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر، أو كان في البرية؟ الجواب: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة، لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد. سؤال: نسمع كثيرا من الناس يتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، فما حكمه؟ وهل له أصل في الشرع؟ الجواب: لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المطهر، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، وإنما النية محلها القلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق على صحته من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سؤال: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيه؟ وهل له مزية؟ الجواب: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لما أرادت دخول الكعبة صلي في الحجر فإنه من البيت. أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت. وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر، والله ولي التوفيق. سؤال: بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال: إحداها أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر، إذا كانت المدة 15 يوما أو أقل عند جمهور العلماء. فإن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا 6 أيام أو 7 أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره. فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن 15 يوما. وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر. وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة، وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد بن تيمية رحمة الله عليهما جميعا. سؤال: إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر، أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر؟ وما معنى قول الفقهاء فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب؟ وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟ الجواب: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. وأما قول الفقهاء رحمهم الله فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب، فمعناه أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة. مثال ذلك أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس، ولم يصلي الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها، لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة. سؤال: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما، وكذلك قدمها وربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ الجواب: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالحائض البالغة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ، وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها. سؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء، فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟ الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء، لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها. وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك. سؤال: ما حكم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر أو بساحته أو في قبلته؟ الجواب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه الإمام مسلم في الصحيح. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور، فوجب منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما وسدا لذريعة الشرك. سؤال: كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرا في تأخيرها. وهكذا نجاسة الثياب ووسأختها، كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين. فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته، وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس. سؤال: من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته، هل يعيد صلاته؟ الجواب: من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأيام وفي نعله قدر، فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. سؤال: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء؟ وما الواجب على المسلم تجاههم؟ وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ونحو ذلك؟ الجواب: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى في صفتهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق على صحته. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأداؤها بطمأنينة، والإقبال عليها والخشوع فيها، وإحضار القلب لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة. وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله وهي المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له، ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في الجماعة في حق الرجال من أهم الواجبات، وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه. أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، سواء كان التارك رجلا أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك. أما من جحد وجوبها من الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك، إنه خير مسؤول. والواجب على جميع المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان، وتحذيره من غضب الله وعقابه. وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه وأن يستمروا في ذلك حتى يهديه الله ويستقيم. وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء، فالواجب نصيحتهن وتحذيرهن من غضب الله وعقابه والاستمرار في ذلك، وهجر من لم يمتثل وعقابه بالأدب المناسب مع القدرة على ذلك، لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء، لقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة وضربه عليها إذا تخلف عنها. مع النصيحة المتواصلة والتواصي بالحق والصبر عليه، لقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه جواد كريم. سؤال: يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدة أيام أو لإغماء، فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا؟ الجواب: إن كانت المدة قليلة مثل 3 أيام أو أقل وجب القضاء، لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء. وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من 3 أيام فقضوا، أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول: إذا شفيت قضيت الصلاة، وبعضهم يقول: كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة، فبما توجهون هؤلاء؟ الجواب: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك وصلى حسب حاله، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. سؤال: هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة، سواء كان ما تركه وقتا واحدا أو أكثر؟ الجواب: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا في أصح قولي العلماء، لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا، فإن قضى من تركها عمدا ولم يجحد وجوبها فلا حرج، احتياطا وخروجا من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء، والله ولي التوفيق. الأذان. سؤال: يقول بعض الناس: إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية؟ الجواب: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت، لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية ولم يقم به غيره، فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب. أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال

0: أنه قال لرجل: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته. سؤال: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كنا في الحضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة؟ الجواب: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كنا في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا نسي الإقامة وصلى، فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة سواء كان منفردا أو كانوا جماعة؟ الجواب: إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه. وهكذا لو صلوا بغير أذان فالصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، وهما خارجان عن صلب الصلاة. وعلى من ترك الأذان والإقامة التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، لأن فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع وتسقط بأداء بعضهم لها، ومن ذلك الأذان والإقامة. إذا قام بهما من يكفي سقط الوجوب والإثم عن الباقين، سواء كانوا في الحضر أو السفر، وسواء كانوا في القرى والمدن أو البوادي. نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه. سؤال: ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ وما رأي سماحتكم في من يقول: حي على خير العمل، وهل له أصل؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا وأبا محذورة بذلك في أذان الفجر. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء، ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة، لأنها هي الأذان الثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك. وأما قول بعض الشيعة في الأذان حي على خير العمل، فهو بدعة لا أصل له في الأحاديث الصحيحة. فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ، لأنها والله هي طريق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة، والله وليه.
1: الثاني يبدأ حالا. سؤال: ورد أنه ينادى لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة، فهل يقولها مرة واحدة أو يشرع تكرارها، وما مقدار التكرار؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول: الصلاة جامعة. والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم، والله ولي التوفيق. صفة الصلاة. سؤال: كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة، حتى أنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودا خاليا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك؟ وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ وهل ورد ما يدل على ذلك؟ الجواب: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه، رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة. ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام، فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة، لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه

أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف. ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا وعدم القدرة على

وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: نشاهد كثيرا من الناس يضع يديه تحت سرته، والبعض يضعهما فوق صدره، وينكر إنكارا شديدا على من يضعهما تحت سرته، والبعض يضعهما تحت لحيته، والبعض يرسل يديه، فما هو الصواب في ذلك وفقكم الله؟ الجواب: قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما، وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه، أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من الإخوان يهتم بجلسة الاستراحة وينكر على من تركها، فما حكمها؟ وهل تشرع للإمام والمأموم كما تشرع للمنفرد؟ الجواب: جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج. والأحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والله ولي التوفيق. سؤال: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ الجواب: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإماء وجب عليه ذلك، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما وكان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في الصحيح، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟ الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة. والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكره له العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك. وإذا كثر وتوالى حرم فيما نعلمه من الشرع المطهر وأبطل الصلاة، وليس لذلك حد محدود. والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا في اعتقاد المصلي. فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى فعليه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة، وعليه التوبة من ذلك. ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخضوع فيها وترك العبث فيها وإن قل، لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. وفق الله المسلمين لأدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه. سؤال: هل الأفضل وضع الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود أو العكس أفضل؟ وما الجمع بين الحديثين الواردين في ذلك؟ الجواب: السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع ذلك، في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وما جاء في معناه من الأحاديث. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو في الحقيقة لا يخالف ذلك بل يوافقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه المصلي عن بروك كبروك البعير،

0: معلوم أن من قدم يديه فقد شابه البعير. أما قوله في آخره وليضع يديه قبل ركبتيه، فالأقرب أن ذلك انقلاب وقع في الحديث على بعض الرواة، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وبذلك تستمع الأحاديث ويوافق آخر الحديث المذكور أوله ويزول عنها التعارض. وقد نبه على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. أما العاجز عن تقديم الركبتين لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج عليه في تقديم يديه، لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: ما رأي سماحتكم في النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء، هل يبطل الصلاة أم لا؟ الجواب: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي. وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال على الله من غير تكلف، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي في الصلاة، وصح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وعن جماعة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. سؤال: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك؟ وما معنى قطع المار للصلاة؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار؟ الجواب: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود. أما إن كان المار غير هذه الثلاثة فإنه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود، والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم. أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاث المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي، وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره، وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم. ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيها الزحام وصعب التحرز من المار، لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. سؤال: ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟ الجواب: رفع الأيدي في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. لكن لا يشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، كأدبار الصلوات الخمس وبين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة والعيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في هذه المواضع، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر، لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة النافلة فلا أعلم مانعا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا بعموم الأدلة، لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك، لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا أقواله وأفعاله في سفره وإقامته وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. أما الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة تضرع وتخشع، وأن تقنع أي أن ترفع يديك تقول يا رب يا رب، فهو حديث ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، والله ولي التوفيق. سؤال: سمعنا من يقول يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل؟ الجواب: ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك على أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. سؤال: ما حكم المصافحة بعد الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة؟ الجواب: الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه رضي الله عنهم إذا لقيهم، وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه، فصافحه وهنأه بالتوبة، وهذا أمر مشهور بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها. ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافح قبل الصلاة تصافح بعدها، تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. لكن إذا لم يصافح قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر المشروع. أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية فلا أعلم له أصل، بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه، ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافح قبل الدخول فيها، فإن تصافح قبل ذلك كفى. سؤال: هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟ الجواب: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله، وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح، والله ولي التوفيق. سؤال: ورد الحث على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فهل ما ورد صحيح؟ الجواب: ورد في هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعية الذكر المذكور بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة على ذلك بعد الصلاتين المذكورتين، وذلك بعد الذكر المشروع بعد السلام من جميع الصلوات الخمس، وهو أن يقول بعد السلام أستغفر الله 3: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن كان إماما شرع له الانصراف إلى الناس ويعطيهم وجهه بعد قوله أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وللإمام عند الانصراف أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. ويستحب للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس بعد الذكر المذكور أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فتلك 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك وبيان أنه من أسباب المغفرة. ويشرع للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس أن يقرأ آية الكرسي بعد هذه الأذكار، وأن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويشرع أن يكرر السورة الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم 3 مرات لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. صلاة الجماعة والإمامة والاقتداء. سؤال: يتهاون كثير من المسلمين اليوم بالصلاة في الجماعة، وحتى بعض طلبة العلم، ويتعللون بأن بعض العلماء قد قال بعدم وجوبها، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك في أصح أقوال أهل العلم، على كل رجل قادر يسمع النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال، وأن من تخلف عنها مستحق للعقوبة الرادعة، ولو كانت الصلاة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يستحق تاركها العقوبة. ولأن الصلاة في الجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ومن أسباب التعارف بين المسلمين وحصول المودة والمحبة وزوال الشحناء، ولأن تركها فيه مشابهة لأهل النفاق، فالواجب الحذر من ذلك ولا عبرة بالخلاف في ذلك، لأن كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة في جماعة إلا منافق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها، حتى إنهم يأتون بعض الأحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا، والله ولي التوفيق. سؤال: اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام، فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرأها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟ الجواب: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت. وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه، وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم. وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها، لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في الصحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف، وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع لا يركع قبل الصف، بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق على صحته. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم، ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث. وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم، والأمر فيها واسع إن شاء الله، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج، لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان، إحداهما بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع، وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير، والله ولي التوفيق. سؤال: ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان، ومن له رائحة في أبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسه فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة، وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة. أما التدخين فهو محرم مطلقا، ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال. أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير. سؤال: هل يبدأ الصف من اليمين أو من خلف الإمام؟ وهل يفرع التوازن بين اليمين واليسار بحيث يقال أعدن الصف كما يفعله كثير من الأئمة؟ الجواب: الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب أن لا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف، ولأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. سؤال: ما رأي سماحتكم في صلاة المفترض خلف المتنفل؟ الجواب: لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة، أما المصلون خلفه فهم مفترضون. وثبت أيضا في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. ومثل ذلك لو حضر إنسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء، فإنه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته. سؤال: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وإذا دخل داخل ولم يجد مكانا في الصف فماذا يفعل؟ وإذا وجد صبيا لم يبلغ فهل يصف معه؟ الجواب: حكم الصلاة خلف الصف منفردا البطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة، ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا، فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجد سدا لذريعة التساهل في الصلاة خلف الصف منفردا. لكن لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف قبل السجود أجزاه ذلك، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. أما من جاء والإمام في الصلاة ولم يجد فرجة في الصف فإنه ينتظر حتى يوجد من يصف معه ولو صبيا قد بلغ السابعة فأكثر، أو يتقدم فيصف عن يمين الإمام عملا بالأحاديث كلها. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، إنه سميع قريب. سؤال: هل تشترط في الإمامة نية الإمامة؟ وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهل يأتم به؟ وهل يشرع الائتمام بالمسبوق؟ الجواب: تشترط النية في الإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا دخل رجل من المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس يصلي معه مأموما، بل ذلك هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد دخل المسجد بعدما صلى الناس ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وبذلك يحصل فضل صلاة الجماعة لهما جميعا، وهي نافلة بالنسبة لمن قد صلى. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي لهم نافلة ولهم فرض، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما المسبوق فلا حرج أن يصلي معه من فاتته صلاة الجماعة رجاء حصول فضل الجماعة، وإذا أكمل المسبوق صلاته قام من لم يكمل صلاته فأتمها لعموم الأدلة. وهذا الحكم عام لجميع الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما ذكر له من يأتي من الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة ولا تقول صليت فلا أصلي، والله ولي التوفيق. انتهى الشريط الأول من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة، وله بقية على الشريط
1: الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة. سؤال: هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها؟ فإذا فاته مثلا ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة؟ الجواب: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق على صحته. وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة، لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وإذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وهذا محمول على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله بعض الأحيان في الأخرين من الظهر جمعا بين الحديثين، والله ولي التوفيق. سؤال: بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام، فما رأيكم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل؟ الجواب: إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون التكبير، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية أو بالسماع، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام لأن ذلك ليس موقفا للمأموم، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فما المشروع له حينئذ؟ وهل يشترط للحكم بإدراكه بالركعة أن يقول سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام؟ الجواب: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته ركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فعلى المسبوق أن لا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف، والله ولي التوفيق. سؤال: بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك الركعة، وبعضهم يقول لا يشرع الانتظار، فما هو الصواب وفقكم الله؟ الجواب: الصواب شرعية الانتظار قليلا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سؤال: إذا أما رجل صبيين فأكثر، فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه، وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟ الجواب: المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كان قد بلغ سبعا فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس، وهكذا لما صف معه جابر وجبار من الأنصار جعلهما خلفه. أما الواحد فإنه يكون عن يمينه سواء كان رجلا أو صبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف معه ابن عباس في صلاة الليل عن يساره أداره عن يمينه، وهكذا أنس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات النافلة فجعله عن يمينه. أما المرأة فأكثر، فإنها تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم خلفهما وهي أم أنس. سؤال: قال البعض إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين، فهل لهذا أصل وما هو الصواب؟ الجواب: هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم، بل السنة الصحيحة تدل على خلافه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس: من يتصدق على هذا فيصلي معه. ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة، بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فهل يستخلف من يتمم بهم الصلاة أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟ الجواب: الصواب أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم لما ذكرنا من فعل عمر رضي الله عنه، فإن استأنفوا فلا بأس، والله ولي التوفيق. سؤال: هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة؟ وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟ الجواب: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح. لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، رواه البخاري في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، متفق عليه. ومتى أدرك جماعة للإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. سؤال: نلاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلتحق بالإمام، فما حكم ذلك؟ وهل الأفضل أن يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟ الجواب: لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرها، ثم هو مخير إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة، وإن شاء أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، وهو الأفضل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أو هذا، والله ولي التوفيق. سؤال: أما بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه، فهل يجوز الاقتصار على واحدة؟ وهل ورد في السنة شيء من ذلك؟ الجواب: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيحه، وهذا القول هو الصواب. والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة، لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح، لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط، أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث؟ الجواب: الصواب أنه لا يعتد بها، لأنها لاغية في الحكم الشرعي، والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق ألا يعتد بها، وهذا المسؤول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة، والله ولي التوفيق. سؤال: صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية؟ 1- إذا تذكر أثناء الصلاة. 2- إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة. 3- إذا تذكر بعد تفرق الجماعة. الجواب: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء، لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف، وبالله التوفيق. سؤال: ما حكم إمامة من يفعل شيئا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحو ذلك؟ الجواب: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه إذا كان إماما في أصح قولي العلماء. أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها، وهو الإسلام، والله ولي التوفيق. سؤال: من المعروف أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، فهل يشرع أن يتأخر عنه شيئا كما يلاحظ عند البعض؟ جواب: المشروع للإمام إذا كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق. سجود السهو. سؤال: إذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يفعل؟ الجواب: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. سؤال: بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام، وبعضهم يسجد له قبل السلام، وبعضهم يسجد مرة قبل السلام وأخرى بعده، فمتى يشرع السجود قبل السلام ومتى يشرع بعده؟ وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الجواب: الأمر واسع في ذلك، فكلا الأمرين جائز، وهما السجود قبل السلام وبعده، لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن نقص ركعة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، سجد للسهو بعد التمام والسلام. والصورة الثانية إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا في الرباعية، أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب، أو واحدة أو اثنتين في الفجر، لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في الجواب السابق، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا سهى المسبوق فهل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد له؟ وهل على المأموم سجود سهو إذا سهى؟ الجواب: ليس على المأموم سجود سهو إذا سابق، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا سهى المسبوق فهل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد له؟ وهل على المأموم سجود سهو إذا سهى؟ الجواب: ليس على المأموم سجود سهو إذا سهى، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به بعد إكماله الصلاة، على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين، والله الموفق. سؤال: هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية؟ أولا: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن. ثانيا: إذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا. ثالثا: إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية. الجواب: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة ساهيا لم يشرع له السجود، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر، وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. أما من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو، لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فإذا قرأ ساهيا في الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو. وهكذا من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، أو سهى في السجود فقال سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى، وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا. أما إن كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود، وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة، وهذا في حق الإمام والمنفرد والمسبوق. أما المأموم الذي كان مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود سهو في هذه المسائل، وعليه أن يتبع إمامه، وهكذا لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية، والله ولي التوفيق. الجمع والقصر. سؤال: يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟ الجواب: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ضاع، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان.

0: أما الجمع فأمره أوسع، فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة، فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر مثلا قصرا وجمعا ثم وصل إلى بلده وقت العصر، فهل فعله ذلك صحيح وهو يعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية؟ الجواب: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد، في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. سؤال: ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر؟ هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون في من نوى إقامة في سفره أكثر من 4 أيام هل يترخص بالقصر؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، وذلك يقارب 80 كيلا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. أما إقامته صلى الله عليه وسلم 19 يوما عام الفتح و20 يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول، هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل، وهو وجوب الصلاة 4 في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء. أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من 4 أيام أو يرجع إلى وطنه، والله ولي التوفيق. سؤال: ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن والشوارع، والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟ الجواب: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر، في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، زاد مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال، وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. سؤال: هل النية شرط لجواز الجمع؟ فكثيرا ما يصلون المغرب بدون نية الجمع، وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع ثم يصلون العشاء. الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر، والله الموفق. سؤال: الموالاة بين الصلاتين إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلا بين الصلاتين ويجمعون، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق. أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت الظهر مثلا، فهل المستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة ثم نصلي العصر قصرا، أم نصلي لوحدنا؟ وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا صلاة العصر نقوم مباشرة بعد السلام لأجل الموالاة، أم نذكر الله ونسبح ونهلل ثم نصلي العصر؟ الجواب: الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا، لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة كما تقدم في جواب السؤال السابق، بعد الاستغفار ثلاثا وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن إذا كان المسافر واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات، وقصر الصلاة مستحب، فالواجب تقديم الواجب على المستحب، وبالله التوفيق. سؤال: ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس؟ وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أم مأموما؟ الجواب: صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها، لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعة، فأجاب بأن ذلك هو السنة. أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه. سؤال: قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء للمطر أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء، فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب، فماذا عليهم؟ الجواب: عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرأوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه، ثم يصلون العشاء بعد ذلك، تحصيلا لفضل الجماعة وأداء للترتيب الواجب، وإن كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب وأجزأتهم عن المغرب، وإن كان سبقهم بأكثر صلوا معه ما أدركوا ثم قضوا ما بقي عليهم، وهكذا لو علموا أنه في العشاء فإنهم يدخلون معه بنية المغرب ويعملون ما ذكرنا ثم يصلون العشاء بعد ذلك في أصح قولي العلماء. سؤال: اختلفوا في أفضلية فعل السنن الرواتب مع القصر في السفر، فمن قائل يستحب فعلها ومن قائل لا يستحب وقد قصرت الفريضة، فماذا ترون في ذلك؟ وكذا في فعل النوافل المطلقة كصلاة الليل. الجواب: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف وهكذا يشرع له سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر فإنه يصلي.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. مسائل متفرقة. سؤال: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ وماذا يقال في هذا السجود؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح؟ وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟ الجواب: سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم. ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ورواه البخاري في صحيحه. ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، ومن ذلك: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه. وقد سبق عنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامح عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب. وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك، وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا، والله ولي التوفيق. سؤال: قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر، فهل تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي وكذا تحية المسجد؟ الجواب: في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك بل شرعيته، لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الأسباب، والصواب شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح كبقية الأوقات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق على صحته. وهكذا ركعة الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، والله الموفق. سؤال: ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة؟ هل هو آخر الصلاة أو بعد السلام؟ الجواب: دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ: ثم ليختر من المسألة ما شاء، متفق على صحته. ومن ذلك حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى عرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. أما الأذكار الواردة

يعطيهم وجهه. ويقول الإمام والمأموم والمفرد بعد هذا الذكر والاستغفار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مرة، ثم يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سرا، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة سرا مرة واحدة إلا في المغرب والفجر. ويستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة 3 مرات. ويستحب أيضا للمسلم والمسلمة بعد صلاة المغرب والفجر أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق. سؤال: ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة كما يفعله البعض؟ وهل السنة الجهر بالذكر أو الإصرار؟ الجواب: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. أما كونه جماعيا بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك، فهذا لا أصل له، بل هو بدعة. وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟ الجواب: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك، فرضا كانت أم نفلا، لقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي، فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناس مثل الجاهل وأولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام، بل كملها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهما. أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها، والله ولي التوفيق. أملى هذه الأجوبة الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز عفى الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد في مكة المكرمة في شهر ذي الحجة من عام 1412 للهجرة النبوية الشريفة. فيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية بعنوان: القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، كتبها عبد الرحمن بن عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، لا شك أنك تعلم فضل حفظ القرآن وفضل تعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وهذه بعض القواعد المعينة على حفظ القرآن نفعنا الله وإياك بها. القاعدة الأولى: الإخلاص. يجب إخلاص النية وإصلاحها.

0: إصلاح القصد وجعل حفظ القرآن والعناية به من أجل الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته وحصول مرضاته ونيل تلك الجوائز العظيمة لمن قرأ القرآن وحفظه. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. متفق عليه. فلا أجر ولا ثواب لمن قرأ القرآن وحفظه رياء وسمعة. ولا شك أن من قرأ القرآن مريدا الدنيا طالبا به الأجر الدنيوي فهو آثم. القاعدة الثانية: تصحيح النطق والقراءة. أول خطوة في طريق الحفظ بعد الإخلاص هي وجوب تصحيح النطق بالقرآن، ولا يكون ذلك إلا بالسماع من قارئ مجيد أو حافظ متقن. والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، فقد أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب لسانا من جبريل شفاها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة واحدة في رمضان، وعرضه في العام الذي توفي فيه عرضتين، رواه البخاري. وكذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه شفاها، وسمعه منهم من أخذوه جيلا بعد جيل. وهذا هو الواجب الآن، أخذ القرآن مشافهة من قارئ مجيد، وتصحيح القراءة أولا بأول، وعدم الاعتماد على النفس في قراءة القرآن حتى ولو كان الشخص ملما بالعربية وعليما بقواعدها. وذلك لأن في القرآن آيات كثيرة قد تأتي على خلاف المشهور من قواعد العربية. القاعدة الثالثة: تحديد نسبة الحفظ كل يوم. يجب على مريد حفظ القرآن أن يحدد ما يستطيع حفظه في اليوم، عددا من الآيات مثلا، أو صفحة أو صفحتين من المصحف، أو ثمنا للجزء، وهكذا. فيبدأ بعد تحديد مقدار حفظه وتصحيح قراءته بالتكرار والترداد، ويجب أن يكون هذا التكرار مع التغني، وذلك ليتبع السنة أولا وليتثبت الحفظ ثانيا. وذلك أن التغني بإيقاع محبب إلى السمع يساعد على الحفظ، ويعود اللسان على نغمة معينة، فتتعرف بذلك على الخطأ رأسا عندما يختل وزن القراءة والنغمة المعتادة للآية، فيشعر القارئ أن لسانه لا يطاوعه عند الخطأ، وأن النغمة اختلت، فيعاود التذكير. هذا إلى جانب أن التغني بالقرآن أمر مطلوب لا يجوز مخالفته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواه البخاري. القاعدة الثالثة: لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما. لا يجوز للحافظ أن ينتقل إلى مقرر جديد في الحفظ إلا إذا أتم تماما حفظ المقرر القديم، وذلك ليثبت ما حفظه تماما في الذهن. ولا شك أن مما يعين على حفظ المقرر أن يجعله الحافظ شغله طيلة ساعات النهار والليل، وذلك بقراءته في الصلاة السرية، وإن كان إماما ففي الجهرية، وكذلك في النوافل، وكذلك في أوقات انتظار الصلوات وفي ختام الصلاة. وبهذه الطريقة يسهل الحفظ جدا، ويستطيع كل أحد أن يمارسه ولو كان مشغولا بأشغال كثيرة، لأنه لن يجلس وقتا مخصوصا لحفظ الآيات، وإنما يكفي فقط تصحيح القراءة على قارئ، ثم مزاولة الحفظ في أوقات الصلوات وفي القراءة في النوافل والفرائض، وبذلك لا يأتي الليل إلا وتكون الآيات المقرر حفظها قد ثبتت تماما في الذهن. وإن جاء ما يشغل في هذا اليوم فعلى الحافظ أن لا يأخذ مقررا جديدا، بل عليه أن يستثمر يومه الثاني مع مقرره، بل عليه أن يستمر يومه الثاني مع مقرره القديم حتى يتم حفظه تماما. القاعدة الخامسة: حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك. مما يعين تماما على الحفظ أن يجعل الحافظ لنفسه مصحفا خاصا لا يغيره مطلقا، وذلك لأن الإنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع، وذلك لأن صور الآيات ومواضعها في المصحف تنطبع في الذهن مع كثرة القراءة والنظر في المصحف. فإن غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه، فإن غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه أو حفظ من مصاحف شتى متغيرة مواضع الآيات فإن حفظه يشتت ويصعب عليه الحفظ جدا. ولذلك فالواجب أن يحافظ حافظ القرآن على رسم واحد للآيات لا يغيره. القاعدة السادسة: الفهم طريق الحفظ. من أعظم ما يعين على الحفظ فهم الآيات المحفوظة ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض، وذلك يجب ولذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسيرا للآيات التي يريد حفظها، وأن يعلم وجه ارتباط بعضها ببعض، وأن يكون حاضر الذهن عند القراءة، وذلك ليسهل عليه استذكار الآيات. ومع ذلك فيجب أيضا عدم الاعتماد في الحفظ على الفهم وحده للآيات، بل يجب أن يكون الترديد للآيات هو الأساس، وذلك حتى ينطلق اللسان بالقراءة وإن شتت الذهن أحيانا عن المعنى. وأما من اعتمد على الفهم وحده فإنه ينسى كثيرا وينقطع في القراءة بمجرد شتات ذهنه، وهذا يحدث كثيرا وخاصة عند القراءة الطويلة. القاعدة السابعة: لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها. بعد إتمام سورة ما من سور القرآن ينبغي للحافظ ألا ينتقل إلى سورة أخرى إلا بعد إتمام حفظها تماما وربط أولها بآخرها، وأن يجري لسانه بها بسهولة ويسر ودون إعنات فكر وكد في تذكر الآيات ومتابعة القراءة. بل يجب أن يكون الحفظ كالماء، ويقرأ الحافظ السورة دون تلكع حتى ولو شت ذهنه عن متابعة المعاني أحيانا، كما يقرأ القارئ منا فاتحة الكتاب دون عناء واستحضار، وذلك من كثرة تردادها وقراءتها. ولكن الحفظ لكل سور القرآن لن يكون مثل حفظ الفاتحة إلا نادرا، ولكن القصد هو التمثيل. ثم إن السورة ينبغي أن تثبت في الذهن مترابطة متماسكة، وأن لا يجاوزها الحافظ إلى غيرها إلا بعد إتقان حفظها. القاعدة الثامنة: التسميع الدائم. يجب على الحافظ أن لا يعتمد على حفظه بمفرده، بل يجب أن يعرض حفظه دائما على آخر أو متابع في المصحف، وحبذا لو كان هذا مع حافظ متقن، وذلك حتى ينبه الحافظ لما يمكن أن يكون مريد الحفظ قد نسيه من القراءة أو ردده دون وعي. فكثيرا ما يحفظ الفرد منا السورة خطأ ولا يتنبه لذلك حتى مع النظر في المصحف، لأن القراءة كثيرا ما تسبق النظر، فينظر مريد الحفظ في المصحف ولا يرى بنفسه موضع الخطأ من قراءته، ولذلك فيكون تسميعه القرآن لغيره وسيلة لاستدراك هذه الأخطاء وتنبيها دائما لذهنه وحفظه. القاعدة التاسعة: المتابعة الدائمة. يختلف القرآن في الحفظ عن أي محفوظ آخر من الشعر أو النثر، وذلك لأن القرآن سريع الهروب من الذهن، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، متفق عليه. فلا يكاد حافظ القرآن أن يتركه قليلا حتى يهرب منه القرآن وينساه سريعا، ولذلك فلا بد من المتابعة الدائمة والسهر الدائم على المحفوظ من القرآن. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقال أيضا: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى تفصيا أي تفلتا، وهذا يعني أنه يجب على حافظ القرآن أن يكون له ورد دائم أقله جزء من 30 جزءا من القرآن كل يوم، وأكثره قراءة 10 أجزاء، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، متفق عليه. وبهذه المتابعة الدائمة والرعاية المستمرة يستمر الحفظ ويبقى، وبدونه يتفلت القرآن. القاعدة العاشرة: العناية بالمتشابهات. القرآن متشابه في معانيه وألفاظه وآياته، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا كان القرآن فيه نحو من 6000 آية ونيف، فإن هناك نحو من 2000 آية فيها تشابه بوجه ما، قد يصل أحيانا حد التطابق أو الاختلاف في حرف واحد أو كلمة واحدة أو 2 أو أكثر. لذلك يجب على قارئ القرآن المجيد أن يعنى عناية خاصة بالمتشابهات من الآيات، ونعني بالمتشابه هنا التشابه اللفظي، وعلى مدى العناية بهذا المتشابه تكون إجادة الحفظ، ويمكن الاستعانة على ذلك بكثرة الاطلاع في الكتب التي اهتمت بهذا النوع من الآيات المتشابهة، ومن أشهرها درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي، وكتاب أسرار التكرار في القرآن لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني وغيرها. القاعدة 11: اغتنم سنية الحفظ الذهبية. الموفق حتما من اغتنم سنوات الحفظ الذهبية، وهي من سن 25 إلى 23 تقريبا. فالإنسان في هذه السن تكون حافظته جيدة جدا، بل هي سنوات الحفظ الذهبية، فدون 5 يكون الإنسان دون ذلك، وبعد 23 تقريبا يبدأ الخط البياني للحفظ بالهبوط، ويبدأ خط الفهم والاستيعاب في الصعود. وعلى الإنسان أن يستغل سنوات الحفظ الذهبية في حفظ كتاب الله ما استطاع من ذلك، والحفظ في هذه السن يكون سريعا جدا، والنسيان يكون بطيئا جدا بعكس ما وراء ذلك، حيث يحفظ الإنسان ببطء وصعوبة وينسى بسرعة كبيرة. ولذلك صدق من قال: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. فعلينا أن نغتنم سنوات الحفظ الذهبية، وإن لم يكن في أنفسنا ففي أبنائنا وبناتنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فائدة في ذكر أسماء بعض الكتب المؤلفة في علوم القرآن وتفسيره: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، مباحث في علوم القرآن لصبح الصالح، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي، التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، فضائل القرآن لابن كثير. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط 2 والأخير من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قرأها عليكم أحمد بن صالح المرشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجه الثاني: مقولة إن الله في كل مكان. السؤال: ذكرت قصة في إحدى الإذاعات تقول إن ولدا سأل أباه عن الله فأجاب الأب بأن الله موجود في كل مكان. السؤال: ما الحكم الشرعي في مثل هذا الجواب؟ الجواب: هذا الجواب باطل، وهو من كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهما. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه في السماء فوق العرش فوق جميع خلقه، وعلمه في كل مكان كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع سلف الأمة، كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. سورة الأعراف من الآية 24. وكرر ذلك سبحانه في 6 آيات أخرى من كتابه العظيم. ومعنى الاستواء عند أهل السنة هو العلو والارتفاع فوق العرش على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه لا يعلم كيفيته سواه، كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن ذلك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومراده رحمه الله السؤال عن كيفيته. وهذا المعنى جاء عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو قول جميع أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام. وقد أخبر الله سبحانه في آيات أخر أنه في السماء وأنه في العلو، قال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. سورة غافر الآية 12. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سورة فاطر الآية 10. وقال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة البقرة من الآية 55 بعد المئة بعد المئتين. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة الملك الآيتان 16 و17. ففي آيات كثيرة من كتاب الله الكريم صرح سبحانه أنه في السماء وأنه في العلو، وذلك موافق لما دلت عليه آيات الاستواء. وبذلك يعلم أن قول أهل البدع بأن الله سبحانه موجود في كل مكان من أبطل الباطل، وهو مذهب الحلولية المبتدعة الضالة، بل هو كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من كون ربه في السماء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الهامش، رواه البخاري في المغازي في الصفحة رقم 4351، ورواه مسلم في الزكاة في الحديث رقم 144 في الصفحة رقم 1064، انتهى الهامش. وكما جاء في أحاديث الإسراء والمعراج وغيرها، الهامش راجع مجلة الدعوة العدد رقم 1288 الشيخ بن باز، انتهى الهامش. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس إذا سئل أين الله قال الله في كل مكان أو موجود، فهل هذه الإجابة صحيحة على إطلاقها؟ الجواب: هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها. فإذا سئل أين الله فليقل في السماء، كما أجابت بذلك المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء. وأما من قال موجود فقط فهذا حيدة عن الجواب ومراوغة منه، وأما من قال إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر، لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص، بل الأدلة السمعية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى علي على كل شيء، وأنه فوق السماوات مستو على عرشه. الهامش، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول في الصفحة 32 بعد المئة وحتى الصفحة 33 بعد المئة، انتهى الهامش. حكم من يقول إن الأولياء والصالحين ينفعون أو يضرون. السؤال: عندما استمعت لهذا البرنامج، أعني نور على الدرب، استفدت الكثير، وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى لا يفيدون الإنسان، وعندما أخبرت أهلي بذلك اتهموني بأني كافرة، وأن الأولياء سيضرونني، وأنهم يرونني في المنام، بأن هؤلاء الصالحين يلومونني، فبماذا تنصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقولهم بالخرافات والبدع التي تكاد تنتشر في البلاد العربية؟ الجواب: ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل، ويعلموا أن السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة في عبادة الله وحده، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجه، فهو سيد الأولياء وأفضل الأولياء، فالرسل والأنبياء هم أفضل الناس وهم أفضل الأولياء والصالحين، ثم يليهم بعد ذلك في الفضل أصحاب الأنبياء رضي الله عنهم ومن بعدهم، وأفضل هذه الأمة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم سائر المؤمنين على اختلاف درجاتهم ومراتبهم في التقوى. فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله، وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه رضي الله عنهم، ثم الأمثل فالأمثل في التقوى والإيمان كما تقدم، وحبهم في الله والتأسي بهم في الخير وعمل الصالحات أمر مطلوب، ولكن لا يجوز التعلق بهم وعبادتهم من دون الله، ولا دعاؤهم مع الله، ولا أن يستعان بهم أو يطلب منهم المدد، كأن يقول يا رسول الله أغثني، أو يا علي أغثني، أو يا الحسن أغثني أو أنصرني، أو يا سيد الحسين، أو يا شيخ عبد القادر، أو غيرهم. كل ذلك لا يجوز، لأن العبادة حق الله، لأن العبادة حق الله وحده، كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة الآية 21. وقال تعالى دعوني أستجب لكم، سورة غافر الآية 60. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورة البينة الآية 5. وقال سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، سورة النمل الآية 62. وقال عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون الآية 17 بعد 100. فسماهم كفرة بدعائهم غير الله عز وجل. وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر الآيتان 13 و14. فبين سبحانه أن مدعويهم من دون الله من الرسل أو الأولياء أو غيرهم لا يسمعون، لأنهم ما بين ميت أو مشغول بطاعة ربه كالملائكة، أو غائب لا يسمع دعاءهم، أو جماد لا يسمع ولا يعي. ثم أخبر سبحانه أنهم لو سمعوا لم يستجيبوا لدعائهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، فعلم بذلك أن الله عز وجل هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا شاء، وهو النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. فالواجب الحذر من عبادة غيره والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والجماد وغيرهم من المخلوقات التي لا تسمع الداعي ولا تستطيع نفعه أو ضره. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه، كما قال عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سورة القصص الآية 15. وكما يستعين المسلم في الجهاد وقتال الأعداء بإخوانه المجاهدين، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة 59 بعد 300 وحتى الصفحة 61 بعد 300، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. حكم تكفير اليهود والنصارى. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عما زعمه أحد الوعاظ في مسجد من مساجد أوروبا من أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى. الجواب: إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال، وقد يكون كفرا، وذلك لأن اليهود والنصارى كفرهم الله عز وجل في كتابه. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سورة التوبة الآيتان 30 و31. فدل ذلك على أنهم مشركون، وبين الله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح بكفرهم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سورة المائدة الآية 17 والآية 72. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سورة المائدة الآية 73. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، سورة المائدة الآية 87. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، سورة البينة الآية 6. والآيات في هذه المسألة كثيرة والأحاديث، فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله عز وجل، وتكذيب الله كفر، ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو. ويا سبحان الله، كيف يرضى هذا الرجل أن يقول إنه لا يجوز إطلاق الكفر على هؤلاء وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة وقد كفرهم خالقهم عز وجل، وكيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون إن المسيح ابن الله، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. كيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر عليهم وهم يصفون ربهم بهذه الأوصاف السيئة التي كلها عيب وشتم وسب؟ وإني أدعو هذا الرجل، أدعوه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقرأ قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، سورة القلم الآية 9، وألا يداهن هؤلاء في كفرهم، وأن يبين لكل أحد أن هؤلاء كفار وأنهم من أصحاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، ثم لا يتبع ما جئت به، أو قال: لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. الهامش، رواه مسلم في الإيمان في الصفحة 53 بعد 100 بنحوه، انتهى الهامش. وليأخذ من الأجر بنصيبين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، الحديث. الهامش، رواه البخاري في العلم في الصفحة 97، ورواه مسلم في الإيمان في الصفحة 53 بعد 100، انتهى الهامش. ثم إني اطلعت بعد هذا على كلام لصاحب الإقناع في باب حكم المرتد، قال فيه بعد كلام سبق: أولم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. ونقل عن شيخ الإسلام قوله: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها، أو وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لله ولرسوله، أو أنه يجب، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة، فهو كافر. وقال أيضا في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد. فعلى هذا القائل أن يتوب إلى ربه من هذا القول العظيم الفرية، وأن يعلن إعلانا صريحا بأن هؤلاء كفر وأنهم من أصحاب النار، وأن الواجب عليهم أن يتبعوا النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف الآية 57 بعد 100، وهو بشارة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فقد قال عيسى بن مريم ما حكاه ربه عنه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف الآية 6، لما جاءهم ومن الذي جاءهم؟ المبشر به أحمد، لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وبهذا نرد دعوى أولئك النصارى الذين قالوا الذي بشر به عيسى أو الذي بشر به عيسى هو أحمد لا محمد، فنقول إن الله قال: فلما جاءهم بالبينات ولم يأتكم بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو أحمد، لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدا بأحمد، لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدا بأحمد، لأن أحمد اسم تفضيل من الحمد، فهو أحمد الناس لله، وهو أحمد الخلق في الأوصاف كاملة، فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله، جعلا لصيغة التفضيل من باب اسم الفاعل وهو أحمد الناس، بمعنى أحق الناس أن يحمد، جعلا لصيغة التفضيل من باب اسم المفعول، فهو حامد ومحمود على أكمل صيغة الحمد الدال عليها أحمد. وإني أقول إن كل من زعم أن في الأرض دينا يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه كافر لا شك في كفره، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآية 85، ويقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة الآية 3، وعلى هذا وأكررها مرة ثالثة، على هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبين للناس جميعا أن هؤلاء اليهود والنصارى كفار، لأن الحجة قد قامت عليهم وبلغتهم الرسالة ولكنهم كفروا عنادا. ولقد كان اليهود يوصفون بأنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه، وكان النصارى يوصفون بأنهم ضالون لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه، أما الآن فقد علم الجميع الحق وعرفوه ولكنهم خالفوه، وبذلك استحقوا جميعا أن يكونوا مغضوبا عليهم. وإني أدعو هؤلاء اليهود والنصارى إلى أن يؤمنوا بالله ورسله جميعا وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي أمروا به في كتبهم، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف الآية 75 بعد 100 والآية 76 بعد 100، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف الآية 58 بعد 100، وهذا يؤيد ما ذكرناه في صدر الجواب، وهذا أمر لا إشكال فيه، والله المستعان. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث من الصفحة 18 وحتى الصفحة 23. والعشرين. انتهى الهامش. حكم عبادة القبور بالطواف ودعاء أصحابها. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عمن يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء أصحابها والنذر لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة. الجواب: هذا سؤال عظيم، وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله عز وجل، فنقول إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول قسم توفي على الإسلام ويثني الناس عليه خيرا، فهذا يرجى له الخير، ولكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سورة الحشر الآية العاشرة. وهو بنفسه لا ينفع أحدا، إذ أنه ميت جثة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره، ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا لغيره، فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم. القسم الثاني من أصحاب القبور من أفعاله تؤدي إلى فسقه الفسق المخرج من الملة، كأولئك الذين يدعون أنهم أولياء ويعلمون الغيب ويشفون من المرض ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة حسا ولا شرعا، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يجوز الدعاء لهم ولا الترحم عليهم، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، سورة التوبة الآية 13 بعد 100 14 بعد 100. وهم لا ينفعون أحدا ولا يضرون، ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهم، وإن قدر أن أحدا رأى كرامات لهم مثل أن يتراءى له أن في قبورهم نورا، أو أنه يخرج منها ريحة طيبة أو ما أشبه ذلك، وهم معروفون بأنهم ماتوا على الكفر، فإن هذا من خداع إبليس وغروره ليفتن هؤلاء بأصحاب هذه القبور. وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله، ولا يكشف السوء إلا الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، سورة النحل الآية 53. ونصيحتي لهم أيضا ألا يقلدوا في دينهم ولا يتبعوا أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب الآية 21. ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سورة آل عمران الآية 31. ويجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمال من يدعي الولاية بما جاء في الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجى أن يكون من أولياء الله، وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله. وقد ذكر الله في كتابه ميزانا قسطا عدلا في معرفة أولياء الله، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، سورة يونس الآيتان 62 و63. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله، ومن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية، ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء، ولكننا نقول على سبيل العموم كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وليعلم أن الله عز وجل قد يفتن الإنسان بشيء في من مثل هذه الأمور، فقد يتعلق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه، ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل لهذا الرجل، لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء، وأن هذا التراب لا يكون سببا لزوال ضرر أو جلب نفع. نعلم ذلك لقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف الآيتان 5 و6. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النحل الآيتان 20 و21. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي، ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحانا. ونقول: إن حصل هذا الشيء عند الدعاء، أي عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله لا بدعائه، وفرق بين حصول الشيء بالشيء وبين حصول الشيء عند الشيء، فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سببا لجلب النفع أو دفع الضرر بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانا، والله تعالى قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه. ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة، وفي غير يوم السبت تختفي، فطال عليهم الأمد وقالوا: كيف نحرم أنفسنا هذه الحيتان؟ ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا: نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد. فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله، فقلبهم الله قردة خاسئين. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سورة الأعراف الآية 63. وقال عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سورة البقرة الآيتان 65 و66. فانظر كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي منعوا من صيدها فيه، ولكنهم والعياذ بالله لم يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على محارم الله. ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيود المحرمة على المحرم، فكانت في متناول أيديهم، ولكنهم رضي الله عنهم لم يجرؤوا على شيء منها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورة المائدة الآية 94. كانت الصيود في متناول أيديهم، يمسكون الصيد العادي باليد وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليهم جدا، ولكنهم رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود. وهكذا يجب على المرء إذا هيئت له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله عز وجل وألا يقدم على فعل هذا المحرم، وأن يعلم أن تيسير أسبابه من باب الابتلاء والامتحان، فليحجم وليصبر، فإن العاقبة للمتقي. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثاني في الصفحة 27 بعد 200 وحتى الصفحة 31 بعد 200. انتهى الهامش. حكم الاعتقاد في المشايخ بأنهم ينفعون ويضرون. السؤال: من سوداني مقيم في الأنبار يقول: في بلدنا طوائف متفرقة، كل طائفة تتبع شيخا أو تتبع شيخا يرشدها ويعلمها أشياء، ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة، ومن لم يتبع أو يتبع هؤلاء المشايخ يعتبر ضائعا في الدنيا والآخرة، فهل علينا اتباع هؤلاء أم نخالفهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيذكر السائل أن لديهم مشايخ يتبعونهم، وأن من ليس له شيخ فهو ضائع في الدنيا والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ. والجواب عن هذا أن هذا غلط ومنكر لا يجوز اتخاذه ولا اعتقاده، وهذا واقع فيه كثير من الصوفية، يرون أن مشايخهم هم القادة وأن الواجب اتباعهم مطلقا، وهذا غلط عظيم وجهل كبير، وليس في الدنيا أحد يجب اتباعه والأخذ بقوله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المتبع عليه الصلاة والسلام. أما العلماء فكل واحد يخطئ ويصيب، فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائنا من كان إلا إذا وافق شريعة الله وإن كان عالما كبيرا، فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان موافقا لشرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا الصوفية ولا غير الصوفية. واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط، فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك، وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، سورة آل عمران الآية 31. المعنى: قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والمراد هو محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الناس المدعين لمحبة الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية 7. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، سورة النور الآية 56. فالطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله، ولا يجوز طاعة أحد من الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق قوله شريعة الله، فكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من شرع الله عز وجل. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سورة النجم من الآية الأولى وحتى الرابعة. فعلينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه، وألا نغتر بقول الرجال، وألا نأخذ بأخطائهم، بل يجب أن تعرض أقوال الناس وأراؤهم على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما قبل، وإلا فلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. سورة الشورى الآية 10. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. فتقليد المشايخ واتباع آرائهم بغير علم وبصيرة ذلك أمر لا يجوز عند جميع العلماء، بل منكر بإجماع أهل السنة والجماعة، لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به لأنه وافق الحق لا لأنه قول فلان، وما خالف الحق من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده وعدم الأخذ به لكونه خالف الحق لا لكونه قول فلان أو فلان. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 83 بعد 300 وحتى الصفحة 85 بعد 300، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. هل يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان؟ السؤال: هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان؟ وهل كان يعلم الغيب؟ الجواب: قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل مكان، وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة المنورة، أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة. وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الموت: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم توفي. الهامش رواه البخاري في المغازي في الصفحة رقم 4437، ورواه مسلم في فضائل الصحابة في الصفحتين 87 والصفحة رقم 2444. انتهى الهامش. وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنه المجاور لمسجده الشريف، ولم يزل جسمه فيه إلى حين التاريخ، أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين فكلها في الجنة، لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان والصبر على حمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق. أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده، وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من بيانه لأمور الجنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلك مما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة كأخبار الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وأشباه ذلك، لقول الله عز وجل في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النمل الآية 65. وقوله سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. سورة الأنعام الآية 50. وقوله سبحانه في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورة الأعراف الآية 88 بعد 100. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب، منها ما ثبت في جوابه لجبريل لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال في 5: لا يعلمهن إلا الله، وتلا قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، سورة لقمان الآية 34.

لما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنه بالفاحشة لم يعلم ببراءتها إلا بنزول الوحي كما في سورة النور. ومنها أنه لما ضاع عقد عائشة في بعض الغزوات لم يعلم صلى الله عليه وسلم مكانه، وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه، فلما قام بعيره وجدوه تحته وهذا قليل من كثير من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره صلى الله عليه وسلم لديهم في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له، وإنما قادهم إليه جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية مما ابتلاهم به، كما نسأله سبحانه أن يهدينا وإياهم جميعا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب. الهامش المجاهد الصفحة 66 السنة الثالثة، العددان 33 و34 شهر المحرم وصفر من عام 12 و400 ألف للهجرة، الشيخ ابن باز. وبهذا انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني. الشريط الثاني الوجه الأول، حكم من ظاهر حاله الاستقامة وله حلقات يدعو فيها الرسول وعبد القادر. السؤال: سئل الشيخ عن رجل محافظ على الصلاة والصيام وظاهر حاله الاستقامة، إلا أن له حلقات يدعو فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد القادر، فما حكم عمله هذا؟ الجواب: ما ذكره السائل يحزن القلب، فإن هذا الرجل الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة والصيام وأن ظاهر حاله الاستقامة قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم، فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة أو مخرج عن الملة، سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره، وغيره أقل منه شأنا وأقل منه وجاهة عند الله عز وجل. فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا، فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر، والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. قال الله عز وجل آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، سورة الجن. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، سورة الجن الآية 21. وقال آمرا له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، سورة الأنعام الآية 6. وقال تعالى آمرا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، سورة الأعراف الآية 88 بعد 100. بل قال الله تعالى آمرا له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، سورة الجن الآية 22. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟ فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة، والشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بتوبة من العبد، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48 والآية 16 بعد 100. وصاحبه في النار، لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72.

0: ونصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله من هذا الأمر المحبط للعمل، فإن الشرك يحبط العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، سورة الزمر الآية 65. فليتب إلى الله من هذا، وليتعبد لله بما شرع من الأذكار والعبادات، ولا يتجاوز ذلك إلى هذه الأمور الشركية، وليتفكر دائما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة غافر الآية 60. حكم من يقول يا محمد يا علي أو يا جيلاني. السؤال: سئل الشيخ يقول بعض الناس يا محمد أو يا علي أو يا جيلاني عند الشدة، فما الحكم؟ الجواب: فأجاب بقوله: إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو الله وحده، كما قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، سورة النمل الآية 62. وهو مع كونه مشركا سفيه مضيع لنفسه، قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سورة البقرة الآية 30 بعد 100. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، سورة الأحقاف من الآية 5. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين من الصفحة 94 بعد 300 إلى الصفحة 95 بعد 300. انتهى الهامش. حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر. السؤال: إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، وأنه يعلم الغيب، وأن التوسل بالأولياء والأموات والأحياء قربة إلى الله عز وجل، فهل يدخل النار ويعتبر مشركا؟ علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد، وأنه عاش في منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك، فما حكمه وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ الجواب: من مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، أي ليس من بني آدم، أو يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافرا كفرا أكبر. وهكذا إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن أو الملائكة أو الأصنام، لأن هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه، وهو شرك أكبر. ويسمى بعض الناس بل ويسمي بعض الناس هذا النوع من الشرك توسلا، وهو غير الشرك الأكبر. وهنا نوع ثان من التوسل ليس من الشرك، بل هو من البدع ووسائل الشرك، وهو التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو بحق الأنبياء والصالحين أو بذواتهم. فالواجب الحذر من النوعين جميعا، ومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يتصدق عنه، لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، سورة التوبة الآية 13 بعد 100. وأما التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به فهو توسل مشروع ومن أسباب الإجابة، لقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف الآية 80 بعد 100. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع من يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الهامش رواه أبو داود في الصلاة في الحديث أو في الصفحة رقم 1495، ورواه النسائي في السهو في الجزء الثاني في الصفحة 53، ورواه ابن ماجة في الدعاء في الصفحة رقم 3858 من حديث أنس. انتهى الهامش. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عما حرم الله ونحو ذلك، كما ورد ذلك في حديث أصحاب الغار المخرج في الصحيحين، وهم ثلاثة: أواهم المبيت والمطر إلى غار، فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى جبل فسدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فتوجهوا إلى الله سبحانه فسألوه ببعض أعمالهم الطيبة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإني ذات ليلة نأى بي طلب الشجر، فلما رحت عليهما بغبوقهما وجدتهما نائمين، فلم أوقظهما، وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا ومالا، فلم أزل على ذلك حتى طلع الفجر، فاستيقظ وشرب غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. أما الثاني فتوسل بعفته عن الزنا، حيث كانت له ابنة عم يحبها كثيرا وأرادها في نفسها فأبت عليه، ثم ألمت بها حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب منه المساعدة فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، فوافقت على هذا من أجل حاجتها، فأعطاها 120 دينارا. فلما جلس بين رجليها قالت له: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف من الله حينئذ وقام عنها وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحد ترك أجرته، فنميتها له حتى بلغت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فجاء يطلب أجرته، فقلت له: كل هذا من أجرتك، يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت له: إني لا أستهزئ بك، إنه كله مالك. فساقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة فخرجوا جميعا يمشون. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء في الصفحة رقم 3465، ورواه مسلم في الذكر والدعاء في الصفحة رقم 2743. انتهى الهامش. وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة الطيبة أمر مشروع، وأن الله جل وعلا يفرج به الكربات كما جرى لهؤلاء الثلاثة. أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان أو بذات فلان فهذا غير مشروع، بل هو من البدع كما تقدم، والله ولي التوفيق. الهامش للعودة إلى مجلة البحوث العدد رقم 40 من الصفحة 55 بعد 100 وحتى الصفحة 58 بعد 100 للشيخ ابن باز. انتهى الهامش. حكم التوسل وشرح حديث العباس. السؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يدل على جواز التوسل بجاه الأولياء؟ الحديث هو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. الهامش: رواه البخاري في الاستسقاء في الحديث رقم 1010. انتهى الهامش. الجواب: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح رواه البخاري، لكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وذلك أن التوسل هو اتخاذ وسيلة، والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود، والوسيلة المذكورة في هذا الحديث نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، المراد به التوسل أو المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. ولأن عمر قال للعباس: قم يا عباس فادعوا الله، فدعا. ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسل بالعباس، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه العباس وغيره. فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون جاه العباس بن عبد المطلب. والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى فيه إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فلا بأس إذا رأيت رجلا صالحا حريا بالإجابة لكون طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا وكونه معروفا بالعبادة والتقوى، لا بأس أن تسأله أن يدعو الله لك بما تحب، بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء. فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه، لأن ذلك يضره. كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز، ولكنني لا أحبذه، وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله، وأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية. كما أنني أيضا أرغب من أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن ينوي بذلك الإحسان إليه، أي إلى هذا الداعي، دون دفع حاجة هذا المدعو له، لأنه إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم. أما إذا قصد بذلك نفع أخيه بالإحسان إليه، والإحسان إلى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف، كان هذا أولى وأحسن، والله ولي التوفيق. الهامش: فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة 83 بعد 200 والصفحة 84 بعد 200. انتهى الهامش. حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال: ما حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أقسام. أولا: أن يتوسل بالإيمان به، فهذا التوسل صحيح، مثل أن يقول: اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، وهذا لا بأس به، وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سورة آل عمران الآية 93 بعد 100. ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا. ثانيا، أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، أي بأن يدعو للمشفوع له، وهذا أيضا جائز وثابت، لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. الهامش رواه البخاري في الاستسقاء في الحديث رقم 1010، انتهى الهامش. وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا، فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به. ثالثا، أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته، فهذا توسل بدعي لا يجوز، وذلك لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني، لأن الوسيلة لابد أن تكون وسيلة، والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء، فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء، وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد ولا نافع. وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام 3 أقسام. القسم الأول أن يتوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته. القسم الثاني أن يتوسل بدعائه، أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته، لأنه بعد مماته متعذر. القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه ليس وسيلة، إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده، لأنه ليس من عمله. فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله، فهل يجوز ذلك أو لا؟ قلنا: لا يجوز. فإذا قال: أليس الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ سورة النساء الآية الرابعة والستون. قلنا له: بلى، إن الله يقول ذلك، ولكن يقول: ولو أنهم إذ ظلموا. وإذ هذه ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل، لم يقل الله: ولو أنهم إذا ظلموا، بل قال: إذ ظلموا. فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر، لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الهامش رواه مسلم في الوصية في الصفحة رقم 1631، انتهى الهامش. فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد، بل ولا يستغفر لنفسه أيضا، لأن العمل انقطع. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة 77 بعد 200 وحتى الصفحة 79 بعد 200، انتهى الهامش. حكم التوسل وأقسامه. السؤال: ما حكم التوسل وما أقسامه؟ الجواب: التوسل اتخاذ الوسيلة، والوسيلة كل ما يوصل إلى المقصود، فهي من الوصل، لأن الصاد والسين يتناوبان كما يقال صراط وسراط وبسطة وبسطة. والتوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه، ولا بد من دليل على كون هذا الشيء سببا للقبول، ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع. فمن جعل شيئا من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم، إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة مما يرضاه الله تعالى ويكون سببا في قبول دعائه. والدعاء من العبادة، والعبادة موقوفة على مجيء الشرع بها، وقد أنكر الله تعالى على من اتبع شرعا بدون إذنه وجعله من الشرك، فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى الآية 21. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سورة التوبة الآية 31. والتوسل في دعاء الله تعالى قسمان: القسم الأول أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة، وهو أنواع. الأول: التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فيتوسل إلى الله تعالى بالاسم المقتضي لمطلوبه، أو بالصفة المقتضية له، أو بالفعل المقتضي. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول: اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ونحو ذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، الهامش، رواه النسائي في السهو في الجزء الثالث في الصفحتين 54 و55، انتهى الهامش. وعلم أمته أن يقول في الصلاة عليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الهامش، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بألفاظ مختلفة عن غير واحد من الصحابة، انظر منها صحيح البخاري أحاديث الأنبياء في الصفحة رقم 3369، ورواه مسلم في الصلاة في الصفحة رقم 407 من حديث أبي حميد الساعدي، ورواه البخاري في الصفحة 3370، ورواه مسلم في الصفحة رقم 406 من حديث كعب بن عجرة، والبخاري في التفسير في الصفحة رقم 4798 من حديث أبي سعيد، ورواه مسلم في الصفحة رقم 405 من حديث أبي مسعود، انتهى الهامش. الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته، كقوله عن أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، سورة آل عمران الآية 93 بعد 100. وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، سورة المؤمنون الآية 9 بعد 100. وقوله عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، سورة آل عمران الآية 53. الثالث: أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره وحاجته، كقول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سورة القصص الآية 24. الرابع: أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، كطلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، مثل قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ادعوا الله أن يغيثنا. الهامش رواه البخاري في الاستسقاء في الصفحة رقم 1013، ورواه مسلم في صلاة الاستسقاء في الصفحة رقم 897. انتهى الهامش. ولقول عكاشة ابن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني منهم. الهامش رواه البخاري في الطب في الصفحة رقم 5752، ورواه مسلم في الأيمان في الصفحة رقم 220 من حديث ابن عباس، والبخاري في اللباس في الصفحة رقم 5811، ورواه مسلم في الصفحة رقم 216 من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم في الصفحة رقم 218 من حديث عمران. انتهى الهامش. وهذا إنما يكون في حياة الداعي، أما بعد موته فلا يجوز، لأنه لا عمل له، فقد انتقل إلى دار الجزاء. ولذلك لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، بل استسقى عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قم فاستسقي، فقام العباس فدعا. وأما ما يروى عن العتبي أن عربيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورة النساء الآية 64. وقد جئتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي، وذكر تمام القصة: فهذه كذب لا تصح. والآية ليس فيها دليل لذلك، لأن الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم، وإذ لما مضى لا للمستقبل. والآية في قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله، كما يدل على ذلك سياقها السابق واللاحق. القسم الثاني أن يكون التوسل بوسيلة لم يأتي بها الشرع، وهي نوعان. أحدهما أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع، كتوسل المشركين بآلهتهم، وبطلان هذا ظاهر. الثاني أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع، وهذا محرم، وهو نوع من الشرك، مثل أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول: أسألك بجاه نبيك، فلا يجوز ذلك، لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع، ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء، لأنه لا يتعلق بالداعي ولا بالمدعو، وإنما هو من شأن ذي الجاه وحده، فليس بنافع لك في حصول مطلوبك أو دفع مكروبك. ووسيلة الشيء ما كان موصلا إليه، والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث، فلا يليق أن تتخذه فيما بينك وبين ربك، والله الموفق. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة 67 بعد 200 إلى الصفحة 70 بعد 200. انتهى الهامش. حكم التعلق بالأسباب. السؤال: ما حكم التعلق بالأسباب؟ الجواب: فأجاب حفظه الله بقوله: التعلق بالأسباب أقسام. القسم الأول ما ينافي التوحيد في أصله، وهو أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وحكم الفاعل ما ذكره الله تعالى بقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سورة المائدة الآية 72. القسم الثاني أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب وهو الله تعالى، فهذا نوع من الشرك، ولكن لا يخرج عن الملة لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب وهو الله تعالى. القسم الثاني أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء قطعه ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا أصلا ولا كمالا. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان ألا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله فهذا نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي التوكل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب والله وهو الله عز وجل. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة 300 والصفحة 400. انتهى الهامش. حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك. السؤال: ما حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك؟ الجواب: إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء والتي يريد بها السائل قبورهم، هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليها، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الهامش رواه البخاري في الأيمان والنذور في الصفحة رقم 6696. انتهى الهامش. فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر، والله أعلم. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة 28. انتهى الهامش. حكم الذبح لغير الله. السؤال: سئل الشيخ عن حكم الذبح لغير الله. الجواب: فأجاب بقوله: تقدم لنا في غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة. ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، لأن الله تعالى أمر به في قوله: فصل لربك وانحر، سورة الكوثر الآية 2. وكل قربة فهي عبادة، فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له وتذللا وتقربا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل، فإنه يكون مشركا. وإذا كان مشركا فإن الله تعالى قد بين أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه النار. وبناء على ذلك نقول: إنما يفعله الناس من الذبح للقبور، قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء، شرك مخرج عن الملة. ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة والصيام لله وحده، فإنه يغفر لهم ما سبق، كما قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سورة الأنفال الآية 38. بل إن الله تعالى يعطيهم فوق ذلك، فيبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان من الآية 68 وحتى الآية 70. فنصيحتي لهؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم أن يتوبوا إلى الله من ذلك، وأن يراجعوا وأن يرجعوا إليه، وأن يخلصوا دينهم له سبحانه، وليبشروا إذا تابوا بالتوبة من الكريم المنان، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين وعودة المنيبين. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحتين 20 بعد 200 و21 بعد 200. انتهى الهامش. هل يكفي النطق بالشهادتين للإسلام أم لا بد من أمور أخرى؟ السؤال: هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟ الجواب: إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن صدق بذلك ويقين وعلم بما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام، ثم يطالب بالصلاة وباقي الأحكام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الهامش رواه البخاري في الزكاة في الصفحة رقم 1458 ورواه مسلم في الإيمان في الصفحة رقم 19. انتهى الهامش. فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم المسلمين، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين، فإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام أخرى، فإن ترك الصلاة استتابه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل، وهكذا بقية الأحكام يعامل فيها بما يستحق. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 42 الصفحة 41 بعد 100 والصفحة 42 بعد 100 للشيخ ابن باز. انتهى الهامش. القول بتناسخ الأرواح. السؤال: لقد قال لنا أستاذ الفلسفة إن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف أن الروح هي التي تعذب وتحاسب، وإن انتقلت فيحاسب الإنسان الآخر؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح، والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الأعراف الآية 72 بعد 100. وجاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الأعراف الآية 72 بعد 100. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث. الهامش رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الأول في الصفحتين 44 و45، رقم الحديث 311، تحقيق أحمد شاكر. ورواه الإمام مالك في الموطأ في القدر في الصفحة رقم 898، وأبو داود في السنة برقم 4703، والترمذي في التفسير برقم 5071. انتهى الهامش. قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ، وهم من أكثر الناس، وقولهم هذا من أبطل الباطل. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.
1: الوجه الثاني: كيفية خلق الإنسان. السؤال: هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد 4 أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببويضة المرأة الذي يتكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا؟ الجواب: لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه إذا سلم من الآفات، تهيئ كلا منهما بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر، وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك ويكون حيا أيضا، حياة تناسبه حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة. فإذا نفخ فيه الروح سرت فيه حياة أخرى بإذن الله اللطيف الخبير. ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان طبيبا ماهرا فلن يحيط علما بأسرار الحمل وأسبابه وأطواره، إنما يعرف عنه بما أوتي من علم وفحص وتجارب بعض الأعراض والأحوال. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة الرعد الآية 8 والـ9. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. سورة لقمان الآية 34. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 32. انتهى الهامش. طلب المدد من الأموات. السؤال: ما حكم طلب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء غير الحاضرين لذلك الشخص الطالب للمدد؟ الجواب: أولا، طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر، لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآية سورة المائدة الآية 75. ثانيا، طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز، لأنه دعاء غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 10 بعد 100. ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركا يخرج من الملة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 77. انتهى الهامش. دعاء غير الله والاستغاثة به. السؤال: أرجو أن تفتون في جماعة يتحلقون في المسجد ويذكرون الله ويذكرون رسوله ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد، مثل قولهم بصوت واحد وخذ بيدي يا رسول الله، يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائلا: يا مفتاحا لكنوز الله، يا كعبة لتجلي الله، أيا عرشا لاستواء الله، يا كرسيا لتدلي الله، فأغننا يا رسول الله، أنت المقصود يا حبيب الله، أنت يا رسول الله، إلى غير ذلك من هذا النوع المملوء بالشركيات. الجواب: أولا، إن ذكر الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية بدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش: رواه البخاري في الصلح في الصفحة رقم 2697، ورواه مسلم في الأقضية في الصفحة رقم 1718. انتهى الهامش. ثانيا، أن دعاء غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمة شرك أكبر لا يجوز فعله، لأن الدعاء والاستغاثة عبادة وقربة لله وحده، فصرفها لغيره شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس، الآيتان 106-107. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن، الآية 18. وقال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون، الآية 117. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صرف العبادة لله وحده. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث الهامش: رواه الإمام أحمد برقم 2699 و2763 و2804. شاكر. ورواه الترمذي في صفة القيامة في رقم 2518. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. الهامش: رواه الإمام أحمد في الجزء الرابع في الصفحات 267-279. ورواه أبو داود في الصلاة في الحديث رقم 1479، والترمذي في التفسير برقم 2969 و2347، وفي الدعوات برقم 3372، وابن ماجه في الدعاء برقم 3828. انتهى الهامش. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 78. انتهى الهامش. الاستغاثة بالأولياء. السؤال: ما حكم الله في من يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به؟ الجواب: من استغاث بالأولياء بعد موتهم أو في حال غيبتهم عنه فهو مشرك شركا أكبر، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس، الآيتان 106-107. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 87. انتهى الهامش. تعظيم السلام أو العلم أو العلم الوطني. تعظيم السلام أو العلم الوطني؟ السؤال: هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني؟ الجواب: لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، وفيها مجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 149. انتهى الهامش. تحية العلم في الجيش. السؤال: ما حكم تحية العلم في الجيش وتعظيم الضابط وحلق اللحية فيه؟ الجواب: لا تجوز تحية العلم، بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش، رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 150. انتهى الهامش. السؤال: أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش المصري وهذا مصدر رزقه، وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يعظم بعضنا بعضا كما تفعله الأعاجم، وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله، وأن نعظم علم الدولة ونحكم ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله، قوانين عسكرية. الجواب: لا يجوز تحية العلم، ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم لما ورد من النهي عن التشبه بهم ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 150. انتهى الهامش. الحكم بغير ما أنزل الله. السؤال: إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله، ذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفرا أكبر، قوله وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم بها وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر؟ الهامش فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم للشيخ الجزء الثاني في الصفحتين من 289 إلى 290 انتهى الهامش. وقال رحمه الله في جواب آخر: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها

في الصفحة رقم 280. انتهى الهامش. والسؤال يا فضيلة الشيخ: أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متسقا ومضبطا مع قواعد أهل السنة؟ وهل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كلام آخر يخالف ما سبق إراده؟ فقد ذكر أحد إخواننا المصريين وهو خالد العنبري في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر، ونسب ذلك إليكم، فقال في كتابه سالف الذكر ما نصه: وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرير حفظه الله أن له، أي الشيخ محمد بن إبراهيم، كلاما آخر، إلى آخر ما قال. الصفحة رقم 131. فنأمل منكم بسط الجواب في هذه المسائل وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله وحده. وبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يتبعون فيه من مخالفة للشرع ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون به حكم الله تعالى، ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام، حيث طعنوا في الشرع وعطلوا حدوده واعتقدوها وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين ونحو ذلك. وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد، ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو يسهل فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت. فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل، والمرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام أجلة العلماء عليها، كما في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية، وشروحه لآئمة الدعوة رحمهم الله تعالى وغيره من المؤلفات الصريحة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى الشيخ بن جبرين عليها خاتمه وتوقيعه في 14 من الشهر الخامس من عام 17 و400 ألف للهجرة. انتهى الهامش. السؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، الجواب: قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، سورة المائدة الآية 45. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سورة المائدة الآية 47. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر، يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة كما أوضح أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 540. انتهى الهامش. السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44؟ الجواب: الحكام

الأحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاصي لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. الهامش الشيخ بن باز، مجلة الدعوة، العدد رقم 963، عام 5400 للهجرة. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضي ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، لهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة التوبة الآية 31. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا، حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. الهامش رواه الترمذي في التفسير رقم 3095، والطبري في تفسيره في الجزء السادس في الصفحتين 80 و81، والبيهقي في الشعب في الجزء العاشر رقم 116، والطبراني في الكبير في الجزء 17 في الصفحتين رقم 218 و219، وله شواهد يتقوى بها إلى درجة الحسن. انتهى الهامش. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. أما القسم الأول فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء من الآية 60 وحتى الآية 65. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: الأولى
أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله تعالى ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله، وهو الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف الآية 54. الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها، زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس، مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية، التي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول، أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث، أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني فكقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورة المائدة الآية 44. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. سورة المائدة الآية 45. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورة المائدة الآية 47. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. سورة البقرة الآية 54 بعد 200. وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سورة التوبة الآية 84. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله. هذا هو الأقرب عندي، والله أعلم. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، إنما حكم بغيره تسلطا
على المحكوم انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك فهو ظالم، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر. وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المنقولة عنه ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ بن عثيمين في الصفحتين من الصفحة 128 وحتى الصفحة 212. انتهى الهامش. التنويم المغناطيسي وحكم قول بحق فلان. ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرما أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟ وما حكم الإسلام في قول فلان بحق فلان، أو أهو حلف أم لا؟ أفيدونا. وقد أجابت اللجنة بما يلي: أولا، علم المغيبات من اختصاص الله تعالى، فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل الآية 65. وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام: ومن سخره له من الجن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، سورة سبأ الآية 14. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سورة الجن الآية 26. وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بالملائكة كلما مر بسماء قال ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الهامش ابن أبي عاصم في السنة رقم 515 وابن خزيمة في التوحيد في الجزء الأول في الصفحتين 348 و349، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 435 وغيرهم. وفي إسناده
نعيم ابن حماد أو نعيم ابن حماد سيء الحفظ، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. انتهى الهامش. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الهامش: رواه البخاري في التفسير رقم 4701. انتهى الهامش. وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات، لا بدعائهم والتزلف إليهم، ولا بضرب مندل أو غيره، بل ذلك شرك لأنه من العبادة، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. الهامش: رواه الإمام أحمد رقم 2699 و273 و2804 شاكر، وروى الترمذي في صفة القيامة رقم 2518. انتهى الهامش. ثانيا: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم، فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم، وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه، ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم. وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض، أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. ثالثا: قول الإنسان بحق فلان يحتمل أن يكون قسما أي حلفا، بمعنى أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة. وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول، أما الأول فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك، فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه. الهامش: رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 125، وأبو داود في الإيمان رقم 3251، والترمذي في النذور رقم 1235. انتهى الهامش. وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، لا في حياته ولا في مماته، وهو أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده،
واعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فلجأوا إلى الله ودعوه لكشفها. ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به رضوان الله عليهم حرصا على العمل بما شرع لهم، وخاصة وقت الشدة. فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز. والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء: اللهم ربنا إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس. الهامش: رواه البخاري في الاستسقاء رقم 1010 وفي فضائل الصحابة رقم 3710. انتهى الهامش. لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس، لكنهم لم يفعلوا. ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة، كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب، فكان ذلك ممنوعا سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الصفحة رقم 400 إلى الصفحة رقم 402. انتهى الهامش. الطاغوت. السؤال: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه، أو ادعى شيئا من علم الغيب، أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 543. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط الثاني، وننتقل إلى الشريط الثالث. الشريط الثالث: الوجه الأول: حكم مرتكب الكبيرة. السؤال: ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: هو عند أهل السنة فاسق أو ناقص الإيمان، وذلك لإقدامه على اقتراف الكبائر وإصراره عليها وتهاونه بخطرها، فلذلك نخاف عليه من العذاب، بل نخاف عليه من الكفر والردة، لأن المعاصي بريد الكفر، فهي تنشأ وتتمكن في القلب فيضعف الإيمان، وتقوى وتقوي الدوافع نحو المحرمات، وتقوى الدوافع نحو المحرمات من زنا ومسكر وغناء وكبرياء واعتداء على المسلمين بقتل أو سلب أو نهب أو سرقة أو قذف ونحو ذلك. فهذه الذنوب مع الاستمرار تضعف سير القلب والجوارح نحو الطاعات، فتثقل الصلوات والصدقات وسائر العبادات. ولا شك أن ذلك منذر بخروج عن الدين، ولعل ذلك هو السر في إطلاق الكفر في الأحاديث على بعض الكبائر أو نفي الإيمان عن أهلها، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر.
الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 48 ورواه مسلم في الإيمان أيضا رقم 64 انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، الهامش رواه البخاري في الحدود رقم 6772 ومسلم في الإيمان رقم 57 انتهى الهامش. فنحن نقول إنه ناقص الإيمان أو مؤمن بتصديقه بالله واليوم الآخر والكتب والرسل، لكنه فاسق باقتراف الذنوب وتهاونه بها، وقد تشدد الخوارج فكفروا بالذنوب وأخرجه المعتزلة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، لكنه عندهم مخلد في النار. وأما المرجئة فجعلوه كامل الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر عمل، وتوسط أهل السنة فجعلوه فاسقا وقالوا هو في الآخرة تحت المشيئة، فإن أدخل النار بسبب كبيرته فلابد أن يخرج منها بعد التمحيص بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. الهامش فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين، إعداد الحريقي في الصفحتين 15 و16 انتهى الهامش. السؤال، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، سورة النور الآية الثانية. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، سورة التوبة الآية 4. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة الآية 38. فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام وماتوا وهم غير تائبين، فما حكم الله فيهم يوم القيامة؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد. الجواب، عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، ومآله إلى الجنة لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48 و16 بعد 100. وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، وبحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء. الهامش، قال ابن حجر في الفتح في الجزء 8 في الصفحة رقم 640 أي أنه بيعة النساء، وهي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، انتهى الهامش. يعني الآية المذكورة، وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب في ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الهامش، الحديث رواه البخاري في التفسير رقم 4893 ومن عدة طرق، ومنها بغير هذا اللفظ بأرقام 18 و3892 و3893 و6884 و6801 و6883 و7199 و7213 و7468 الفتح، انتهى الهامش. وهذا الكلام
انظر فيه او راجع فيه فتاوى اللجنة الدائمة الصفحة رقم 502. هل الانسان مخير ام مسير؟ هل الانسان مخير ام مسير؟ السؤال: هل الانسان مخير ام مسير؟ الجواب: نقول الانسان مسير ومخير، وذلك ان الله تعالى قدر عليه ما يقع منه وما يفعله، وهو مع ذلك اعطاه قدرة واستطاعة بها يزاول الاعمال ويختار ما يفعله مما يثاب عليه او يعاقب، والله تعالى قادر على ان يرده الى الهدى، ودليل ذلك قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، سورة الزمر الآيتان 36 و37. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الهامش، رواه البخاري في التفسير رقم 4949، ورواه مسلم في القدر في الجزء السابع تحت رقم 2647، انتهى الهامش. وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سورة الليل الآيات من 5 وحتى 7. فأثبت له عملا وهو العطاء والتقوى والتصديق، وأخبر بأن الله تعالى هو الذي يسره أي أعانه وقواه، فلو شاء لأضله وسلط عليه من لا يصرفه عن الحق، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومذهب أهل السنة أن ما يقع من المعاصي والمخالفات كلها بإرادة الله تعالى، الإرادة الكونية القدرية، بمعنى أن الله خلقها وأوجدها مع أنه يكرهها ولا يحب أهلها بل يعاقبهم عليها، فتنسب إلى العبد الذي عملها وباشرها، ويوصف بأنه مذنب وكافر وفاجر وفاسق. ومع هذا فإن الله تعالى هو الذي قدرها وكونها، فلو شاء لهدى الناس جميعا، فلله الحكمة في خلقه وأمره، فلا يكون في ملكه ما لا يريد. وقد ذهب المعتزلة إلى إنكار قدرة الله تعالى على أفعال العباد، بل عندهم العبد هو الذي يضل ويهتدي، فقدرته أقوى من قدرة الرب. وخالفهم الجبرية فبالغوا في إثبات قدرة الرب، وسلبوا العبد قدرته واختياره، وجعلوه مقصورا لا حركة له ولا اختيار. وتوسط أهل السنة فقالوا: إن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة تمكنهم من فعلها، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، حتى لا تبطل شريعة الله وأمره ونهيه، ولا ينفي فعله وعموم قدرته لكل شيء. والله أعلم، والله أعلم. الهامش: فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين في الصفحتين 52 و53. انتهى الهامش. الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: قرأت حديثا ما مدى صحته، وهو: من كان اسمه محمدا فلا تضربه ولا تشتمه. الجواب: هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لذلك أصل في السنة المطهرة. وهكذا قول من قال: من سمى محمدا فإنه له ذمة من محمد ويوشك أن يدخله بذلك الجنة، وهكذا من قال: من كان اسمه محمدا فإن بيته يكون له كذا وكذا. فكل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، فالاعتبار باتباع محمد وليس باسمه صلى الله عليه وسلم. فكم ممن سمي محمدا وهو خبيث، لأنه لم يتبع محمدا ولم ينقد لشريعته. فالأسماء لا تطهر الناس، وإنما تطهرهم أعمالهم الصالحة وتقواهم لله جل وعلا. فمن تسمى بأحمد أو بمحمد أو بأبي القاسم وهو كافر أو فاسق لم ينفعه ذلك، بل الواجب على العبد أن يتقي الله ويعمل بطاعة الله ويلتزم بشريعة الله التي بعث بها نبيه محمد.
فهذا هو الذي ينفعه وهو طريق النجاة والسلامة. أما مجرد الأسماء من دون عمل بالشرع فلا يتعلق به نجاة ولا عقاب. ولقد أخطأ البوصيري في بردته حيث قال: فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، وأخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول صلى الله عليه وسلم دون الله عز وجل، وذكر أنه هالك إن لم يأخذه بيده، ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر أو الضر والنفع والعطاء والمنع، وهو الذي ينجي أولياءه وأهل طاعته. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة وأنها بعض جوده، وجعله يعلم الغيب وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم، وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو. نسأل الله العافية والسلامة، فإن كان مات على ذلك ولم يتف فقد مات على أقبح الكفر والضلال. فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الغلو وألا يغتر بالبردة وصاحبها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجموع فتاوى ومقالات منوعة للشيخ بن باز في الجزء السادس في الصفحتين 70 و 371 و 300. انتهى الهامش. العذر بالجهل في الشركيات. السؤال: هل يعذر الإنسان بجهله في أمور الشركيات المخرجة عن الملة؟ الجواب: لا عذر لأحد في ذلك، فلله الحجة البالغة، فالجاهل لا يجوز له البقاء على جهله، بل عليه أن يسأل عن حكم كل فعل يقدم عليه، فإن الله تعالى وهبه عقلا يميز به الأشياء، فعلى العلماء أن يعلموا الجهلة ويزيلوا الجهل عنهم، وعلى الجهال أن يبحثوا ويتعلموا ويزيلوا الجهل الذي هو نقص وعيب في الدنيا والدين، ويسألوا عن الأحكام وعن الحلال والحرام، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 43. فإن كانوا بعيدين لا يقدرون على البحث فلهم حكم أهل الفترة. الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 56 و 57. انتهى الهامش. الجن وجزاؤهم في الآخرة. السؤال: هل مؤمنو الجن سيدخلون الجنة؟ وإذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار؟ الجواب: لا شك أن مؤمني الجن يثابون في الآخرة بما يناسبهم، وأن كفارهم يعاقبون، كما قال تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، سورة الجن الآيتان 14 و 15. وكونهم مخلوقين من النار لا يمنع تعذيبهم بالنار، فإن نار الآخرة أحر من نار الدنيا بـ70 ضعفا، ويمكن أن لهم نارا خاصة يعذبون فيها، فأمر الآخرة مخالف لأمر الدنيا. الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين الصفحة 9. انتهى الهامش. اختطاف الجن للإنس. السؤال: لقد سمعت قصصا كثيرة عن اختطاف الجن للإنس، وقد قرأت قصة مفادها أن رجلا من الأنصار رضي الله عنه خرج يصلي العشاء فسبته الجن وفقد أعواما، فهل هذا الأمر ممكن؟ أعني اختطاف الجن للإنس.
الجواب: يمكن ذلك، فقد اشتهر أن سعد بن عبيد ابن عبادة فقد اشتهر أن سعد بن عبادة قتله الجن قتلته الجن لما بال في جحر فيه منزلهم، فقالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. الهامش: انظر سير أعلام النبلاء الجزء الأول في الصفحة رقم 277. انتهى الهامش. ووقع في زمن عمر أن رجلا اختطفته الجن وبقي 4 سنين، ثم جاء وأخبر أن جنا من المشركين اختطفوه فبقي عندهم أسيرا، فغزاهم جن مسلمون فهزموهم وردوه إلى أهله. ذكر في ذلك في منار السبيل وغيره، والله أعلم. الهامش: منار السبيل الجزء الثاني الصفحة 88، وقصة الرجل المخطوف رواها البيهقي في الجزء السابع في الصفحتين، بل من الصفحة 45 بعد 400 وإلى الصفحة 46 بعد 400، وصحح إسنادها الألباني في الإرواء في الجزء السادس في الصفحة رقم 150 ورقم الحديث 1709. والهامش أيضا: اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين في الصفحة 14. انتهى الهامش. من الذي يستطيع تحديد نوع الجنين؟ السؤال: في عدد العربي رقم 205 في الصفحة 15 في التاريخ شهر ديسمبر عام 75 و900 ألف للميلاد، في سؤال وجواب ثبت أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين، فما موقف الدين من هذا؟ وهل يعلم الغيب أحد غير الله؟ الجواب: أولا، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء، فيجعله ذكرا أو أنثى، كاملا أو ناقصا، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران الآية 6. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، سورة الشورى الآية 50. فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض، وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكور أو أنوثة، وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام، ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه. ودعوى أن زوجا أو دكتورا أو فيلسوفا يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة، وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعة زمن الإخصاب رجاء الحمل، وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل، وقد يتم له ما أراد بتقدير الله، وقد يتخلف ما أراد، إما لنقص في السبب أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده، وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتها، والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله، وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له.
ومن تدبر أحوال الناس وأقوالهم تبين له منهم المبالغة في الدعاوى والكذب والافتراء في الأقوال والأفعال جهلا منهم وغلوا في اعتبار العلوم الحديثة وتجاوزا للحد في الاعتداد بالأسباب. ومن قدر الأمور قدرها ميز بين ما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه. الهامش فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء، دار الأرقم، الجزء الأول، في الصفحتين 37 و38. انتهى الهامش. فرق ومذاهب، فتاوى شرعية في حكم الانتماء للحركة الماسونية، قرار المجمع الفقهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في العاشر من شهر شعبان من عام 98 و300 ألف للهجرة، الموافق 15 من الشهر السابع من عام 78 و900 ألف للميلاد، في قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك. وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها. وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي: 1- أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال، محجوب علمها حتى على أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها. 2- إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. 3- أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض، يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته، ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان على أساس معاونته في الحق والباطل ظالما أو مظلوما، وإن كانت تستر ذلك ظاهريا بأنها تعينه على الباطل. وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال. 4- إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريقة التسلسل في الرتبة. 5- إن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية، وتستفيد من تكليفهم في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في مراتب دنيا، أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجية في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. 6- إنها ذات أهداف سياسية، ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. 7- إنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور،
ويهودية الإدارة العليا العالمية صهيونية النشاط. 8- إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعا لتهديمها بصورة عامة وتهدم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة. 9- إنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أي مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها في مجتمعاتهم، ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها، ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة ونحوهم. 10- إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما. وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الأسود والروتاري واليونز إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه كليا. قد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية في موضوع قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية الإسلامية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله. والله ولي التوفيق. الرئيس عبد الله بن حميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية رحمه الله، نائب الرئيس محمد علي الحركان، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رحمه الله، الأعضاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية رحمه الله، محمد محمود الصواف رحمه الله. الهامش فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء، الجزء الأول من الصفحة 15 بعد 100 وحتى الصفحة 17 بعد 100، انتهى الهامش. استخدام الأيدي العاملة من غير المسلمين. السؤال: بعثت أطلب خادمة لإعانة زوجتي في المنزل، فأفاد بالمراسلة أنه لا يوجد مسلمة في البلد الذي أريد الخادمة منه، فهل يجوز أن أستخدم خادمة غير مسلمة؟ الجواب: لا يجوز استخدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسلم ولا سائق غير مسلم ولا عامل غير مسلم إلى الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى منها، وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند وفاته عليه الصلاة والسلام بإخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة، ولأن في استخدام الكفرة من الرجال والنساء خطرا على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وتربية أولادهم، فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحسما لمادة الشرك والفساد. والله ولي التوفيق. الهامش كتاب الدعوة، الصفحة 200، ابن باز، انتهى الهامش. سؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجودا كثيفا للعمالة غير الإسلامية، وصل بها الأمر إلى حد بناء دور عبادة لها سواء النصارى أم الهندوس أم السيخ، ما الموقف الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤلمة ذات الخطر الداهم؟ الهامش
مجموع الفتاوى الجزء الثالث الصفحتان 85 بعد 200 و86 بعد 200 ابن باز، انتهى الهامش. الجواب: لقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في الجزيرة دينان. الهامش: مالك في الموطأ في الجزء الثاني في الصفحتين 92 بعد 800 و93 بعد

الله عليه وسلم وليس فيه شك، والواجب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه بإخراج اليهود من خيبر وإجلائهم، فعل الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة عليهم جميعا أن يجتهدوا كثيرا في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة، وألا يستقدموا إلا المسلمين. هذا هو الواجب، وهو مبين بيانا جليا في قواعد الشرع الحنيف. فالمقصود والواجب إخراج الكفار من الجزيرة، وألا يستعمل فيها إلا المسلمين من بلاد الله. ثم إن عليهم أيضا أن يختاروا من المسلمين، فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا بالحقيقة، وعنده من الشر ما عنده، فيجب على من يحتاج إلى المسلمين يستأجرهم أن يسأل أهل المعرفة حتى لا يستقدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين بالمحافظة على الصلاة والاستقامة. أما الكفار فلا يستخدمهم أبدا إلا عند الضرورة الشرعية، أي التي يقدرها ولاة الأمر وفق شرع الله، شرع الإسلام وحده. السؤال: هل يجوز استخدام الأيدي العاملة من غير المسلمين؟ الجواب: لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. الهامش رواه مسلم في الجهاد رقم 1767 من حديث عمر. انتهى الهامش. وهذه الأحاديث تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى جزيرة العرب ليس فيها إلا مسلم، لما في وجود النصارى وغيرهم من الكفار في الجزيرة من الخطر، وهذه الجزيرة منها بدأ الإسلام وانتشر في أرجاء العالم وإليها يعود، كما ثبت في الصحيح من أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وإذا كان كذلك فإن استخدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة فيه خطر عظيم، ولو لم يكن من خطره ومضرته إلا أن المستخدم لهم يألفهم ويركن إليهم، وربما يقع في قلبه محبة لهم وتودد لهم. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سورة المجادلة الآية 22. وربما يشتبه عليه الحق بالباطل فيظن أنهم إخوة لنا، يطلق عليهم إخوة ويدعي بما يوحي به الشيطان أنهم إخوة لنا في الإنسانية، وهذا ليس بصحيح، فإن الأخوة الإيمانية هي الأخوة الحقيقية، ومع اختلاف الدين لا أخوة، حتى أن الله عز وجل لما قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، سورة هود الآية 45، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، سورة هود الآية 46. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بين المؤمنين والكافرين حتى في الميراث بعد الموت، فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الهامش رواه البخاري في المغازي رقم 4283، ورواه مسلم في الفرائض رقم 1614. انتهى الهامش. وإذا كان الأمر هكذا فإن الاحتكاك بغير المسلمين واستخدامهم ومشاركتهم في الأعمال وفي الأكل والشرب والذهاب والمجيء، كل هذا ربما يميت الغيرة في قلوب المسلمين حتى يألفوا من قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، سورة الممتحنة الآية 1.

الهامش فتاوى أو فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين وعليها توقيعه، انتهى الهامش. السفر خارج الدولة الإسلامية أو السفر خارج الدول الإسلامية. السؤال: كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تبالي بارتكاب المعصية فيها، ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه شهر العسل. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولاة الأمر كيما ينتبهوا إلى هذا الموضوع. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم، ليس فقط في وقت الزواج وما يسمى بشهر العسل وفي غيره من الأوقات. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر أسباب الخطر. فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه وعلى دين زوجته أيضا إذا كانت معه. فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره، لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان. أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنا وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة. وكم من صالح سافر ورجع فاسدا، وكم من مسلم رجع كافرا، فخطر هذا السفر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2645 والترمذي في السير رقم 1604 والنسائي في القسامة الجزء الثامن رقم 36، انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. الهامش رواه النسائي في الزكاة في الجزء الخامس رقم 83 وابن ماجه في الحدود رقم 2536 ورواه أحمد في الجزء الخامس في الصفحة الرابعة والخامسة، انتهى الهامش. والمعنى: حتى يفارق المشركين. فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره، وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه. اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وشرح محاسن الإسلام لهم وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم مع تبصيرهم وتوجيههم إلى أنواع الخير، فهذا وأمثاله يرجى له الأجر الكبير والخير العظيم، وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيرة. فإن خاف على دينه الفتنة فليس له السفر إلى بلاد المشركين حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة. أما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها فهذا لا يجوز لما فيه من الخطر الكبير والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة التي أسلفنا بعضها. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك فكله لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الناهية عن ذلك. فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر، وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة وفيها قلة المنكرات، فإنه خير له وأسلم وأحفظ لدينه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. السفر إلى بلاد الكفار. السؤال: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار وما حكم السفر للسياحة؟ الجواب: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات
الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار، وفيه أيضا تنمية لاقتصاد الكفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به، وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الصفحتان 49 و50 للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش، وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني الإقامة في بلاد الكفار. السؤال: ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ الهامش الشيخ محمد بن عثيمين. الجواب: الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقا، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله، حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين. ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك، ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك. فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين. الشرط الأول أمن المقيم على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. سورة المائدة الآيتان 51 و52. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما فهو منهم، وأن المرأة مع من أحب. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6168 ومسلم في البر رقم 2640 من حديث ابن مسعود، والبخاري رقم 6170 ومسلم رقم 2641 من حديث أبي موسى، وبمعناه في البخاري رقم 6171 ومسلم رقم 2639 من حديث أنس. انتهى الهامش. ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم.

لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: من أحب قوما فهو منهم. الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. قال في المغني في الصفحة رقم 457 في الجزء الثامن في الكلام عن أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء الآية 97. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيها، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة، وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3461. انتهى الهامش. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكفار، أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار بهم، ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا، لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله، المتضمن للترغيب في الإسلام. التهنئة بعيد الكريسماس. سئل فضيلة الشيخ عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس، وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا بها، وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة، وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب، وهل يجوز التشبه بهم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير مما لا قدر للدين عنده وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح
ما فعل. فمن هنا فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه، انتهى كلامه رحمه الله. وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم، لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، سورة الزمر الآية 7. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية 3. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا. وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة، لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة آل عمران الآية 85. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثاني في الصفحتين 52، انتهى الهامش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب، انتهى الهامش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء، انتهى كلامه رحمه الله. ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. والله المسؤول أن يعز المسلمين بدينهم ويرزقهم الثبات عليه وينصرهم على أعدائهم، إنه قوي عزيز. الهامش المجموع الثمين للشيخ محمد العثيمين الجزء الثالث، انتهى الهامش. تهنئة الكافر. السؤال: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أذهب إلى قس لأهنئه بسلامة الوصول والعودة؟ الجواب: لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار عند قدومه للتهنئة بوصوله والسلام عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2167، انتهى الهامش. وأما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي كان مريضا، فإن هذا اليهودي كان غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإسلام فعرضه عليه فأسلم. فإن هذا الذي يعوده ليعرض عليه الإسلام من شخص زار قسا ليهنئه بسلامة الوصول ويرفع معنويته، لا يمكن أن يقيس هذا على ذاك إلا جاهل أو صاحب هوى، انتهى الهامش. فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الأول، انتهى الهامش. السلام على الكافر.

0: السؤال: في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على اختلاف مللهم، نراهم يرددون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكان، فماذا يجب علينا تجاههم؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2167، انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. الهامش متفق عليه، رواه البخاري في الاستيذان رقم 6258 ومسلم في السلام رقم 2163، انتهى الهامش. وحكم وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم. فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا، ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا وعليكم، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك وكيف أولادك؟ كما أجاز ذلك بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصي لها، لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت الآية 46. الهامش فتاوى إسلامية للشيخ بن باز الجزء الأول رقم 118، انتهى الهامش. السؤال: سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في دار كرامته: هل يجوز لنا أن نبدأ الكفار بالسلام؟ وكيف نرد عليهم إذا سلموا علينا؟ فأجاب بقوله: إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب ممن ليسوا مسلمين لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. الهامش رواه مسلم في الصحيح في السلام رقم 2167، انتهى الهامش. وإذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، سورة النساء الآية 86. وسلامهم علينا بالتحية الإسلامية السلام عليكم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يفصحوا باللام فيقولوا: السلام عليكم، فلنا أن نقول: عليكم السلام، ولنا أن نقول: وعليكم. الحالة الثانية إذا لم يفصحوا باللام مثل أن يقولوا: السلام عليكم، فإننا نقول: وعليكم فقط. وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه بقولهم: السلام عليكم، غير مفصحين باللام، والسام هو الموت، يريدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم: وعليكم. الهامش رواه البخاري في الاستذان رقم 6256 ورواه مسلم في السلام رقم 2165، انتهى الهامش. فإذا كانوا قالوا: السام عليكم، فإننا نقول: وعليكم، يعني أنتم أيضا عليكم السام، هذا هو ما دلت عليه السنة. وأما أن نبدأهم نحن بالسلام فإن هذا قد نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. الهامش المجموع الثمين الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 97 و98، انتهى الهامش. موالاة الكفار السؤال: ما حكم موالاة الكفار؟ الجواب: موالاة الكفار بالمودة والمناصرة واتخاذهم بطانة حرام منهي عنها بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله، سورة المجادلة الآية 22. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزما ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، سورة المائدة الآية 57. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة المائدة الآية 51. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، سورة آل عمران الآية 18 بعد 100. وأخبر أنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ويتميز هؤلاء عن هؤلاء فإنها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ولا ينبغي أبدا أن يثق المؤمن بغير المؤمن مهما أظهر من المودة وأبدى من النصح، فإن الله تعالى يقول عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سورة النساء الآية 89. ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سورة البقرة الآية 20 بعد 100. والواجب على المؤمن أن يعتمد على الله في تنفيذ شرعه وألا تأخذه فيه لومة لائم وألا يخاف من أعدائه، فقد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران الآية 75 بعد 100. وقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، سورة المائدة الآية 52. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، سورة التوبة الآية 28. الهامش المجموع الثمين الشيخ بن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 46 و 47. انتهى الهامش. تفضيل الكفار على المسلمين. السؤال: ما حكم مودة الكفار وتفضيلهم على المسلمين؟ الفتوى: لا شك أن الذي يود الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرما عظيما، فإنه يجب أن يحب المسلمين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، سورة المجادلة الآية 22. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق سورة الممتحنة الآية الأولى. وكذلك أيضا من أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره فإنه قد فعل إثما وأساء الظن بإخوانه المسلمين وأحسن بمن ليسوا أهلا لإحسان الظن. والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون من في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم وأن يحذرهم وأن يبين لهم مغبة الظلم لعل الله أن يهديهم على يده. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الأول، انتهى الهامش. حكم من يقول لأخيه المسلم يا كافر. السؤال: تشاجرت أنا وأخي في مسألة ما في حالة غضب فقلت له ابعد عني يا كافر، على أساس أنه كان لا يصلي إلا في مناسبات كحضور الأقارب وغيرهم، فما الحكم في ذلك وهل صحيح أنه كذلك؟ الجواب: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 82، انتهى الهامش. وخرج الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن بريدة ابن الحصيب أو الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346، والترمذي في الإيمان رقم 2621، والنسائي في الصلاة الجزء الأول رقم 232، وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم 1079، انتهى الهامش. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة، لكن ينبغي لك في مثل هذا ألا تبادره بمثل هذا اللفظ، وأن تنصحه أولا وتخبره أن ترك الصلاة كفر وضلال، وأن الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه لعله يستفيد منك ويقبل النصيحة. نسأل الله للجميع التوفيق للتوبة النصوح من جميع الذنوب. الهامش: كتاب الدعوة الشيخ بن باز، انتهى الهامش. هل الغربيون لا يكرهون الإسلام؟ السؤال: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يعتقد أن الغربيين لا يكرهون الإسلام وأهله، وإنما يسيرون حسب مصالحهم، فإن وافقت مصالحهم مصالحنا كانوا معنا، وإن خالفت مصالحهم مصالحنا أصبحوا علينا؟ الهامش: من فتوى للشيخ ابن عثيمين وعليها توقيعه، انتهى الهامش. الإجابة: الذي أرى أن هذه نظرة خاطئة، ودليل ذلك أن الغربيين يساعدون الرجال الذين يخرجون في البلاد الإسلامية لينشروا دين النصارى، ولو كانوا لا يكرهون الإسلام ما ساعدوا هؤلاء على نشر دعوتهم الباطلة. ولا شك أيضا أن كثيرا منهم ولا سيما الزعماء ماديون، يعني لا تهمهم الأديان إنما تهمهم المصالح، فهم يتبعون مصالحهم المادية فقط، لكن مع ذلك لا نرى أنهم يحبون الإسلام، بل نرى أنهم يكرهون الإسلام بدليل تمكينهم لدعاة النصرانية من السعي في أراضي المسلمين ومساعدتهم في هذا. حكم بدء اليهود والنصارى بالسلام وكيفية اضطرارهم لأضيق الطرق. السؤال: ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟ الجواب: يجب أن نعلم أن أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة، يجب علينا أن نتهم هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما ندركه من عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم في السلام رقم 2167، انتهى الهامش. والمعنى: لا تتوسع لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل استمروا في اتجاهكم وسيركم، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار، ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا باليهود في المدينة، ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار. فالمعنى أنكم كما لا تبدأونهم بالسلام لا تفسحوا لهم، فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه، واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق. وليس في الحديث تنفير عن الإسلام، بل فيه إظهار لعزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل. الهامش: مجموعة فتاوى ورسائل للشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 38 و39، انتهى الهامش. الضابط في مسألة التشبه بالكفار. السؤال: ما هو الضابط في مسألة التشبه بالكفار؟ الجواب: التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك، لأنها كلمة عامة، ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنه من الكفار، وهذا هو الضابط. أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين وصار عاما بين المسلمين والكفار، فإن التشبه يجوز، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير، الهامش: مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث، الصفحة رقم 367، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. مقياس التشبه بالكفار. السؤال: عن مقياس التشبه بالكفار ما هو؟ الجواب: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم. أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى. وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال في الصفحة رقم 262 في الجزء العاشر: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، قيل: فإنه من لبوس النصارى، قال: كان يلبسها هنا، انتهى. قلت: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس الحديث، لكان أولى. الهامش: هذا الحديث رواه البخاري في العلم رقم 134، ومسلم في الحج الجزء الثاني رقم 1177، انتهى الهامش. وفي الفتح أيضا في الصفحة رقم 307 الجزء الأول: وإن قلنا النهي عنها أي عن المياثر الأرجوان أو الأرجوان من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، والله أعلم. انتهى. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين، الصفحة رقم 245. انتهى الهامش. حكم استخدام مربيات غير مسلمات للأطفال. السؤال: هناك بعض الأسر تستخدم مربيات غير مسلمات لتربية الأطفال والعناية بهم، فما حكم ذلك ونرجو الدليل جزاكم الله خيرا. الجواب: من العجب أن يقول هناك مربيات غير مسلمات، لأن غير المسلمة لا خير فيها ولا في تربيتها، وهي خطيرة على النشأ بأنها إما أن تكون جاهلة وإما أن تكون حاقدة، فإن كانت جاهلة فلقد تتكلم بالكفر فقد تتكلم بالكفر والشرك وهي لا تدري ما نتيجته، وإن كانت حاقدة فهو أسوأ وأشد خطرا. فالذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتجنبوا استخدام غير المسلمات مطلقة، ولا سيما في كونها مربية للأجيال والنشئ. وأما طلب الدليل فالدليل على هذا هو أن كل شيء يؤدي إلى المفسدة فإنه ينهى عنه، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير وقال: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2101 ومسلم في البر والصلة رقم 2628. انتهى الهامش. والمربية التي تبقى مع النشأ في البيت ليلا ونهارا لا شك أنها جليسة، وهي جليسة سوء إذا كانت غير مسلمة. الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. الواجب المفروض على المسلمين لإيقاف تغلغل أعداء الإسلام في ديار الإسلام. السؤال: يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق، فما المجهود الذي ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد المجتمعات الإسلامية؟ الجواب: هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من ملل الكفر ومذاهب الهدم، لأن الله سبحانه وبحمده قد أخبرنا عن ذلك بقوله في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة الآية 20 بعد 100. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سورة البقرة من الآية 17 بعد 200. ولهذا فإنهم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار الإسلام، ولهم طرقهم المختلفة في هذا، منها التشكيك وزعزعة الأفكار، وهم دائبون على ذلك بدون كلل أو ملل. تحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء بالتوجيه والدفع والبذل، والجهود التي يجب أن تبذل هي التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من القادة والعلماء، ومقابلة جهود أعداء الإسلام بجهود معاكسة. فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة هذا الدين وتبليغه، فإذا حرصنا في المجتمعات الإسلامية على تسليح أبناء وبنات المسلمين بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين والتعويد على تطبيق ذلك من الصغر، فإننا لن نخشى بإذن الله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين الله، معظمين له، متبعين شرائعه، محاربين لما يخالفه، بل العكس سيخافهم الأعداء، لأن الله سبحانه وبحمده يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سورة محمد الآية 7. ويقول عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، سورة آل عمران من الآية 20 بعد 100. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار هو تهيئة جيل عارف بحقيقة الإسلام، ويتم هذا بالتوجيه والرعاية في البيت والأسرة والمناهج التعليمية ووسائل الإعلام وتنمية المجتمع. يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات الإسلامية والدأب على العمل النافع، وتذكير الناس دائما بما ينفعهم وينمي العقيدة في نفوسهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سورة الرعد من الآية 28. ولا ريب أن الغفلة من أسباب نفاذ أعداء الإسلام إلى ديار الإسلام بالثقافة والعلوم التي تباعد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئا، وبذلك يكثر الشر بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم. والله سبحانه وتعالى يأمر الفئة المؤمنة بالصبر والمصابرة والمجاهدة في سبيله بكل وسيلة، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، سورة آل عمران الآية 200. وقوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سورة العنكبوت الآية 69. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين، وأن يجمع كلمة قادتهم على الحق ويصلح لهم البطانة، إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 204 بعد 200 وحتى الصفحة 206 بعد 200 للشيخ ابن باز. انتهى الهامش. حكم وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل. الجواب: هذه الأخلاق إن صحت مع أن فيهم الكذب والغدر والخيانة والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وهذا معلوم، لكن إذا صحت هذه فإنها أخلاق يدعو إليها الإسلام، والمسلمون أولى أن يقوموا بها ليكسبوا بذلك حسن الأخلاق مع الأجر والثواب. أما الكفار فإنهم لا يقصدون بها إلا أمرا ماديا، فيصدقون في المعاملة لجلب الناس إليهم، لكن المسلم إذا تخلق بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الأمر المادي أمرا شرعيا، وهو تحقيق الإيمان والثواب من الله عز وجل، وهذا هو الفارق بين المسلم والكافر. أما ما زعم من الصدق في دول الكفر شرقية كانت أو غربية، شرقية كانت أم غربية، فهذا إن صح فإنما هو نزر قليل من الخير في جانب كثير من الشر، ولو لم يكن من ذلك إلا أنهم أنكروا حق من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان من الآية 13. فهؤلاء مهما عملوا من الخير فإنه نزر قليل مغمور في جانب سيئاتهم وكفرهم وظلمهم، فلا خير فيهم. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 23 و24. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.
1: الشريط الرابع. الوجه الأول: حكم الولاء والبراء. السؤال:
0: الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون، وهل يجوز موالاة الكفار؟ الجواب: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم، هذا هو الولاء والبراء، كما قال الله تعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سورة الممتحنة الآية 4. وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك، لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم، فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. سورة العنكبوت الآية 46. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة، لكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه، وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله، للآية الكريمة السابقة ولقوله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد 100. فلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتهم في الله، ويشرع له أن يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق، لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب، ولا مانع من الصدقة عليهم والإحسان إليهم، لقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سورة الممتحنة الآية 8. ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة في حال الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على الحديبية. الهامش: حديث أسماء رواه البخاري في الجزية رقم 3183، ومسلم في الزكاة رقم 1003، وراجع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة 246 و247 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: نرجو توضيح الولاء والبراء. الجواب: البراء والولاء لله سبحانه، أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله منه، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. سورة الممتحنة الآية 4. وهذا مع القوم المشركين، كما قال سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سورة التوبة الآية 3. فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر، فهذا في الأشخاص، وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله وإن لم يكن كفرا، كالفسوق والعصيان، كما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. سورة الحجرات الآية 7. وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعنده معصية فنواليه على إيمانه ونكره على معصيه، وهذا يجري في حياتنا، فقد تأخذ الدواء كريه الطعم وأنت كاره لطعمه، وأنت مع ذلك راغب فيه لأن فيه شفاء من المرض. وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر، وهذا من العجب، وهو قلب للحقائق. فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، ويجب علينا أن نكرهه من كل قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، سورة الممتحنة الآية الأولى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا

الفتح أو أمر من عنده. سورة المائدة الآيتان 51 و52. وهؤلاء الكفار لن يرضوا منك إلا اتباع ملتهم وبيع دينك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سورة البقرة الآية 20 بعد 100. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. سورة البقرة الآية 9 بعد 100. وهذا في كل أنواع الكفر، وهذا في كل أنواع الكفر الجحود والإنكار والتكذيب والشرك والإلحاد. أما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرم، ولا يجوز لنا أن نألف الأعمال المحرمة ولا أن نأخذ بها. والمؤمن العاصي نتبرأ من عمله بالمعصية، ولكننا نواليه ونحبه على ما معه من الإيمان. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكية الجزء الثالث في الصفحتين 57 بعد 358 بعد 350 للشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم باللين طمعا في اسلامهم. السؤال: ما حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعا في اسلامهم؟ الجواب: لا شك ان المسلم يجب عليه ان يبغض اعداء الله ويتبرأ منهم، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سورة الممتحنة الآية 4. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سورة المجادلة الآية 22. وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سورة الممتحنة الآية الأولى. أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به، لأنه من باب التأليف على الإسلام. ولكن إذا يأس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به، وهذا مفصل في كتب أهل العلم ولا سيما كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين الصفحة 26 بعد 200 والصفحة 27 بعد 200، انتهى الهامش. حكم الخجل من ملابس المسلمين في بلاد الكفار. السؤال: البعض يجد في نفسه عند السفر إلى الخارج حرجا وخجلا إذا لبس لبسه الذي يدل على إسلامه، فما هو توجيهكم؟ الجواب: صحيح ما قاله السائل، وللأسف الشديد فعلى الرغم من أننا نحن الأعلون نجد فينا ضعف الشخصية ونشعر أننا أذناب لغيرنا في الواقع وأتباع لهم. تجد الإنسان منا إذا رأى شيئا مفيدا لا يعزوه إلى نفسه ولا إلى غيره من المسلمين، إنما يقول هذا من الحضارة الغربية أو الشرقية، وتجده لا يعتز بشخصيته أمام تيار الفساد لهؤلاء. وإذا كان هؤلاء يأتون إلينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العار الخليق حتى إن الخليع وإذا كان هؤلاء يأتون إلينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العار الخليع حتى إن نساءهم في بلاد المسلمين تأتي ونصف فخذها عار ونحرها عار ورقبتها عارية وتمشي تدق الأرض بقدميها حتى تكاد تنهدم الأرض من تحتها ولا تبالي وهي امرأة، فكيف بنا الرجال المسلمين؟
كيف نخجل إذا كنا نمشي بلباسنا الساتر؟

الإسلامي في بلادهم، أفليس هذا أكبر دليل على ضعف الشخصية؟ الجواب بلى، إذا عملناهم بالمثل فقد عملناهم بالعدل. إذا كانوا هم يأتون إلى بلادنا بلباسهم غير مبالين بشعورنا، فلماذا لا نأتي نحن بلباسنا حين نسافر إليهم ولا نبالي بشعورهم؟ على أنه حدثني من أثق به وهو الآن رهين في قبره، يقول إنه سافر إلى عاصمة بلد غربية وكان في لباسه الإسلامي الوطني، مشلح وقميص وعقال وغترة، ويقول فوجدت منهم الإكرام الكثير حتى إنهم يبادرون لفتح باب السيارة إذا أردت الركوب. انظر الإنسان إذا اعتز بالله عز وجل أعزه الله، لكن أن نتخاذل أمامهم فإن هذا ليس من شأن المسلم. ولو أننا راجعنا التاريخ وإلى معاملة المجاهدين المسلمين لأعدائهم في الحروب لوجدت كيف كانت العزة من هؤلاء المسلمين مع أعدائهم. ثم إن الذي ينبغي على الإنسان المسلم أن يحافظ على كرامته بحيث لا يعتقد أن مدنيتهم الزائفة هي الحضارة، بل الصواب أن تبدل الضاد بالقاف فتكون الحقارة لا الحضارة، التي تؤدي إلى هدم الأخلاق وإلى التفسخ بل وإلى الكفر بالله عز وجل. والله لا يصح أن نسميها حضارة مهما كان الأمر. الحضارة الحقيقية وهي التقدم النافع إنما هي بالتمسك بدين الإسلام وأخلاقه، فلماذا نعطي هؤلاء الثمن رخيصا لنقول أنتم أهل حضارة ونحن أهل تأخر، مع أن الواجب أن نتقدم نحن بإسلامنا عقيدة وعملا ومنهاجا لتكون الحضارة منا إليهم. الصدق أليس من الحضارة؟ الجواب نعم، وهو يوجد في الإسلام والإسلام يحث عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سورة التوبة الآية 19 بعد 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الهامش، رواه البخاري في الأدب رقم 6094، ومسلم في البر والصلة رقم 2607. انتهى الهامش. لكن من الأسف أن كثيرا من المسلمين قد فقد منهم الصدق، إذن فنحن لم نمثل الإسلام في هذا الجانب الكبير. النصح والبيان في المعاملة جاء به الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا وبورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الهامش، رواه البخاري في البيوع رقم 2079، ومسلم في البيوع رقم 1532. انتهى الهامش. فهل هذا النصح والبيان موجود في معاملة كل المسلمين؟ الجواب لا، بل هو مفقود في المعاملة من بعض المسلمين بعض المسلمين لا يصدق ولا يبين، بل يأتي إليك ويقول هذه السلعة قيمتها 100 ريال والحقيقة أن قيمتها 50 ريالا، أليس هذا كذبا وغشا؟ والإسلام ينهى عن ذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. الهامش، رواه مسلم في الإيمان رقم 101. انتهى الهامش. فيتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فبعض المسلمين يغش والعياذ بالله. وإذا تأملت أحوالنا نحن المسلمين وجدت أمرا مخجلا، وجدت أن التعليم الإسلامية التي تأمر بالصدق والبيان واللين واللطف مفقودة من بيننا.
والعكس هو الموجود في كثير منا. ولذلك يمكن أن نقول إن بعض المسلمين ينفر عن الإسلام بسلوكه المخالف للإسلام. الهامش فتاوى العقيدة ابن عثيمين في الصفحتين من الصفحة 87 بعد 700 وحتى الصفحة 89 بعد 700 انتهى الهامش. كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في المحظور؟ السؤال: كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في المحظور؟ وهل المصالح المرسلة دخل في ذلك؟ الجواب: الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا وهم الكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عبادات، القسم الثاني عادات، القسم الثالث صناعات وأعمال. أما العبادات فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في عباداتهم، ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظيم، فقد يكون ذلك مؤديا إلى كفره وخروجه من الإسلام. وأما العادات كاللباس وغيره فإنه يحرم أن يتشبه بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد في الجزء الثاني في الصفحتين 50 و92 انتهى الهامش. وأما الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم مما صنعوه ونستفيد منه، وليس هذا من باب التشبه، ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها متشبها بهم. وأما قول السائل: وهل المصالح المرسلة دخل في ذلك؟ فنقول: إن المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل دليلا مستقلا، بل نقول هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة فقد شهد لها الشرع بالصحة والقبول وتكون من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان فإنها ليست مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة. وإن كان لا هذا ولا هذا فإنها ترجع إلى الأصل، إن كانت من العبادات فالأصل في العبادات الحظر، وإن كانت من غير العبادات فالأصل فيها الحل. وبذا يتبين أن المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 55 بعد 256 بعد 200 انتهى الهامش. حكم من يعمل مع الكفار. السؤال: سئل الشيخ شخص يعمل مع الكفار فبماذا تنصحونه؟ الجواب فأجاب بقوله: ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار أن يطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، لأنه في عمله وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا، وكذلك أيضا لا يشيع جنائزهم ولا يحضرها ولا يشهد أعيادهم ولا يهنئهم بها. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين الصفحة 55 بعد 200 انتهى الهامش. حكم قول أخي أو صديقي أو الضحك لغير المسلمين لطلب المودة. السؤال: سئل الشيخ عن حكم قول أخي لغير المسلم وكذلك قول صديق ورفيق وحكم الضحك إلى الكفار لطلب المودة. الجواب فأجاب بقوله: أما قول يا أخي لغير المسلم فهذا حرام، ولا يجوز إلا أن يكون أخا له من النسب أو الرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبق إلا أخوة الدين، والكافر ليس أخا للمؤمن في دينه. وتذكر قول نبي الله تعالى نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، سورة هود الآيتان 45 و46. وأما قول صديق
رفيق ونحوهما، فإن كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه، فإن كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه منهم فهذا لا بأس به، وإن قصد بها معناها توددا وتقربا منهم فقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، سورة المجادلة الآية 22. فكل كلمات التلطف التي يقصد بها المواد لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدا من الكفار، وكذلك الضحك إليهم لطلب الموادة بينهم كما علمت من الآية الكريمة. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 53 بعد 200 54 بعد 200، انتهى الهامش. زيارة النصارى وأكل طعامهم. السؤال: يدعوني بعض زملاء في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟ الجواب: نعم، يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع ذلك، لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب. تمكينهم من كتب فيها آيات قرآنية. السؤال: هل يجوز لي أن أضع بين أيديهم كتبا تشمل على آيات كريمة تثبت وحدانية الله تعالى مكتوبة بالعربية ومترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية؟ الجواب: نعم، يجوز أن تضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام والتوحيد وغيره، للاستدلال بها على الأحكام التوحيد وغيره، سواء كانت باللغة العربية أم مترجما معناها، بل تشكر على ذلك، لأن وضعها أمامهم أو إعارتها لهم ليطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله، وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك. الصلاة في بيوتهم. السؤال الثالث: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحدهم فأخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاة صحيحة لكونها في بيت من بيوتهم؟ الجواب: نعم، تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الذهاب إلى الكنيسة. السؤال الرابع: طلبوا مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة فرفضت حتى أسأل عن حكم هذا، فهل يجوز الذهاب معهم لأثبت سماحة الدين الإسلامي وأنه دين اجتماعي، ولكي يتسع المجال لدعوتهم إلى الإسلام؟ هذا ولا يخفى عليك أن ديانتهم نصرانية ومذهبهم بروتستانت، وكما يقولون لا يوجد في صلاتهم سجود ولا ركوع، علما بأنه يستحيل أن أعتنق المسيحية بإذن الله تعالى. الجواب: إذا كان ذهابك معهم إلى الكنيسة لمجرد إظهار التسامح والتساهل فلا يجوز، وإن كان ذلك تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام وتوسيع مجالها، وكنت لا تشاركهم في عبادتهم ولا تخشى أن تتأثر بعقائدهم ولا عاداتهم وتقاليدهم، فذلك جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى لجنة دائمة، الجزء الثاني في الصفحتين 75 و76. انتهى الهامش.
دخول غير المسلم المسجد أو المصلى. السؤال الأول: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين، سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 2922، هذا نصها: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام، وما هو من الحرم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام، وما هو من الحرم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآية سورة التوبة الآية 28. أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم: لا يجوز قياسا على المسجد الحرام، والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك، كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد. دخول الكنيسة. السؤال الثاني: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة، سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟ الجواب: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم، لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: لا ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. الهامش: رواه البيهقي في السنن في الجزء التاسع رقم 234، وعبد الرزاق في المصنف برقم 1609، وراجع اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام الجزء الأول رقم 455. انتهى الهامش. لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني في الصفحتين 76 و77. التقارب بين الأديان والفرق الضالة. السؤال: هل الدعوة للتقارب بين الأديان الإسلام المسيحية اليهودية دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا أن يدعو لها ويعمل على تقويتها؟ سمعت أن هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيرهم في المؤسسات الإسلامية، وكذلك هل الدعوة للتقارب بين أهل السنة والجماعة والطوائف الشيعية والدرزية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمين؟ وهل ممكن هذا اللقاء وأكثر بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداتها الشرك بالله والإساءة لرسوله والحقد على الإسلام وأهل السنة والجماعة، وهل يجوز هذا اللقاء والتقارب شرعا؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: أولا، أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسوله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والتي دعت إليها رسله عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، كلها واحدة، بشر سابقهم بلاحقهم وصدق لاحقهم سابقهم وأيده ونوه بشأنه، وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان ومصلحة العباد حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا.

أتبعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سورة البقرة الآية 85 بعد 200. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء الآية 52 بعد 100. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سورة آل عمران الآيتان 81 من الآية 81 وحتى الآية 83. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآيتان 84 و85. وقال تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد وذكر من معه من المرسلين: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. سورة الأنعام الآيتان 89 و90. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. سورة آل عمران الآية 68. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورة النحل الآية 23 بعد 100. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سورة الصف الآية 6. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سورة المائدة الآية 48. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3443 ومسلم في الفضائل رقم 2365. انتهى الهامش. ثانيا، حرف اليهود والنصارى الكلمة عن مواضعه وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فغيروا بذلك أصول دينهم وشرائع ربهم. من ذلك قول اليهود: عزير ابن الله، وزعمهم أن الله مسه لغوب وأصابه تعب من خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام فاستراح يوم السبت، وزعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، ومن ذلك أنهم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة وقد حرمه الله عليهم، وأنهم ألغوا حد الزنا في حق المحصن، ومن ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة. سورة المائدة الآية 64. إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعا للهوى،
ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن الله، وأنه إله مع الله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، وزعموا كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وحقدهم عليه وحسدهم إياه من عند أنفسهم، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه وأقروا على أنفسهم بذلك إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم. وقد حكى الله الكثير من كذبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائع، وفضحهم ورد عليهم في محكم كتابه. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الآيات من سورة البقرة من الآية 79 وحتى الآية 80. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سورة البقرة الآية 11 بعد 100. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآيات سورة البقرة الآيتان 35 بعد 100 و36 بعد 100. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورة آل عمران الآية 78. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها وبكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الآيات سورة النساء من الآية 55 بعد 100 وحتى الآية 58 بعد 100. وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. سورة المائدة الآية 18. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآيات سورة التوبة الآيتان 30 و31. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سورة البقرة الآية 9 بعد 100. إلى غير ذلك مما لا ينقضي منه العجب
أو مما لا ينقضي منه العجب من افترائهم وتناقضهم ومخازيهم وفضائحهم، والقصد ذكر نماذج من أحوالهم ليبنى عليه الجواب فيما يأتي. ثالثا، مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب، كما يتبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا، ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة ليبين ما كانوا يخفون من الحق، ويكشف لهم عما كتموه، ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام، ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورة المائدة، الآيتان 15 و16. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سورة المائدة، الآية 19. لكنهم صدوا وأعرضوا عنه بغيا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سورة البقرة، الآية الأولى بعد 100. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآيات، سورة البقرة، الآية 89. وقال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سورة البقرة، الآية 90. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. سورة البينة، الآية الأولى والثانية. فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم حسدا من عند أنفسهم واتباع للهوى التقرب بينهم وبين المسلمين الصادقين؟ قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورة البقرة، الآية 75. وقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة، الآيتان 119-120. وقال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة آل عمران، الآية 86. بل هم إن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفرا وعداوة لله ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم، وقد قال الله تعالى لرسوله في المشركين: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. سورة القلم، الآية 9. وقال له: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين، بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، وما مثله إلا كما قيل: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان. رابعا، لو قال قائل: هل تمكن الهدنة بين هؤلاء أو يكون بينهم عقد أو عقد صلح حقنا للدماء واتقاء لويلات الحروب وتمكين للناس من الضرب في الأرض والكد في الحياة لكسب الرزق وعمارة الدنيا والدعوة إلى الحق إقامة للعدل بين العاملين؟ لو قيل ذلك لكان قولا متجها، وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا، والقصد إليه قصدا نبيلا له مكانه وعظيم أثره، لكن مع المحافظة على إحقاق الحق ونصره، فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم الله أو شيء من كرامتهم وهوانهم على أنفسهم، بل مع الإبقاء على عزتهم والاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، عملا بهدي القرآن واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. سورة الأنفال الآية 61. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. سورة محمد الآية 35. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية، ومع اليهود في المدينة قبل الخندق وفي غزوة خيبر، ومع نصارى الروم في غزوة تبوك، فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج الباهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين له في الأرض ودخول الناس في دين الله أفواجا واتجاه الجميع في الحياة لدينهم ودنياهم، فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام. وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف نفسه أو ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. خامسا، إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية ومن حذا حذوهم من البابية والبهائية قد تلاعبوا بنصوص الدين وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به إلا، وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل اتباعا للهوى وتقليدا لزعيم الفتنة الأول عبد الله بن سبأ الحميري أو الحميري، رأس الفتنة، رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة المسلمين، وقد عم شره وبلاءه وافتتن به جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام، وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين، فكانت الدعوة إلى التقارب بين أهل هذه الطوائف وجماعة المسلمين الصادقين دعوة غير مفيدة، وكان السعي في تحقيق اللقاء بينه وبين الصادقين من المسلمين سعيا فاشلا، لأنهم واليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في الزيغ والإلحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد لهم، وإن تنوعت منازعهم ومشاربهم واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم، فكان مثلهم في ذلك مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع المسلمين،
ولأمر ما سعى جماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمي الإيراني الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وجدوا في التقارب المزعوم، وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم الحياة، وأصدروا مجلة سموها مجلة التقريب، وسرعان ما انكشف أمرهم لمن خدع بهم، فباء أمر جماعة التقريب بالفشل. ولا عجب، فالقلوب متباينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة، وهيهات هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء الرابع، من الصفحة 80 وحتى الصفحة 87، انتهى الهامش. التقليد الأعمى للغرب. السؤال: نسأل فضيلتكم عن ظاهرة أخذت في الازدياد داخل المستشفيات، وهي دخيلة على المجتمع المسلم حيث انتقلت إلينا من المجتمعات الغربية الكافرة، ألا وهي إهداء الزهور للمرضى، وقد تشترى بأثمان باهظة، فما هو رأيكم في هذه العادة؟ الجواب: لا شك أن هذه الزهور لا فائدة فيها ولا أهمية لها، فلا هي تشفي المريض ولا تخفف الألم ولا تجلب صحة ولا تدفع الأمراض، حيث هي مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته الأيدي أو الماكينات، وبيع بثمن رفيع ربح فيه الصانعون وخسر فيه المشترون، فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى بدون أدنى تفكير. فإن هذه الزهور تشترى برفيع الثمن وتبقى عند المريض ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين، ثم يرمى بها في النفايات بدون استفادة. وكان الأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين. فعلى من رأى أحدا يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك رجاء يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين. الهامش: اللؤلؤ المكين، من فتاوى الشيخ بن جبرين، في الصفحتين 58 و59. انتهى الهامش. السكن مع عائلات أمريكية. السؤال: هل يجوز السكن مع عائلات أمريكية للاستفادة منهم في اللغة؟ الجواب: خير للمسلم أن يسكن مع المسلمين، فإن الاختلاط بالكفار يخشى منه الفتنة وتبلد النفس في النواحي الدينية والفتور أو الكسل عن أداء الواجب الإسلامي ونوافل الخير، فتحري المسلم العزل عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أحفظ لدينه وأسلم لأخلاقه. فإن اضطر أن يسكن مع عائلات فليكن مع عائلات إسلامية، وليحذر من الخلوة بنساء أجنبيات منه، ولا يجوز أن يسكن مع عائلات كافرة فيها رجال ونساء، فإن المعروف فيهم عري النساء وعدم المحافظة على الأعراض، وفي ذلك فتنة عظيمة وذريعة إلى الفاحشة وفساد الأخلاق. وليست حاجته إلى الاستفادة في اللغة من العائلات الكافرة أمريكية أو غيرها بمبرر له أن يختلط بهذه العائلات، فإن لديه مندوحة للاستفادة في اللغة من الدراسة الخاصة والمحادثة مع الزملاء بها دون السكن مع العائلات الكافرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الهامش فتاوى إسلامية، اللجنة الدعوة، الجزء الأول، الصفحة 90. انتهى الهامش. الطهارة. صاحب الحدث الأصغر ومس المصحف. الهامش كتاب الدعوة، الجزء الخامس، ابن عثيمين، الجزء الثاني،
في الصفحتين 50 و51. انتهى الهامش. السؤال: نرجو إفادتنا عن حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر. الجواب: قراءة القرآن الكريم لمن عليه حدث أصغر لا بأس بها إذا لم يمس المصحف، لأنه ليس من شرط جواز القراءة أن يكون الإنسان على طهارة، وأما إذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن مطلقا حتى يغتسل، ولكن لا بأس أن يقرأ ذكرا من القرآن مثل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو نحو ذلك من الأذكار المذكورة من الأذكار المأخوذة من القرآن الكريم. القبلة لا تنقض الوضوء. الهامش: فتاوى المرأة بن عثيمين، الصفحة رقم 20. انتهى الهامش. السؤال: زوجي يقبلني دائما وهو ذاهب إلى خارج البيت حتى وإن كان خارجا للصلاة في المسجد، وأشعر أحيانا أنه يقبلني بشهوة، فما الحكم الشرعي في وضوئه؟ الجواب: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الهامش: رواه أبو داود في الطهارة في الصفحتين رقم في الصفحات رقم 178 179 و180، ورواه الترمذي في الطهارة رقم 86، والنسائي في الطهارة في الجزء الأول رقم 104، وابن ماجة في الطهارة رقم 502. انتهى الهامش. هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول هو الراجح، يعني أن الرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم ينزل ولم يحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها كل ذلك لا ينقض الوضوء، والله أعلم. اقتناء الكلب في البيت. الهامش: فتاوى المرأة ابن عثيمين في الصفحتين 89 و90. انتهى الهامش. في الصفحتين 89 و90 انتهى الهامش. السؤال: إن لدينا كلبا أنثى جلبناه وكنا لا نعرف حكم اقتناء الكلاب بدون حاجة، وبعد أن عرفنا الحكم طردنا الكلب ولم يذهب لأنه ألف البيت ولا أريد قتله، فما هو الحل؟ الجواب: مما لا شك أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها، فإن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث انتقص من أجره كل يوم قيراط. الهامش: رواه البخاري بنحوه في الذبائح رقم 5480، ومسلم في المساقات في الجزء 56 تحت رقم 1574 من حديث ابن عمر، وهناك روايات نحوه عن أبي هريرة وسفيان ابن أبي زهير. انتهى الهامش. وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يأثم بذلك، لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم، أي على ما رتب عليه ذلك،
وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب، وهي خبيثة ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات، فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد. فالكلب نجس خبيث، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث، فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة، يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبدا، ولو نظفت بالبحر ما نظفت لأن نجاستها عينية، ثم هم يخسرون أموالا كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الهامش، رواه البخاري في الزكاة رقم 1477، ومسلم في الأقضية رقم 593، من حديث المغيرة، ومسلم في الأقضية رقم 1715 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم. أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بقي الجواب على سؤال الأخ، نقول له: أنت إذا أخرجت هذه الكلبة من بيتك وطردتها فأنت لست مسؤولا عنها، لا تبقيها ولا تؤويها، ولعلها إذا بقيت هكذا خلف الباب لعلها أن تذهب وتخرج خارج البلد وتأكل من رزق الله تعالى كما يأكل غيرها من الكلاب. استعمال حبوب منع العادة لأداء الحج. الهامش، فتاوى المرأة، اللجنة الدائمة، الصفحة 89. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع العادة أو تؤخرها في وقت الحج؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص، محافظة على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس. حكم مس الكافر لترجمة القرآن. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية رقم 45، ابن باز، صفحة رقم 115. انتهى الهامش. السؤال: يوجد لدي ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، فهل يجوز أن يمسها الكافر؟ الجواب: لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن، فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج في ذلك، لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن، وإنما لها حكم التفسير، وكتب التفسير لا حرج أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة، وهكذا كتب الحديث والفقه واللغة العربية، والله ولي التوفيق. ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء؟ الهامش، فتاوى الفوزان، تدبر القرآن. انتهى الهامش. ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء؟ السؤال: ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، سواء كانت قراءة عن ظهر قلب أو من المصحف؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء إذا كانت القراءة حفظا عن ظهر قلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبسه عن القراءة إلا الجنابة، فكان يقرأ متوضئا وغير متوضئ. أما المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث أن يمسه، لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، سورة الواقعة الآية 79، أي المطهرون من الأحداث والأنجاس ومن الشرك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عامله عمرو بن حزم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر. الهامش،
رواه مالك في الموطأ في كتاب القرآن صفحة رقم 199، والدارمي في الطلاق رقم 2183. انتهى الهامش. وهذا باتفاق الأئمة أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر وأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، كأن يكون المصحف في صندوق أو كيس، أو يمسه من وراء ثوب أو من وراء كمه. يجوز لمس الشريط المسجل عليه، يجوز لمس أو لمس الشريط المسجل عليه قرآن للجنوب. السؤال: نعلم أن

الهامش فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال الثالث من الفتوى رقم 9620، عبد الله بن غديان عضو، عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس. انتهى الهامش. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الجواب: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 76 و77. انتهى الهامش. السؤال: هل مس الذكر يفسد الوضوء؟ حيث سمعت أنه لا يفسد الوضوء، هل هذا صحيح؟ الجواب: ورد حديثان في مس الذكر، أحدهما فيه أنه ينقض الوضوء، والثاني أنه غير ناقض. الهامش: الحديث الذي قيل أنه ينقض الوضوء حديث بسرة بنت صفوان ترفعه من مس ذكره فليتوضأ، رواه أحمد في الجزء السادس في الصفحة 600 بعد 400، وأبو داود في رقم 181، والترمذي رقم 82، والنسائي رقم 444 و445 و446 و447، وابن ماجه رقم 479، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الثاني أنه غير ناقض، فهو حديث قيس ابن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه؟ أو قال: بضعة منه، أو بضعة منه. رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 22، وأبو داود رقم 182، والترمذي رقم 85، وابن ماجه رقم 483. قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرى على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد من رواته، وحديث بسرى قد احتج بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة، وهذا الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل على عن شرط الشيخين. انتهى. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرى ليس بصحيح. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرى ليس بصحيح. قال: بل هو صحيح. التلخيص الحبير، الجزء الأول من الصفحة 31 بعد 100 وحتى الصفحة 34 بعد 100. انتهى الهامش. والعمل على أنه ناقض للاحتياط، وعمل بعض الصحابة عليه، والعمل على أنه ناقض للاحتياط وعمل بعض الصحابة عليه، فإن لم يتوضأ بعده متأولا صحة صلاته، فإن كان مسه لإثارة الشهوة فالنقض أرجح، والله أعلم. التطيب بالكولونيا. الهامش: فتاوى إسلامية بن باز، الجزء الأول في الصفحتين 35 بعد 100 و36 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فهل يشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ الجواب: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة أسبرتو، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة، أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه، لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله ولي التوفيق. الصلاة وحكم تاركها.

0: تركها. حكم ترك الصلاة عمدا، حكم ترك الصلاة عمدا. السؤال: أخي الأكبر لا يؤدي الصلاة، هل أصله أم لا، علما بأنه أخي من أبي فقط؟ الجواب: الذي يترك الصلاة متعمدا كافر كفرا أكبر في أصح قولي العلماء إذا كان مقرا بوجوبها، فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الهامش أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس رقم 231، والترمذي في الإيمان رقم 2616، وابن ماجه في الفتن رقم 3973 بإسناد صحيح. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 82. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس رقم 346، وأهل السنن بإسناد صحيح، الترمذي في الإيمان رقم 2621، والنسائي في الصلاة الجزء الأول رقم 232، وابن ماجة في إقامة الصلاة رقم 1079. انتهى الهامش. ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع لأهل العلم والإيمان، فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاونا. وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل، للأدلة الواردة في ذلك. والواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك، مع وجوب مناصحته ودعوته إلى الحق وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة، لعله يتوب فيتوب الله عليه. الهامش كتاب الدعوة في الصفحة 93، ابن باز. انتهى الهامش. حكم تارك الصلاة. السؤال: ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه، هل يسكن معهم ويخالطهم أم يخرج من البيت؟ الجواب: إذا كان الأهل لا يصلون أبدا فإنهم كفار مرتدون خارجون عن الإسلام، ولا يجوز أن يسكن معهم، ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله يهديهم، لأن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله، بدليل الكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح. أما من القرآن فقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، سورة التوبة الآية 11. مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا، ولا تنتفي الأخوة الدينية بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ثابت في صحيح مسلم. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 82. انتهى الهامش. وقوله في حديث بريدة رضي الله عنه في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346، والترمذي في الإيمان رقم 2641، والنسائي الجزء الأول رقم 232، وابن ماجه رقم 1079. انتهى الهامش. أما أقوال الصحابة: قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي، فيكون عاما لا نصيب، لا قليل ولا كثير. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر، فوجدتها لا تخرج عن أحوال خمس: واحد، إما أنها لا دليل فيها أصلا، اثنان، أو أنها قيدت بحال أو وصف يمتنع معه ترك الصلاة، ثلاثة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أربعة، أو أنها عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة، خمسة، أو أنها ضعيفة لا تقوم بها حجة. وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر فإنه يترتب عليه أحكام المرتدين، وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن أو أنه يدخل الجنة أو ينجو من النار ونحو ذلك مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حكم به على أو حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر. ومنها أولا أنه لا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة به، لقوله تعالى عن المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة الآية العاشرة. ثانيا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة، للآية التي ذكرناها سابقا على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده. ثالثا أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأنها حرام. ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها، فيكون والعياذ بالله ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى. رابعا أنه لا يحل أن يدخل مكة أو حدود حرمها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سورة التوبة الآية 28. خامسا أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث، فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي، الرجل المسلم يصلي والابن لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد عاصب، من الذي يرثه؟ ابن عمه البعيد دون ابنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. الهامش متفق عليه. البخاري في الفرائض رقم 6764 ومسلم في الفرائض رقم 1614. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة. الهامش رواه البخاري في الفرائض رقم 6732 ومسلم في الفرائض رقم 1615. انتهى الهامش. سادسا أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. إذا مات إذن ماذا نصنع به؟ نخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه لأنه لا حرمة له، وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه. سابعا أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة، ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة لأنه كافر لا يستحقها، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورة التوبة الآية 13 بعد 100. فالمسألة يا إخواني خطيرة جدا، ومع الأسف فإن بعض الناس يتهاونون في الأمر ويقرون في البيت من لا يصلي، وهذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش رسالة صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحتين 29 و30 ابن عثيمين. انتهى الهامش. صلاة الحارس. السؤال: جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته، هل عليه إثم في تأخيرها؟ وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟ الجواب: لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورة النساء الآية 103، أي مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة. وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة كما صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو، والله ولي التوفيق. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1015 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. الحركة في الصلاة. السؤال: مشكلتي أنني كثير الحركة في الصلاة، وقد سمعت أن هناك حديثا معناه أن أكثر من 3 حركات في الصلاة تبطلها، فما صحة هذا الحديث؟ وما هو السبيل إلى التخلص من كثرة العبث في الصلاة؟ الجواب: السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه، سواء كانت فريضة أو نافلة، لقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. وعليه أن يطمئن فيها، وذلك من أهم أركانها وفرائضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الهامش متفق على صحته. البخاري في الأذان رقم 757 ومسلم في الصلاة رقم 397. انتهى الهامش. وفي رواية لأبي داود قال فيها: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. الهامش أبو داود في الصلاة رقم 859. انتهى الهامش. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدونه، فمن نقر صلاته فلا صلاة له، والخشوع هو لب الصلاة وروحها، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه. أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع ب3 حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد. ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك، وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان قليلا عرفا أو كان كثيرا ولكن لم يتوالى فإن الصلاة لا تبطل به، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثير حرصا على تمام الصلاة وكمالها. ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي. الهامش أبو داود في الصلاة رقم 922 والترمذي في الصلاة رقم 601 والنسائي في السهو الجزء الثالث رقم 11 انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، والله ولي التوفيق. الهامش البخاري في الأدب رقم 5996 ومسلم في المساجد رقم 543. كتاب الدعوة في الصفحتين 86 و87 الشيخ ابن باز. انتهى الشريط الرابع وننتقل إلى الشريط
1: بسم الثالث. الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
2: العلم وأثره في صلاح الأسرة
1: لفضيلة الشيخ
2: محمد ابن صالح العثيمين.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 28 من شهر جماد الأولى عام 1400 أن ألتقي بجامع حي الشفاء بإخوان لنا حضروا يلتمسون العلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله تعالى أن يسهل لنا جميعا الطريق إلى جنته ورضوانه، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل عملنا صالحا وسعينا مشكورا، إنه على كل شيء قدير. إن موضوع لقائنا هذا كما سمعتم في الإعلان هو العلم وأثره في الأسرة، أو أثر العلم في الأسرة. ونحن نعلم جميعا ما ورد من الآيات والأحاديث والآثار في فضل العلم عموما، والمراد به العلم الشرعي وما يسانده من العلوم الأخرى كعلم النحو مثلا. العلم الشرعي يعادل الجهاد في سبيل الله، يعادل الجهاد في سبيل الله. فالمتعلم في مسجده، في معهده، في مدرسته، في جامعته، كالذي يوظب السلاح في ميدان المعركة. بل قال بعض العلماء إن الأول المشتغل بالعلم أفضل من الثاني لافتقار الثاني إلى الأول ولا عكس، أي أن الجهاد بالسلاح مفتقر إلى العلم والعلم لا يفتقر إلى ذلك. أما وجه معادلته فلقول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن ينفر المؤمنون إلى الجهاد في سبيل الله بالسلاح كافة أي جميعا، هذا لا يمكن شرعا، لأنه لو كان كذلك لتعطلت شعائر الإسلام الأخرى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أعمال من الأعمال الصالحة، ثم هو يفعل أعمال أخرى تعادلها في الفضيلة وربما تكون أفضل منها. أقول، قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لولا هنا بمعنى هلا، هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولم يقل هلا نفر فرقة من كل الفرق، لا، من كل فرقة طائفة، ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون في الدين؟ يعني القاعدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية نص واضح في أن طلب العلم يعادل الجهاد في سبيل الله بالسلاح. وليعلم أن العلم سلاح للكفار الخلص الذين يعلنون بالكفر ويصرحون به، وجهاد للكفار الذين يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، وهم المنافقون. إذن فالعلم سلاح صالح لهؤلاء وهؤلاء، أي للكفار الصرحاء الخالصين وللمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجاهد المنافقين بالسلاح، بل قد استؤذن في قتل من كان منافقا وأبى أن يقتل، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن المنافق يمكن أن نجاهده بسلاح العلم. وبهذا يتبين فضيلة العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يعلن هذا الإعلان: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انتبه، قل هل يستوي، كلمة قل تدل على العناية بهذا الإعلان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإنما قلت إنها تدل على العناية بهذا الإعلان، لأن القرآن كله مأمور بأن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغه للناس، لكن هذه وصية خاصة وأمر خاص بأن يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وهنا أسأل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أجيب: لا، لا يستوي. الذي لا يعلم جاهل يمشي في الظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجهل ظلمات، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وظلمة في القبر، ولكن العلم هو الذي يرفع هذه الظلمة حتى يحل محلها النور. ولست أريد بالعلم، لست أريد بالعلم أن يكون الإنسان عالما نحريرا جهبذا في كل شيء. العلم يتبعض، حتى لو أدركت مسألة واحدة من العلم فإنك عالم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة. إذن فالعلم ليس معناه أن نقول إنه لا بد أن يكون الإنسان عالما كبيرا مجتهدا، لو قلنا هذا لانحسر كثير من الناس عن طلب العلم، ولكن نقول العلم يتبعض، قد يكون الإنسان عالما كبيرا، وقد يكون وسطا، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون عالما في فن من الفنون كعلم التوحيد والعقيدة، عالما في فن آخر كعلم الفقه والفرائض وما أشبه ذلك. على كل حال، العلم شرف ورفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن العلم يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يخلص الإنسان النية لله تعالى فيه، أن يخلص النية لله تعالى فيه. كيف إخلاص النية؟ إخلاص النية بما يأتي: أولا ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولهذا كانت ترجمة البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه الآية أن قال باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بالآية قال فبدأ بالعلم قبل العمل. أين العلم؟ أين العلم الذي بدأ الله به في هذه الآية؟ من يعرف؟ لا، أنا أقول أين العلم، ما أقول ما هو العلم. فأعلم هذا، اعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعرف معنى هذه الكلمة العظيمة، واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. ومعلوم أنه لا يمكن عمل بلا علم، لا يمكن إطلاقا أن تعمل بدون علم. إذا عملت بدون علم فربما تفسد أكثر مما تصلح. إذن الإخلاص لله تعالى بالعلم يتحقق في التالي: أولا أن ينوي امتثال أمر الله في قوله فاعلم، وحينئذ يعرف الإنسان ويشعر من نفسه أنه يتعبد لله بطلب العلم، يتعبد، لأن العبادة يا أخواني ما أمر الله به ورسوله هذه العبادة. فأنت تشعر حينما تطالع الكتاب لإدراك العلم في مسألة من المسائل، تشعر بأنك ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، وبهذا تكون عابدا لله متقربا إلى الله تعالى في كل حرف تقرأه وفي كل صفحة تقلبها. ثانيا أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان مأمور بأن يرفع الجهل عن نفسه حتى يكون عابدا لله على بصيرة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والإنسان في الأصل جاهل أو عالم؟ أجيبه، الإنسان الأصل أن الإنسان جاهل. يقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الصبي الآن لا يعلم إلا ما تتوقف حياته عليه، يعلم كيف يلتقم الثدي، يعلم ذلك، لكن هل يعلم شيئا من أمور دينه عندما يولد؟ لا. إذن الأصل في الإنسان إيش؟ الجهل. فتنوي بطلب العلم أن ترفع هذه المنقبة السيئة وهي الجهل عن نفسك لتكون محسنا إلى نفسك، لتكون محسنا إلى نفسك. والإحسان إلى النفس هل هو من العبادة؟ أجيبوا يا أخوان، نعم. ولهذا لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفتر ولا ينام، منعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن لنفسك عليك حقا. ولهذا قال العلماء لو أن الإنسان جاع جوعا شديدا وخاف أن يموت إن لم يأكل ولم يجد إلا لحم ميتة، فما حكم الأكل؟ إيش؟ واجب، يجب أن يأكل من الميتة، يجب أن يأكل من الميتة لحفظ نفسه، لأنه لو لم يأكل إيش؟ لهلك. والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبين إذن أن طالب العلم بطلبه العلم الذي ينوي به رفع الجهل عن نفسه يكون محسنا إيش؟ إلى نفسه. ثالثا أن ينوي بذلك رفع الجهل عن الأمة، رفع الجهل عن الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء، الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال العلم لا يعدله شيء، شيء نكر في سياق يا طالب العلم، نكر في سياق النفي فتكون العموم. العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله كيف تصح النية؟ قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذا من صلاح النية، تنوي رفع الجهل عن الأمة، لأن الأمة كأنت جاهلة، ما لم ييسر الله لها علماء يعلمونها، فتنوي بذلك الإحسان إلى الغير برفع الجهل عنهم وتبيين الشريعة لهم، وهذه من إخلاص النية لله عز وجل. ومن أحق من الأمة بهذا الإحسان منك؟ من أحق؟ أقاربك أسرتك. ولهذا قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، أسرتك أحق الناس أن تعلمهم، أحق الناس أن تعلمهم، أسرتك، زوجتك، بنتك، ابنك، أمك، أبوك، الأسرة. ألست تسعى في غذائهم الجسدي؟ الجواب بلى. إذن اسعى في غذائهم الروحي الإيماني القلبي، لأنك مأمور بهذا وهذا. ولكن كيف أنشر العلم في أسرتي؟ الطرق ولله الحمد كثيرة اليوم، ولا أعلم أنه سبق في الأمة الإسلامية عصر يكون به نشر، يكون فيه نشر العلم كهذا العصر. ينشر العلم عن طريق الصوت المسموع، بماذا؟ بأشرطة المسجل، بالرسائل الصغيرة التي أحسن مؤلفوها في تأليفها، رسائل صغيرة يقرأها الإنسان بسهولة وسرعة ويستفيد بها، بالجلوس إليهم لتعلمهم. أنت إذا جلست مع أهلك للقهوة ممكن تعلمهم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس جلسة أكل وعلم. كان عنده عمر ابن أبي سلمة وهو ابن زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ابن زوجته، كان عنده عمر صغير، فجعلت يده تطيش في الصحبة، فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كم مسألة من العلم علمه؟ ثلاث مسائل في جلسة واحدة. أنت إذا جلست إلى أهلك للقهوة مثلا وجدت الصبي يشرب باليسار، يمكن تعلمه، ما هو لازم تروح تجيب الكتاب وتدرس عليه، قل يا بني اشرب باليمين لأن الشيطان يشرب بشماله، وأنت إذا شربت بالشمال صرت مثل الشيطان، وستجد غب ذلك عن قرب أن ولدك يقول لأخيه إذا شرب بالشمال يقول لا تكن مثل الشيطان، وهذا شيء مجرد. طيب، وجدت ابنتك تصلي لكنها لا تطمئن في صلاتها، يمكن تعلمها ولا ما يمكن؟ يمكن. دخل رجل المسجد فصلى بغير طمأنينة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه وأمره أن يطمئن في الركوع والسجود والقيام والقعود. إذن علم أهلك، هذا من نشر العلم. وجدت من أهلك أن بعضهم يأتي بالنكت، بالنكت، إيش النكت؟ إيش؟ يطرح مسائل غير واقعة من أجل أن يضحك القوم، تقول يا بني أو يا بنتي هذا غلط، هذا كذب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. ثم يحصل بهذا علم تربية. لذلك العلم أثره في الأسرة أثر كبير. ونحن إذا كان كل واحد منا يحضر الدروس ويتعلم من العلماء ثم رجع إلى أهله وأخبرهم بما سمع من الخير والعلم انتفع هذا البيت، والثاني كذلك، والثالث كذلك، صارت الأمة كلها ذات علم. ولكن نسأل الله أن يعيننا على هذا. ما أكثر الذين يهملون هذه المسألة مع سهولتها، تجده يجلس إلى أهله ولا يتحدث إليهم، أو يتحدث بأمور حواشي هوامش لا فائدة منها، وينسى أنه مسؤول عنهم وأنه كما علمه الله يجب أن يشكر نعمة الله عليه بهذا العلم حتى يبثه في أهله وفي عائلته. ذكرنا الآن في الإخلاص النية إيش؟ أن ينوي امتثال أمر الله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن الناس. طيب، رابعا من الإخلاص بطلب العلم أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية، حفظ الشريعة الإسلامية، لأن حفظ الشريعة الإسلامية يدور على شيئين، إما كتاب مسطور وإما حفظ في الصدور. الشريعة الإسلامية حفظت بهذين الأمرين، كتاب مسطور يكتب كالكتب المؤلفة أو حفظ في الصدور. وقد كانت سلف الأمة كانوا يعتمدون على الحفظ، فالقرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع، لكن جمع أول مرة في عهد أبي بكر، ثم الثانية التي استقر عليها إلى يومنا هذا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن حفظ الشريعة يكون بالتعلم، يكون بالتعلم، فتنوي بذلك حفظ الشريعة، لأننا نحن المسلمين مكلفون بأن نحفظ شريعة الله عز وجل فينا لتكون لمن بعدنا، ولو أننا أهملناه لا قدر الله ذلك لحصل ضرر كبير وإثم عظيم. الخامس، أن ينوي الدفاع عن الشريعة، أن ينوي الدفاع عن الشريعة. كيف ينوي الدفاع عن الشريعة؟ نعم، الشريعة يا إخواننا محاربة، محاربة في العقيدة، محاربة في الأخلاق، محاربة في المعاملات، محاربة من كل وجه. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أتم الآية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هؤلاء المجرمون الذين يضلون أن يحولوا بين الناس وبين العلم، الله تعالى يهدي من يشاء. هؤلاء المجرمون الذين يريدون القضاء على الشريعة، الله تعالى ينصر أهل الشريعة. ولهذا قال: وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يضل الناس، ونصيرا لمن أراد أن يعتدي على شريعته. إذن أعداء الشريعة كثيرون، لكن بماذا يحصل الذب عن الشريعة؟ أبي الكتب أم بأهل العلم؟ أجيب، بأهل العلم. ولا غروة أن أهل العلم يأخذون من الكتب، لكن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء. ولو ضربت لكم مثلا برجل جاء إلى مكتبة مملوءة من الكتب، كتب العقائد والفقه وغير ذلك، وفيها جلوس يطالعون هذه الكتب، لكن ليس عندهم ذاك العلم، فجعل هذا الرجل ببيانه وفصاحته يقرر عقيدة فاسدة، يقرر عقيدة فاسدة. هل يمكن لأي كتاب من هذه الكتب الكثيرة أن يقفز من الرف ليرد على هذا الرجل؟ عجيب، لا. لكن لو كان عندهم عالم لأمكن أن يرد على هذا ويلقمه حجرا. إذن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء، بالعلماء المخلصين الذين يفدون أنفسهم، بل يفدون كتاب الله تعالى وسنة رسوله بأنفسهم، ويبذلونها لله عز وجل. فلا بد من الدفاع عن الإسلام وعن الشريعة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، لأن من تكلم يريد الدفاع عن الشريعة بغير علم فإنه يضر أكثر مما ينفع. طيب، هذه خمسة أشياء كلها داخلة تحت قولنا الإخلاص لله في طلب العلم. وهنا أشياء تتعلق بطالب العلم لا بد أن يقوم بها كنتيجة لهذه الأمور التي قلنا إنها من الإخلاص لله عز وجل. منها أي يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله عز وجل بحسب ما علم من الشريعة، يجب أن يدعو إلى الله بحسب ما علم من الشريعة دعاء بالقول ودعاء بالفعل. إيش قلنا يا أخ؟ أنت؟ أي نعم، لا بعد في الصف الأول، أي أنت؟ قائما. إيش قلنا؟ آخر ما قلنا ما انتبهت، أنا ودي تنتبه، نحن الآن في طالب العلم، وطالب العلم ينبغي أن يكون منتبها حتى لا يفوته العلم. استح. طيب، قلنا يجب أن يكون إيش؟ داعيا إلى الله بما معه من العلم بالقول وبالفعل. أما بالقول فبنشر العلم والدعوة إلى الشريعة في المساجد، في المدارس، في المجتمعات العامة، في المجتمعات الخاصة، حتى في المجتمعات الخاصة يمكن أن يكون داعيا إلى الله عز وجل في أي مكان. أما الدعوة بالفعل فما أشقها على الإنسان. الدعوة بالقول سهلة، كل إنسان يطلق لسانه ويقول ما شاء، ولكن الدعوة بالفعل أن يكون طالب العلم وقورا أديبا، ولست أريد بالأدب الأدب اللغوي وما أشبه ذلك، أريد أديبا حسب الآداب الشرعية، معروفا بسمته وهديه وخلقه وعبادته وحسن معاملته. لكن مع الأسف أقول عن نفسي وعن كثير من الناس أنك لا تكاد تميز بين العالم وبين الجاهل في هذه المسألة، أي في دعاء الناس إلى الشريعة بالعمل بالفعل. أكثر الناس لا يمثلون العلم بأخلاقهم، أو لا يمثلونه بعبادتهم، أو لا يمثلونه بمعاملتهم. تجده طالب علم وعنده علم كثير، لكن لا يمثل العلم في المعاملة، عنده كذب في المعاملة، عنده غش، عنده نميمة بين الناس، عنده غيبة لعباد الله. أين أين أين تمثيل العلم؟ إذن لا بد لطالب العلم أن يكون داعية إلى الله عز وجل بمقاله وفعاله، بمقاله وفعاله. كذلك أيضا يجب أن يكون طالب العلم حريصا غاية الحرص على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه، أن يكون حريصا على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه. وبماذا يحفظ العلم؟ يحفظ العلم بما بينه الله لنا، فقال جل وعلا: والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا كنت تريد أن يحفظ الله عليك العلم الذي أعطاك فعليك بالعمل بمقتضى هذا العلم، عليك بالعمل يا أخي، لا تتهاون، أنت مسؤول أكثر من غيرك، اعمل وقد ضمن الله لك شيئين: أولا زيادة العلم، وثانيا التقوى. زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي عملا. يقول الشافعي فيما يروى عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وصدق رحمه الله، نور الله لا يؤتاه عاصي. المعاصي ظلمة في القلب، إذا أذنب الإنسان صار في قلبه نكتة سوداء، ثم إن تاب واستغفر صدق رحمه الله. نور الله لا يعطه عاصي. المعاصي ظلمة في القلب، إذا أذنب الإنسان صار في قلبه نكتة سوداء، ثم إن تاب واستغفر زالت، وإن استمر في معصيته زادت والعياذ بالله، تحول بينه وبين العلم. استمع إلى قول الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا يعني القرآن، قال أساطير الأولين. كلا، ليس القرآن بأساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي صارت قلوبهم غلفا، لا تفهمون القرآن ولا تهتدي به. لماذا؟ عجيب يا أخي، بكسبهم وعملهم السيء. بل يعني ليس أساطير الأولين، بل هو كلام رب العالمين الذي لا يماثله أي كلام، لكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك صاحب المعاصي لا يمكن أن يجد طعم القرآن أبدا، بل ينقص من طعم القرآن بقدر ما نقص إيمانه بمعاصيه. واستمع أيضا إلى قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. كم العقوبات؟ عدوها يا أخوان، كم العقوبات اللي ذكرنا في الآية؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعهم. الرابع: ونسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان هنا يحتمل أن يكون نسيان الذهول وأن يكون نسيان الترك، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، يعني يأتي النسيان ومعناه الترك، كقول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. معنى نسيهم يعني إيش؟ تركهم، كما تركوا أوامره تركهم الله عز وجل. إذن من أسباب حفظ العلم إيش؟ العمل به. اعمل بالعلم يثبت في قلبك ويزيد. ومن الحكم المأثورة: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقيل أيضا: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. هذا من أسباب الحفظ. فعمل العالم بعلمه من أسباب ثباته وحفظه وزيادته، فعليك يا أخي بذلك. قد تقول: الصوارف عن العمل كثيرة، والمشاكل كثيرة، والقيل والقال كثير، وهذا يحول بيني وبين العمل. نقول: هذا صحيح، الصوارف كثيرة، والأقوال اللغو كثيرة، ولكن ابن حياتك على ما أرشدك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ابن حياتك على هذا. الشيء الذي لا يعنيك لا في حياتك ولا بعد مماتك اتركه، فإن هذا من حسن إسلامك. حتى يخلص قلبك للعلم بالله وشريعته ولذكره والإنابة إليه. كذلك أيضا يجب، يعني مما يجب على طالب العلم، مما يجب على طالب العلم وهو من أسباب حفظ العلم، أن يكون ناصحا لإخوانه، ناصحا لإخوانه في معاملتهم وفي توجيههم، وأن لا يجعل لنفسه حظا في ذلك. وش معنى حظا في ذلك؟ لا تخن أخاك الذي ائتمنك من أجل حظ نفسك، لأن هذه الآفة أعني

0: من النصح للإخوان من أجل حظ النفس، هذه الآفة موجودة في بعض الناس. يجي إنسان يستشير في شيء ما، وتعلم أن الخير أن يفعل كذا، لكن ترى أنه إذا فعل كذا صار فيه ضرر عليك مثلا، تقول لا افعل كذا خلاف ذلك. لحظ من؟ لحظ الذي استشارك أو لحظ نفسك؟ لحظ نفسك. افرض أنه أراد استشارك في شراء بيت للسكنة، قال هذا البيت عرض علي ب500,000، وأنت رأيت أن البيت رخيص، فقلت له لا تشتري هذا البيت، هذا البيت ما يصلح، ربما صاحبه تضرب بك وضرب عليك ثمنا كثيرا، وانت تعرف انه رخيص، من اجل ايش تشتريه انت؟ من اجل ان تشتريه انت. رجل ايضا يستشيرك في خطبه امراه، قال ما تقول في بنت فلان؟ انا اريد ان اخطبها، وانت تعلم ان الحموله طيبه وان البنت ممن يسارع في خطبتها، فلما جاء يستشيرك كأنه ينبهك إلى أن تخطبها أنت، فتقول لا هذه البنت ما تصلح، ما تصلح لمثلك، والحمولة فيهم ما فيهم. نعم، علشان إيش تذهب أنت؟ عشان يذهب هذا الذي يستشير ويخطبها؟ هذا ما يليق بطالب العلم أبدا، بل ولا يليق بغير طالب العلم، لأن هذا من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش، أو قال من غشنا فليس منا. فهل ترضى أن يتبرأ منك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أبدا، لا أحد يرضى. من آمن بالرسول لا يمكن أن يرضى أن يتبرأ منه الرسول. فعليك يا أخي بالنصح لإخوانك، واعلم أنك إذا فعلت ذلك فإن الله تعالى ييسر لك الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فعليك يا أخي بالنصح، ولو خالفت هواك، ولو وجدت ذلك ثقيلا، وثق أنك إذا نصحت في قضية واحدة ذقت طعم النصح وحلاوة النصح، فأحببت وصرت تؤثر القيام بذلك على حظوظ نفسك، وسهل عليك بعد هذا كل ما يكون نصحا لإخوانك، وإن كان مخالفا لهواك أو مفوتا لحظوظ نفسك. ثم بعد الوقت ساعة. هذه كلمات أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأنا من عادتي أني لا أحب التطويل، وأقول خير الكلام ما قل ودل، ولعل في هذه الأسئلة التي أمامي لعل فيها لعل فيها أجوبة تكون أنفع مما قلت أو مثل ما قلت أو دون ما قلت. المهم أني من عادتي أنني لا أحب التطويل، خير الكلام ما قل ودل، وأقتصر على ما ذكرت، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع الذي يغنينا به عن غيره، إنه على كل شيء قدير.
1: شكر الله من فضيلة الشيخ ما قال عن الكلمات، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها.
0: آمين.
1: أما الأسئلة فقد وصل إلينا كم هذه من الأسئلة، قد تطرق الشيخ في أثناء المحاضرة للإجابة عن بعضها، وقد انتقينا منها جملة تدور حول معنى واحد اكتفينا بسؤال واحد منها. من الأسئلة الواردة سؤال سائل يقول ما حكم صلاة الجمعة؟ بالنسبة للعوائل أو غيرهم الذين يخرجون في مخيمات خارج المدينة في عطلة الأسبوع، هل يجوز أن يصلوها ظهرا أو جمعة في مكانه أو يدخلوا المدينة لأدائها؟
0: هؤلاء الذين يخرجون للنزهة في يوم الجمعة، في رأيي أنهم أخطأوا. لماذا؟ لأن لديهم يوما آخر

0: أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يغتسلوا للجمعة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ويدلك أيضا على عنايتها، على عناية الشرع بها، أن الإنسان يسن له أن يلبس أحسن ثيابه، وأن يتطيب، وأن يتسوك، وأن يخرج إلى المسجد مبكرا، وأنه لا تجمع إليها العصر لأنها صلاة مستقلة، وأنه لا بد أن يتقدمها موعظة، إلى غير ذلك من خصائص الجمعة التي تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على كثير منها. فأقول لهؤلاء إنهم وإن لم يكونوا آثمين لكنهم حرموا أنفسهم خيرا كثيرا. أما الإثم فإنهم لا يأثمون إلا إذا قصدوا بالخروج في هذا اليوم الغياب عن الجمعة، ولا أظن أحدا يقصد ذلك، لكنهم يتهاونون. ولا يلزمهم الحضور إلى المساجد إلا إذا كانوا قريبين من البلد فإنه يلزمهم الحضور، أما إذا كانوا بعيدين فإنه لا يلزمهم الحضور، ولا يصح أن يجمعوا، أي لا يصح أن يصلوا جمعة في مكان نزهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة، حتى إنه في يوم عرفة وهو أكبر جمع كان صادف يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. في يوم عرفة صلى الظهر والعصر جمع. وخلاصة الجواب الآن أن نقول ينبغي لهؤلاء أن يختاروا لخروجهم يوم الخميس، فإن خرجوا يوم الجمعة فإن كانوا قريبين من البلد لزمهم الحضور إلى البلد والصلاة مع المسلمين، وإن كانوا بعيدين لم يلزمهم، ولكنهم يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة. نعم.
1: أعاني من كثرة تغيب زوجي عني وعن الأبناء لفترة تصل إلى أسر أحيانا بحجة الذهاب والخروج في سبيل الله للدعوة، وإذا نصحناه في هذا الأمر قال: الدعوة أولى من الجلوس والركون إليكم وأنتم لكم الله، فهل هذا العمل مشروع؟
0: هذا العمل غير مشروع، وهو من أخطاء التفكير، لأن الواجب أن يعتني الإنسان بأهله قبل أن يعتني بغيره، لقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم إن رعايته لأهله وأولاده من باب الواجب العيني، يعني يجب عليه عينا أن يرعى أهله وأولاده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أما الدعوة فهي فرض كفاية، وإذا قام بها من يكفي سقطت عنه. فلذلك ننصح من كانت حاله كما ذكر السائل أن ينظر في الأمر وأن يعتني بأهله، فهو أعظم له أجرا. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله عندي دينار، أمره أن يطعم أهله قبل أن يصدق به. فالأهل رعايتهم واجبة وجوبا عينيا، وأما دعوة الناس فإنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. نعم.
1: سائل يقول: أيهما أعظم خطرا البنوك التي تجاهل بالربا، أم التي قد تتعامل به خفية؟ فقد قال لي أحد الأشخاص أن البنوك التي تتعامل بالربا خفية أشد خطرا، وهل يجوز البداء فيهما خوفا على الناس؟
0: نعم، لا شك أن إعلان الربا محرم ومحاربة لله ورسوله، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا شك أيضا أن الربا من كبائر الذنوب، وأن

0: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالهم سواء. والذي يأتي الربا صريحا أهون من الذي يتحيل على الربا، لأن المتحيل على الربا قد وقع في مفسدة الربا وزاد على ذلك الخداع، أعني مخادعة الله والمؤمنين. فإن هذا المتحيل يظهر المعاملة بالمعاملة المباحة وحقيقتها أنها ربا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العينة وقال: إذا تباعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد بالزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى يسلط علينا ذلا في قلوبنا لا ينزعه حتى نرجع إلى ديننا. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من المقال لكن فيه التحذير. قال العلماء: والعينة، انتبه للعينة، أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بأقل من ذلك. مثاله أن يبيع الرجل سيارة بثمانين ألفا إلى سنة مقسطة، ثم يعود فيشتريها من الذي باعها عليه بخمسين ألفا نقدا. هذه العينة. صورة البيع حلال ولا حرام؟ الصورة، صورة البيع حلال، رجل باع سلعة واشتراها، لكن لما كان وسيلة إلى التحيل على الربا صار أعظم من إتيان الربا صريحا. ولأن المتحيل على الربا يرى أن طريقته هذه حلال فيستمر ولا يجد في نفسه خجلا من الله ولا حياء منه، والمرابي ربا صريحا يعلم أنه فعل المحرم، ولهذا تجد يحاول بين الحين والآخر أن يتوب منه ويجد في نفسه خجلا من الله عز وجل فيوشك أن يتوب فيتوب الله عليه. وعلى هذا فنقول: الربا محرم ومن كبائر الذنوب ولا يجوز التعامل به، والتحيل على الربا أعظم منه، أعظم من الربا الصريح. أما وضع الدراهم عند البنوك الربوية فإن كانت لا تتعامل إلا بالربا فوضع الدراهم فيها حرام، لأنك تعلم أن هذه الدراهم سوف تجري مجرى الربا، فيكون حراما لمشاركتك إياها، أي لمشاركتك هذه البنوك في الربا، حتى وإن أدى إلى أن تدفن هذه الدراهم في الأرض ولا تجعلها عندهم. أما إذا كان موضع الربا، مكان الربا هذا إذا كان له عدة طرق، طريق ربوي، طريق مباح، أخذ مقاولات، سلع، تجارة، فهذا إذا احتجت أن تضع الدراهم عنده فلا بأس، وإن لم تحتج فلا تضع عنده الدراهم. فصار المسألة فيها تفصيل أو لا؟ أسألكم التفصيل. بارك الله فيك، هذا خلاصة الجواب. إذا كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فقط فلا يجوز إطلاقا، وإن كانت تتعامل بالربا وغيره فإذا احتجت إلى وضعها في البنوك فلا بأس، وإلا فلا تضعها. لكن ليت أن البنوك تستعمل طريقة فيها الراحة، وهي أن تودع الدراهم عندها إيداعا شرعيا، أن تودع الدراهم إيداعا شرعيا. كيف الإيداع الشرعي؟ أعطيهم الدراهم في كيس وأكتب اسمي عليها وأختمها وتوضع عندهم في الصناديق لحفظها وإن كان بأجرة شهرية أو سنوية. هذا هو الإيداع الحقيقي، هذا هو الإيداع الشرعي، هذا جائز ما في بأس. وتسمية الناس الآن وضع الدراهم في البنك إيداعا تسمية غير شرعية، معلوم؟ تسمية وضع الدراهم في البنوك إيداعا تسمية غير شرعية. لماذا؟ لأن حقيقتها أنها إقراض قرض، إذ أن البنك يستعملها، يدخلها في صندوق ويستعملها. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجل الذي وضعت عنده الوديعة إذا أذن له صاحبها بإنفاقها أو التصرف فيها صارت قرضا، صارت قرضا. وعلى هذا فالتسمية الصحيحة لما يسميه الناس إيداعا إيش هي؟ قرضا، واضح، لأنه يعني يدخلها في ملكه ويتصرف فيها، إذن هو مستقرض. وأنت إذا استقرضت شخصا يتعامل بالربا معناه أنك أعنته عليه. وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
1: سائلة تقول أنا امرأة لي زوج لا يقوم بشراء الأغراض التي أطلبها منه، وعندما أخبرت صديقتي عن ذلك قالت اعملي له سحرا حتى يصبح خاتما في أسبوعك، ثم فعلت ذلك وهو الآن مريض على الفراش بهذا السحر، لا يقدر أن يقوم أو يتكلم، وله أربعة أولاد، وأنا الآن في حيرة من أمري، هذا ماذا؟
0: أقول نعوذ بالله من المشيرة والموافقة. أما المشيرة فقد أشارت بالإثم والعياذ بالله، وأما الموافقة فقد باشرت الإثم. والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وأن تنقض هذا السحر بأي وسيلة كانت، ولا يحل لها أن تستمر على هذه الحال، ولتعلم أنه إن مات زوجها بهذا فإنها قاتلته. وقد قال العلماء إن من قتل غيره بسحر فهو قاتل نفسا عمدا فيقتل قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، النفس بالنفس، فعليها أن تبادر بحل السحر بأي وسيلة كانت، مع التوبة إلى الله والاستغفار واستحلال زوجها. أما أصل المسألة وهي أن المرأة الزوجة إذا احتاجت إلى النفقة وأبى زوجها أن يعطيها وقدرت على أن تأخذ شيئا من ماله بقدر النفقة بالمعروف، فإن ذلك جائز لها. أفتاها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي. قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك لكن بالمعروف. فللمرأة إذا امتنع زوجها من القيام بواجب النفقة أن تأخذ من ماله مقدار الواجب وإن لم يعلم بذلك. وإني أنصح الأزواج الذين هذه حالهم أن يتقوا الله عز وجل في النساء، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النفقة، وأن يعلموا أن الذي رزقهم هذا المال هو الذي أمرهم بالإنفاق، فكيف يعصون الله والله هو الذي قد من عليهم بذلك؟ هذا مخالف للعقل وللشرع. ثم ليعلم أنه أن النفقة لا تنقص المال، النفقة تزيد المال، تزيده بركة ونماء، وتزيد القلب جودا وكرما وانشراحا في الصدر، ولهذا لا تجد أحدا أعظم انشراحا في صدره بعد انشراح الصدر بالإسلام من المنفق لله عز وجل. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النفقة لأزواجهم وأولادهم حتى تبرأ ذممهم بذلك ويحصل لهم الحياة السعيدة. وليعلموا أن هذا الإنفاق لا ينقص المال شيئا بل يزيده بركة ونماء. سؤال على متابعة المؤذن: لماذا نقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الأخ لا لا هذا سم بالله ها؟ لماذا نقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل هي مصيبة؟ أنت قلتها ولا لا؟ قلتها؟ وش قصدك؟ نعم السلح حد يعرف؟ تفضل. أحسنت. طيب إذا قال حي على الصلاة وش معناه؟ تعالوا أقبلوا. وحي على الفلاح أيضا لأن الصلاة فلاح. فأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله عز وجل، لأن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الله أكبر. وهي من أعظم ما يستعين به الإنسان على مهماته. إذا ثقل عليك الشيء فقل لا حول ولا قوة إلا بالله يعينك الله عز وجل، لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وهذا غاية التفويض لله عز وجل. طيب إذا قال المؤذن حي على الصلاة وأنت في المسجد، أنت في المسجد الآن حاضر، كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت حاضر؟ نعم، لأنه ليس كل من صلى صلى على الوجه المطلوب، أليس كذلك؟ يصلي الإنسان ولا يكتب له من صلاته إلا نصفة أو ربعة أو عشرة أو ما أشبه ذلك، وما أكثر ما نصلي ولكن نسأل الله أن يعفو عنا، ما أكثر ما نصلي ونحن لا ندري ما نقول، قلوبنا بعيدة، تجد الإنسان يصلي وهو يحدث نفسه بأشياء ليس لها فائدة، ليس لو كان لها فائدة لكن الأمر أهون. فإنه يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كنت أجهز جيشي وأنا في الصلاة، لكن وين يجهز الجيش من اللي يفكر بالعيش؟ فرق عظيم. فالحاصل أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولو كنت في المسجد، لأنه ليس كل من حضر وصلى يكون قد صلى على الوجه المطلوب. في أذان الصبح يقول الصلاة خير من النوم، فماذا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم؟ أنت إيش؟ ماذا نقول؟ أي قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ صدقت ولا قال الله أكبر؟ ما نقول صدقت، هما صدق. طيب والصلاة خير من النوم صدق. السرح الصحيح أننا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم كما قال الصلاة خير من النوم. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام، استثنى حي على الصلاة حي على الفلاح لأنه وردت السنة بأن الإنسان يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله، فبقي الأصل، فبقي بقية الألفاظ على العموم. تفضل.
1: سالم يقول: في الدوائر الحكومية التي نعمل فيها عمل محدود ونشكو من فراغ كبير، فهل يجوز لنا الخروج أثناء ساعات العمل لقضاء الأعمال الخاصة؟
0: الجواب على هذا السؤال يتطلب جوابي على سؤال: هل العمل الحكومي مقدر بالزمن؟ الوظيفة هل هي مقدرة بالزمن أو مقدرة بالعمل؟ بالزمن. إذن جميع الزمن مشغول حتى وإن لم يكن لك شغل، فيجب أن تبقى في مكان الوظيفة من أول الدوام إلى آخر الدوام، اللهم إلا لعارض يطرأ، هذا شيء آخر. ولكن هذا الفراغ الذي يكون في بعض الدوائر يمكن الإنسان أن يشغله في نفس المكان بمراجعة الكتاب يحضره معه ينتفع به وينفع غيره، وأما أن يخرج لقضاء حاجاته الخاصة فهذا لا يجوز، الواجب أن يبقى من أول الدوام إلى آخر ما لم يكن هناك أشياء تطرأ، لأن يعني قد يطرأ الإنسان شيء حادث في ذلك اليوم، إما أن يكون عنده عزيمة تحتاج إلى إحضار الحوائج، أو يكون يريد أن يراجع المحكمة أو الإمارة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به إذا أذن له مرجعه ولم يتعطل العمل بغيابه. نعم.
1: سألت تقول: انتشرت الآونة الأخيرة بين النساء تركيب أنبوب يوضع في رحم المرأة تسمى اللولة، مما يمنع المرأة عن الإنجاب لفترة من الزمن تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات أو أكثر، فأصبح الكثير من النساء يحثن على تركيبه. ما حكم تركيبه؟ فأصبح الكثير من النساء يحثن على تركيبه من
0: سهولته ويسره،
1: ما
0: حكم
1: تركيب هذا
0: اللون؟ أولا يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، وأخبر أنه يكاثر الأنبياء بذلك أي بأمته، والولود هي كثيرة الولادة، ولا شك أن كثرة الأولاد من أسباب الرزق ومن أسباب القوة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ممتنا على بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فإيش فكثركم. والذي ينبغي للأمة الإسلامية أن تكثر نسلها، ولهذا أنا أحثكم على كثرة النسل وعلى كثرة الزواج، بمعنى أن الذي عنده واحدة وهو قادر على أن يتزوج بأخرى عنده قوة بدنية وقوة مالية وقوة على العدل أن يتزوج أخرى، وأن يتزوج ثالثة، وأن يتزوج رابعة، حتى يكثر النسل وتكثر الأمة. وأما ما يفعله بعض النساء من تركيب اللولب كما قالت السائلة، فهذا إن احتاجت إليه، مثل أن تكون ضعيفة البدن أو كثيرة المرض، فلا حرج في ذلك، لكن بإذن الزوج وبمراجعة الطبيب حتى لا يحصل عليها ضرر بذلك. نعم.
1: سائل يقول: ما رأي سماحة الشيخ ببطاقات الائتمان مثل الفيزا وغيرها التي تستخدم في شراء السلع والاحتياجات وتسدد للبنك فيما بعد؟
0: لا بد أن يشرح لي السائل هذه من أجل أن يعرفها الحاضرون، لأن هذا الكلام ما يفهم، من يشرحها لنا؟ تعرف أنت؟ اشرح، تعال هنا وأنت ما خليك بمكانك. أمام الناس. هذا
2: هذا المؤذن
0: أذن أنت.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الوقاية شيخ أسأل أسلم موجب لمعرفة عنها بطاقات سجلها أبنون برسول سنة يعني يقع رجل وصل سنوين يعني 350 ريال حسب ما حدث ثم أنا تذهب إلى البقالات أو السوق أو أي مكان طائرات فنادق تستطيع بهذه البطاقة ألا تعمل معك نقود مالية ثم تأتي إلى صاحب السلعة يأخذ منك هذه البطاقة ويسحبها وهو يتقاضى من البنك الثمن وأنت تسدد البنك. بعض البنوك تعطيك فرصة لمدة شهر إذا سددت خلال الشهر هذا قبل مدة ما تأخذ عليك فائدة اليومية والبعض بعد الشهر يعني يأخذ عليك الفائدة الربوية لما الجزء الآخر في قسم منهم يأخذ عليك فائدة ربوية بالإضافة إلى الاشتراك السنوي.
0: أحسن.
2: إذا صححت هذه النظرة يعني
0: طيب هو هذا فهمنا من قبل لكن ودي أنا تشرح. تأخذ بطاقة من البنك والبطاقة هذه يكون البنك متفق مع عدة أشياء محلات بتنزيل السعر أحياناً وأحياناً بدون تنزيل السعر لكن تستفيد أنك من أي مكان اشتريت تعرض عليه هذه البطاقة ويأخذها من البنك. لكن المحذور في هذا هو أن المعروف أن العقد فيه ربا من أول العقد أو يقول إن سددت بعد شهر فعليك إضافة ربا وإن سددت قبل الشهر فليس عليك. لكن ليعلم أن البنك قد أخذ ربا من قبل متى حين أعطاه الفلوس من قبل أعطاه مثلا كل سنة 550 ريال أليه. المهم أنه ما يمكن يعطيك البنك هذه الورقة إلا وقد أخذ منك فائدة هذه الفائدة ربوية لأن حقيقة الأمر أنه سدد عنك 1000 مثلا وأعطيته كم 1350 إذا كان الضريبة 350 فهي ربا لذلك نحن نحذر منها. أما إذا كان مجانا ولا يأخذ منك ربا بعد تمام شهر أو شهرين مثلا فهذا جزاه الله خيرا قرض نعم على وجه الإحسان ليس فيه شيء. نعم
1: سائلة تقول ما حكم من حارب بعد
0: ما دي اتضح الجواب ولا لا؟ الآن نقول هذا إذا كان البنك يأخذ منك مقابل هذه البطاقة عوضا قليلا أو كثيرا فهذا حرام لأن حقيقته أن البنك أقرضك الدراهم التي تسلمها لمن اشتريت منهم بزيادة ما هي الزيادة قيمة البطاقة. إذا كان يقول إذا مضى شهر ضربنا عليك ربا صار فيها ربا من وجهين قيمة البطاقة الأولى والثاني هذا الذي زاد بتأخر الوفاء ومجرد الدخول على هذا العقد مجرد الدخول يعتبر حراما لأنك رضيت بهذا العقد المتضمن للربا. نعم لا والله ما إقامة الصلاة جاءت الآن جاء إقامة الصلاة إذن نقيم الصلاة إن شاء الله الآن ونصلي ونعطيكم بعد الصلاة 10 دقائق نعم أخاف أن أشق عليكم ما هي مشقة طيب خير إن شاء الله.
1: سائلة تقول ما حكم من طهرت من الحيض عند دخول وقت العصر أو العشاء هل علينا قضاءهما والصلاة التي قبلها
0: عند دخول
1: عند دخول وقت العصر،
0: يعني كانها تقول إذا طهرت المرأة في وقت العصر هل يلزمها أن تقضي الظهر؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يلزمها أن تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها فقط، فإذا طهرت في وقت العصر لم تلزمها الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء لم تلزمها المغرب، وإنما تلزمها الصلاة التي طهرت في وقتها. نعم.
1: سألنا نقول ما حكم حضور زواج لأحد أقاربي حيث حدثت منكرات في هذا الزواج عند النساء، ومنها دخول المتزوج مع أهل المتزوجة عند النساء وجلوسه على منصة أمام النساء، حيث أنكر عليه البعض عند إخراجه لأهله وقال إن هذا يسبب قطيعة الطاقة.
0: الواجب على الإنسان إذا دعي إلى وليمة فيها منكر أنه إن كان يقدر على تغيير هذا المنكر أن يحضر إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، فإن كان لا يقدر على إزالة المنكر فإنه لا يجوز له أن يحضر حتى وإن كان من أقاربه، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحفوظوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأما قول بعض الناس إنه يسبب قطيعة رحم، فنقول إن سبب هذا قطيعة رحم فالإثم على فاعل المحرم، لأنه هو الذي تسبب لتخلف المدعو عن الدعوة فيكون الإثم عليه. ثم إن الغالب أن من تأخر عن الدعوة لله عز وجل خوفا من الوقوع في المحرم، الغالب أن الله عز وجل يعطف القلوب إليه ولا يحصل قطيعة. نعم.
1: أنا امرأة عليه صيام 50 يوما، فإذا لم أستطع صيام باقي الأيام فما حكم ذلك؟ وهل هناك شيء يقضى بدلا من الصيام؟
0: 50 يوما يعني من رمضان؟ السؤال لم يتبين لي، لكن على من عليه صيام قضى من رمضان أو غيره فإن الواجب عليه أن يصوم، لقول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخرى. فإذا عجز عن الصوم لمرض أو سافر فإنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك. أما إذا عجز عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى زواله فهذا إن كان من رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان عن كفارة ككفارة الظهار مثلا، كفارة القتل، كفارة الجماع في رمضان، فإنه إذا عجز يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن كفارة القتل ليس فيها إطعام، ليس فيها إلا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم.
1: نحن مجموعة من الأصدقاء، ويحدث أحيانا أن نخرج إلى البر أو إلى أحد المزارع البعيدة، فعند دخول وقت الصلاة نقيمها جماعة، ويوجد معنا صديق لنا أكثرنا علما بالأمور الشرعية وهو حافظ للقرآن الكريم ولكنه رجل مبعد، فهل تصح إمامته لنا وما الواجب علينا فعله؟
0: الصحيح أن إمامته تصح، يعني إمامة المقعد الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، فإنه يصلي قاعدا إماما، ويصلي الجماعة خلفه قعودا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولتمام الاقتداء به ما دام أقرأ القوم لكتاب الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصح أن يكون إماما للقادرين على القيام إلا أن يكون إمام الحي، يعني إمام المسجد الراتب المرجو زوال علته، لكن ما ذكرناه هو الصحيح، أنه يصح أن يكون العاجز عن القيام إماما للقادر عليه، ويؤمر المأمومون أن يصلوا قعودا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. نعم.
1: سائلة تقول: أنا امرأة لا أملك إلا بيتا، ولي 3 بنات، وقد أوقفته على أن يخرج منه أضحية كل عام، ثم يقسم الباقي على بناتي بالسوية، وإذا ماتت إحداهن فينتقل نصيبها إلى أخواتها، وبعد وفاتهن يصرف على المساكين، فهل فعلي هذا صحيح؟ علما
0: إذا كان الوقف في حال الصحة فالإنسان حر يقف ما شاء على من شاء، إلا أنه لا يفضل بعض الأولاد على بعض لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان بعد الموت مثل أن يكون وصية فهذا لا يجوز أن يخصص به بعض الورثة دون بعض، إلا إذا وافق الورثة بعد موت الموصي، ولا بد أيضا أن يكون من الثلث فأقل، فلا يجوز أن يوصي بوقف شيء زائد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. نعم.
1: سائل يقول: أنا أدرس بالجامعة، فإذا جاء يوم الأربعاء أسافر إلى أهلي وهم يبعدون عن الرياض 200 كيلو، وأسافر والمؤذن يؤذن للظهر بالجامعة، فهل أقصر الصلاة على طريقي؟
0: نعم. للسائل الذي سمعتم سؤاله أن يقصر الصلاة ولو أذن وهو في البلد، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت، فلو كنت في بلدك وأذن المؤذن وسافرت فإنك تقصر الصلاة، ولذلك لو أنه دخل الوقت وأنت مسافر ووصلت إلى البلد فإنك تتم الصلاة. فالقاعدة إذن أن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت، إن فعلت وأنت إن صليت وأنت في السفر فاقصر، وإن صليت وأنت في الحضر فأتم. نعم.
1: سأل يقول: هل يجب في ثلث الميت زكاة؟ وما الحكم إذا لم يزكي هذا الثلث لأنه غير موجود تحت اليد؟
0: الثلث المصاب به في أعمال البر أو المصاب به أن يكون وقفا ليس فيه زكاة، وأما الثلث الموصى به لشخص صدقة عليه أو هبة له فإن فيه الزكاة، لأن له مالكا معينا. فمثلا إذا قال: ثلثي في أعمال البر، وبقي هذا الثلث لمدة سنوات فليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك. وكذلك إذا قال: ثلثي في المساكين في الفقراء، فلا زكاة فيه. أما إذا قال: ثلثي يعطى فلانا صدقة عليه، أو يعطى فلانا تبرعا له، أو يعطى فلانا ليستعين به على الزواج، فإن فيه الزكاة إذا تم الحول من موت الموصي وقبول الموصى له. نعم.
1: سأل يقول: يحتاج بعض الناس أو أكثر الناس جعل وليمة ذبيحة للمرأة التي تقضي أشهر الفداء على زوجها، ثم يدعى لها كثير من الناس.
0: ثم إيش؟
1: ثم يدعى لها كثير من الناس، فهل هذا
0: لفضيلة الشيخ جائزة؟ لا أرى في هذا بأسا، لأن هذا كان بمناسبة انتهاء العدة وتحرر المرأة من قيود العدة التي فرضها الله عليها، كما أنه لو قدم الغائب فإنه يذبح له وليمة ويدعى إليها الأقارب والجيران. والذين يفعلون هذا لا يعتقدون أنهم يتعبدون لله بذلك، ولكنهم يجعلونها من باب الفرح والعادات، فلا حرج فيها. نعم.
1: سائل يقول: أمتلك قطعة من الأرض ومتردد بين بيتها وبنائها، فهل أؤدي زكاتها أم ليس فيها زكاة؟
0: ليس فيها زكاة، لأن الأراضي والعقارات والمعدات وغيرها ليس فيها زكاة إلا إذا عزم الإنسان على أنها للتجارة. وأما ما كان مترددا هل يتجر فيها أو يقتنيها فإنه ليس فيها زكاة. وهذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر: إذا كان عند الإنسان دراهم أعدها للزواج أو أعدها ليشتري بها بيتا يسكنه، فهل فيها زكاة؟ الجواب نعم فيها زكاة، لأن هذه دراهم، والدراهم فيها الزكاة بكل حال، بخلاف العقارات والعينات فهذه ليس بها زكاة إلا إذا عدها للتجارة. نعم.
1: سألنا يقول: لقد من الله عليه بتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا كلب، ما صحة هذا الحديث وكيف يكون دخول الملائكة وإن في بيتي كتبا كثيرة وأكثرها مهمة وأحتاجها إما في دراستي أو في ثقافتي، وسؤالي هل أنا بعمل هذا أرتكب محرمة مع أني بحاجة إلى تلك الكتب؟ وإذا شرعت في طمس تلك السور سيكلفني وقتا طويلا بل حتى قد يذهب بقيمة بعضها.
0: الصحيح أن هذا لا يضر، يعني أن الصور التي في الكتب التي لم تعد للتصوير وإنما فيها علم لكن يكون فيها صورة أو صورتان أو عشر إما للبيان والإيضاح أو لغير ذلك، أن اقتناء مثل هذا لا يضر، لأنها أولا الإنسان في حاجة إليها، وثانيا أنها مغلقة، الكتاب ليس مفتوحا يشاهد، وثالثا أن الإنسان لا يريد الصورة نفسها وإنما يريد الكتاب، وهذه الصور ليست مقصودة بذاتها، فأرى أن هذا لا بأس به إن شاء الله لدعاء الحاجة إلى ذلك وللأسباب التي ذكرتها أيضا. نعم.
1: سأل يقول: ما صحة هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وكيف نجمع بين هذا وبين كيفية الصفوف في المسجد الحرام حيث أنها مستديرة، وكذا روح الروضة الشريفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنها في شمال الصف وليست في يمينه؟
0: الحديث الذي ذكره السائل لا أدري عن صحته، لكن الأيمن أفضل من الأيسر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم يصلي في الليل وكان ابن عباس رضي الله عنهما حاضرا، فقام ابن عباس عن يساره فأخذ برأس ابن عباس من ورائه وجعله عن يمينه، وهذا يدل على أن الأيمن أفضل، ولكن الأيمن أفضل إذا كان مقاربا للأيسر أو كان متساويين، بمعنى أن يكون بين الإمام في الأيسر ثلاثة نعم أن يكون عن يسار الإمام ثلاثة وعن يمينه ثلاثة، فإذا جاء رجل نقول الأفضل أن تكون في الأيمن، أما لو كان في الأيمن مثلا ستة وفي الأيسر ثلاثة فالأفضل أن يكون في الأيسر، وذلك من أجل دنوه من الإمام. ويدل على أن هذا هو المقصود أنه كان في أول الإسلام إذا صلى ثلاثة جماعة فإن الإمام يكون بين الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان المشروع أن يكون كلاهما عن يمينه. وعلى هذا فنقول أيمن الصف ليس أفضل مطلقا، بل هو أفضل من يساره إذا كان مساويا له أو إذا كان الفرق يسيرا، أما إذا كان الفرق كثيرا فإنه يلاحظ الدنو من الإمام وتوسط الإمام فيقال الأيسر أفضل. وأما الجواب عن الصفوف في المسجد الحرام، فالصفوف في المسجد الحرام يكون أيمن الإمام هو اليمين إلى ما يقابله من الصف المقابل له، وأيسره ما كان عن يساره إلى أن يقابله من الصف المقابل له، لأن الصف دائرة، فما كان أمام الإمام من الجهة الأخرى فهو الفاصل بين اليمين واليسار. أما في المسجد النبوي فإن الأفضل أن يصلي الناس في الصف الأول لا في الروضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما زادوا في المسجد النبوي لم يكونوا يرجعون حتى يصلوا في الروضة، بل كانوا يصلون في الصف الأول. وأما الذي يريد أن يصلي نافلة فنعم له أن يتقصد الروضة ويصلي فيها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
1: كلمة ثانية طبعا هي منهجية للعمل مع الأسرة.
0: نعم، الكلمة الختامية للعمل مع الأسرة هو أن الإنسان يجب عليه أن يرعى أسرته رعاية شرعية حسب ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لذلك، مثل قوله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وأن يعودهم على استماع القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وأن يعودهم على احترام من هو أكبر منهم، وإلى غير ذلك من الأشياء التي قد كتب فيها في المؤلفات فيها في هذا الشيء. ولا ينسى أن يكون مستعينا بالله عز وجل، لأن الاستعانة بالله هي أساس كل خير. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعن بالله ولا تعجز. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالص للوجه الكريم موافقا لمرضاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
4: 11163. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض.
5: الشريط الخامس، الوجه الأول: حكم العبث والحركة في الصلاة. السؤال: كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟ الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة. الهامش، رواه أبو داود في الصلاة رقم 922، والترمذي في الصلاة رقم 60، والنسائي في السهو الجزء الثالث رقم 11. انتهى الهامش. والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. ويكره له العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك، وإذا كثر وتوالى حرم فيما نعلمه من الشرع المطهر وأبطل الصلاة، وليس لذلك حد محدود. والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا في اعتقاد المصلي. فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى، فعليه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة، وعليه التوبة من ذلك. ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة أن العناية بالصلاة والخشوع فيها وترك العبث فيها وإن قل، لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. وفق الله المسلمين لأدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه. الهامش، فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 41 و42، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. شرود الذهن في الصلاة. السؤال: عندما أريد أن أؤدي الصلاة أكون شاردة الذهن وكثيرة التفكير ولا أشعر بنفسي إلا إذا سلمت، ثم أعيدها مرة ثانية وأجد نفسي مثل الحالة الأولى لدرجة أنني أنسى التشهد الأول ولا أدري كم صليت، مما يزيد اضطرابي وخوفي من الله، ثم أسجد سجود السهو. الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر. الجواب: الوساوس من الشيطان، والواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها والطمأنينة فيها حتى تؤديها على بصيرة. وقد قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم صلاته ولا يطمئن فيها أمره بالإعادة وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الهامش: رواه البخاري في الأذان رقم 757 ومسلم في الصلاة رقم 397. انتهى الهامش. وإذا علمت أنك في الصلاة قائمة بين يدي الله تناجينه سبحانه، فإن ذلك يدعو إلى خشوعك في الصلاة وإقبالك عليها وبعد الشيطان عنك وسلامتك من وساوسه. وإذا كثر عليك الوسواس في الصلاة فانفثي عن يسارك 3 مرات وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، فإنه يزول عنك إن شاء الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك لما قال له: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي. الهامش: رواه مسلم في كتاب السلام رقم 2203 من حديث عثمان ابن أبي العاص. انتهى الهامش. وليس عليك أن تعيدي الصلاة بسبب الوسواس، بل عليك أن تسجدي للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك، مثل ترك التشهد الأول سهوا، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا. وإذا شككت هل صليت 3 أم 4 في الظهر مثلا، فاجعليها 3 وأكمل الصلاة، واسجدي للسهو 2 سجدات قبل السلام. وإذا شككت في المغرب هل صليت 2 أم 3، فاجعليها 2 وأكمل الصلاة، ثم اسجدي للسهو 2 سجدات قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أعاذك الله من الشيطان ووفقك لما يرضي الله سبحانه وتعالى. الهامش: كتاب الدعوة الفتاوى الصفحة 76 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. منع السائقين من أداء صلاة الجماعة. سؤال: ما حكم الشرع في نظركم في من يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد، ويأمرونهم بالصلاة في البيوت ولا يسمح لهم بالخروج إلا إذا كانوا يريدون أن يخرجوا هم أي أهل البيت؟ الجواب: الذي ينبغي لهؤلاء القوم الذين عندهم عمال يعملون عندهم أن يمكنوهم من صلاة الجماعة لما في ذلك من الأجر والخير الكثير، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. ولا يحل لهم أن يمنعوه من صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجب شرعي، والواجب الشرعي مستثنى من زمن العمل عند المسلمين، لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة البشر. ولكن إذا منع هذا العامل من الصلاة جماعة ولم يكن له مندوحة عن هذا العمل فإنه يعذر في هذه الحال، لأنه ممنوع منها بغير اختياره، ولو ترك العمل لتضرر بذلك. الهامش: نور على الدرب الحلقة 2 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم تأخير الصلاة إلى الليل. السؤال: كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم مشغولون بأعمالهم، أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرا في تأخيرها. وهكذا نجاسة الثياب ووساختها كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين. فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض أو المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 19 و20 للشيخ بن باز. انتهى الهامش. حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها. السؤال: أنا شاب حريص على الصلاة غير أني أنام متأخرا، فأركب الساعة أي المنبهة على الساعة 7 صباحا أي بعد شروق الشمس، ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، وأحيانا في يوم الخميس أو الجمعة استيقظ متأخرا أي قبل صلاة الظهر بقليل بساعة أو ساعتين، فأصلي الفجر عندما استيقظ علما بأني أصلي أغلب الأوقات بغرفتي بالسكن، ومسجد السكن الجامعي ليس بعيدا عني، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز. المرجو من سماحتكم إيضاح الحكم فيما سبق، وجزاكم الله خيرا. الجواب: من يتعمد تركيب الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها يعتبر قد تعمد تركها، وهو كافر بهذا عند جمع من أهل العلم. نسأل الله العافية لتعمده ترك الصلاة. وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر أي صلاة الفجر. أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان غلبه النوم الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر أي صلاة الفجر. أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان غلبه النوم أو تركها نسيانا. أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت أو يركب الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت فهذا يعتبر متعمدا للترك، فقد أتى منكرا عظيما عند جميع العلماء. ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 82. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش أخرجه الإمام أحمد الجزء الخامس رقم 346، وأهل السنن بإسناد صحيح، الترمذي رقم 2621، والنسائي في الجزء الأول رقم 232، وابن ماجة رقم 1079. انتهى الهامش. وهكذا ترك الصلاة في الجماعة منكر لا يجوز. الواجب على المكلف أن يصلي في المسجد، لما ورد في حديث ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى أنه قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 653. انتهى الهامش. ف فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه ومع هذا

يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد، فالصحيح البصير أولى، والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد. ومما ورد في ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش خرجه ابن ماجه في المساجد رقم 793.

الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. السؤال: شاب ملتزم والحمد لله، ولكنه يتعب كثيرا في عمله حتى أنه لا يستطيع أن يصلي الفجر في وقتها من شدة التعب والإرهاق، فما حكم الشرع في نظرك في من هو على هذه الحال، وما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الواجب عليه أن يدع العمل الذي يكون سببا في تأخير صلاة الفجر، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان يعرف أنه لو ترك الإجهاد تمكن من صلاة الفجر، فالواجب عليه ألا يجهد نفسه حتى يصلي الفجر في وقتها مع المسلمين. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليهما توقيعه أو عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم التهاون بالصلاة. السؤال: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء، وما الواجب على المسلم تجاههم، وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ونحو ذلك؟ الجواب: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سورة النساء الآية 42 بعد 100. وقال تعالى في صفتهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. سورة التوبة الآية 54. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الأذان رقم 657 ومسلم في المساجد في صفحتين 252 و651. انتهى الهامش. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداؤها بطمأنينة والإقبال عليها والخشوع فيها وإحضار القلب لقوله تعالى: وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة، وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله وهي المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش خرجه ابن ماجه في المساجد رقم 793 والدارقطني الجزء الأول في الصفحتين 420 و421، وابن حبان رقم 2064 والحاكم الجزء الأول رقم 246 بإسناد صحيح. انتهى الهامش. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 653. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الهامش رواه البخاري في الخصومات رقم 2420 ومسلم في المساجد رقم 651. انتهى الهامش. وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في الجماعة في حق الرجال من أهم الواجبات، وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه. أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها

في أصح قولي العلماء، سواء كان التارك رجلا أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 82، انتهى الهامش. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك. الهامش أخرجه الإمام أحمد الجزء الخامس رقم 346، وأهل السنن بإسناد صحيح، الترمذي رقم 2621، والنسائي الجزء الأول رقم 232، وابن ماجه رقم 1079، انتهى الهامش. أما من جحد وجوبها من الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك، إنه خير مسؤول. والواجب على جميع المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان، وتحذيره من غضب الله وعقابه، وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه وأن يستمر في ذلك حتى يهديه الله ويستقيم. وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء فالواجب نصيحتهن وتحذيرهن من غضب الله وعقابه والاستمرار في ذلك، وهجر من لم يمتثل وعقابه بالأدب المناسب مع القدرة على ذلك، لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء، لقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. سورة التوبة الآية 71. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 495 و496، انتهى الهامش. وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة وضربه عليها إذا تخلف عنها، مع النصيحة المتواصلة والتواصي بالحق والصبر عليه، لقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر الآيات من الأولى وحتى الثالثة. ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه جواد كريم. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحة من الصفحة 21 وحتى 27، ابن باز، انتهى الهامش. المصافحة بعد الصلاة. السؤال: ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة؟ الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من الصفحة رقم 50 وحتى 52، الشيخ بن باز، انتهى الهامش. الجواب: الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه رضي الله عنهم إذا لقيهم، وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه والشعبي رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وثبت في الصحيحين، الهامش البخاري في المغازي رقم 4418 ومسلم في التوبة رقم 2769، انتهى الهامش. وثبت في الصحيحين أن طلحة ابن عبيد الله
أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه رضي الله عنهم قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه فصافحه وهنأه بالتوبة. وهذا أمر مشهور بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها. الهامش رواه أبو داود بنحوه في الأدب رقم 5211 و5212، والترمذي في الاستئذان رقم 2728، وابن ماجه في الأدب رقم 3703، وأحمد في الجزء الرابع رقم 289 و303. انتهى الهامش. ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافح قبل الصلاة تصافح بعدها تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر المشروع. أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية فلا أعلم له أصلا، بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه، ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافح قبل الدخول فيها، فإن تصافح قبل ذلك كفى. صلاة المفترض خلف المتنفل. السؤال: ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟ الجواب: الحكم في ذلك الصحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة. وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه، ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم، فهي لهم فريضة وهي له نافلة. والله ولي التوفيق. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 704 ومسلم في الصلاة رقم 466. وهذا الكلام يمكن العودة إلى مجلة الدعوة عدد 1033 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: ماذا يفعل رجل دخل على إنسان يصلي صلاة سرية وهو لا يعلم هل يصلي السنة أم الفرض؟ وماذا يفعل الإمام أيضا في حكم هذا الرجل الذي دخل عليه المسجد وهو يصلي؟ هل يشير إليه ليدخل معه في صلاة إذا كان في صلاة فرض، أو يبعده إذا كان في السنة؟ الجواب: الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان المتنفل كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهي له نافلة ولهم فريضة. فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي فريضة أو نافلة وقام معك لتكون جماعة فلا حرج، ولا يلزمك أن تشير عليه بألا يدخل، فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك، وبعد انتهاء صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه سواء كنت تصلي نافلة أو فريضة. الهامش مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحة 66 و67 للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم صلاة المتنفل بالمفترض؟ الهامش: اللؤلؤ المكين في الصفحتين 112 و113. انتهى الهامش. الجواب: يجوز ذلك إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بأحكام الصلاة، وكذا إذا كان هو
الإمام الراتب في المسجد وقدر أنه أدى الصلاة في جماعة ثم جاء إلى مسجده ولم يصلوا فله أن يصلي بهم. ودليل ذلك قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث كان إمام قومه من الأنصار وأقرأهم وأعلمهم بالأحكام، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون. الهامش البخاري في الأذان رقم 700 و701 ومسلم في الصلاة رقم 465. انتهى الهامش. وقد كره ذلك بعض العلماء لاختلاف النية، ولكن الصحيح جواز ذلك لوجود الدليل الصريح، والله أعلم. إدراك المسبوق للتشهد الأخير. السؤال: شخص أتى إلى المسجد متأخرا وأدرك الجماعة وهم في التشهد الأخير، هل يلحق بهم أم ينتظر الجماعة القادمة؟ وإذا التحق بالجماعة في التشهد الأخير ثم سمع جماعة جديدة، هل يقطع صلاته أم يتمها؟ الجواب: إذا كان الذي جاء والإمام في التشهد الأخير يعلم أنه سيجد جماعة فإنه ينتظر ويصلي مع الجماعة، لأن القول الراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة. أما إذا كان لا يرجو وجود أحد يصلي معه فإن الأفضل أن يدخل معهم ولو في التشهد الأخير، لأن إدراك بعض الصلاة خير من عدم الإدراك بالكلية. وإذا قدر أنه دخل مع الإمام لعلمه أنه لا يجد جماعة ثم حضرت جماعة وسمعهم يصلون، فلا حرج عليه أن يقطع صلاته ويذهب معهم ويصلي، أو ينويها نفلا ويتمها ركعتين ثم يذهب مع هؤلاء القوم ويصلي معهم. وإن استمر على ما هو عليه فلا حرج، فله أن يفعل واحدا من هذه الأمور الثلاثة. الهامش مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحة 66 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم أخذ المصحف من المسجد ومد الظهر جدا أثناء السجود والعبث في الصلاة. السؤال: ما حكم من أخذ مصحفا من المسجد إلى البيت خاصة إذا حصل تردد من ذلك؟ وكذلك ما حكم مد الظهر جدا أثناء السجود؟ وما حكم رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة؟ وما حكم العبث باللحى والثياب أثناء الصلاة بدون حاجة؟ الجواب: أما أخذ المصحف من المسجد فلا يجوز، لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ. وأما مد الظهر جدا أثناء السجود فلا ينبغي، ولكن في السجود ينبغي أن يكون الظهر معتدلا، لا يمده مرة ويقعره مرة، بل يكون معتدلا رافعا يديه عن الأرض ويفرج عضديه عن جنبه ويرفع بطنه عن فخذيه، أي يعتدل في السجود بحيث لا يمده مدا طويلا ولا يقعره، بل يتوسط. وأما رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة فإنه لا يرفع صوته إذا كان عنده أحد، بل يقرأ بينه وبين نفسه كي لا يؤذي الناس ولا يشغل المصلين ولا يشغل القراء، ولكن يرفع بحيث يكون خفيفا. وأما العبث باللحى والثياب أثناء الصلاة فإنه مكروه، بل السنة السكون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. فعليه أن يخشع في صلاته ولا يعبث لا باللحية ولا بالثوب، وإنما يعفى عن الشيء اليسير للحاجة، وأما الكثير فلا يجوز إلا للضرورة. الهامش مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحتين 14 و15 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. كيفية أداء الصلاة في الطائرة. السؤال: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ الجواب: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك،
وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإماء وجب عليه ذلك لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن من الآية 16. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين رضي الله عنهما وكان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. الهامش رواه البخاري في الصحيح في تقصير الصلاة رقم 1117. انتهى الهامش. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة، وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 40 و41، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. الصلاة في الطائرة. السؤال: إذا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة، هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا؟ الجواب: الحمد لله، إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن من الآية 16. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الهامش رواه مسلم في الحج رقم 1337. انتهى الهامش. أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى عدم صحتها في الطائرة، لأن من شرط صحتها أن تكون الصلاة على الأرض أو على ما هو متصل بها كالراحلة أو السفينة مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والله ولي التوفيق. الهامش هذا الحديث رواه البخاري في التيمم رقم 335 ومسلم في المساجد رقم 521. فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 227. انتهى الهامش. الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. السؤال: من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد، وأيما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته في المسجد النبوي؟ الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجنائز رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة رقم 434 ومسلم في المساجد رقم 528. انتهى الهامش. وروى مسلم في الصحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي أو البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنني أنهاكم عن ذلك.
الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 532، انتهى الهامش. وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 970، انتهى الهامش. فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها، لأن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله، كما قد وقع ذلك قديما وحديثا. فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وأن لا يغتروا بما فعله كثير من الناس، فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها. والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد، وإنما دفنوا في بيت عائشة، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول، ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد، وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة، فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها، لما ذكرته آنفا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك. وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع في الصفحتين 37 بعد 300 38 بعد 300، الشيخ ابن باز. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر. السؤال: الأخ ميم ألف نون من ميت طريف دقهلية بمصر يقول في سؤاله: هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ الجواب: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة. كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور، لا قبر ولي ولا غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش رواه البخاري في المواقيت رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529، انتهى الهامش. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. الهامش متفق عليه في الصلاة رقم 435 و436 ومسلم في المساجد رقم 531، انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الهامش متفق على صحته، البخاري في الصلاة رقم 434 ومسلم في المساجد رقم 528، انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش خرجه مسلم في صحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي في المساجد رقم 532، انتهى الهامش. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك،
وأخبر أنهم شرار الخلق، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وألا يجعل فيها قبور، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور، لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر. ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء. لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته، لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 83 بعد 300 89 بعد 300، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ الجواب: إذا كان هذا المسجد مبنيا على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرا مما صنعوا. وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون، ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر، لأنه دفن في مكان لا يحل أن يدفن فيه، فإن المساجد لا يحل دفن الموتى فيها، والصلاة في المسجد إذا كان سابقا على القبر صحيحة، بشرط أن لا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. الهامش: روى ذلك مسلم في المساجد رقم 973 بلفظ: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. انتهى الهامش. وبالإمكان إذا لم يتمكنوا من نبش القبر أن يهدموا سور المسجد. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني في الصفحتين 34 بعد 235 بعد 200. انتهى الهامش. حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي إذا كان فيه قبر أو بساحته أو في قبلته؟ الجواب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش متفق على صحته، البخاري في المواقيت رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش رواه الإمام مسلم في الصحيح في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور، فوجب منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما وسدا لذريعة الشرك. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 17 و18، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم دفن الموتى في المساجد. السؤال: ما حكم دفن الموتى في المساجد؟ الجواب: الدفن في المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذر أمته. ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن إقامة المساجد على القبور
ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور، فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون، أو أن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه. فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو واجب المسلمين، والله الموفق. الهامش فتاوى العقيدة ابن عثيمين في الصفحتين 26 و 27. وجوب أداء الصلاة في الجماعة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضا، ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه، آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد بلغني أن كثيرا من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك، فوجب علي أن أبين عظم هذا الأمر وخطورته، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم، وعظم شأنه ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم وعظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في جماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين، فقال تعالى في كتابه المبين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة الآية 38 بعد 200. وكيف تعرف محافظة العبد عليها وتعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون في شأنها؟ وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، سورة البقرة الآية 43. هذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، سورة البقرة الآية 43، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية. وقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، سورة النساء الآية 200. فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عنها وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري في الخصومات رقم 2420 ومسلم في المساجد رقم 651. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق علم نفاقه أو مريض
إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 654، انتهى الهامش. وفيه أيضا عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورة ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد ثم يعمد إلى مسجد من إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم في المساجد من 257 إلى 654، انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن يصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم في المساجد رقم 653، انتهى الهامش. والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدا، فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر والمبادرة إليه والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين امتثالا لأمر الله ورسوله وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة. فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء الآيتان 42 بعد 143 بعد 100. ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج من دائرة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. الهامش مسلم في الإيمان رقم 82، انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346 والترمذي رقم 2621 والنسائي في الجزء الأول رقم 232 وابن ماجه رقم 1079، انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها وإقامتها كثيرة جدا، ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته لم يجز لأحد أن يحيد عنه لقول فلان أو فلان، لأن الله سبحانه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، سورة النساء الآية 59. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور الآية 63. ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة، ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وتشجيع المتخلف وتعليم الجاهل وإغاظة أهل النفاق والبعد عن سبيلهم وإظهار شعائر الله بين عباده والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه،
وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش الشيخ بن باز، تبصرة وذكرى، من الصفحة 53 وحتى 57. انتهى الهامش. من سمع النداء ولم يذهب للمسجد. السؤال: ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه؟ الجواب: لا يجوز ذلك. الواجب عليه أن يجيب النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش رواه ابن ماجه في رقم 793، والدار قطني الجزء الأول رقم 421 422، وابن حبان رقم 2064، والحاكم الجزء الأول رقم 246. انتهى الهامش. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في البيت؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش خرجه مسلم في الصحيح في المساجد رقم 653. انتهى الهامش. فإذا كان الأعمى الذي لا قائد له ليس له رخصة فغيره من باب أولى، فالواجب على المسلم البدار للصلاة في وقتها في جماعة. أما إذا كان بعيدا لا يسمع النداء فلا حرج عليه أن يصلي في بيته، وإن تجشم المشقة وصبر عليها وصلى في الجماعة فذلك خير له وأفضل. الهامش الشيخ بن باز، فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 41 والثانية 42. انتهى الهامش. حكم التهاون بصلاة الجماعة. السؤال: يتهاون كثير من المسلمين اليوم بالصلاة في الجماعة، وحتى بعض طلبة العلم، ويتعللون بأن بعض العلماء قال بعدم وجوبها، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك، في أصح أقوال أهل العلم، على كل رجل قادر يسمع النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش خرجه ابن ماجه رقم 793، والدار قطني الجزء الأول في الصفحتين رقم 421 422، وابن حبان رقم 2064، والحاكم الجزء الأول رقم 246 بسند صحيح. انتهى الهامش. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 653. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلقوا برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الهامش رواه البخاري في الخصومات رقم 2420، ومسلم في المساجد رقم 651. انتهى الهامش. فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال، وأن من تخلف عنها مستحق العقوبة الرادعة. ولو كانت الصلاة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يستحق تاركها العقوبة، ولأن الصلاة في المساجد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ومن أسباب التعارف بين المسلمين وحصول المودة والمحبة وزوال الشحناء، ولأن تركها فيه مشابهة لأهل النفاق.
فالواجب الحذر من ذلك، ولا عبرة بالخلاف في ذلك، لأن كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، سورة النساء الآية 59. وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سورة الشورى من الآية 10. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي الصلاة في جماعة، إلا منافق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 654. انتهى الهامش. ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها، حتى إنهم يأتون بعض الأحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحة 56 58، الشيخ ابن باز. انتهى الهامش. الصلاة بالثياب الخفيفة الواصفة. السؤال: كثير من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟ الجواب: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير ثوب سوى السراويل القصيرة، لأن الثياب الشفافة التي تصف البشرة غير ساترة، ووجودها كعدمها، وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة على أصح قولي العلماء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأنه يجب على المصلي من الرجال أن يستر ما بين السرة والركبة، وهذا أدنى ما يحصل به امتثال قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سورة الأعراف الآية 31. فالواجب عليهم أحد أمرين: إما أن يلبسوا سراويل تستر ما بين السرة والركبة، وإما أن يلبسوا فوق هذه السراويل القصيرة ثوبا صفيقا لا يصف البشرة. وهذا الفعل الذي ذكر في السؤال خطأ وخطير، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه، وأن يحرصوا على إكمال الستر ما يجب ستره في صلاتهم. نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الخير والهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. الهامش فتاوى معاصرة في الصفحتين 16 و17، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. أكل البصل والثوم عند الصلاة. السؤال: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مساجدنا 3 أيام، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 854، ومسلم في المساجد رقم 564. انتهى الهامش. هل معنى ذلك أن الأكل لأي من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة، أم يعتبر أكلها غير جائز لما تلزمه صلاة الجماعة؟ الجواب: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان من قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف.
ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، سورة المائدة الآية الرابعة. ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات، فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة. أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا، والله ولي التوفيق. الهامش: كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين 81 و82، الشيخ ابن باز. انتهى الهامش. حكم أكل الكراث والبصل والثوم وإتيان المسجد. السؤال: ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته. الهامش: رواه البخاري في الأذان رقم 855 ومسلم في المساجد رقم 73 و564. انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. الهامش: رواه البخاري في الأذان 854 ومسلم في المساجد رقم 564. انتهى الهامش. وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان، ومن له رائحة في إبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسه فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة، وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة. أما التدخين فهو محرم مطلقا، ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال. أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير. الهامش: فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 61 و62، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. ساعة الإجابة يوم الجمعة. السؤال: آخر ساعة من عصر الجمعة هل هي ساعة الإجابة؟ وهل يلزم المسلم أن يكون في المسجد في هذه الساعة وكذلك النساء في المنازل؟ الجواب: أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة قولان، أحدهما إنها بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب، سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه، وسواء كان رجلا أو امرأة فهو حري بالإجابة، لكن ليس للرجل أن يصلي في البيت صلاة المغرب ولا غيرها إلا بعذر شرعي كما هو معلوم من الأدلة الشرعية. والثاني أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإجابة، وهذان الوقتان هما أحرى ساعات الإجابة يوم الجمعة لما ورد فيهما من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، وترجى هذه الساعة في بقية ساعات اليوم، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. ومن أوقات الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها حال السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. الهامش: خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة رقم 482. انتهى الهامش. وروى مسلم رحمه الله في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. الهامش: رواه مسلم في الصلاة رقم 479. انتهى الهامش. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فقمن أن يستجاب لكم أو أي حري. الهامش: مجلة البحوث عدد رقم 34
في الصفحتين 42 بعد 100 والثالثة 43 بعد 100 الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الذهاب إلى المساجد البعيدة للصلاة خلف القارئ الجيد. السؤال: يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع في صلاته ويأتي إليه الناس من مدن بعيدة كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرها، فما الحكم في مجيء هؤلاء؟ وهل صحيح أنهم وقعوا في النهي الوارد

في الرحلة لطلب العلم والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به. وليس السفر لذلك من شد الرحال من هي عنه، وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام في مجمع البحرين لطلب العلم، ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. الهامش، رواه مسلم في الذكر والدعاء رقم 2699، مجلة البحوث عدد رقم 42 في الصفحتين 37 بعد 138 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. صلاة التراويح. السؤال: ما حكم صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد. ما حكم صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد، فمن الناس من يبدأها فيقول: صلاة القيام أثابكم الله، ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع، يقولها الإمام ويقولها وراءه المصلون جميعا. وعندما يصلي الركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع، وكذلك يقول وراءه المصلون. وعندما ينتهي من صلاة التراويح يقرأ مثل ذلك 3 مرات. وعندما نقول له: هذا شيء ليس بوارد، يقول لك: هذا عمل خير وبدعة حسنة، وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ ما رأيكم في ذلك؟ وكيف تصلى هذه السنة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: قول الناس صلاة القيام أثابكم الله، وقول الإمام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع، وقول المأمومين ذلك بعده، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع بعد صلاة الركعتين، كل هذا من البدع المحدثة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش، رواه مسلم في صحيحه في الجمعة رقم 867 والإمام أحمد الجزء الثالث رقم 310 وابن ماجه برقم 36. انتهى الهامش. وبذلك يعلم أن البدع كلها ضلالة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وليس في الإسلام بدعة حسنة. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني في الصفحتين 52 بعد 353 بعد 300. انتهى الهامش. القرآن يوم الجمعة والابتهالات قبل الفجر. السؤال: ما حكم قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له: هذا أمر غير وارد، يقول لك: تريد أن تمنع قراءة القرآن؟ وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له: هذا أمر ليس له دليل، يقول لك: هذا عمل خير يوقظ الناس لصلاة الفجر. الجواب: لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا من الصحابة عمل به. وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش، رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش.
وبالله

0: الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 353. انتهى الهامش. السؤال: أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد؟ أهو من أدب الجمعة وسننها أم هو من البدع المنكرة؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد. لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له، فإذا دخل الإمام سكت القارئ، والأصل في العبادات التوقيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في الأقضية في الجزء 18 رقم 1718، وهذا الكلام من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 357. انتهى الهامش. القراءة قبل صلاة الفجر بمكبرات الصوت. السؤال: عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ القرآن الكريم ثم يذكر بعض الأدعية ثم يؤذن للصلاة، هل هذا من السنة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ الجواب: الاستمرار على ما ذكر من قراءة القرآن الكريم ثم بعض الأدعية قبل أذان صلاة الفجر ليس من السنة بل هو بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 386. انتهى الهامش. تنبيه الإمام حتى ينتظر. السؤال: نرى بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع تنحنح بقصد إسماع الإمام حتى ينتظر، أو يقول إن الله مع الصابرين والسعي بسرعة حتى يدرك الركعة مع الإمام، فما حكم ذلك؟ الجواب: هذا العمل ينافي آداب الداخل إلى المسجد، فإن المسلم في هذه الحالة مأمور بأن يمشي إلى الصلاة بسكينة، فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 635 ومسلم في المساجد رقم 603. انتهى الهامش. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 636 ومسلم في المساجد رقم 602. انتهى الهامش. أما إحداث أعمال ما أنزل الله بها من سلطان فلا خير فيها، ولو كان خيرا لسبقون إليه، كما إن ذلك أيضا يسبب تشويشا على المصلين وقطعا لخشوع الخاشع. الهامش فتاوى معاصرة ابن جبرين الصفحة 21. انتهى الهامش. السؤال: أسمع من بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقولون إن الله مع الصابرين حتى يطيل الإمام في الركعة ليدركوها، هل هذا جائز؟ الجواب: هذا لا أصل له، ولم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا من هديهم، وفيه أيضا تشويش على المصلين الذين مع الإمام، والتشويش على المصلين منهي عنه لأنه يلهيهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتهم بالقراءة، فنهاهم عن ذلك وقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. الهامش رواه مالك في الموطأ في الصلاة رقم 29. انتهى الهامش. وفي حديث آخر: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 1322. انتهى الهامش. وهذا يدل على أن كل ما يشوش على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي عنه لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلي وبين صلاته. أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره ولا سيما إذا كان في الركعة الأخيرة، لأن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه البخاري في المواقيت رقم 580 ومسلم في المساجد رقم 607، انتهى الهامش. لكن إن شق على المأمومين فلا ينتظر، لأنهم أحق بالمراعاة من الداخل لسبقهم عليهم الهامش مختارات من فتاوى الصلاة الصفحة 73 في الصفحة 73 الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش.
1: انتهى الشريط الخامس، وننتقل إلى الشريط السادس. الشريط السادس: الوجه الأول، انتظار الإمام المأمومين أثناء الركوع. السؤال: هل يلزم الإمام الانتظار إذا سمعهم يجرون أثناء الركوع أو في نهاية التشهد الأخير؟ الجواب: الأفضل عدم العجلة، الأفضل أن يتأنى الإمام على وجه لا يشق على المأمومين، لأن مراعاة المأمومين الأولين أهم، فينبغي له أن يراعيهم، لكن إذا تأنى قليلا حتى يدرك القادم الركوع أو السجود أو التشهد مع الإمام فهذا أفضل وأولى بالإمام. الهامش فتاوى إسلامية بن باز، الجزء الأول رقم 218، انتهى الهامش. المدخنة أمام المصلين. السؤال: ما حكم وضع مدخنة البخور أمام المصلين في المسجد؟ الجواب: لا حرج في ذلك، ولا يدخل هذا فيما ذكره بعض الفقهاء من كراهة استقبال النار، فإن الذين قالوا بكراهة استقبال النار عللوا هذا بأنه يشبه المجوس في عبادتهم للنيران، فالمجوس لا يعبدون النار على هذا الوجه، وعلى هذا فلا حرج من وضع حامل البخور أمام المصلي، ولا من وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلي أيضا، لا سيما إذا كانت أمام المأمومين وحدهم دون الإمام. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 89، انتهى الهامش. الصلاة أمام المدفأة. الهامش اللؤلؤ المكين ابن جبرين، صفحة 103، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الصلاة أمام المدفأة؟ الجواب: هذه الآلة تستعمل لتدفئة الجو البارد، وتجعل في المنازل والمساجد، وأرى صحة الصلاة أمامها، فليست بالنار المشتعلة التي يعبدها المجوس، وإنما هي آلة تتوقد بالكهرباء أو الغاز ونحوه، وليس فيها الاشتعال المعروف. معيار الإطالة والتخفيف في الصلاة السنة وليس الأهواء. السؤال: شك لي بعض المأمومين من أنني أطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع لأنني أقرأ الذكر الوارد كله بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، فهل هناك دعاء مختصر يقرأ بعد الرفع من الركوع حتى لا نشق على الناس؟ الجواب: الواجب على الإمام وكل من أقيم على عمل من الأعمال أن يراعي جانب السنة فيه، وألا يخضع لأحد لمخالفة السنة، ولا بأس إذا دعت الضرورة والحاجة أحيانا أن يخفف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما في الأحوال الدائمة المستمرة فلزوم السنة هو مقتضى الإمامة، فكن ملازما لفعل السنة وأخبر الناس أنهم إذا صبروا على هذا نالوا ثواب الصابرين على طاعة الله، ولو ترك التخفيف وعدمه إلى أهواء الناس لتفرقت الأمة شيعا، ولكن ولكان الوسط عند قوم تطويلا عند آخرين، فعليك بما جاء في السنة وهي معروفة ولله الحمد. ولهذا أنصح كل إمام يتولى إمامة المسلمين في المساجد أن يحرص على قراءة ما كتبه العلماء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الصلاة لابن القيم وهو كتاب معروف، وكذلك ما ذكره رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 90 و91. انتهى الهامش. السؤال: نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريبا من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيرا ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي؟ وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة وبالأخص الصلوات الجهرية؟ الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 19 بعد 120 بعد 100. انتهى الهامش. الجواب: نعم، التخفيف أمر نسبي بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة غيره وما أرشد إليه في القراءة. وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وقد يؤخرون العشاء إلى نحو 3 ساعات أو 2 ساعات بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي ولا يصلي بهم إلا بعد ساعة. ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل في حروثهم وأشجارهم، ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال النهار وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم. فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه وأمره أن يرفق بهم وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل: إذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت، وإذا الشمس كورت، والسماء ذات البروج، وسبح اسم ربك الأعلى، وما أشبهها. فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة. الهامش البخاري في الأذان رقم 700 و701، وانظر رقم 705 و711 و6106، ومسلم في الصلاة رقم 465. انتهى الهامش. أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ ولا دلالة في الحديث عليه، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كما قال أنس رضي الله عنه: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. رواه النسائي عن أنس وهو صحيح. الهامش النسائي في الإمامة الجزء الثاني رقم 95، وأحمد الجزء الثاني رقم 26 ورقم 40. انتهى الهامش. ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله أن قراءة سورة الصفات يعتبر تخفيفا، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة كالنحل ويوسف والتوبة، وتكون سورة الصفات قراءة تخفيف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، أي من الآيات الوسطى ليس من الآيات القصيرة. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 461. انتهى الهامش. أي من الآيات الوسطى ليس من الآيات القصيرة، وذلك نحو سورة الأحزاب 73 آية، وكذلك الفرقان والنمل والعنكبوت وما أشبهها. فهذه السور هي التي ما بين 160، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة. وإذا كان الناس لا يتحملون رجع إلى طوال المفصل، ولا ينكر عليه إذا قرأ في صلاة الصبح من سورة قاف إلى سورة المرسلات، هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال. السنة تسوية الصفوف. السؤال: أرى بعض المصلين ممن يتأخر عن الصف قليلا، ومنهم من يضع يديه على صدره على الجانب الأيسر، فما حكم ذلك؟ وهل في أحد المذاهب ما ينص على ذلك؟ الجواب: السنة تسوية الصفوف، بل قال بعض العلماء إن تسوية الصف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الهامش البخاري في الأذان رقم 717 ومسلم في الصلاة رقم 436. انتهى الهامش. وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب، ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب. والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي، وقد ترجم البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف. الهامش البخاري في الأذان باب 75 الجزء الثاني رقم 245 فتح. انتهى الهامش. وأما وضع اليد على الجانب الأيسر فهذا لا أصل له ولا أعلم له أساسا، لا في السنة ولا في كلام أهل العلم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني الصفحتين 91 92. انتهى الهامش. المسبوق منفرد فلا يسمح للمار بين يديه. السؤال: معلوم أن سترة المأموم هي سترة إمامه، ولكن إذا سلم الإمام فهل تبقى السترة للمسبوقين أم لا بد من وجود سترة جديدة؟ فقد لاحظت أن بعض الناس يمر أمام المسبوق ولا يفعل له شيئا، فما الحكم في ذلك؟ الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 92. انتهى الهامش. الجواب: إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذا القضاء منفردا حقيقة، وعليه أن يمنع من يمر بين يديه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وترك بعض الناس منع المار قد يكون على جهل منهم بهذا، أو قد يكون على تأويل، حيث أنهم ظنوا أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف الإمام، لكن لابد من منع المسبوق من يمرون بين يديه إذا قام لقضاء ما فاته. الإمام حسن الصوت ينشط المصلين. السؤال: نشرف على عدد كبير من الطلبة في مقر سكنهم، وقد عملنا لهم برنامجا خاصا بالتوعية يتضمن دعوة أحد أئمة المساجد في البلد ممن عرفوا بحسن الصوت ليصلي بهم الفجر، حرصا على التأثير فيهم بالقرآن، علما بأن إمام المسجد الراتب موافق على هذا العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: الذي أرى أنه لا بأس في ذلك ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأعجبته، وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: أو سمعت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. الهامش مسلم مختصرا في صلاة المسافرين رقم 793 ورواه باللفظ المذكور، الطبراني في الكبير رقم 6318. قال الهيثمي في المجمع أو في المجمع رقم 9 360 رجاله على شرط الصحيح غير خالد ابن نافع الأشعري وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. انتهى الهامش. فإذا كان هذا الإمام حسن الصوت مجيدا للقراءة ويحصل به تنشيط لهؤلاء الطلبة فإنه لا بأس بذلك، لا سيما وأن الإمام الراتب قد أذن بذلك، والإمام الراتب يشكر على إذنه بهذا مراعاة للمصلحة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 107 و108 انتهى الهامش. إمام لا يجيد قراءة القرآن. السؤال: هل صحيح أنه إذا صلى بالناس من لا يجيد قراءة القرآن مع وجود من هو أحفظ منه فصلاتهم باطلة؟ الجواب: لابد أن نعرف ما معنى قوله لا يجيد قراءة القرآن. إن كان المعنى أنه لا يجيدها على وجه جيد فالصلاة صحيحة. أما إذا كان لا يجيد القراءة ويلحن لحنا يغير المعنى ولا يقيم الكلمات فنعم لا تصح الصلاة خلفه مع وجود قارئ مجيد للقرآن. الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 108 انتهى الهامش. الصلاة خلف الحليق والمسبل. السؤال: ما حكم الصلاة خلف الإمام حالق اللحية ومسبل الثوب؟ الجواب: إن حصل إمام أتقى لله منه فالصلاة خلفه أولى بلا شك، وإن لم يحصل أو دخلت مسجد جماعة وكان الذي يصلي بهم هو هذا الرجل الحليق أو المسبل فلا حرج أن تصلي خلفه، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الفاسق تصح إمامته وإن كان الأتقى أولى منه. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 108 انتهى الهامش. الإطالة في الدعاء. السؤال: بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر، فما هو الصحيح؟ الجواب: الصحيح أن لا يكون غلو ولا تقصير، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب عليه غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ الهامش البخاري في الأدب رقم 6106 ومسلم في الصلاة رقم 465 انتهى الهامش. فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة أو يزيد. ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم، ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام، ويشق عليه أن يبقى مع الإمام. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين، كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن الدعاء واجب. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين الجزء الثاني رقم 198 و199 انتهى الهامش. تتبع الأئمة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين الجزء الثاني رقم 200 انتهى الهامش. السؤال: ما حكم تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال؟ الجواب: أرى أنه لا بأس في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل ألا تخلو المساجد من الناس، ولأجل ألا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة فيحدث من هذا ارتباك، وربما يحدث أمر مكروه، وربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه النساء كثيرة، ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد مسافة. ولهذا نحن نرى أن الإنسان يبقى في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد وإقامة الجماعة فيه واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقة. تقليد القراءة في صلاة التراويح. السؤال: بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون قراءة غيرهم وذلك لتحسين أصواتهم بالقرآن، فهل هذا عمل مشروع وجائز؟ الجواب: تحسين الصوت بالقراءة أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجبته قراءته حتى قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الهامش مسلم في صلاة المسافرين رقم 793. انتهى الهامش. وعلى هذا فإذا قلد إمام المسجد شخصا حسن الصوت والقراءة من أجل أن يحسن صوته وقراءته لكتاب الله عز وجل، فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره، لأن فيه تنشيطا للمصلين خلفه وسببا لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة، وفضل يؤتيه من يشاء الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 201. انتهى الهامش. تغيير الصوت في دعاء القنوت. الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 199. انتهى الهامش. السؤال: بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوته أحيانا أثناء صلاة التراويح وفي دعاء القنوت، وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك، فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ الجواب: الذي أرى أنه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدون غلو فإنه لا بأس به ولا حرج فيه، ولهذا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا. الهامش الطبراني في الكبير رقم 6318. قال الهيثمي في مجمع أو في مجمع الزوائد رقم 9 وفي الجزء التاسع رقم 360 رواه الطبراني ورجاله على شرط الصحيح غير خالد بن نافع الأشعري، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. انتهى الهامش. وقوله لحبرته لك تحبيرا أي حسنتها وزينتها، فإذا حسن بعض الناس صوته أو أتى به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في ذلك بأسا، لكن الغلو في هذا لكونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر في السؤال، أرى أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله، والعلم عند الله. دعاء الاستخارة متى يكون؟ السؤال: الدعاء في صلاة الاستخارة والحاجة والاستسقاء هل هو بعد التسليم أم في التشهد أم في السجود أم كل ذلك جائز؟ الجواب: بعد أن تصلي ركعتين وتسلم منهما تشرع في دعاء الاستخارة وترفع يديك وتدعو بما ورد. أما صلاة الحاجة فالحديث فيها غير مشهور، ولكن لا بأس بها، والدعاء فيها أيضا بعد السلام لقصة أبي موسى ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه بعد أن صلى ركعتين. أما الاستسقاء فإنه يصلي ركعتين ثم يخطب قائما خطبة واحدة يدعو في آخرها بما تيسر. الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين الصفحة 34. انتهى الهامش. دق جرس الباب وأنا في الصلاة. الهامش المصدر السابق ابن باز في الصفحتين 59 و60. انتهى الهامش. السؤال: إذا كنت أصلي ودق الجرس ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل؟ الجواب: إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع ولا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب. أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أو أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. الهامش البخاري في العمل في الصلاة رقم 1218 ومسلم في الصلاة رقم 421 انتهى الهامش. فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك فعل ذلك. فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سمعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة. أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله. أتمم ما نسيت ما دام الوقت قصيرا. السؤال: صليت الظهر وبعد ذلك تذكرت أني صليت 3 ركعات فقط، هل أصلي 4 وأسجد للسهو أم أعيد الصلاة كاملة؟ الجواب: متى ترك المصلي ركعة من صلاته أو أكثر ثم تذكر وهو في مصلاة أو في المسجد بعد وقت قصير كخمس دقائق ونحوها فإنه يكمل الصلاة فيأتي بما ترك ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم أيضا، فإن لم يتذكر إلا بعد طول الفصل كنصف ساعة أو بعد الخروج من المسجد وطول المدة فإنه يعيد الصلاة كلها ويلغي الأولى لعدم الموالاة بين الركعات. الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين الصفحة 71 أو الصفحة 71 انتهى الهامش. متابعة الإمام. الهامش اللؤلؤ المكين الصفحة 300 انتهى الهامش. السؤال: ما معنى متابعة الإمام ومسابقته؟ الجواب: المتابعة أن تنتظر الإمام حتى يتم انتقاله وينقطع صوته بالتكبير ثم تتبعه، فإذا كبر للركوع تبقى قائما حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه ثم تنحني راكعا، فإذا رفع بقيت حتى يستتم قائما ويفرغ من التسميع ثم ترفع بعده، وهكذا بقية الأركان. أما المسابقة فهي أن تركع قبل الإمام أو تسجد قبله أو تبدأ بالحركة قبل حركته وهي تبطل الصلاة أو تنقصها انتهى. السترة أمام المصلي. الهامش اللؤلؤ المكين ابن جبرين الصفحة 90 انتهى الهامش. السؤال: ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟ وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة؟ الجواب: السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي من السرة إلى الركبة في حق الرجال وجميع بدن المرأة وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عريانا أو بدا شيء من عورته، فإن كان عاجزا عن تحصيلها جاز، واختير أن يصلي جالسا فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى. أما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة وليست بواجبة، وذلك أن يصلي إلى سارية أو جدار أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليخط خطا كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلى العيد وفي السفر. فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة والاكتفاء بحيطان المسجد المحيطة به من كل جانب، وقد يكفي السجاد الذي فيه خطوط ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب. وقد ورد في الحديث الذي في السنن بلفظ: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدر منها. الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 695 والنسائي في القبلة الجزء الثاني في الصفحتين 62 و63 وأحمد رقم 214 انتهى الهامش. وفي حديث آخر: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، والله أعلم. الهامش رواه البخاري في الصلاة رقم 509 ومسلم في الصلاة رقم 505. الصلاة في الثوب الذي فيه صور. الهامش اللؤلؤ المكين، الصفحة رقم 114. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟ الجواب: لا تجوز إذا كانت ظاهرة واضحة، وعلى من وجدها في الثوب أن يغسلها أو يمحوها أو يطمس الوجه بالمزيل أو البويا ونحوها، وهكذا الصليب أو الكتاب باللغة الأجنبية ونحو ذلك مما يشغل البال أو يدخل في المنع. صلاة الجماعة وتأخير الصلاة. الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 14 بعد المئة والخامسة عشر بعد المئة. انتهى الهامش. السؤال: رجل لا يحضر من أعماله إلا قبيل صلاة العصر، وعندما يحضر ويطلب الغداء يكون جائعا ويؤدي صلاة العصر وقد تفوته الصلاة مع الجماعة، فما الحكم؟ وما حكم من أخر الصلاة حتى خروج وقتها؟ الجواب: في هذه الأزمنة في المملكة العربية السعودية أرى أن الجوع الشديد لا يوجد كما كان من قبل، فلا يكون الأكل عذرا في تأخير الصلاة مع الجماعة، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل 60 عاما، وما عليه الحال في كثير من البلاد التي تلاقي الفقر والفاقة وقد مستهم البأساء والضراء، فقد كانوا يعملون طوال النهار في الحفر ونقل التراب وصعود المرتفعات كالنخيل والجبال والمشي على الأقدام 5 أو 6 ساعات متوالية بدون استراحة، ففي تلك الأزمنة يشتاقون إلى الطعام وينشغلون عن الصلاة بالحديث عنه. لذلك ورد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. الهامش رواه مسلم في الصلاة الصفحة رقم 560. انتهى الهامش. فأما الآن فالغالب أن العامل يتناول الأكل أول النهار بما يسمى فطورا، وفي العمل يجلس على كرسي ولا يزاوله إلا نادرا، وفي الذهاب والإياب يمتطي سيارة مريحة ولا يحس مع الركوب بتعب ولا جوع، فأرى أن عليه أن يبدأ بالصلاة مع الجماعة إن خشي أن تفوته الصلاة، فإن قدر أن اشتد به الجوع وخاف أن إن ذهب للصلاة أن ينشغل قلبه في صلاته، أو كان الطعام قليلا وخشي أن يأكله أهله ويبيت هو طاويا، فله أن يؤخر الصلاة ولو فاتته الجماعة، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو عن جماعتها بلا عذر مسوغ، والله أعلم. الصلاة الجهرية والأذان للمنفرد. الهامش اللؤلؤ المكين الصفحة 24 بعد المئة. انتهى الهامش. السؤال: الصلوات الجهرية المغرب العشاء الفجر مثلا، المصلي منفردا في بيته أو في مكان آخر، هل الأفضل له أن يجهر بالفاتحة والسور الأخرى في الركعتين الأوليين أو يقرأ ذلك سرا؟ كذلك هل للمصلي منفردا أو معه واحد أو اثنان مثلا أن يؤذن ويقيم عند حضور الصلاة في السفر أو الحضر عند فوات الصلاة مع الجماعة، أو إذا كانت المساجد بعيدة عنهم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا حاجة للمنفرد أن يجهر بالقراءة، لأن القصد أن يسمع نفسه ويتلفظ بالقراءة، وسواء في صلاة الليل أو النهار، وإنما يشرع الجهر للإمام ليسمع المأمومين ويستفيد من سماع القرآن، فكثيرا ما يكون فيهم الجهلة والأميون، فمع تكرار سماع القرآن يفهمون كلام الله ويحفظون منه ما تيسر. وخص الليل بالجهر لأنه وقت الفراغ وانقطاع الأشغال وراحة القلب وتقبله. فأما الأذان فلا يشرع إلا في المساجد العامة الذي يعين فيها إمام ومؤذن، ويشرع لمن يصلي في خارج البلد كالمسافر والراعي الذي لا يسمع الأذان. فأما من يصلي في داخل البلد كالمعذور في المنزل ومن فاتته الصلاة فلا داعي لأذانه. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الهامش فتاوى إسلامية ابن جبرين، الجزء الأول رقم 175. انتهى الهامش. السؤال: إذا دخلت المسجد للصلاة ولا يوجد مكان في الصف الأول، هل أصلي وحدي منفردا خلف المصلين أو أقوم بسحب أحد المصلين في الصف الأول؟ لأننا سمعنا أنه لا تجوز صلاة المنفرد خلف المصلين. الجواب: عليك الحرص على التقدم لتحصل على فضيلة الصف الأول. فإذا دخلت بعد الإقامة والصف قد كمل، فحاول أن تجد فرجة بين اثنين ولو بتقريب أحدهما من الآخر حتى يتسع المكان. فإن كان الصف متراصا لا توجد هناك فرجة، فحاول أن يتأخر معك أحدهم، لكن لا تسحبه بقوة، بل عليك أن تكلمه بخفة أو نحنحة أو وضع يدك على منكبه، فإذا تأخر معك فله أجر. فقد ورد في الحديث: لينوا في أيدي إخوانكم. الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 666، وأحمد في الجزء الثاني رقم 98، ومن طريق آخر الجزء الخامس رقم 262. انتهى الهامش. فإن امتنع ولم تجد غيره، فحاول أن تخرق الصف وتقف بجانب الإمام عن يمينه، فإن كثرت الصفوف وصعب تخللها كلها وصليت وحدك فجاءك أحد قبل السجود صحت صلاتك. وقد تجزئ مطلقا إذا لم تستطع شيئا مما ذكرنا، وتصح للضرورة إن شاء الله تعالى لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. الائتمام بالمنفرد. السؤال: هل يجوز الدخول في الصلاة مع مصل واحد قد أقام الصلاة وحده؟ الهامش فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، الجزء الأول 178. انتهى الهامش. الجواب: نعم يجوز ذلك، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فجذبني وجعلني عن يمينه. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 117، ومسلم في صلاة المسافرين رقم 763. انتهى الهامش. والأصل في مثل هذا أنه لا فرق بين النافلة والفريضة. الائتمام بالمنفرد أيضا. الهامش فتاوى إسلامية، ابن باز، الجزء الأول رقم 178. انتهى الهامش. السؤال: وقفت أصلي منفردا في الفريضة وجاء آخر فأتم بي، فما حكم تحول النية من المنفرد إلى الإمام في الصلاة؟ الجواب: تغير النية من منفرد إلى إمام في الصلاة، وعلى النحو الذي ذكرت يجوز، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نمت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ مشحمة أذني وجعلني عن يمينه. الهامش البخاري في العلم رقم 117، ومسلم في صلاة المسافرين رقم 763. انتهى الهامش. كما يجوز تحول المأموم إلى منفرد والإمام إذا دعت الحاجة. جلسة الاستراحة ليست واجبة. السؤال: هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة أو سنة مؤكدة؟ الجواب: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة. ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من واجبات الصلاة أصلا، أو يفعلها من يحتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن. فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث إنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الهامش البخاري في الأذان رقم 818، انتهى الهامش. ولم يرها أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم أو لسبب آخر. وجمع الطائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم على حالة الحاجة إليه، فقالت إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والذي يظهر هو أنها مستحبة مطلقة، وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها بل يدل ذلك على عدم وجوبها. ويؤيد القول باستحبابها أمران، أحدهما أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها تشريعا ليقتدى به، والأمر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك. الهامش رواه أحمد الجزء الخامس رقم 424 ومن طريقه أبو داود في الصلاة رقم 730، فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 268 و269، انتهى الهامش. الإسراع والركض لإدراك الصلاة. السؤال: كثير من المسلمين يحرصون على أن لا يفوتهم من الصلاة شيء، فإذا أقبلوا على المسجد وسمعوا الإمام يصلي أخذوا يجرون ويسرعون في المسجد لإدراك الصلاة، فما حكم هذا العمل أو هذه الظاهرة؟ الجواب: الإسراع والركض أمر مكروه لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش تقدم تخريجه. واللفظ الآخر: فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش تقدم تخريجه. والسنة أنه يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل، متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف، هذا هو السنة. الهامش فتاوى إسلامية ابن باز الجزء الأول رقم 218 و219، انتهى الهامش. من أين يبدأ الصف؟ السؤال: الصف في الصلاة من أين يبدأ؟ هل يبدأ من خلف الإمام أم من أقصى اليمين؟ الجواب: يبدأ الصف الأول في الصلاة من خلف الإمام ممتدا إلى اليمين وإلى الشمال لا من أقصى اليمين كما في السؤال، وهكذا الصف الثاني فما بعده. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 223، انتهى الهامش.
0: انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة؟ السؤال: حدث نقاش بيني وبين أحد زملاء العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا،
1: وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي، وزميلي يقصر الصلاة لاعتباره نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى السنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة